وقالوا اتخذ الله ولدا

حق تلاوته.

0: صدق الله العظيم.
1: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أصبحنا وأصبح الملك.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إليك إله العرش أرفع حاجتي.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك

إذا لم تكن لي في الصعاب فمن ترى يكون لعمري ذاك ما لست أفهم فأنت الإله موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من الرحمن لاح فلم يدع لألاؤه فوق البسيطة ما وضع ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نظر

عزيز وفى إليك بعزه مستشفعا فلعل صبرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع ولعل ذابلة الرجاء

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد،

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: كانت البداية شاقة وممتعة في الوقت نفسه بالنسبة إلى الفتى المحب لكتاب الله عز وجل والذي لم يرض منه بديلا.
1: ذهب به والده الحاج محمود رحمه الله تعالى إلى كتاب القرية ليكون من حفظة كتاب الله عز وجل، لأنه ابنه الوحيد.
0: إنه الطفل الموهوب محمد محمود الطبلاوي الذي عرف طريقه إلى الكتاب وهو في سن الرابعة مستغرقا في حب القرآن وحفظه، فأتمه حفظا وتجويدا في العاشرة من عمره. لندع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يعرفنا عن ولادته وذاته، فماذا قال؟
2: ولدت أنا الشيخ محمد محمود الطبلاوي نائب نقيب القراء وقارئ مسجد الجامع الأزهر الشريف يوم 24 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1934 للميلاد في قرية ميت عقبة مركز إمبابة الجيزة. أيام كانت ميت عقبة قرية صغيرة قريبة جدا من ضفاف نيل مصر الخالد. كان أهم ما يميز ميت عقبة آنذاك انتشار الكتاتيب والاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم بصورة لم نعهدها الآن.
1: يقول الشيخ محمود الطبلاوي أيضا وهو يسترجع ذكريات لا تنسى مع كتاب الله عز وجل:
2: كان والدي يتضرع إلى الله أن يرزقه ولدا ليهبه لحفظ كتابه الكريم وليكون من أهل القرآن وعلماء الدين. استجاب الخالق القدير لدعاء عبده الفقير ورزق والدي بمولوده الوحيد، ففرح بمولدي فرحة لم تعدلها فرحة في حياته كلها، لا لأنه رزق ولدا فقط، وإنما ليشبع رغبته الشديدة في أن يكون له ابن من حفظة القرآن الكريم. كان والدي يوقن أن القرآن هو التاج الذي يفخر كل مخلوق أن يتوج به، لأنه تاج العزة والكرامة في الدنيا والآخرة. وهذه النعمة العظيمة التي من الله علي بها وقدمها لي والدي على طبق من نور تجعلني أدعو الله ليل نهار أن يجعل هذا العمل الجليل في ميزان حسنات والدي يوم القيامة، وأن يجعل القرآن الكريم نورا يضيء له ويمشي به يوم الحساب، لأن الدال على الخير كفاعله. ووالدي فعل خيرا عندما أصر وكافح وصبر وقدم لي العون والمساعدة ووفر لي كل شيء حتى أتفرغ لحفظ القرآن الكريم. رحم الله والدي رحمة واسعة، إنه على كل شيء قدير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو

0: تعالي نغوص في بداية الشيخ الطبلاوي.
1: رغم موهبته الفذة وتواضعه في التعامل مع الأصدقاء، لم ينسى الشيخ الطبلاوي كل من قدم له نصحا وإرشادا وتوجيها، وظل يذكر من تسببوا في صقل موهبته في الحفظ والتجويد بكل خير. يقول:
2: دائما أتحين الفرصة التي أخلو فيها مع نفسي، وأتذكر بدايتي مع القرآن ونشأتي وأول خطواتي على درب الهدى القرآني وما وصلت إليه الآن، فأشعر أنني مدين بالكثير والكثير لكل من هو صاحب فضل علي بعد رب العلي القدير. فأدعو لوالدي ولسيدنا رحمهما الله ولزملائي الذين شجعوني واستمعوا إلي وأنا صغير وجعلوني أشعر بأنني قارئ موهوب، وأتذكر قول شيخي الذي حفظني القرآن. كان سيدنا خبيرا بالفطرة، استطاع أن يميز الأصوات بقوله: محمد الطبلاوي صوته رخيم، وفلان صوته أقرع، والآخر صوته نحاسي. وكان دائما يحثني على الاهتمام بصوتي وأولاني رعاية واهتماما خاصا على غير ما كان يفعل مع زملائي من حيث التحفيظ بدقة والمراجعة المستمرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.

0: أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: قرأ الشيخ محمد محمود الطبلاوي القرآن وانفرد بسهرات كثيرة وهو في 12 من عمره، ودعي إلى إحياء مآتم لكبار الموظفين والشخصيات البارزة والعائلات المعروفة بجوار مشاهير القراء الإذاعيين قبل أن يبلغ 15،
2: واحتل بينهم مكانة مرموقة، فاشتهر في الجيزة والقاهرة والقليوبية، وأصبح القارئ المفضل لكثير من العائلات الكبرى نظرا لقوة أدائه وقدراته العالية وروحه الشابة التي كانت تساعده على القراءة المتواصلة لمدة زمنية تزيد على الساعتين من دون كلل ولا يظهر عليه الإرهاق، فضلا عن إصرار الناس على مواصلته للقراءة شوقا للمزيد من الاستماع إليه لما تميز به من أداء فريد فرض موهبته على الساحة بقوة.
1: ساعده على ذلك حرصه الشديد على صوته وصحته مع المواظبة على مجالسة مشاهير القراء والاستماع إليهم مباشرة وعن طريق الإذاعة أمثال الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود والشيخ محمد سلامة والشيخ محمد الصيفي وكامل يوسف البهتمي ومصطفى إسماعيل وغيرهم من قراء الرعيل الأول بالإذاعة.
2: ما حدث مع الشيخ الطبلاوي في الإذاعة كان مانعا له من التقدم مرات أخرى، ويعد أكثر القراء تقدما للالتحاق بالإذاعة كقارئ بها.
1: أحسده على هذا الصبر الجميل الذي أثبت قيمة ومبدأ وثقة في نفس هذا القارئ المتين بكل معاني هذه الكلمة. لم يتسرب اليأس إلى نفسه، ولم تنل منه أي سهام وجهت إليه، وإنما تقبل كل شيء بنفس راضية مطمئنة، إلا أن كل شيء بقدر، ومشيئة الله تعالى فوق مشيئة البشر. فلقد تقدم 9 مرات للإذاعة ولم يأذن الله تعالى له، وفي المرة 10 اعتمد قارئا بالإذاعة بإجماع لجنة اختبار القراء.
2: وقد اعتبر الشيخ الطبلاوي أنه القارئ الوحيد الذي اشتهر في أول ربع ساعة ينطلق فيها صوته عبر الإذاعة، فمن ينكر هذه الشهرة التي عمت أرجاء مصر والأمة العربية والإسلامية بعد انطلاق صوت صاحبها ب10 دقائق فقط؟
1: ولابد لنا هنا من أن نسجل تلك الحقيقة التي يعلمها الملايين، وهي أن الشيخ الطبلاوي سجل الرقم القياسي من حيث سرعة الشهرة والصيت والانتشار، وكأنه أراد أن يتحدث إلى من يهمه الأمر بلغة قرآنية وإمكانات صوتية فرضت على الدنيا اسما جديدا أراد أن يترجم الصبر إلى فعل وعمل، فحقق من الشهرة خلال 30 ساعة ما لم يحققه غيره في 30 سنة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا

تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

0: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
1: يتحدث الشيخ الطبلوي عن تسجيله للمصحف المرتل فيقول:
2: والحمد لله، لقد أكرمني المولى جل شأنه بأن مكنني من تسجيل القرآن الكريم كاملا مرتين، مجودا ومرتلا، وهذا هو الرصيد الذي أعتز به، وهو الثروة التي من الله علي بها في الدنيا والآخرة. أما بالنسبة للمصحف المرتل فهو مسجل بصوتي ويذاع بدول الخليج بناء على رغبة إذاعاتها، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التلاوات النادرة والحفلات الخارجية التي سجلتها في السبعينيات بالمساجد الكبرى في مصر وفي بعض الدول العربية.
3: سافر الطبلوي إلى أكثر من 80 دولة عربية وإسلامية وأجنبية بدعوات خاصة تارة ومبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف مرات أخرى، ممثلا مصر في العديد من المؤتمرات ومحكما لكثير من المسابقات الدولية التي تقام بين حفظة القرآن من كل دول العالم.
1: من الدعوات التي يعتز بها الدعوة التي تلقاها من مستر جون لاتسيس باليونان ليتلو القرآن أمام جموع المسلمين لأول مرة في تاريخ اليونان، وكذلك الدعوة التي وجهت إليه من قبل المسؤولين بإيطاليا عن طريق السفارة المصرية لتلاوة القرآن الكريم بمدينة روما لأول مرة أمام جموع غفيرة من أبناء الجاليات العربية والإسلامية هناك.
3: ولم ينس الشيخ الطبلاوي دعوة القصر الملكي بالأردن لإحياء مأتم الملكة أم الملك، حيث أقيم العزاء الرسمي بقصر رغدان بعمان، وهناك مئات الأسفار التي جاب خلالها الشيخ الطبلاوي معظم دول العالم لتلاوة كتاب الله عز وجل. ونتج من هذا العمر القرآني للشيخ الطبلاوي كثير من التسجيلات التي سجلت بالاحتفالات.

0: بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: وبهذه التلاوة الشريفة لآيات القرآن الكريم لشيخنا محمد محمود الطبلاوي نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بالمستمعين الأعزاء مع شيخ آخر من مشاهير القراء.
2: مشاهير القراء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي،
1: وأمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي.

0: كان الزبير بن العوام يكنى أبا عبد الله، وهو الصحابي الجليل وابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وكان له من الولد 11 ذكرا ومن البنات 9. وقد أسلم الزبير بن العوام بعد أبي بكر، فكان رابعا أو خامسا، وكان عمره 12 عاما.
0: وذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أن الزبير بن العوام أسلم وهو ابن 16 سنة، نقلا عن حماد بن أسامة عن هشام بن عروة، ولم يتخلف عن غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد هاجر الزبير إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا.
1: ولما هاجر الزبير من مكة إلى المدينة نزل على المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح.
0: وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزبير وبين ابن مسعود.

0: في المعارك كان الزبير بن العوام يعرف بعصابة صفراء، وكان يحدث أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق عليها عمائم صفر، فكان على الزبير يومئذ عصابة صفراء.
1: وقال هشام بن عروة عن أبيه قال: كان على الزبير ربطة صفراء معتجرا بها يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير.
0: ورخص للزبير بن العوام في لبس الحرير، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خط الدور بالمدينة جعل للزبير بقيعا واسعا.
1: وعن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا،
0: وكذلك أبو بكر الصديق أقطع الزبير الجرف، وقال أنس بن عياض في حديثه: أرضا مواتا.
1: وكذلك عمر بن الخطاب أقطع الزبير العقيق أجمع.

0: شهد الزبير بن العوام بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت معه يوم أحد وبايعه على الموت.
1: وكانت مع الزبير إحدى رايات المهاجرين الثلاث في غزوة الفتح.
0: ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، كان الزبير بن العوام على المجنبة اليسرى، وكان المقداد بن الأسود على المجنبة اليمنى.
1: فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وهدأ الناس، جاء الزبير والمقداد بفرسيهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجوههما بثوبه، وقال: إني قد جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما، فمن نقصهما نقصه الله.

وفي غزوة الخندق قال رسول الله: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ فقال الزبير: أنا. فقال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير.

0: كان الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة.
1: كان على بعض الكراديس في اليرموك، وشهد الجابية مع عمر بن الخطاب.
0: كان في صدر الزبير أمثال العيون من الطعن والرمي، وجعله عمر في من يصلح للخلافة بعده.
1: كان موسرا كثير المتاجر، خلف أموالا بيعت بنحو 40,000 درهم.
0: ولد الزبير سنة 28 قبل الهجرة، 596 للميلاد، وتوفي سنة 36 للهجرة، 656 للميلاد. قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل بوادي السباع.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

اللهم يا رحمن يا رحيم، ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وأن ترزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم نور بكتابك بصرنا، وأطلق به ألسنتنا، وفرج به عن قلوبنا، واشرح به صدورنا.

واستعمل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك. سبحانك تباركت وتعاليت يا الله يا الله.

0: وأطيعوا الله. قال رب العزة في محكم تنزيله في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال سبحانه في سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ويقول عز وجل في سورة الأنعام: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ويقول تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم.
1: اليوم أحبتنا في الله نتناول في حلقتنا هذه من برنامجنا الذين يحبهم الله موضوع الفقه وأهميته وحاجة كل إنسان منا إليه، وأنه هو طريقنا الموصل لمعرفة أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. وها هي آيات القرآن الكريم تدلنا على هذا الأمر في أكثر من موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى.
0: والفقه لغة مصدر قولنا فقه فلان أي فهم، وهو مأخوذ من مادة فقه التي تدل على إدراك الشيء والعلم به. تقول: فقهت الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه، ثم اختص بذلك علم الشريعة. وقيل: الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، ومن ثم فهو أخص من العلم.
1: أما الفقه في تعريف أهل العلم فهو العلم بأحكام الشريعة، وقيل هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل. ولهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى فقيها، لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء، وغاية الأمر أن التفقه في الدين أمر واجب ومطلوب. وها هو رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يدعو لابن عباس فيقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله

0: تعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
1: وقد سئل رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن خير الناس فقال: أفقههم في دين الله وأوصى

0: قبلة الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فكان منها أجادب، أي الأرض التي لا تنبت كلأ. أمسكت الماء فنفع الله تعالى بهما الناس، فشربوا منها وسقوا ورعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، أي الأرض المستوية أو الملساء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.
2: ها هو رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى معنى عظيم وحجر أساس في صرح الالتزام الإسلامي والتسليم الإيماني، فيخبرنا أن في الفقه والتفقه الخير الكثير والنفع العميم، لأنه بالفقه يتعلم المسلم أحكام الدين بحلاله وحرامه ومندوباته ومكروهاته وما يجوز له وما لا يجوز له، ليكون إنسانا عالما متعلما يعرف طريق ربه القويم ويسير على خطى نبيه وهديه العظيم.
0: وهنا إخوة الإيمان لابد من الإشارة إلى أن للفقه الإسلامي مصادر عديدة، أجمع علماء الأصول على 4 مصادر منها، وهي القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والقياس. وتطرق إلى مصادر أخرى مثل الاستحسان والاستصلاح والعرف والاستصحاب، إلا أننا لن نغوص في بحر هذه المصادر. وعلى المهتمين والراغبين في الاطلاع عليها سؤال أهل العلم والاختصاص.
3: أقوال وآثار.
1: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله يعني البخاري: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم.
2: وعن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم منها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها.
0: وروى قتم بن العباس رضي الله عنهما يبين لنا نباهة وفقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: قيل لعلي: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. قيل: فكم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمس.
1: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. وقالت السيدة عائشة زوج النبي رضي الله تعالى عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في حديث.
2: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح. وفقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد. ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين الفقه.
0: وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه نزل على نبطية من العراق فقال لها: هل ها هنا مكان نظيف أصلي فيه؟ فقالت: طهر قلبك وصلي حيث شئت. فقال: فقهت، أي فهمت وفطنت للحق والمعنى الذي أرادت.
1: قال الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير في أمر دينه، المداوم على عبادة ربه.
2: ونختم بقول للإمام.

الإمام الغزالي رحمه الله: الفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات. والملك والدين توأمان، فالدين أصل والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس عليه فضائع. ولا يتم الملك والضبط إلا بسلطان، وطريق الضبط في فصل الحكومات بالفقه.

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. وقوله زعم وتزعم مع تصديق رسول الله إياه دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه، بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة. فيتبين لنا فيما مر حرص القوم على التفقه ومعرفة أحكام دينهم.

أخي في الله، إن مثل الفقه في دين الله كمثل الغيث ينزل في الأرض الطيبة فينبت الخير للناس، كما أنه يعلي منزلة صاحبه بين قومه ولو كان من أقلهم شأنا، ويصونه عن الزلل والخطأ فيحسن التحدث والتصرف والصمت، عدا عن أن أهل الفقه مصابيح الأمة تنير لها طريق الهدى والتقى. والعبادة من غير فقه على خطر عظيم، فاحرص أخي على الفقه والتفقه، فأنت بحاجة إلى معرفة أحكام دينك فتنال مرضاة ربك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. إرادة ملكية بالموافقة على تعيين نضال القطمين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل وقبول استقالة البكار. مجلس النواب يقر 6 مواد من مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي تعزيز الشراكة وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. القوات المسلحة تعترض وتسقط 3 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران مع استئناف الحصار على موانئها. من العناوين إلى التفاصيل. صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة: نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء نأمر بما هو آت: يعين معالي الدكتور نضال مرضي عبد الله القطامين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل. صدر عن قصرنا رغدان العامر في 29 من محرم من سنة 1448 هجرية الموافق 14 من تموز سنة 2026 ميلادية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي البعض، صدرت إرادتكم الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة دولة الدكتور جعفر حسن، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء يعين معالي الدكتور نضال مرضي عبد الله القطامي وزيرا للنقل ووزيرا للعمل.
2: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة لي إلي والأمانة.
0: كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي السيد خالد محمود محمد البكار وزير العمل من منصبه اعتبارا من يوم أمس. أقام منتسبو الكتيبة الخاصة 101 التابعة لقيادة قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أمسية لسمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد بمناسبة اختتام خدمته مساعدا لقائد الكتيبة. وتضمنت الأمسية مسابقات في الفنون القتالية وشد الحبل، إضافة إلى استعراض مهارات متنوعة وطائرات مسيرة. وأعرب سمو ولي العهد عن تقديره لتجربته في الكتيبة مشيدا بما اكتسبه من خبرات وروح الزمالة العسكرية. من جانبه ثمن قائد قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية دور سمو ولي العهد خلال خدمته في الكتيبة وجهوده في مواكبة التكنولوجيا والتقنيات العسكرية الحديثة. وكان سمو ولي العهد قد أتم دورة القوات الخاصة بعد اجتياز عدد من التدريبات المتخصصة، وحصل على شارة سيف القوات الخاصة قبل انتقاله إلى سلاح الجو الملكي لاستكمال خدمته العسكرية. عقد مجلس الأعيان أولى جلساته في الدورة الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة. وانتخب المجلس الدكتور عبدالله نسور نائبا أول لرئيس المجلس، كما انتخب الدكتور هاني الملقي نائبا ثانيا خلفا

0: لنسور، وتضمن التشريعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية مشاريع قوانين الإدارة المحلية وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مشروعي القانونين المعدلين لقانوني الجامعات الأردنية والملكية العقارية. أقر مجلس النواب في ثاني جلسات الدورة الاستثنائية الأولى من عمر المجلس الحالي 6 مواد من مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، والذي يتضمن 12 مادة. جاء ذلك خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: يهدف مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لعمل مؤسسات التعليم العالي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها قطاع التعليم في الأردن. وتضمن مشروع القانون تعديلات على تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، حيث تم إعادة تنظيم عضوية المجالس بما يحقق مزيدا من الكفاءة والتخصص، إلى جانب تعزيز دور مجالس الأمناء في اختيار رؤساء الجامعات الرسمية من خلال تقديم التوصيات الخاصة بالتعيين وفق آلية جديدة. كما أقر المجلس تعديلات تتعلق بشروط تعيين رؤساء الجامعات، بحيث يشترط أن يكون رئيس الجامعة أردني الجنسية وأن يكون حاصلا على رتبة الأستاذية، إضافة إلى امتلاكه الخبرات الإدارية اللازمة لشغل المنصب. وخلال النقاشات أكد النواب على أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع التعليم العالي وتحسين مستوى الحوكمة وربط مخرجات الجامعات باحتياجات سوق العمل. وشدد النواب أيضا على ضرورة أن ترافق التعديلات التشريعية خططا تنفيذية تشمل رفع جودة التعليم وتعزيز استقلالية الجامعات ودورها في التنمية الوطنية، مؤكدين على أن تطوير منظومة التعليم العالي يمثل أساسا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز تنافسية الأردن إقليميا ودوليا. وشملت تعديلات النواب أيضا تنظيم بعض الجوانب المالية والإدارية للجامعات، من بينها السماح بصرف نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية وفق التنسيب التي يقرها مجلس التعليم بناء على تنسيب مجالس الأمناء. كما نصت التعديلات على تعزيز دعم البحث العلمي والابتكار وإتاحة تخصيص جزء من موازنة الجامعات للتسويق الخارجي واستقطاب الطلبة الوافدين بما يسهم في تعزيز تنافسية الجامعات الأردنية إقليميا ودوليا. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في العاصمة الأمريكية واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات الشراكة الأردنية الأمريكية إلى جانب مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية شملت التطورات المرتبطة بالهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والموانئ ودول المنطقة. وأكد روبيو خلال استقباله الصفدي إدانته الهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والموانئ ودول المنطقة، بما في ذلك الضربات الإيرانية غير المقبولة على الأراضي الأردنية. وكان الصفد التقى على هامش الاجتماع فجر اليوم مع رئيس الكتلة الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب جريجيوري ميكس في واشنطن، كما اجتمع الصفدي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتش ورئيسة الكتلة الديمقراطية في اللجنة السيناتور جين شاهين، والتقى أيضا برئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي براين ماست. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح التصعيد الخطير الذي تشهده المملكة.

المنطقة والجهود المبذولة لإنهائه. وأكد الصفدي والشيخ جراح في اتصال هاتفي ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل شامل للأزمة، كما أكد أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. ودان الصفدي والشيخ جراح على اعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وأكد التضامن المطلق في مواجهتها. كما دان الوزيران اعتداءات الحوثيين على المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وشددا على التضامن المطلق مع السعودية الشقيقة ودعم كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وأكد المصدر أن المجال الجوي الأردني جزء لا يتجزأ من سيادة المملكة، وأن عملية الاعتراض والإسقاط نفذت في إطار الإجراءات العملياتية والدفاعية المعتمدة لحماية حدود الوطن وأجوائه وأمن مواطنيه، مشيرا إلى أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وبيّن أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، وجرى تأمين المواقع واتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ترفض أي انتهاك لسيادة المملكة أو استخدام مجالها الجوي بصورة تهدد أمنها واستقرارها، وتواصل مراقبة الأجواء الأردنية ورصد مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد. وأكد أن القوات المسلحة ستتعامل مع أي اختراق أو تهديد للمجال الجوي الأردني وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية سيادة المملكة والمحافظة على أمنها الوطني دون تهاون أو تأخير. ودعا المصدر المواطنين إلى الالتزام بما يصدر عن القوات المسلحة والجهات الرسمية من بيانات ومعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثوقة. أعلن الجيش الكويتي فجر اليوم أيضا أنه تصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية، وذلك غداة استئناف الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية في موازاة استمرار الضربات. كما دوت صافرات الإنذار في البحرين للتحذير من هجمات صاروخية إيرانية وفق ما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث تواصل الولايات المتحدة شن ضربات جديدة على إيران تزامنا مع استئناف الحصار البحري على موانئها، رغم أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد إمكان التواصل لاتفاق معها. وقصفت القوات الأمريكية أهدافا عسكرية في مدن واقعة في جنوب إيران تطل على الخليج مثل بندر عباس وبوشهر. في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز على أن يستعيض عنها باتفاقات تجارية مع دول الخليج الحليفة. من جهتها حذرت إيران من أن إعلان الولايات المتحدة استئناف الحصار البحري على موانئها قد قوض مذكرة التفاهم مع واشنطن الهادفة إلى وقف الحرب تمهيدا لإجراء محادثات سلام. اختتمت في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الأول من جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ومن المقرر أن تستكمل المفاوضات بجلسة جديدة اليوم

0: الأربعاء، وسط آمال لبنانية تفضي إلى خطوات عملية لتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. وتأتي المفاوضات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري في الجنوب اللبناني. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء أمس جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة مواطنين جنوب غرب القطاع. وكانت قوات الاحتلال قتلت في وقت سابق 7 مواطنين بينهم سيدة، وأصابت آخرين في قصف لنقطة شرطة في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا. وعودة إلى محلياتنا، حيث افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي أقامته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة في لواء إرصيفة. وأكد الخلايلة أن الوزارة وبتوجيهات ملكية سامية تواصل تنفيذ زيارات ميدانية إلى مختلف مناطق المملكة للوقوف على احتياجات المواطنين. وقال الوزير الخلايلة:
1: سيتم تقديم في هذا الملتقى 500 كوبون غذاء وكساء من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، قيمة كل كوبون 30 دينار، ومساعدات لـ50 يتيم، لكل يتيم 100 دينار، ولـ50 طالب جامعي لكل طالب 100 دينار. 600 طرد مواد تموينية من المؤسسة الاستهلاكية المدنية، والحاج محمد أبو صوف الله يجزيه الخير دائما معنا مقدم 200 طرد أيضا، ليصبح المجموع 800 طرد مواد غذائية.
0: أكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في المحافظة لاستقبال فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون. وأوضح المحافظ أن اللجان المختصة أنهت وضع الخطط المرورية والخدمية والأمنية المتكاملة لضمان راحة الزوار وتسهيل حركتهم. وأضاف خريسات:
2: مهرجان جرش للثقافة والفنون من أهم المهرجانات في الدولة الأردنية، ونحن مباشرة كحاكمية إدارية عقدنا العديد من الاجتماعات مع المجلس التنفيذي والمجلس الأمني والجهات ذات العلاقة، واتخذنا إجراءات واقعية ملموسة، وقمنا كمجلس أمني بزيارة المدينة الأثرية للاطلاع على أهم الاستعدادات، وأن تكون إجراءاتنا أمنية للتسهيل على المواطنين وعلى المشاركين وعلى الزوار والسياح لدخول هذه الفعاليات بكل يسر وسهولة. أن مهرجان جرش هو دعم للقطاع السياحي والاقتصاد الوطني، وخاصة في جرش.
0: هذا وترأس مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايط اجتماعا أمنيا في مبنى المديرية للاطلاع على الخطط الأمنية والمرورية الخاصة بمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ40، والوقوف على مستوى الجاهزية العملياتية واللوجستية بما يضمن إنجاح فعاليات المهرجان وتأمينها وفق أعلى المعايير. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس حتى الجمعة صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والعقبة. في نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. إرادة ملكية بالموافقة على تعيين نضال القطمين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل وقبول استقالة البكار. مجلس النواب يقر 6 مواد من مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي تعزيز الشراكة وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. القوات المسلحة تعترض وتسقط 3 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران مع استئناف الحصار على موانئها. سيداتي السادة من عمان، إذا

المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء هاني السعايدة، مشعل الصلايطة في غرفة الأخبار، رعد حجازين في الهندسة الإذاعية. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق

التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. منطقة بسمان، جبل خنيفسة والبسطاء الطيبون. ينبض القلب تحنانا ومحبة تليق بعمان وبتلك الذاكرة والسيرة التي تجللها بالخير والاعتزاز في كل مناطقها وجبالها وأحيائها ووجوه الناس الطيبين فيها. توق وشوق وتحية طيبة ملؤها التذكار تتشكل هالة وبشارة حين يكون المرور على تلك الأحياء الشعبية التي ما زالت تحتفظ بنكهة مدينة عمان بعنفوانها البكر، خصوصا عند الأحياء السبعة القديمة التي كانت تتشكل منها أمانة العاصمة في عمان. فيكون للوقوف عند منطقة بسمان مذاق بطعم الحنين، حيث جبل الهاشم الشمالي وجبل القصور وجبل النزهة وبقية الأحياء التي تشكل المنطقة الثانية في أمانة عمان الكبرى تحت مسمى منطقة بسمان. وكما أن للبشر ارتباطاً بأسمائهم وبدلالاتها ومعانيها، فإن للأمكنة تلك الروح التي تربطها بالأسماء التي أطلقت عليها، وهذا حال منطقة بسمان التي أخذت تسميتها لقربها من القصور الملكية التي شكلت مصدر اعتزاز للأردن ولعمان ولتلك الأحياء العمانية التي جاورتها. فكان إطلاق اسم بسمان على المنطقة تشريفاً لها لوجود قصر بسمان قريباً منها. هذا القصر الذي بني عام 1950 إلى الجهة الشرقية من قصر رغدان ليكون مقراً للديوان الملكي الهاشمي وليضم مكاتب جلالة الملك وأصحاب السمو الملكي الأمراء ورئاسة الديوان الملكي، أطلق عليه الملك المؤسس عبد الله الأول اسم بسمان من البسمة والسرور على وزن رغدان. ويجمع قصر بسمان في تصميمه بين فنون العمارة الإسلامية والتراث العربي الأصيل ومواصفات العمارة الحديثة. وقد كانت تعرضت الأجزاء الخلفية للقصر المطلة على مطار ماركا للقصف أثناء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، ثم أعيد إعماره على صورته الأصلية، وما زال وجهة خير وفخر لكل الأردنيين. هناك، حيث المكان الذي يستقبل القادمين والمغادرين عبر الطرقات والدروب التي تجدد الحياة وتتشعب بين البيوت كأنها شريان المحبة وحرز التآلف والقرب بين الأهل في منطقة بسمان. هناك، حيث تقع منطقة بسمان في الجزء

الشمالي الشرقي من وسط مدينة عمان في علوها المهيب، كمنطقة جبلية مرتفعة التضاريس عن بقية مناطق عمان. وعلى امتداد تلك المساحة التي تتشكل منها منطقة بسمان، يتوزع الناس فيها ببيوتهم وأسواقهم بحراكهم ونشاطهم على 6 أحياء تكون في مجملها تلك الصورة المكتملة لبسمان. وتلك الأحياء هي حي الهاشم الشمالي، وحي رغدان، وحي الرواق، وحي الجرن، وحي القصور، وحي جبل النزهة. ضمن حدود هذه الأحياء تشكلت ملامح منطقة بسمان وذاكرتها الاجتماعية وتاريخها الذي يرويه سكانها، حيث تتداخل البيوت القديمة مع الأبنية الحديثة، وتتجاور المحال الشعبية مع المؤسسات الرسمية فيها. كما أن منطقة بسمان تتشابك وتتداخل بكل ألق الحياة مع المناطق المحيطة بها من خلال حدودها الممتدة بمحاذاة مناطق مهمة في أمانة عمان الكبرى، حيث يمكن تتبع حدودها التنظيمية على نحو أنه يحدها من الجهة الشمالية منطقة طارق، ومن الجهة الشرقية منطقة ماركة والتي يفصلها عنها شارع الجيش، ويحدها من الجهة الغربية منطقة العبدلي، ومن الجهة الجنوبية منطقتا العبدلي والمدينة. هذا الموقع المتوسط جعل من منطقة بسمان نقطة وصل بين شرق عمان وغربها وبين القديم والحديث، فغدت منطقة عبور يومي ومركزا للخدمات والمؤسسات وفضاء نابضا بالحياة. يمر الزمن على تلك الجبال في منطقة بسمان التي ستكتب تاريخها الحديث وسيرتها النابضة مع بدايات القرن 20، حيث تأسيس الدولة الأردنية وعاصمتها عمان، فتبدأ باستقطاب السكان القادمين من مختلف مناطق الأردن وفلسطين وسوريا، متآلفين مع أهلها الأصليين الذين كانوا يواطنونها على مر العصور، حيث شكلت بذلك بيئة متعددة الثقافات انعكست في لهجات الناس وأنماط حياتهم وعاداتهم اليومية. وفق هذا الاستقطاب والاستقبال لكثير من القادمين إلى تلك الأحياء العامرة بالخير والطيب وروح المحبة، زاد عدد المقيمين فيها، فصارت منطقة بسمان من أكثر مناطق أمانة عمان اكتظاظا بالسكان من حيث عددهم، وصار يغلب على المنطقة الطابع الشعبي الذي يظهر من خلال النمط العمراني فيها. لقد شهدت منطقة بسمان تحولات كبيرة عبر السنوات التي مرت على أحيائها وجبالها، حيث إنها بدأت كمنطقة سكنية بسيطة، ثم تطورت تدريجياً مع توسع عمان لتصبح منطقة مكتظة ومليئة بالحياة. ومع ازدياد عدد السكان تغير النمط العمراني، فظهرت الأبنية متعددة الطوابق، وازدادت الكثافة السكانية، وتطورت بنيتها التحتية والخدمات فيها. لكن ومع ذلك ما زالت بسمان تحتفظ بجزء من ملامحها القديمة، خصوصا في الأحياء التي لم تؤثر فيها الحداثة بشكل كامل، حيث يمكن للزائر أن يرى البيوت الحجرية القديمة واللازقة الضيقة والأدراج التي تحكي قصص الزمن هناك. غير أن ما يغلب على بسمان الطابع الشعبي، هذا الملمح الذي يمنحها خصوصيتها ودفئها الإنساني، حيث الأسواق الصغيرة والبقالات والمخابز والمقاهي البسيطة كلها تشكل نسيج الحياة اليومية وتعزز العلاقات الاجتماعية فيها. نتصفح كتاب سيرة منطقة بسمان
نقرأ فيه عن نبض الناس الذين واطنوا المكان

وبقوا مخلصين له على مر السنين. نتتبع الخريطة الاجتماعية لمنطقة بسمان، فيظهر للعيان جمال وفرادة التنوع السكاني فيها، إذ تسكنها كثير من العشائر الأردنية من الدعجة والعبادي والعدوان وبني حسن والمعانية والكركية، إضافة إلى العشائر من أصول فلسطينية وسورية، كلها شكلت بمجملها مجتمعاً متآلفاً ينصهر في الهوية العمانية، حيث يطغى على المنطقة الثقافة المدنية مع الالتزام بروح المكان وتراثه الأصيل، من حيث التقاليد والعادات والاحتفالات الدينية الإسلامية والمسيحية، بترابط يعكس قيم التسامح والمحبة التي تعبر عن أبهى صور التآلف التي يمكن تلمسها في منطقة بسمان. مكتوب في مخطوط سيرة منطقة بسمان الكثير من تفاصيل تاريخ المكان وذاكرته، التي يمكن تتبعها من خلال إلقاء الضوء على ملامح تشكل وتأسيس بعض أحياء منطقة بسمان لمعرفة جوانب من تاريخها، حيث يشار إلى أن جبل الهاشم الشمالي كان ضمن حدود أراضي أهل المنطقة من عشائر الدعجة، وكانوا يطلقون على هذا الجبل قديماً اسم جبل خنيفسة. ثم بعد تأسيس الدولة الأردنية تم تغيير اسم الجبل إلى الهاشمي نسبة للهاشميين، وكان اسم الحي في الأصل جبل الهاشم الشمالي، ولكن هناك قسم آخر في المنطقة تأسس عام 1948 تمت تسميته جبل الهاشم الجنوبي، واحتضن الكثير من اللاجئين الفلسطينيين بعد حرب 48. وتتضمن منطقة الهاشم أسواقاً ومجمعات تجارية عديدة، إضافة إلى الكثير من المراكز التعليمية والجوامع وكنيسة سيدة الكرمل للاتين. ومن أشهر أحيائها حي العكارمة، الذي يضم عشائر العكارمة الذين قدموا من قرية عين كارم في قضاء القدس، وحي نايفة، وحي الزغاتيت، وحي الأتراك، وحي الزهراء وغيرها. وتأتي تسمية حي نايفة وحي الزغاتيت نسبة لعائلات من عشيرة الدعجة، أما حي الأتراك فتشير الروايات المتداولة إلى أن اسمه جاء نسبة لمسجد الأتراك في الهاشمي، والمعروف حاليا باسم مسجد عبد الله مفلحم خيمر، حيث تفيد الرواية أنه قديما سكن الأتراك المنطقة وقاموا ببناء مسجد من الطين والطوب من قبل مهندسين أتراك أثناء إقامتهم في الهاشمي، حيث كانوا بصدد تنفيذ مشروع حيوي قرب المسجد هو شارع الأوتوستراد. وهناك ذاكرة تشكل جانباً من قصة حي الزغاتيت في الهاشمي، حيث يوجد في الحي إسكان تم إنشاؤه في عام 1976 ويعرف بإسكان حي الزغاتيت، انتقل إليه أصحاب البيوت المحاذية لمجرى السيل من مخيم المحطة. وفي هذا الحي هناك لمسة فنية لافتة من خلال تلك الرسومات الضخمة التي رسمت باستخدام الفن الجرافيتي. أما جبل القصور فقد تمت تسميته بهذا الاسم لمجاورته للقصور الملكية، والتي كان أول قصر بني فيها قصر الملك عبد الله الأول المعروف بقصر رغدان. وتعلو المنطقة هناك سارية رغدان التي تم افتتاحها عام 2003 بارتفاع 126 متراً و80 سنتيمتراً، وتحمل العلم الأردني بطول 60 متراً وعرض 30 متراً. ومن أكثر أحياء منطقة بسمان حيوياتاً هناك جبل النزهة، أحد أقدم أحياء عمان، ويحتوي على أكبر دوار في الأردن

باسمان إلى حيث يقع قصر ويجيس في حي الرواق قرب ضاحية الأقصى على مسافة حوالي 100 متر جنوب تقاطع بلدة طارق وأوتوستراد عمان الزرقاء. وقديماً كان القصر يقع بالقرب من الطريق الروماني القادم من جرش إلى فيلادلفيا عمان حالياً. هذا المعلم المهم والواضح للعيان في منطقة باسمان هو عبارة عن ضريح لعائلة رومانية يرجع تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثاني في العصر الروماني، وقد يكون بني في عهد الإمبراطور أنطونيوس بايوس الذي بني في عهده المدرج الروماني. أما عن سبب تسميته نويجيس أو نويقيس، تصغير لكلمة ناقوس، كما يشير إلى ذلك الدكتور الآثري فوزي زيادين، فيعود لوجود الجرة في أعلى قبة القصر التي كان يعتقد بأنها جرس. ثم مع مرور السنين تم تحوير الاسم شعبيا إلى نويجيس، لأن أهل البلقاء يقلبون حرف القاف جيما، كما هو الحال في موقع الرقيم الذي أصبح الرجيب. وكذا تم قلب نويقيس إلى نويجيس. وتبلغ مساحة قصر نويجيس مع الأرض التي يقوم عليها حوالي 40 دونما. وقد بني الضريح بأياد فنية بارعة، فهو مزدان بالزخارف والنقوش ومبني من الحجارة المشذبة، وله 4 أقواس داخلية وثلاث طاقات للتهوية، وتغطي سقفه قبة معلقة على بناء مربع، وتعتبر من أقدم الأمثلة على وجود قبة فوق هذا البناء المربع لتشبه بهذا الحمامات الغربية في جرش. وعلى وجه الإجمال فالبناء مربع الشكل طول واجهته 40 قدما، وهو عبارة عن تحفة فنية يزدان بالزخارف والنقوش البديعة التي تثير الدهشة والإعجاب. وفي داخل المدفن وعلى الزوايا 4 حجرات صغيرة كانت معدة للنواويس الحجرية في الجدار الغربي، ومقابل الباب حنية نصف دائرية كانت معدة لاستقبال ناووس حجري. كما يوجد عند المدخل الشرقي عدة مذابح حجرية للتقادم عليها إكليل. ولكن المكان المحيط بقصر نويجيس تم تجديده من خلال إنشاء متنزه نويجيس ومطعم، حيث أصبح مقصدا لأهل المنطقة والزوار، خصوصا أنه تمت المحافظة على معمارية ضريح نويجيس ليكون شاهدا على تاريخ منطقة باسمان. إنها منطقة باسمان، صفحة مشرقة من حكاية مدينة عمان وذاكرة الناس وتفاصيل الحياة النابضة بالخير والتي لا تفقد زخمها ومعناها. هنا المكان تختلط فيه الأصوات والوجوه والقصص، حيث يحضر الماضي بفخر ويتجلى الحاضر بثراء عطاء الأهل وتنامي قيم الأمل والعمل والتوق للمستقبل الأجمل. هنا في منطقة باسمان قصة تضاف إلى كتاب مدينة عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الوردة والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا. تحياتنا لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا الصباح، صباح الوردة لكل الأشخاص اللي انضمونا ولكل الأشخاص اللي على السمع معنا في حلقتنا لهذا اليوم في برنامج البث المباشر من عمان. معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحاً.

اليوم مستمعينا اليوم الأربعاء الموافق 25/7 25 تموز للعام 2026 ميلادي و30 محرم للعام 1448 هجري. والله غاندي مصحصح معنا اليوم بحكي لي انت حكيتي 25 اليوم 15 تموز، هاي كيفوا المستمعين، كان اليوم في رواتب اليوم 15/7 للعام 2026. وشكرا ابو عون انك مركز معنا. وبدايه مستمعينا اسمحوا لي ان ارحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج الى حيز الاثير. صباح الخير للزملاء في المراقبه الرئيسه ومن الهندسة الإذاعية والإخراج، معانا اليوم الأستاذ غاندي حداد أبا عون. يا صباح الورد، يسعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا ومن الإعداد.

سحر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رتب المجالي ومني أنا مها طبيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا الصباح، صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة، صباح الخير للأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، يسعد صباحكم ويا هلا فيكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير لكل أم عم تسمعنا حاليا، إن شاء الله ربنا بيطول بأعمارهم جميعا يا رب. تحياتنا ولكل أب أيضا عشان ما يزعلوش منا، ربنا يحفظكم جميعا يا رب. مستمعينا صباح الورد والياسمين، اليوم مستمعينا في ارتفاع والله على درجات الحرارة، بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما مستمعينا، درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 35، في الزرقاء 37، في جرش 34، في البلقاء 32، في الكرك 32، في معان 36، في إربد 34، في المفرق 35، في عجلون 33، في مأدبة 35، في الطفيلة 31، والعقبة 42، والله تعالى أعلم.

يعني والله بما أنه اليوم في ارتفاع بدرجات الحرارة، حاولوا قدر الإمكان مستمعينا وقت الظهيرة، كبار العمر، الأشخاص اللي عندهم مشاكل نوعا ما، نبتعد عن الأجواء الحارة والأوقات الظهيرة بالتحديد، شوي الأجواء بتكون شوي في ارتفاع درجات الحرارة. حاولوا قدر الإمكان كتروا من شرب السوائل وخصوصا المياه، مش نروح نشرب عصير ونشرب أشياء فيها ارتفاع للسكر، فنحاول قدر الإمكان نشرب المي مستمعينا، ونحافظ على حالنا، وربنا يحميكم جميعا يا رب.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا، وبتمنى من الجميع اليوم أنه يبدأ يومه بالأثر الطيب، يعني كلمة طيبة، ابتسامة جميلة تترك أثر عند الأشخاص. يمكن أنت بتعتبرها أنها إشي بسيط كثير عندك، ولكن هي قد إيه بتترك أثر عند الشخص اللي تلقى سواء كلمة طيبة ولا ابتسامة جميلة أو أي شيء ممكن أنه بتشعر أنه ممكن أنه يساعد أو يخلي هذا الشخص يومه يتغير بالكامل. فحاولوا قدر الإمكان مستمعينا كثروا، خصوصا بهاي الأيام، من الكلمة الطيبة والأثر الطيب اللي بيترك فعلا. لما يحكي لك هذا الشخص أنا بحب أني أشوفه بالصباح، لأنه خلص بيحس أنه يومه كامل جميل، حتى لو يجي إشي عكر مزاجه، بس خلص لأنه هذا الشخص بيعطي طاقة إيجابية، دائما بصبح عليه، دائما بيترك له كلمة طيبة بتخليه يكمل يومه. لهيك دائما مستمعينا حاولوا قدر الإمكان أنه تتركوا

واحرصوا دائما على أن يكون حضوركم في الحياة حياة الآخرين باعثا على الخير والأمل. سبحان الله، في أشخاص بحكي لك أول ما أشوفهم بحكي الله يستر، أو أول ما أشوف تليفونهم عم برن بحكي الله يجيرنا من هاليوم، لأنه صاروا يربطوا على طول إنه هذا اليوم رح يكون يوم مش كويس بالنسبة إلهم. في أشخاص ببعثوا لك ممكن مسج اليوم كله تصير تنكد من وراء هذا المسج أو من هاي المكالمة. لهيك حاولوا قدر الإمكان تبعثوا دائما الأمل والخير والحب مع كل الأشخاص اللي بتحبوهم. كان في أشخاص بيحكي لك أنا بحب أصبح عليك لأني بشعر بتفاؤل، قد إيه هاي الكلمة شوي بتريحك إنه هذا الشخص يعني بحس وجودك آمن بالنسبة له.

بالأمس بالمناسبة مستمعينا، في طلاب توجيهي أنهوا امتحانات الثانوية العامة، ربنا ييسر أمورهم، إن شاء الله نتائجهم بتكون مبشرة، وربنا بيفرح أهاليكم، فرحكم جميعا، وإن شاء الله ربنا ما بيضيع لكم تعب، ولسه في طلاب بيمتحنوا، فربنا إن شاء الله ييسر أموركم كمان.

موسى الخشان صباح الخير، يسعد صباحك. فطوم قاسم صباح الخير. وائل محمد الأعرج تحياتنا إليك. دلال مكاوي صباح الخير. نايف المشعقبة صباح الخير. زهرة الحياة تحياتنا. عادل النعامنة صباح الخير. الدكتور محمد وردات صباح الورد.

كل شيء ولا زعل اخواننا بيحكونا محمود شعبان ورنا لشعيبات صباح الورد يا سيد. صباح الخير تحياتنا إليك وإله طبعا صبحوا علينا تحياتنا إلكم جميعا مستمعينا. سامي أبو عبد الله صباح الخير. رجاء سنقرط صباح الخير. رزق التلاوي تحياتنا مرة تانية يا هلا. أبو ليلى صباح الخير. أبو أحمد تحياتنا. فاطمة عمر صباح الخير. فتنة بريزات صباح الورد. خالد المناصير صباح الخير. طبعا في صباح الخير لأحمد بيحكي لي في مرات الواحد بمر بحياته بضغوطات معينة و رعد يسعد صباحك. وأحيانا بمر الواحد بضغوطات شوي بحياته أو بأزمة نوعا ما, فإذا بده يجي يشكي لشخص معين أو إنه بده هذا الشخص يراعي الظرف اللي مر فيه بصير يحكي لك عادي شو يعني زيه زي غيره. هلا أنت سهل إنك تحكي غيره زي غيره لأنك أنت ما عشت هذا الجو فما تيجي تحكي عادي. فدائما راعوا كمان مستمعينا إنه في أشخاص كثير منا بمروا أحيانا بغطات بحياتهم يجي بيحكي لك الشخص المقابله عادي شو يعني. لا تحكي عادي لأنك أنت ما عشت هذا الجو, فدائما يمكن بحكي لك هذا الشخص حس فيه أكثر يمكن لأنه مر بنفس التجربة. دائما الأشخاص اللي بتحسهم أنه في عندهم أو بيقدروا يشكوا لأشخاص معينين اللي بيكونوا مرين بنفس التجربة بحكي لك أنا فاهم عليك, فاهم شو بتحكي, فاهم شو اللي بدك توصل لي لأني أنا عشت بنفس التجربة أو عشت نفس الأشياء اللي أنت عم تحكي لي فيها حاليا وعدت. إن شاء الله كل الأمور بتعدي. ودائما يقال تفائلوا بالخير تجدوا. كوكب المعايطة صباح الخير. يسعد صباحك صفاء محمد تحياتنا يا هلا. ريما طبيشات صباح الخير. خالد زريقات صباح الورد يا هلا. إيمان أبو ليلى يا صباح الخير تحياتنا. أبو شاكر الخلايلة صباح الخير.

أما محمد المشاقبي صباح الخير. خالد أبو خجيل يسعد صباحك، ومفيد الشناق يسعد صباحك يا هلا. إلها ذكريات جميلة هاي الأغنية. عطول بيروح ببالك وين؟ شاشة التلفزيون الأردني قدي كانوا يحطوها زمان، ولمة العيلة قبل نشرة الأخبار الساعة 8 لازم هاي تكون موجودة الأغنية. بعدين أهالينا كانوا يعشقوا هاي الأغنية وما زالوا بيعشقوها، بس إنه كان زي كأنه نشرة الأخبار بلشت بدنا نسمعها.

ياسر أبو أحمد صباح الخير يا سيدي، تحياتنا إليك. سعود العمامري صباح الخير، ومن عمان ومن إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية يسعد صباحكم. ومرها والنفس من بعدك شكت ما صابها. وردة النرجس وعبد الرحمن يسعد صباحك، صباح الخير. مشيوب الحفا بالقربة الليلة ما عشنا بها. سحر استاتية صباح النشاط. والنفس من بعدك شكت ما صار. أبو حازم الدبايبة صباح الخير. ياسر أبو أحمد صباح الورد، يا هلا.

إيمان أبو ليلى بتصبح على أم عصام، تحياتنا يا رب. صباح الخير أم لؤي الخوالدة، صباح الخير ماهر العمايرة، تحياتنا إلك. صباح الورد والياسمين، يا هلا. أم عبد الله ونسيم بني بكر، يسعد صباحكم. صباح الخير أحمد فياض الحراشي، يسعد صباحك. أم رامي تحياتنا، صباح الخير. يحيى إرشادات، يسعد صباحك. صباح الورد والياسمين، يا هلا.

عدنان أبو بدر يسعد صباحك، وهدى العدوان صباح الخير، محمد خالد صباح الورد، حمزة لسعود صباح الورد، يا هلا عيسى أبو حماد صباح الخير، سمير زريقات يسعد صباحك، أم دحام صباح الخير، محمد خالد صباح الورد، والياسمين يا هلا فيكم، ويسبر هارت صباح الخير، جمال الجمال يسعد صباحك، فوز المغايرة صباح الخير، أبو عبد الله بني ياسين تحياتنا، صالح لبطوش أبو زيد صباح الخير يا سيدي، علي حماد صباح الخير، موسى الخشان يسعد صباحك مرة تانية، أبو شاكر الخلايلي صباح الخير، أم صالح صباح الخير، حمزة لسعود صباح الورد، محمد فريد العمري وأبو سمير المراونة صباح الورد، أبو حيدر يسعد صباحك، ياسر أبو أحمد صباح الخير، مهند العتوم صباح الورد، أحمد الجبر يسعد صباحك صباح الخير، سامي حسان من طول كرم بتواصل معنا حياك الله يا سيدي، وعمر الطورة صباح الخير، حسام شتيوي صباح الورد،

أحمد الرواشفي، يسعد صباحك. زهرة الجاردينيا، صباح الخير. أم مهدي الانصير، صباح الورد. حسن أبو

وإلياس يسعد صباحك. عدي صالح صباح الخير، الله يخليك يا سيدي، تحياتنا. أبو معتز وعادل هزاع صباح الخير. حنان القدير يسعد صباحك. عمر الرشايدة صباح الخير. عبد الهادي مسات صباح الخير. محمد العودات وأحمد الباير يسعد صباحك. محمود الزيود صباح الخير. نصر الطهات صباح الخير. وعمار الجواسرة صباح الورد. سليمان الشخامبي يسعد صباحكم. عطالله لنعيمات وعبد الله الشمايله يسعد صباحكم. ابو محمد القيسي صباح الخير. ناصر كريم ورسم العوضات تحياتنا لكم. محمد المواجده صباح الخير يسعد صباحكم.

0: صباح الخير لكم جميعا مستمعينا. سعودي العمامري والدكتور حازم بني نصر صباح الخير، تحياتنا لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم ومستمعينا من إدارة الأرصاد الجوية. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ محمد الخالدي. أستاذ محمد صباح الخير.
1: صباح النور ست مها إليك ولجميع مستمعينك الكرام.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك. يعني حسب ما عم نشوف اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة، حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضل يا سيدي.
1: يعني حاليا المملكة ارتفع تحت تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا، يعني اليوم راح تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المناخية بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية. لذا الطقس راح يكون حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة، حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية. ليلا راح يكون طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، حار نسبي في المناطق الغورية والعقبة مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة. يعني متوقعين اليوم العاصمة عمان تسجل عظمى فيها بحدود 35 درجة مئوية والصغرى بحدود 23 درجة مئوية. مرتفعات الشمالية العظمى بحدود 30 درجة مئوية صغرى 18، مرتفعات الجنوبية 31 وصغرى 17، مناطق البادية والأغوار تتراوح فيها ما بين 40 إلى 42 درجة مئوية وصغرى ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية. بالنسبة لنهار غد الخميس والجمعة أيضا راح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.
0: بكرة في انخفاض.
1: انخفاض طفيف بمقدار تقريبا درجة واحدة. تصبح يعني الأجواء راح تكون صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، حارة في المناطق الغورية والعقبة ومناطق البادية مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في

0: البادية، لأن راح يكون طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، حار نسبي في المناطق الغورية والعقبة. يعني متوقع العاصمة عمان تسجل يوم الخميس والجمعة بحدود 34 درجة مئوية، وصغرى بحدود 22 درجة مئوية. المناطق الغورية والعقبة راح تتراوح فيها ما بين 40 إلى 42 درجة مئوية، وصغرى بحدود 26 درجة مئوية. يوم السبت راح نلاحظ أنه في ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. تعود الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، حارة في المناطق الغورية والعقبة ومناطق البادية، مع درجات حرارة عظمى من توقعنا في العاصمة عمان بين 35 إلى 36 درجة مئوية، وصغرى بحدود 24 درجة مئوية. المناطق الغورية تتراوح فيها ما بين 41 إلى 43 درجة مئوية، وصغرى ما بين 26 إلى 28 درجة مئوية.
1: نعم، زمان بهاي الأجواء بالتحديد كانوا يحكوا عن هاي الأيام جمرة القيض. بدنا نعرف أكثر عن هاي الأيام، شو بالضبط؟ هل فعلا هي بتكون فعلا ارتفاع بدرجات الحرارة، وهي اللي بتسوي التين وبستوي فيها الصبر، والأجواء بتكون فعلا حارة فيها؟
0: نعم، يعني هي زي ما تفضلتي، فنحكي في جمرة القيض تقريبا تستمر بحدود 39 يوم تقريبا.
1: بكرة بتبلش؟ اليوم بلشت.
0: تبدأ من 15 عادة. يعني هي بتكون فيها أعلى درجات الحرارة ممكن تسجل خلال فترة الصيف، ولكن مش بالضرورة. ممكن احنا نتعرض لموجات، مثلا موجات حارة في نهاية شهر آب،
1: لأنه معروف آب اللحاب، مظبوط.
0: ولكن احنا لغاية الآن الحمد لله، يعني
1: الحمد لله ما اجت موجة حارة. صحيح،
0: نعم، ما في عندنا موجات حارة، ما تعرضنا لأي موجة حارة لغاية الآن. أجواء ضمن المعدلات الطبيعية المناخية لإلنا، يعني تتراوح ما بين 32 لل 35، هاي ضمن الأجواء الطبيعية منكون.
1: نعم نعم، أنا بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم من إدارة الأرصاد الجوي الأستاذ محمد الخالي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. عطوفة الدكتور صخر تحياتنا لك، يسعد صباحك يا سيدي. عبد الرحمن صباح الخير، عبد الرؤوف القلاب صباح الخير، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا. صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا وعم بيعثونا واللي متواصلين معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، حيا الله فيكم، يا هلا.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. سمو ولي العهد يقدم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة الشيخ حمد.

السعودية تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية على الأردن. الإمارات تدين الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين. الأردن والكويت تضامن مطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. إنشاء جسر مشاة أمام حديقة النشامى في عمان. اجتماع أمني لمتابعة الاستعدادات لمهرجان جرش في دورته 40. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحاً.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، تتجه منظومة التعليم العالي في الأردن نحو مرحلة جديدة من التطور التشريعي والإداري بعد نشر وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية. ويأتي المشروع بهدف مواءمة التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي والتطورات التشريعية، إلى جانب تعزيز قدرة الجامعات على مواكبة المتغيرات المتسارعة على المستويين المحلي والعالمي. للحديث عن أبرز هذا المشروع القانون المعدل ينضم إلينا على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ جهاد المنسي. أستاذ جهاد، صباح الخير يا سيدي.
1: صباح النور يا أهلا.
0: تحياتنا لك، يسعد صباحك.
1: كل التحية والاحترام.
0: بداية أستاذ جهاد، كيف تقرأ مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات؟
1: هو عمليا هذا المشروع ورد في جدول أعمال الدورة الثنائية التي توقت حاليا. شرع مجلس النواب في مناقشة هذا المشروع وناقش 7 مواد منه من أصل 11 مادة. أعتقد أن مجلس النواب سيعقد يوم الأحد المقبل جلسة لاستكمال هذه

0: المواد. هذا المشروع يتعلق بالجامعات، الجامعات بشكل عام، ويتعلق بتشكيلات أعضاء المجلس الأمان العام من الجامعات، وهو جاء في إطار بعد أن تم تغيير اسم وزارة التربية والتعليم إلى مسمى جديد، أجى قانون جديد تم تغييره، وبالتالي صار لابد من أن يكون في هناك تغييرات على بعض القوانين، وكان منها قانون الجامعات وقانون هيئة اعتماد الجامعات أيضا التي سيتم مناقشته خلال الأيام القادمة خلال الدورة الاستثنائية التي تعقد حاليا. هذا موضوع قانون قوانين الجامعات هي مواضيع دائما مشتعلة، لأن مجلس النواب سبق أن ناقش أكثر من مرة في أكثر من مناسبة قوانين الجامعات، سواء الجامعات الدولية أو الجامعات الخاصة وأيضا هيئة الاعتماد، لأنه لابد من أن يكون في هناك دائما مراجعة لهذه القوانين حتى تتواكب مع التطور الذي يجري بشكل عام في العالم. وهذا أمر صحي وأمر إيجابي يتعلق في استجابة الدولة الأردنية لهذا التطور.
1: نعم. طيب اليوم يعني نتحدث عن مشروع هذا القانون، هل هذا القانون الجديد يزيد استقلالية الجامعات في تعيين رؤسائه؟
0: هو عمليا وفق الأسباب الموجبة التي وردت في خلفية هذا القانون، فهذا القانون نعم يزيد من الاستقلالية، ونحن بحاجة إلى مثل هذه الأمور. نحن بحاجة أن يتم ترك الجامعات بشكل أساسي،
1: اتخاذ القرار بنفسها،
0: اتخاذ القرار التي تراه مناسب، وهذا والدولة رايحة بهذا الاتجاه. وهذا في إطار فكر الدولة الإصلاح الذي يتبنى فكر الإصلاح، ويتبنى أيضا فكر الإصلاح في مجال التعليم والتعليم العالي. هذا أمر إيجابي وأمر محمود بشكل عام.
1: نعم. ما أبرز الملاحظات التي تلقتها الحكومة على المشروع حتى الآن؟
0: هلا حتى تكون الأمور واضحة، الحكومة نشرت أبرز الملامح، لأن مجلس النواب بدأ بمناقشة مشروع القانون. الآن مشروع القانون ليس ملك الحكومة، مشروع القانون ملك مجلس النواب، وبالتالي أي
1: يعني مجلس النواب يحق أن يكون في هناك تعديل أو تغيير على ما يجري
0: أو حتى رد القانون، وبالتالي يعني لا، هو الآن القصة عن مجلس النواب، والقصة أكثر من ذلك يتم مناقشته تحت القبة. يعني مشروع القانون قرب أنه يخلص، خلينا نحكي بهذا الشكل، يعني يوم الأحد مشروع القانون بخلص.
1: نعم. اليوم يتضمن المشروع تخفيض عدد أعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة.
0: نعم.
1: ما هو العدد المقترح؟
0: اللي كان أعتقد كان 14، الحكي عن
1: 9 ولا 10؟
0: والله ما أعتقد 9 فعلا.
1: 9، نعم.
0: 9 أعضاء، وهذا يعني حتى يكون في هناك طبعا ومسمى كيف هم يعني كيف بتم التعامل معهم وشو هم
1: يعني من خلال اطلاعك، شو المبررات التي تقف وراء هذا التخفيض؟ يعني شو السبب انه نخفض هذا العدد؟
0: يعني باعتقادي هذه رؤية لها علاقة بالجامعات، ممكن يكون الجامعات نفسها شافت انه مجلس الامناء 14 كبير، يعني ممكن يكون عدد كبير، ممكن يكون عدد، يعني دائما وابدا احنا بنحكي انه الكسرى مش مناسبة. يعني انا لما كنت عندي 4 على من دول الاختصاص او 3 من دول الاختصاص، يعني هذا يعني بكفي، يعني ليش انا دائما وابدا، يعني طبعا هي 9 مصنفين كيف بتم تسميتهم، شو هم كيف هم، وبالتالي انا يعني مش شايف انه يعني دائما وابدا الكثرة هي إيجابية، إلا إذا إحنا بدنا نرزق حدا ونقول له تعال في عضو مجلس أمناء، وإحنا واضح إنه الدولة مش رايحة بهذا الاتجاه.
1: مفهوم. طيب اليوم هل يمنح المشروع القانون مجالس الأمناء صلاحيات أوسع؟
0: وفق الأسباب الموجبة التي جاءت بها الحكومة فهو يمنح صلاحيات أوسع. إحنا راح نجرب كل التعديلات هذه. وأنا قلت لك إحنا القوانين أنها هي قوانين
1: مرنة
0: ومتحركة. وبالتالي إذا صار في أي شيء يعني تعديل مادة أو مادتين في القانون ما في مشكلة، إحنا خلينا نجرب القصة وبعدين إننا نحكم.

0: نعم، متى تتوقع أن يصدر هذا القرار ويكون في هناك نافذ؟
1: خلال أسبوعين من الآن.
0: نعم، خلال أسبوعين من الآن.
1: نعم
0: نعم،
1: نعم نعم
0: يعني بناء على الإجراءات اللي راح تصير والاجتماعات التي
1: هلا
0: ستطرح، سيتم وضع هذه القوانين وستطبق على أرض الواقع؟
1: طبعا هلا مجلس النواب بناقش القانون يوم الأحد بكره، سيعقد مجلس الأعيان جلسة لمناقشة القانون وإقراره، وبعدين في انتظار الإرادة الملكية السامية للعمل في القانون.
0: نعم، هل راح يؤثر ذلك على الطلبة؟ يمكن الطلاب يحكي لك طب احنا شو راح نستفيد من هذا القانون؟ ما دور الطلبة والأعضاء والهيئات التدريسية في عملية صنع القرار داخل الجامعات وفق التعديلات المقترحة؟
1: هو أنا حكيت لك، يعني هي التعديلات المقترحة جزء كبير منها حتى تتماشى مع التغييرات التي حصلت على اسم الوزارة.
0: نعم
1: يعني احنا دولة مؤسسات وقانون،
0: نعم،
1: وبالتالي عندما يتم تغيير اسم الوزارة لابد من أن يتم تغيير هذا الاسم في كل قانون ورد اسم وزارة التربية والتعليم. وبالتالي يعني الجزء الأساسي من تعديل القانون أو فتح هذا القانون للتعديل هو تغيير اسم وزارة التربية والتعليم. الآن بما أنه احنا فتحنا هذا التعديل، فهو في هناك مادة أو مادتين، هي كلها 11 مادة، لابد من أنه إعادة النظر فيها، لأنه في هناك تقضية راجعة. هذه التقضية الراجعة أشارت إلى أنه في هناك بعض الهنات هنا أو هناك، وبالتالي لابد من إجراء تعديلات على هذا القانون. كل الأمور إذا صار في هناك استفادة أو ما إلى ذلك، سيتم التعامل معه عند تطبيق القانون على أرض الواقع. إذا
0: مفهوم.
1: تم تطبيق القانون على أرض الواقع وكان في هناك مشاكل أيضا، لا ضير أن يكون في هناك تعديلات
0: أخرى
1: على
0: صحيح
1: القانون.
0: مفهوم. بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، الأستاذ جهاد المنسي المحلل السياسي.
1: شكرا
0: شكرا جزيلا لك
1: شكرا
0: يا سيدي، صباح الخير.

0: تعكس تنامي التفاؤل لدى الأردنيين بمستقبل اقتصادي الوطني، حيث يرى 65% أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، فيما يتوقع 77% أن يكون في عام 2026 أفضل من العام الماضي، إلى جانب توقعات بنمو السياحة والاستثمارات وغيرها. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة المحلل الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أستاذ حسام صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا،
0: تحياتنا لك أستاذي، يسعد صباحك. بداية، كيف تقرؤون هذه الأرقام؟
1: يعني لا شك أنه هذه المؤشرات والأرقام والبيانات تعكس تحسنا في نظرة الأردنيين إلى المستقبل الاقتصادي من جهة، وهي أيضا لم تأتي من فراغ، تأتي على انطلاقا من ما يرونه تحسنا في العملية الاقتصادية في الواقع الراهن، ولذلك يتم البناء مستقبلا على أن الأمور ستكون أفضل.
0: نعم.
1: على مستوى الوطني وعلى المستوى الخاص بالمواطنين نفسهم.
0: نعم.
1: وبالتالي هذه مؤشرات لا شك أنها مؤشرات ثقة مهمة، لكن أهميتها قيمتها تأثيرها وحتى تتحول إلى يعني قيمة مضافة أكبر يبنى عليها باستمرارها، بمعنى أن نتائج الربع الأول ورغم أن هناك أحداثا بدأت فيه حرب على إيران، إلا أن النتائج كانت إيجابية وأفضل حتى من مؤشرات في أوقات أخرى.
0: نعم.
1: لكن مع ذلك يعني نريد أن نبني على الشيء المقتضى بناء على مؤشرات الأرباع اللاحقة، ولا شك أنها ستتأثر خاصة الربع الثاني بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، لكن مع ذلك يعني البنية التحتية لعملية اقتصادية أفضل يرى المواطنون ويراهنون عليها.
0: نعم.
1: بدت واضحة بنتائج هذا الاستطلاع.
0: نعم. أستاذ حسام، اليوم ما أهمية أن تتحدث شركة إبسوس عن الاقتصاد الأردني وهو يسير في الاتجاه الصحيح؟
1: يعني الحقيقة أن إبسوس عكست ما يراه المواطنون من أن هناك تحسن، وبالتالي هي ذهبت إلى حيث المستفيدون.
0: نعم. وهي شركة عالمية تتحدث بكل مصداقية عن الأرقام، ما في هناك تلاعب بأي رقم. نعم.
1: لا أكيد. وبالتالي هي أخذت ردود فعل المواطنين اللي هم يعني المتأثرين مباشرة بالعملية الاقتصادية وغيرها والاستهلاكية والمعيشية، وعكست كل ذلك في النسب والمؤشرات التي أطلقتها. لذلك يعني قيمة كمان هذه البيانات أنها تأتي من مؤسسة عالمية حريصة على أن تظهر بياناتها بأعلى مستويات العلمية والدقة، وبالتالي أن تكون معبرة إلى حد كبير عن الواقع. حجم العينة حوالي 1000 كان كما قالت المؤسسة.
0: نعم.
1: وبالتالي هي تجد أن هذه النسبة أو هذا العدد كما هو الحال في دول كثيرة في العالم يفترض أنه يعطي المؤشرات ولا يعطي الحقائق كاملة، لكنه يعطي الدلالات المؤشرات الإحساس الحقيقي.
0: طيب، تحدثت عن الدلالات أستاذ حسام.
1: نعم.
0: ما دلالة أن 77% يتوقعون أن يكون عام 2026 أفضل من العام الماضي؟
1: يعني هذا يعكس أولا أن هناك تراكمية في العملية الاقتصادية بدأت تظهر نتائجها، وهذا يعكس أيضا توقعات بأن المشاريع الكبرى التي يعمل الأردن على تنفيذها ستوفر فرص العمل، لأن البطالة جاءت في أعلى سلم الأولويات، وهذا يعكس أيضا على أن ذلك سينعكس على مستويات المعيشة، وهذا جاء من ضمن أكبر الهموم الأردنية لدى المواطنين. وبالتالي فالثقة هذه تنبع من ما تم من إنجازات في العام 25 وما يخطط له في العام 26، ومن هذا يعني الإصرار الحكومي على أن ما يتم الحديث عنه سينفذ، وأن المشاريع ستأخذ طريقها، وأن
0: هناك تسهيلات
1: رؤية التحديث الاقتصادي.

0: تجري قدما إلى الأمام،
1: وبالتالي نعم.
0: التوقعات من ذلك وبالنظر، وهذا مهم إلى الجدية التي أظهرتها الحكومة في 25، تؤخذ كل ما تتحدث عنه الحكومة من أداء يعني سيظهر في العام 26 بثقة أكبر من قبل المواطنين، وبالتالي يبنى عليه يعني نسب تفاؤلية أكبر، وهذا أمر في غاية الأهمية لأنه يعكس ارتفاع منسوب الثقة بين الحكومة والمواطنين، وهذا أمر مهم.
1: طيب اليوم أظهر الاستطلاع تفاؤلا بقطاعي السياحة والاستثمار، ما أهمية ذلك على الاقتصاد الأردني؟
0: يعني محوري العملية الاقتصادية يعني من بين المحاور الرئيسية الأخرى، لكن نحكي عن قطاعي السياحة والاستثمار. السياحة باعتبارها أحد أهم مصادر العملات الأجنبية في الأردن، أحد المصادر أو أحد القطاعات المحركة للفعاليات الاقتصادية على المستوى الكلي والجزئي، وأحد مظاهر الاستثمار الزائر بالاستقرار الأردني، وبالتالي هذا أمر في غاية الأهمية. هذا الاستقرار له معنى لدى المستثمر، لذلك الاستثمار يعتبر والحالة هذه أحد أهم أشكال المؤثرة في العملية الاقتصادية وفي النمو الاقتصادي وفي فرص العمل وفي إنجاز المشاريع. والاستثمار يعني هو شكل من أشكال تأكيد الثقة في الدول، يعني أنا عندما أستثمر في دولة هذا يعني أنني أثق بهذه الدولة، وعلى هذا الأساس قطاعي السياحة والاستثمار.
1: تقصد أنه ارتفاع الثقة رح يزيد من الاستثمار في الأردن؟
0: لا أحكي لك. السياحة الزائر يأتي إلى المناطق المستقرة
1: ويشعر
0: بعائد من زيارته، وهذا مهم. والاستثمار المستثمر سواء كان محلي أو خارجي يستثمر حيث يشعر أن العائد الاقتصادي بالاستثمار سيكون يعني قائما ومستمرا، والأهم أنه يستثمر بالثقة. بالتأكيد المفروض أن صحيح أن الأوضاع في الإقليم والمنطقة والعالم يعيش حالة من عدم اليقينية، والأمور ليست واضحة بالشكل الذي يسمح باتخاذ قرارات حتى على المستويات الدول والحكومات والأفراد والمستثمرين. لكن ومع ذلك الأردن أثبت أن الاستقرار هو أحد أهم يعني صورته سواء على مستوى الوطن أو الإقليم أو العالم. ونحن صحيح أننا استثمرنا كثيرا في هذا الاستقرار، ومن ثم فإن الخيارات أمام المستثمرين الآن حتى إقليميا وفي ضوء ما تم من أحداث ويتم حتى الآن، باعتقادي أن الأردن سيكون في أعلى سلم الأولويات، لأنه ثبت بالتجربة العملية أنه الأكثر قدرة على هضم التداعيات، على التعامل الهادئ والرصين مع التحديات وتجاوزها، وأيضا أنه الدولة تكاد تكون الوحيدة التي في هذا المحيط المضطرب الهادئة والمستقرة والتي يشعر فيها الناس بأن الأمور ستذهب إلى الأفضل، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للمستثمرين.
1: ماذا تتوقع حتى نهاية 2026 للاقتصاد الأردني؟
0: يعني هو صندوق النقد الدولي توقع تراجع معدلات النمو العالمي، وللمرة الثانية توقع هذا التراجع، يعني من 3.4% في البداية للعام 26 3.4% كنمو، ثم تراجع إلى 3.1% في آخر في بيانه في شهر 4، والآن يتحدث عن 3%. وبالتأكيد هذا يعني أن العالم كله سيتراجع نموه، أخذا بالاعتبار أنه يتوقع انكماش دول مهمة نحكي عن انكماش نمو في مثلا والكويت قطر العراق، وهو يتحدث عن أن المنطقة هذه المشرق العربي ستكون الأكثر تأثرا بالتداعيات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية، وبالتالي التوقعات هي عند 2.6% كنمو، يعني يرتفع ينخفض حسب المؤسسة التي تصدر هذا التوقع، وهو أقل من ما كان يفترض أن يكون عليه عند 2.9%، لكن التوقعات في العام القادم ستكون معدلات النمو أكبر. لذلك نحن يعني هذا نمو ضمن معدلات الاستقرار الأردني، يعني إحنا في السنوات الأخيرة ظل معدلات النمو ضمن هذه الحدود، وهو يعني معدل نمو في هذه الظروف يعبر عن قدرة كبيرة.
1: نستطيع القول أن هذه
0: النتائج السلبية للحرب.
1: نستطيع القول أن هذه الأرقام مبشرة حتى نهاية 2026؟
0: يعني هي الأرقام هذه على صعيد التطورات والأحداث في الإقليم بالحقيقة أنها جيدة. لكن على صعيد ما يريده الأردن والأردنيون هي أقل مما من الطموح يعني بكثير. مفهوم. لكن مع ذلك حقيقة أن تحقق نمو في ظل ظروف استثنائية تعيشها الكرة الأرضية، هذا أمر لا شك أنه يحسب للأردن في هذه الحالات. هذا يعني أن الاقتصاد الأردني تخطط ما زال قادرا على أن ينمو، وإن كان يعني معدلات النمو ليس فقط في الأردن وإنما في العالم تتراجع.
1: نعم، بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم، شكرا على كل هذه المعلومات اللي قدمت لنا إياها لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، المحلل الاقتصادي الأستاذ حسام عايش، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا،
1: تحياتنا يا سيدي، يا هلا.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026، أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، فريق الاعداد بدا باستقبال اتصالاتكم على ارقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-2222. بالاضافه مستمعينا، بامكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل، تبعتوا لنا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بارقام تليفوناتكم لسهوله التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن عبد الرحيم. عبد الرحيم صباح الخير.
1: صباح النور أختي الكريمة.
0: يا هلا فيك، سعد صباحك، تفضل عبد الرحيم.
1: بداية كل الشكر والاحترام والتقدير لكادر إذاعة الحبيبي.
0: يا هلا فيك.
1: وأخص بالذكر أسرة البث المباشر.
0: تحياتنا يا سيد.
1: أنا حقيقة يعني أنا الأسبوع الماضي حكيت وأنتوا كان عندكم ضغط على الهواتف.
0: نعم.
1: وقلتوا لي إحنا بنحكي معك.
0: نعم.
1: وأنتوا تبعد أنتوا اللي بادرتوا اليوم الصبح حكيتوا معك.
0: هذا واجبنا.
1: هذا يدل على شيء، بدل على اهتمامكم في شكاوى وملاحظات المواطنين. كل الشكر والاحترام مرة أخرى لكم جميعا.
0: تحياتنا يا سيدي. هذا برنامجكم، شكرا. برنامج البث المباشر من عمان يعني هو حلقة الوصل بينكم وبين المسؤولين لحل قضاياكم جميعا. تفضل أخ عبد الرحيم.
1: أكيد أخت الكريمة. أخت الكريمة، أنا في لي ملاحظتين، ملاحظة على بلدية الطفيلة وملاحظة على أشغال الطفيلة.
0: خلينا بالبلدية لو سمحت.
1: خلينا بالبلدية. البلدية قبل فترة في طريق بتأدي من الطفيلة للمنصورة عيمة، هذه بيقولوا لها احنا المعترف عليها في الطفيلة طريق السيل.
0: طريق السيل
1: الزيتون. هذه كانت مغلقة بسبب السيول بالأمطار اللي جتنا في قبل فترة.
0: مفهوم. نعم
1: نعم. اجوا فتحوها. حكينا مع الإذاعة البلدية واجوا مشكورين فتحوها، بس ما كملوا معروفهم. الفتحة اللي فتحوها هي عبارة عن مترين بس. مترين بس فتحوا الطريق على أساس إنه السيارات تعدي.
0: تمام. طيب استنى بس خليك معي نقطة نقطة.
1: هذه المترين.
0: طيب استنى شوي. أنت بتحكي ما كملوا الطريق، هم بس فتحوا مترين. هي قد إيه الطريق بالأساس يعني؟
1: هي الطريق وسيع. هي الطريق أصلاً هي معبدة من الطرفين. من فوق ومن تحت، بس اللي فتحوها
0: مترين.
1: مترين حوالي مترين.
0: تمام.
1: بس هذه فيها المترين، هذه فيها حفرة يعني شوال اسمنت بغطيها. السيارات الصغيرة يعني بصعوبة إنها تمر منها. هاي واحدة، هاي نقطة. هاي على بلدية الطفيلة.
0: لا احنا خلينا بالبلدية لأنه أشغال لسه مش يعني، فريق الإعداد خبرني إنك أنت بدك تتواصل معنا عشان البلدية. خلينا بس هيك موضوعك عن البلدية أخ عبد الرحيم.
1: ماشي، بس أنا بدي أحط هالملاحظة للعلم.
0: خليك للعلم. يعني الأشغال قصدك؟
1: نعم الأشغال.
0: لا بس خليك معي أرجوك. طيب احنا راح نسمعها مرة تانية منك، أكيد راح نرجع نتواصل معك أخ عبد الرحيم. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور محمد كريمين، رئيس لجنة بلدية الطفيلة. دكتور محمد صباح الخير.
2: صباح النور، حياك الله.
0: تحياتنا لك يا سيدي، سعد صباحك دكتور.
2: العافيه، سعد صباحكم.
0: يعني سمعنا لاخونا المواطن عبد الرحيم تعقيبك على الموضوع، تفضل.
2: اول شيء سعد صباحكم وصباح اخونا عبد الرحيم، والملاحظه هذه هو يعني ملاحظه سابقه، واتوقع كمان البث المباشر حكى معي بخصوصها. هذا الشارع هو السيل، هو السيل الرئيسي في الطفيله. هو تجمع تقريبا جبال الطفيلة على هذا الموقع، أدى يعني بعد أمطار الخير إلى انجراف كبير جدا، أدى إلى يعني يعيق السلامة العامة ويعيق حركة المرور. فجاءت البلدية بقرار يعني أمني بإغلاق الطريق إغلاق تام، لأنه صار خطورة على مرور المركبات وسقطت أحد السيارات في هذا الموقع. الآن البلدية من ذاك الوقت يعني تقريبا من شهر واحد أطلعنا، خرجنا لجنة فنية من البلدية، مهندسين ومدير طرق

0: لمعاينة الموقع وكيفية معالجة العبارة الصندوقية الكبيرة إذا كانت حل من الحلول، إلا أنه هناك خلاف فني ما بين الأشغال العامة والبلدية على الموضوع، وهو رأيين هندسيات، الرأي اللي بقول عبارة صندوقية كبيرة ورأي بقول إبقاء الطريق على ما هي عليه. الآن هي دخلت في الدراسة الفنية وإن شاء الله قريبا سيكون هناك تنفيذ كامل للسير، لأن الموضوع مش قصة مترين، هي المترين مشان عبور الناس مؤقتا في منطقتين أو ثلاث. في وأخوي عبد الرحيم إذا بسمعني، أنا زرت الموقع، في موقعين خطيرات جدا، وأنا نزلت تحت العبارة تحت هذا، فلا سمح الله ولا قدر في أي لحظة من اللحظات ممكن يكون في انهيار. هذا الانهيار يعني ما بنقدره كيف ومتى، هل في آلية ثقيلة آلية كبيرة نزلت، إلا أنه في خطورة. الخطورة تكمن أنه في تصدع كبير في جهات من الطريق، تصدع لدرجة أنه مفتوحة باتجاه الواد. فإحنا إن شاء الله يعني الشباب الفنيين اللي درسوا الطريق بطلعوا لنا في حلول، وإحنا العطاء المديني نزل وهو الآن بالمصادقة في الوزارة، وجزء من الحل عندنا للعبارة إن شاء الله بكون قريب، إما بالباطون أو بإنشاء عبارة صندوقية. إذا كانت عبارة صندوقية فهي من المشاريع اللي رفعناها لوزارة الإدارة المحلية بخصوص تضرر الشتاء. نعم. أما إذا كانت الدراسة الفنية أكدت أنه سلامة الطريق بوجود الباطون زي ما كانت وإعادة تأهيلها مثل ما كانت، هذه بتكون على عمل البلدية في المرحلة القادمة إن شاء الله، اللي هي خلال الأشهر البسيطة شهرين شهر ونص بكون فيها عمل بإذن الله، لأنه العطاء انحال.
1: يعني دكتور يعني
0: بين الدراستين.
1: نعم دكتور، يعني قبل نهاية السنة الطريق رح يرجع أفضل من مكان عليه.
0: نعم نعم قبل السنة،
1: قبل نهاية العام. نعم
0: بس الخلاف فني ما بين أنه صلاحية الطريق كما هي، أنه باطون هي مش زفتة. أخوي عبد الرحيم هو بعرف السيل هو باطون مش زفتة، وانت أنا متأكد أني زرتها ونزلت تحتيها.
1: نعم.
0: الباطون هذا صار فيه تآكل من السيول الضخمة اللي دبت في منطقة السيل.
1: نعم.
0: وأصلا الشارع اسمه السيل. الآن إذا الدراسة خلصت أنه إعادة الطريق وإعادة تأهيلها وإنشائها كما كانت بالباطون والحديد المسلح، هذا الأمر تقوم به البلدية في أسرع وقت.
1: طيب.
0: لكن إذا خلصت إلى إيجاد عبارة صندوقية فهذا أمر مكلف، وهذا بيستدعي يعني دعم من وزارة الإدارة المحلية. وإن شاء الله ما بقصروا معنا، رفعنا لمعالي الوزير بهذا الخصوص، وهي من البؤر الساخنة في محافظة الطفيلة بعد تضرر الشتاء.
1: طيب. إذن أخ عبد الرحيم، هذه إجابة رئيس لجنة بلدية الطفيلة الدكتور محمد، بدي أتشكر تواصلكم معنا.
2: أختي الكريمة
1: تفضل يا سيدي تفضل.
2: أنا قد تكون شهادتي بعطوفة الدكتور مجروحة. والدكتور عطوفته رجل ميداني.
1: نعم.
2: يعني مسموعاته مسبوقة إله. أنا كل الشكر والاحترام والتقدير إله.
1: شكرا
2: لك. بس أنا يعني أتمنى يا دكتور، هذه حفرة يعني السيارة الصغيرة لما تمر فيها تحتك فيها بالأرض من باطن السيارة.
0: أخوي عبد الرحيم، شو رأيك تمر علي اليوم؟ وبترافق أنا وأنت ومنطقة المدينة وبنشوف في الآن لمدة شهر زمان بنعالجه.
2: أنا في خدمتك يا دكتور.
1: طيب أخ عبد الرحيم، إلى المرعى الدكتور محمد، وإن شاء الله الأمور محلولة بإذن الله. بدي أتشكر تواصلكم معنا اليوم، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. معنا أخونا المواطن توفيق. توفيق صباح الخير.
1: يا هلا يا هلا يا صباح الخير. الله يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك أخ توفيق، يا هلا فيك، تفضل.
1: والله يا ستي يعني تصوري بالله عليك، أنا سكان الهاشمية محافظة معان. تصوري مسجد قائم صار تقريبا 6 سنوات بدون مية وبدون كهرباء. تصوري يعني.
0: خليك معي لحظة شوي خليك معي. أنت سكان معان وين بالضبط؟ بالهاشمية.
1: سكان الهاشمية معان.
0: أنا نعم طريق الصحراوي. نعم الهاشمية. نعم
1: نعم.
0: طيب
1: يعني تصوري مسجد بدون مية وكهرباء.
0: إيش اسم المسجد؟
1: مسجد الإمام أحمد بن حنبل. طبعا وزارة الأوقاف معها علم فيه، وكل الأوقاف معها علم فيه. كتبنا على طبعا خاطبنا فيها ومن داية الأراضي ورفعنا للوزارة ومدقري عند موظف اسمه محمود النوافلة، هو اللي معطل معاملة. ولما اشتكيت في مكتب الاتصال الحكومي ردوا علينا قالوا يا عم القطعة، طبعا هذا رد الأوقاف، قالوا القطعة تحت التنظيم والتسجيل بس تسجل تلقائيا، رايح تسجل باسم المسجد. طبعا الكلام هذا غير صحيح، القطعة رقمها 758 وداخل التنظيم من عام 1990. وأنا واثق من كلامي، إذا في غير الكلام هذا نتحمل المسؤولية. أيوة خاطبناهم وحكينا معهم تلفونات، لما يطلعوا معنا على الهواء ما شاء الله الكريم على كلامهم. الدكتور علي الدقام على هواء ما شاء الله عليه، بالأخير لما تصير أحكي معه يقول أنا في الصورة أنا، بس المشكلة مش عندي. لكن على الهواء ما شاء الله الكريم عليهم، تحس إنه وده يخدمك، لكن والله مو خادمين. آخر اتصال معه قال والله أنا مش الناطق الإعلامي في وزارة الأوقاف. قلت والله أنا ما حكيت لك، أنا حكى لك أستاذ صدام المجالي قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف، أنا ما نصبتك من عندي، أنت هيك طلعت على الهواء. ايوه المشكله عند محمود النوافله، يعني موظف هو اللي معطل مسجد شار لقام 5 سنوات نقيم فيه صلاه الجمعه، صلوات الخمس ونصلي فيه ومفروش

0: وجاهز وانا مستعد لاي كلام غير الحكي هذا، انا مستعد اتحمل المسؤوليه القانونيه عنه.
1: طيب خليك معي اخ توفيق.
0: بعدين مية وكهرباء يعني الشغله مية معجزه.
1: حاضر يا سيدي خليك
0: معي. طبعا ستي المسجد في قطعه بجنبه 759 تخصص لوزاره التربيه نفس المسمى ورخصوها تربيه ووصلت الكهرباء، واحنا قاعدين غار من عند الجيران ومية من المتبرعين.
1: يسعد صباحك اخ توفيق، خليك معي. ينضم الينا على الهواء مباشره الدكتور محمد الطوالبي الناطق باسم وزاره الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميه. دكتور محمد يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك أستاذة مها وصباح السادة المشاهدين والمستمعين وللأخ توفيق.
1: تحياتنا يا دكتور، يسعد صباحك. يعني سمعنا لأخونا المواطن توفيق، يعني تعقيبك على الموضوع ما تحدث فيه أخونا المواطن، تفضل يا سيدي.
2: الله يكرمك، وأنا بتشكر أخوي توفيق على ملاحظته وتم تزويدي فيها. وأنا والله رجعت لموضوع الأرض. الأرض هي لغاية الآن تحت قيد التسجيل لأنها هي خزينة الدولة. نعم، تحت الآن الإجراءات احنا شغالين فيها صراحة مخاطبة دائرة الأراضي والمساحة لأجل ضمها بشكل رسمي لوزارة الأوقاف.
1: يعني في مخاطبات يا دكتور من قبلكم؟
2: نعم نعم، قيد الإجراء وفي متابعة حثيثة فيها. وللأمانة الأخ محمود النواف يعني مش يعني لأنه الموضوع زي ما ذكروا الأخ توفيق.
1: لو سمحت أخ توفيق أرجوك، لو سمحت زي ما أنا فتحت لك الفرصة والمجال إنك تحكي وما قطعناك، أرجوك ما تقاطع الدكتور محمد وراح أرجع لك، بس لو سمحت خلينا نسمع للدكتور لو سمحت. تفضل دكتور.
2: أنا الملاحظة وصلت، وامبارح تواصلت أنا والسيد محمود النوف لمدير الأملاك وفعليا هي في اللمسات الأخيرة لقيد التنفيذ لدائرة الأراضي لتسجيلها للأوقاف، ومن ثم مجرد ما تم تسجيلها سيتم إيصال الكهرباء والماء لها بأسرع وقت ممكن.
1: نعم، يعني دكتور هو سبب تأخير وصول الكهرباء والماء إلى هذا المسجد لأنها هي الأرض ما زالت لخزينة الدولة، هذا ما تقصد بسبب هيك التأخير، مزبوط يا دكتور؟
2: يعني هنالك مخاطبات متأخرة أتت في هذا الموضوع. وإحنا عندما كشفنا قمنا بالكشف على المسجد وعلى قطعة الأرض وعليها زراعات تنظيمية هاي قطعة الأرض، فإجراءات التنظيمية هاي بحاجة إلى وقت ومخاطبات، لكن بإذن الله إحنا بننسق مع دائرة الأراضي لتسريع الإجراءات. إحنا من عندنا في وزارة الأوقاف استعجلنا بما يمكن الاستعجال به لإنجاز هذا الأمر حتى يعني يتم تصويب الأمر على أرض الواقع. وخلي وأنا بحكي للأخ توفيق لكل اللي يسمعونا ويشاهدونا يعني ويستمعوا لبرنامجكم موقر، إنه إحنا يعني تدابيرنا الإدارية والفنية فيما يتعلق بالمساجد سريعة جدا، لكن يبقى التواصل مع الدوائر الأخرى وهي يعني تسير معنا على وفق النسق بسرعة لتذليل الإجراءات وإنهاء هذا الملف بأسرع وقت وإيصال الكهرباء والماء بإذن الله تعالى.
1: إذن أخ توفيق هذه إجابة الدكتور محمد الطوالبي الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم. إذن مستمرين معكم مستمعينا في برنامج البث المباشر من عمان حتى الساعة 10 صباحا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا أخونا المواطن عطلة نعمات. عطلة صباح الخير.
1: صباح النور أخت مها.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك.
1: وصباحك إن شاء الله وصباح الأخوة المستمعين.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل.
1: في عنا مشكلة، إحنا من قرى النعمات محافظة معان.
0: نعم.
1: بلدة بسطة.
0: نعم.
1: في عين مياه بسطة. أصبحت جافة.
0: نعم.
1: وطالبنا من المسؤولين وجاء كتب رسمية فيها وتم رصد مبلغ بمقدار 15,000 دينار لحفر حفرة نزازة لري هذه المزارع.
0: طيب.
1: للأسف الشديد تم عمل بركة زراعية.
0: من قبل مين تم عمل بركة؟
1: من قبل رئيس بلدية إيل الجديدة.
0: تمام.
1: وللأسف الشديد أنه كان هناك بركة يعني تكفي بالغرض.
0: طيب.
1: بحاجة إلى صيانة خفيفة، لكن تم إجراء بركة زراعية بكلفة 7,000 دينار. وليس هناك مصدر مياه لأنه أصبحت العين جافة.
0: أها.
1: فنوعدنا من وزير البلديات معالي المهندس وليد المصري بأنه يتم عملها من قبل وزارة المياه، وللأسف اعتذرت وزارة المياه وقال إذا وزارة المياه ما بتقوم بحظر هذا الحفرة مساعدة البلدية سوف أخلي البلدية يعني تقوم بحفرها. فللأسف الشديد هي احنا يعني الكتب الرسمية من شهر 11 الماضي يعني كتاب معالي الوزير، وللأسف الشديد لحد الآن وشجرنا يبس يعني. فبدنا من خلال برنامجكم أنه نحل مشكلة.
0: خلينا نشوف شو صار مع البلدية بخصوص هذا الموضوع. ينضم إلينا على الهواء مباشرة نضال نعيمات، مدير وحدة التنمية في بلدية إيل. أستاذ نضال صباح الخير.
2: صباح الخير إليك وللسادة المستمعين الكرام ولأهالي قضاء إيل الخاصة.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك ستي. تعرف إحنا بلدية إحنا بوصلتنا وبتوجهنا دائما صوت المواطن في عمل اليومي، وهذا حق المواطن إنه يستفسر ويقدم شكوى، وإحنا جاهزين في بلدية إيل لاستقبال هاي الملاحظات، وأبوابنا مفتوحة دائما للتعاون مع المواطنين. بخصوص القضية، قضية عين ما بسطة أو صيانة عين ما بسطة، عين ما بسطة تم تخصيص لها 15,000 دينار من قبل مجلس محافظة معان لصيانة العين. تم يعني حاليا أو إعلانها 3 مرات للعطاء ولم يتقدم أي حد، فتم تمت اتفاقية بيننا وبين مجلس المحافظة على قيام البلدية بعمل هاي البركة

0: بمقدار 15000 دينار. يعني احنا قمنا كبلديه قمنا مع محل المقاول، يعني الان المرابح او زي ما تقول الفائض فوق الاتعاب البلديه هذا يعتبر مرابح للبلديه، يعني اعتبرنا احنا شركه خاصه. الان احنا في اتفاقيه بيننا وبين مجلس المحافظه بخصوص هذا 15000 دينار. تم عمل الخزان التجميعي في منطقه بسطه وتجهيزه حسب الاصول، في موافقات من وزاره الاداره المحليه بهذا الخصوص، في موافقات من طبعا نسخه الاتفاقيه انا اعتقد انها موجوده عندكم يعني صوره عنها بيننا وبين مجلس المحافظه معا. بخصوص الصيانه، طبعا هذه الارض هي املاك دوله مخصصه لغايه سلطه وادي سلطه المياه والري، وطبعا تم مخاطبتهم من قبل البلديه.
1: نعم.
0: ومخاطبه من قبل الوزارات، وهي تعتبر ليست املاك بلديه، واحنا كبلديه ما بنقدر نشتغل في املاك غير املاكنا الا بموافقات، الا في الحالات الاعتراف الا بموافقات اصحاب الملك.
1: تمام.
2: في موافقه يا اخت مها، في موافقه من وزاره المياه، الارض تتبع الى وزاره المياه.
1: خليك معي.
0: ابو جوري الله يبارك فيك. بالنسبه احنا كبلدي احنا ما عندناش مخصصات لغايه غايات صيانه وصيانه العيون والابار، هاي ليس من اختصاصات البلديه.
1: اختصاص مين؟ المياه. اختصاص المياه
0: سلطة المياه والري.
1: طيب خليك معي أستاذ نضال. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور، خليكم معي لو سمحت، الناطق باسم وزارة المياه والري الأستاذ عمر سلامة. أستاذ عمر صباح الخير.
3: صباح النور يا سيدي.
1: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
3: يسعد صباح الطيب.
1: الله يخليك أستاذ عمر، يا حي الله. طيب أستاذ عمر، إحنا سمعنا أخونا المواطن عطلة ومعنا أيضا مدير وحدة التنمية في بلدية إيل الأستاذ نضال نعيمات، تحدثت أو يمكن عندك صورة عن الموضوع وسمعت أخونا المواطن عطلة وسمعت مدير وحدة التنمية، تعقيبك على الموضوع أستاذ عمر تفضل. يا سيدي
3: أول شيء البركة عملتوها البلدية قال إنه عملناها.
1: نعم صحيح
3: مخصصة.
1: صحيح.
3: طيب شو المشكلة الصيانة وين شو مشكلة شو بدها الصيانة؟
2: دام
3: عملناها بركة جديدة يفترض شو الصيانة اللي بدنا نعملها؟
0: صيانة للعين نفسها، مشات تصير نزاز ما نزاز
2: العين
1: اللي
2: المصدر مياه ما في، عملت بركة زراعية بركة لتجمع المياه ولكن ما في مياه تصل لهذه البركة.
3: والمي بتعرف سبب انه المي ما بتوصل للبركة لانه للمجاورين كلهم
2: كانت عين مياه الان اصبحت جافة،
1: يعني ما في عين
2: مي.
1: ما في مصدر مي مفهوم. طيب
2: ما في مصدر مي،
3: احنا
2: في موافقات
1: بس خليك
2: في موافقات من وزارة المياه بحفر حفرة نزازة
3: عملوها.
2: نعم
1: عملوها وزارة المياه حسب كلام الأستاذ عمر. نعم
3: يعني احنا بدها تنعمل حفرة نزازة للمي.
2: نعم
3: احنا انت بتقول البركة التجميعية اللي انتوا كنتوا طالبينها مساوينها المجلس
1: هو المحافظة. يقصد الأستاذ نضال الأستاذ عمر يقصد انه في هناك مفروض يكون في هناك صيانة للعين عشان تقدر مثلا تأمن إخواننا المواطنين بهذا المي، مزبوط؟ أستاذ نضال مزبوط؟
0: نعم هي الآن بدهم
1: يعني الصيانة بيحكي لك إحنا ما إلنا علاقة بالصيانة، الصيانة هي على وزارة المياه والري.
0: بالضبط، هاي كمان بدها لأن بدها أخصاء مختصين في الموضوع، بدهم يصل مصدر المياه المياه النزازة اللي توصل لعين المي.
1: يعني هو دور البلدية إنه هو أخذ العطاء فقط كأي شخص. نعم. بيقدم للعطاء عمل يعني هذه البركة، ولكن يرجع الصيانة إلى وزارة المياه والري، هذا ما يقصد الأستاذ نضال.
0: صحيح.
3: أنا العزيزي عين البسطة بس أوضح شغلي.
1: تفضل.
3: عين البسطة هي عين نزازة، ولكن المجاورين كلهم عاملين أبار تجميعية على طول امتداد كل واحد بجمع 10 إلى 15 متر، فما بوصلش المي للبركة اللي بيحكي عنها الأخ المواطن. هلا إحنا إذا في أي إشي بنقدر نعمله من حيث الصيانة من حيث الموضوع ما عندنا مشكلة، يعني إذا في أي مشكلة إحنا بتواصل مع المعنيين، وأنا حكيت مع عطوفة الأمين العام بالبداية لأنه
1: نعم.
3: ما كنتش بصورة الوضع لما ودت لي الأخت تمارا.
1: نعم.
3: فإحنا إذا في أي دور إنا ممكن نساعد فيه إحنا جاهزين أبدا ما عندنا أي مشكلة، وأنا راح أتواصل مع المعنيين وحط نوجه الفرق الفنية المعنية إن شاء الله إذا في أي إشي نسقه مع الإخوان وشوفوا شو ممكن نقدر نساوي، وديني تليفون الأخ المعني اللي هو
1: تمام
3: نشوف نفهم شو بنقدر نساوي. اما احنا اي دور مطلوب منا ضمن اختصاصنا وصلاحيتنا بالنظام والقانون احنا واجبنا جاهزين نقوم فيه.
1: طيب اذا اخ عطله
2: اخت مها
1: تفضل.
2: تم استدراج العطاء هذا من قبل البلديه 3 مرات على حفره نزازه ولكن عنده رساء على شخص معين بقول لك ما في مخصصات. ليش تنزل استدراج عروض العطاء ثلاث مرات واخرتها بتقول لي ما في عندي؟
1: بالنسبة
2: مخاطبات
1: مش المياه. مش تم تنفيذه اخ عطله؟
2: لا غير البركه.
1: غير البركه هذا. غير البركه
2: مشان حفره نزازه.
1: عشان الحفره
2: مشان حفره نزازه.
3: يعني العطاء ما كملوهوش معناته؟
2: لا ما كملوه. مش مكملين العطاء
1: والله. خلينا نتاكد بس. خلينا استاذ نضال
0: ستي.
1: هو المشروع مش مكمل.
0: اتفاقيه صارت بيننا وبين سلطه بيننا وبين مجلس محافظه معان.
1: طيب
0: على عمل بركه.
1: عمل بركي بدون عمل ما نوصل المي لإخواننا المواطنين.
0: هاي حاطين حتى في الكتاب الرسمي عمل خزان تجميع في منطقة بسطة. هاي مخصص
1: موجود.
0: أبو جوري.
1: أرجوك أخ عطله أنا راح أعطيك الوقت ولكن اسمعنا خلينا نسمع لبعض عشان. خليكم معي أخ عطله أرجوك لو سمحت بس نسمع.
0: الموافقات موافقة وزارة الإدارة المحلية الموافقة على تنفيذ أعمال عمل خزان تجميع لمنطقة بسطة بواسطة كوادر البلدية المؤهلة.
2: ماشي ما في
0: مشكلة. استناداً لأحكام المادة 45 على هام من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022. هاي احنا يا أستاذ يا أبو جوري يا أخوي عطا الله أنت عارف احنا أبوابنا مفتوحة بتقدر تراجع وتشوف الأوراق هاي بيدي
2: راجعنا صار لنا حوالي سنتين ونحن نراجع.
0: وأنت عارف انه هاي
1: أخ عطا الله يا جماعة لو سمحتوا يعني والله هيك ما بيزبط. يعني إحنا على الهواء مباشرة يعني لا أنا سامعكم ولا رح نحل قضية إذا إحنا كنا نحكي مع بعض. خلينا نسمع للأستاذ نضال أرجوك. أخ عطا الله أنا وصلت الرسالة بس أرجوك لو سمحت.
0: الاتفاقية نسخة عندي الآن موجودة
1: نصها معاك. إذن بس أرجوك أستاذ نضال اسمعني أرجوك لو سمحت. أنت بتحكي إنه على المياه والري أن تعمل صيانة. طب تعمل صيانة لشو؟ إحنا مش واصل المي للبركة.
0: أيوة على الصيانة بدهم يوصلوا النزاز يوصلوا المي يحفروا لا يكشفوا عن المياه لما توصل المي للعين. هو في أبار حوالين هذا العين كمان قاعدين مش أبار هو أو يعني مواطنين عاملين خزانات تجميعية كمان بيجمعوا مي وبيبيعوها للمواطنين. ممكن هذا أثر على العين ما بعرف. هذا يمكن هاي اختصاص وزارة أو سلطة المياه.
2: يا مهندس نضال
1: خلينا نسمع للأستاذ عمر. أستاذ
2: يا مهندس نضال
1: بس أستاذ نضال خلينا نسمع للأستاذ عمر. نعم تفضل أستاذ عمر.
3: سيدتي العزيز إحنا إجانا كتاب من البلدية
1: نعم
3: من رئيس بلديتي يطلب الموافقة على عمل حفرة في داخل قطعة أرض على أساس تجميع المي. إحنا وافقنا على الحفرة على أساس شرط أنها تكون داخل حرم عين المياه عشان نضمن حصول المنفعة العامة للمواطنين
1: للجميع. مفهوم.
3: وأسفل مجرى هل نفذت على بعد 150 متر من رأس النبع؟ هل نفذت الحفرة على بالشكل الصحيح؟
1: أستاذ نضال بدي إجابة على هذا الموضوع.
0: هاي الحفرة حسب ما هو إحنا عملنا الخزان التجميع عملنا إحنا داخل قطعة الأرض اللي هي ملك سلطة المياه والري. نعم إحنا عملنا
3: 150
1: بس. سؤال أستاذ عمر واضح. أستاذ نضال لو سمحت هل تم يعني هل تم تنفيذ هذه الحفرة؟
0: لا الحفرة عملنا خزان تجميعي حسب الاتفاقية بين.
1: طيب أستاذ عمر ما تم عمل حفرة.
3: طيب إحنا هذا اللي وافقنا عليه. هلا إحنا ستي العزيزة ست مها إحنا خدمة الناس واجبة علينا جميعا.
4: الله يبارك.
3: إحنا شو بنقدر نساوي؟ أنا راح نحكي مع الإخوان ونشوف شو بنقدر نساعد وإذا في أي إشي فني نقدر نعمله ولوجستي نقدم دعم لنحل هذه المشكلة. إحنا جاهزين كسلطة مياه. أنا بحكي باسم وزارة المياه والري وسلطة المياه. إنه إحنا مستعدين نساهم لإيجاد حل لإخواننا المواطنين. برضو كمان نطلب من الجهات المعنية الثانية والمواطنين يتعاونوا. يعني إذا في ناس عاملين حسب ما فهمت من الفني المدير الينابيع إنه
1: في اعتداءات على
3: في اعتداءات. نعم في ناس عاملين مغير يعني ساحبين من المجرف عشان هيك بتوصل شو
1: سير المي ضعيفة. مفهوم.
3: فبدنا تعاون من الجميع حتى نقدر نحل مشكلة الجميع.
4: يا أخت مها
1: أخ عطا الله المعي
4: حوالي 6 متر 7 متر بتطلع مي.
1: أخ عطا الله
4: نعم.
1: انت سمعت لكلام الاستاذ عمر سلامه. رح يتم التواصل مع مدير وحده التنميه الاستاذ نضال وان شاء الله الامور بتكون محلوله باذن الله. احنا المهم بالنهايه
4: في موافقه من وزاره المياه بحفر حفره نزازه قبل البلديه وتم طرح عطائها 3 مرات.
1: طيب.
4: وزارنا وزير البلديات ووعدنا وقال ان شاء الله اذا ما وزاره المياه قامت بحفرها سوف البلديه بكلف البلديه انها تحفرها.
1: طيب اذا اخ نضال تفضل استاذ نضال، يعني حسب كلام الاستاذ عمر اخونا المواطن عطا الله، يعني يبقى التنفيذ عند البلديه.
0: ستي

0: احنا كبلديه ما عندناش مخصص غايات العيون، لان هاي مش اختصاص بلديه، ما عندناش مخصص. تعرف انت احنا في ضبطنا تنظيمات وتعليمات وقوانين، احنا مخصص صيانه العيون والمياه ما عندناش في الموازنه. احنا خاطبنا وزاره الدائره المحليه وعجزنا عدم موافقه لتخصيص جزء من مشان صيانه العيون. هاي مش اختصاصات بلديه، اختصاص سلطه مياه وسلطه المياه والري. يعني احنا انا ما بقدر اشتغل شغل الشغل يعني بلا مؤاخذه.
1: استاذ عمر،
2: احنا شو بنقدر اذا بيسمح لنا النظام والتعليمات حسب هذا ونشوف نقدر نساعد ونجد حل. انا بوعدك انه نلاقي حل.
1: طيب ممكن نأملك اليوم
2: يفترض في مخصصات، لانه هم كاتبين لنا انه المخصصات متوفره. اذا المخصصات اللي بيحكوا عنها نفذت بالشكل الصحيح، احنا مستعدين نساهم ونحل هذه المشكله.
1: اذا اخ عطله، راح نامر رقم تليفونك للاستاذ عمر سلامه، راح يتواصل مع حضرتك وان شاء الله الامور بتكون محلوله من قبل وزاره المياه والري.
3: ما في مشكله على الهواء، حطي رقم تلفوني ما في مشكله.
1: فريق الاعداد راح يامنه يا سيدي. يعني بدي اتشكر تواصلك معنا لليوم استاذ نضال نعمات، مدير وحده التنميه في بلديه ال، استاذ عمر سلامه ناطق باسم وزاره المياه والري، اخونا المواطن عطله نعمات. شكرا لكم، يسعد صباحكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. و 47 47 111 و 47 47 112. معنا أخونا المواطن أبو صبحي. أبو صبحي صباح الخير.
1: الله يصبحك بأنوار النبي عمو، كيف حالك؟
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: عندك ست مها مضبوط؟
0: بالضبط، مها طبيشات معك، تفضل يا سيدي.
1: بعمرك، شو أخبارك؟
0: الله يخليك يا سيدي.
1: خليني أوقف بس عن السيارة.
0: اسمعني من سمعت التليفون أبو صبحي لو سمحت.
1: أنا بعدت عن السيارة تماما، شو أخبارك؟
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك.
1: يبارك في عمرك ستي. أنا وش بدي أشكر إذاعة البث المباشر،
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. نعم، برنامج البث المباشر. نعم،
1: برنامج البث المباشر الراسي. والله يبارك فيك. بدي أشكر ست مهب بشات، سيد صدام الطراونة،
0: صدام المجالي. نعم
1: المجالي، عفوا صدام المجالي، شفتي أنا أربطت.
0: لا أبدا ولا يهمك، عادي.
1: في عندكم جنود مجهولين، الشاب اللي بيضل على الهاتف أو الواتساب بدي أشكره.
0: نعم فريق الإعداد.

0: بالكامل. نعم
1: بالضبط، انتوا جماعه عن جد بتنحطوا على سنه. كانت مشكلتي دخلي بتوصل لبيت وحاول حلتوا لي اياها مع الامانه. حكيت مع الامانه فعلا
0: امورك انحلت يعني
1: بالنهايه الامور 100%
0: الحمد لله يا سيدي،
1: بارك في عمرك. بس بدي عن طريق

0: ريدر سائق المدحلي سائق تنكلمي كلهم بعرفش اسمهم كلهم
1: اللي اجوا نفذوا اشتغلوا هاي الله يعطيهم العافيه. شكرا لاتصالك وهذا واجبنا اخ ابو صبحي فريق البرنامج البث المباشر بالكامل. احنا هنا يعني موجودين كنا بالكامل لحل قضايا اخواننا المواطنين سواء على الهواء مباشره او احيانا يتم حل قضايا اخواننا المواطنين مباشره مع المسؤول. وبهمنا بالاول على الاخر مش الكم بعدد الملاحظات اللي احنا عم ناخذها, قد ايه تم انجاز هذه الملاحظات, قد ايه حلينا باليوم قضايا اخواننا المواطنين. اتشكر تواصلك معنا اليوم اخ صبحي ويسعد صباحك.

يسعد صباحكم مستمعينا، وانتهى مشوارنا مع كل اليوم على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ غاندي حداد، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمار النهار، تحية موصلة مستمعينا من التقديم صدام رات في المجال، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم لكم آلاء الزبن. حياكم الله. إرادة ملكية سامية بالموافقة على تعيين نضال القطامين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل وقبول استقالة خالد البكار. سمو ولي العهد يقدم واجب العزاء إلى أمير دولة قطر الشقيقة في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة بوفاة والده المغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وزير الخارجية يبحث خلال لقائه في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سبل تعزيز علاقات الشراكة الأردنية الأمريكية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة. القوات المسلحة تعترض وتسقط 3 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الجيش الأمريكي يشن جولة ضربات جديدة ضد إيران لليوم الرابع على التوالي استهدفت عددا من المواقع العسكرية. الرئيس الأمريكي يعلن بتراجع عن فرض رسوم تبلغ 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز على أن يستعيض عنه باتفاقات تجارية مع دول الخليج. اختتام أعمال اليوم الأول من جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما برعاية أمريكية على أن تستكمل المفاوضات بجلسة جديدة اليوم. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة جراء

0: غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط غزة. محليا دائرة الأراضي والمساحة تؤكد أن مشروع قانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم، وهناك خلط بينه وبين قانون ضريبة الأبنية والأراضي. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل، عبد المنعم سلطان، المونتاج، شادي زيادين. الموسيقى التصويرية، وليد الهشيم. التقديم، نبيل أبو عبيد. إخراج، علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان. هي حولها كأنها طوق يزين جيدها، أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن

وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى، منطقة بسمان، جبل خنيفسة، والبسطاء الطيبون. ينبض القلب تحنانا ومحبة تليق بعمان وبتلك الذاكرة والسيرة التي تجللها بالخير والاعتزاز في كل مناطقها وجبالها وأحيائها ووجوه الناس الطيبين فيها. ذوق وشوق وتحية طيبة ملؤها التذكار، تتشكل هالة وبشارة حين يكون المرور على تلك الأحياء الشعبية التي ما زالت تحتفظ بنكهة مدينة عمان بعنفوانها البكر، خصوصا عند الأحياء السبعة القديمة التي كانت تتشكل منها أمانة العاصمة في عمان. فيكون للوقوف عند منطقة بسمان مذاق بطعم الحنين، حيث جبل الهاشم الشمالي وجبل القصور وجبل النزهة وبقية الأحياء التي تشكل المنطقة الثانية في أمانة عمان الكبرى تحت مسمى منطقة بسمان. وكما أن للبشر ارتباطاً بأسمائهم وبدلالاتها ومعانيها، فإن للأمكنة تلك الروح التي تربطها بالأسماء التي أطلقت عليها. وهذا حال منطقة بسمان التي أخذت تسميتها لقربها من القصور الملكية التي شكلت مصدر اعتزاز للأردن ولعمان ولتلك الأحياء العمانية التي جاورتها. فكان إطلاق اسم بسمان على المنطقة تشريفاً لها لوجود قصر بسمان قريباً منها. هذا القصر الذي بني عام 1950 إلى الجهة الشرقية من قصر رغدان ليكون مقراً للديوان الملكي الهاشمي وليضم مكاتب جلالة الملك وأصحاب السمو الملكي الأمراء ورئاسة الديوان الملكي، أطلق عليه الملك المؤسس عبد الله الأول اسم بسمان من البسمة والسرور على وزن رغدان. ويجمع قصر بسمان في تصميمه بين فنون العمارة الإسلامية والتراث العربي الأصيل ومواصفات العمارة الحديثة. وقد كانت تعرضت الأجزاء الخلفية للقصر المطلة على مطار ماركا للقصف أثناء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، ثم أعيد إعماره على صورته الأصلية، وما زال وجهة خير وفخر لكل الأردنيين. هناك، حيث المكان الذي يستقبل القادمين والمغادرين عبر الطرقات والدروب التي تجدد الحياة وتتشعب بين البيوت كأنها شريان المحبة وحرز التآلف والقرب بين الأهل في منطقة بسمان. هناك، حيث تقع منطقة بسمان في الجزء الشمالي الشرقي من وسط مدينة عمان في علوها المهيب كمنطقة جبلية مرتفعة التضاريس عن بقية مناطق عمان. وعلى امتداد تلك المساحة التي تتشكل منها منطقة بسمان، يتوزع الناس فيها ببيوتهم وأسواقهم بحراكهم ونشاطهم على 6 أحياء تكون في مجملها تلك الصورة المكتملة لبسمان. وتلك الأحياء هي حي الهاشم الشمالي وحي رغدان وحي الرواق وحي الجرن وحي القصور وحي جبل النزهة. ضمن حدود هذه الأحياء تشكلت ملامح منطقة بسمان وذاكرتها الاجتماعية وتاريخها الذي يرويه سكانها، حيث تتداخل البيوت القديمة مع الأبنية الحديثة وتتجاور المحال الشعبية مع المؤسسات الرسمية فيها. كما أن منطقة بسمان تتشابك وتتداخل بكل

ألق الحياة مع المناطق المحيطة بها من خلال حدودها الممتدة بمحاذاة مناطق مهمة في أمانة عمان الكبرى، حيث يمكن تتبع حدودها التنظيمية على نحو أنه يحدها من الجهة الشمالية منطقة طارق، ومن الجهة الشرقية منطقة ماركة والتي يفصلها عنها شارع الجيش، ويحدها من الجهة الغربية منطقة العبدلي، ومن الجهة الجنوبية منطقتا العبدلي والمدينة. هذا الموقع المتوسط جعل من منطقة بسمان نقطة وصل بين شرق عمان وغربها وبين القديم والحديث، فغدت منطقة عبور يومي ومركزا للخدمات والمؤسسات وفضاء نابضا بالحياة. يمر الزمن على تلك الجبال في منطقة بسمان التي ستكتب تاريخها الحديث وسيرتها النابضة مع بدايات القرن العشرين، حيث تأسيس الدولة الأردنية وعاصمتها عمان، فتبدأ باستقطاب السكان القادمين من مختلف مناطق الأردن وفلسطين وسوريا، متآلفين مع أهلها الأصليين الذين كانوا يواطنونها على مر العصور، حيث شكلت بذلك بيئة متعددة الثقافات انعكست في لهجات الناس وأنماط حياتهم وعاداتهم اليومية. وفق هذا الاستقطاب والاستقبال لكثير من القادمين إلى تلك الأحياء العامرة بالخير والطيب وروح المحبة، زاد عدد المقيمين فيها، فصارت منطقة بسمان من أكثر مناطق أمانة عمان اكتظاظا بالسكان من حيث عددهم، وصار يغلب على المنطقة الطابع الشعبي الذي يظهر من خلال النمط العمراني فيها. لقد شهدت منطقة بسمان تحولات كبيرة عبر السنوات التي مرت على أحيائها وجبالها، حيث إنها بدأت كمنطقة سكنية بسيطة، ثم تطورت تدريجياً مع توسع عمان لتصبح منطقة مكتظة ومليئة بالحياة. ومع ازدياد عدد السكان تغير النمط العمراني، فظهرت الأبنية متعددة الطوابق وازدادت الكثافة السكانية وتطورت بنيتها التحتية والخدمات فيها. لكن ومع ذلك ما زالت بسمان تحتفظ بجزء من ملامحها القديمة، خصوصا في الأحياء التي لم تؤثر فيها الحداثة بشكل كامل، حيث يمكن للزائر أن يرى البيوت الحجرية القديمة والأزقة الضيقة والأدراج التي تحكي قصص الزمن هناك. غير أن ما يغلب على بسمان الطابع الشعبي، هذا الملمح الذي يمنحها خصوصيتها ودفئها الإنساني، حيث الأسواق الصغيرة والبقالات والمخابز والمقاهي البسيطة كلها تشكل نسيج الحياة اليومية وتعزز العلاقات الاجتماعية فيها. نتصفح كتاب سيرة منطقة بسمان، نقرأ فيه عن نبض الناس الذين واطنوا المكان وبقوا مخلصين له على مر السنين. نتتبع الخريطة الاجتماعية لمنطقة بسمان، فيظهر للعيان جمال وفرادة التنوع السكاني فيها، إذ تسكنها كثير من العشائر الأردنية من الدعجة والعبادي والعدوان وبني حسن والمعانية والكركية، إضافة إلى العشائر من أصول فلسطينية وسورية، كلها شكلت بمجملها مجتمعاً متآلفاً ينصهر في الهوية العمانية، حيث يطغى على المنطقة الثقافة المدنية مع الالتزام بروح المكان وتراثه الأصيل، من حيث التقاليد والعادات والاحتفالات الدينية الإسلامية والمسيحية، بترابط يعكس قيم التسامح والمحبة التي تعبر عن أبهى صور التآلف التي يمكن تلمسها في منطقة بسمان.
مكتوب في مخطوط سيرة منطقة بسمان الكثير من تفاصيل تاريخ المكان وذاكرته التي يمكن تتبعها من خلال إلقاء الضوء على ملامح تشكل وتأسيس بعض أحياء منطقة بسمان لمعرفة جوانب من تاريخها، حيث يشار إلى أن جبل الهاشم الشمالي كان ضمن حدود أراضي أهل المنطقة من عشائر الدعجة، وكانوا يطلقون على هذا الجبل قديماً اسم جبل خنيفسة. ثم بعد تأسيس الدولة الأردنية تم تغيير اسم الجبل إلى الهاشمي نسبة للهاشميين، وكان اسم الحي في الأصل جبل الهاشم الشمالي، ولكن هناك قسم آخر في المنطقة تأسس عام 1948 تمت تسميته جبل الهاشم الجنوبي، واحتضن الكثير من اللاجئين الفلسطينيين بعد حرب 48. وتتضمن منطقة الهاشم أسواقاً ومجمعات تجارية عديدة، إضافة إلى الكثير من المراكز التعليمية والجوامع وكنيسة سيدة الكرمل لللاتين. ومن أشهر أحيائها حي العكارمة الذي يضم عشائر العكارمة الذين قدموا من قرية عين كارم في قضاء القدس، وحي نايفة، وحي الزغاتيت، وحي الأتراك، وحي الزهراء وغيرها. وتأتي تسمية حي نايفة وحي الزغاتيت نسبة لعائلات من عشيرة الدعجة، أما حي الأتراك فتشير الروايات المتداولة إلى أن اسمه جاء نسبة لمسجد الأتراك في الهاشمي والمعروف حاليا باسم مسجد عبد الله مفلحم خيمر، حيث تفيد الرواية أنه قديما سكن الأتراك المنطقة وقاموا ببناء مسجد من الطين والطوب من قبل مهندسين أتراك أثناء إقامتهم في الهاشمي، حيث كانوا بصدد تنفيذ مشروع حيوي قرب المسجد هو شارع الأوتوستراد. وهناك ذاكرة تشكل جانباً من قصة حي الزغاتيت في الهاشمي، حيث يوجد في الحي إسكان تم إنشاؤه في عام 1976 ويعرف بإسكان حي الزغاتيت، انتقل إليه أصحاب البيوت المحاذية لمجرى السيل من مخيم المحطة. وفي هذا الحي هناك لمسة فنية لافتة من خلال تلك الرسومات الضخمة التي رسمت باستخدام الفن الجرافيتي. أما جبل القصور فقد تمت تسميته بهذا الاسم لمجاورته للقصور الملكية التي كان أول قصر بني فيها قصر الملك عبد الله الأول المعروف بقصر رغدان. وتعلو المنطقة هناك سارية رغدان التي تم افتتاحها عام 2003 بارتفاع 126 متراً و80 سنتيمتراً، وتحمل العلم الأردني بطول 60 متراً وعرض 30 متراً. ومن أكثر أحياء منطقة بسمان حيوياتاً هناك جبل النزهة، أحد أقدم أحياء عمان، ويحتوي على أكبر دوار في الأردن، يطلق عليه اسم دوار النزهة ويعد قلب المنطقة. ويشكل الدوار وشارع المدارس مساحة تجارية حيوية في النزهة. كما يوجد في الحي مسجد أبو ذر الغفاري، أحد أكبر مساجد عمان. صفحة أخرى من التاريخ نقرأ حين يكون الوصول في منطقة بسمان إلى حيث يقع قصر نويجيس في حي الرواق قرب ضاحية الأقصى على مسافة حوالي 100 متر جنوب تقاطع بلدة طارق وأوتوستراد عمان الزرقاء. وقديما كان القصر يقع بالقرب من الطريق الروماني القادم من جرش إلى فيلادلفيا عمان حاليا. هذا المعلم المهم والواضح للعيان في منطقة بسمان هو عبارة عن ضريح لعائلة رومانية يرجع تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثاني في العصر الروماني،
وقد يكون بني في عهد الإمبراطور أنطونيوس بايوس الذي بني في عهده المدرج الروماني. أما عن سبب تسميته نويجيس أو نويقيس، تصغير لكلمة ناقوس، كما يشير إلى ذلك الدكتور الآثري فوزي زيادين، فيعود لوجود الجرة في أعلى قبة القصر التي كان يعتقد بأنها جرس. ثم مع مرور السنين تم تحوير الاسم شعبياً إلى نويجيس، لأن أهل البلقاء يقلبون حرف القاف جيماً، كما هو الحال في موقع الرقيم الذي أصبح الرجيب. وكذا تم قلب نويقيس إلى نويجيس. وتبلغ مساحة قصر نويجيس مع الأرض التي يقوم عليها حوالي 40 دونماً. وقد بني الضريح بأياد فنية بارعة، فهو مزدان بالزخارف والنقوش ومبني من الحجارة المشذبة، وله 4 أقواس داخلية وثلاث طاقات للتهوية، وتغطي سقفه قبة معلقة على بناء مربع، وتعتبر من أقدم الأمثلة على وجود قبة فوق هذا البناء المربع لتشبه بهذا الحمامات الغربية في جرش. وعلى وجه الإجمال فالبناء مربع الشكل، طول واجهته 40 قدماً، وهو عبارة عن تحفة فنية يزدان بالزخارف والنقوش البديعة التي تثير الدهشة والإعجاب. وفي داخل المدفن وعلى الزوايا 4 حجرات صغيرة كانت معدة للنواويس الحجرية في الجدار الغربي، ومقابل الباب حنية نصف دائرية كانت معدة لاستقبال ناووس حجري. كما يوجد عند المدخل الشرقي عدة مذابح حجرية للتقادم عليها إكليل. ولكن المكان المحيط بقصر نويجيس تم تجديده من خلال إنشاء متنزه نويجيس ومطعم، حيث أصبح مقصدا لأهل المنطقة والزوار، خصوصا أنه تمت المحافظة على معمارية ضريح نويجيس ليكون شاهدا على تاريخ منطقة بسمان. إنها منطقة بسمان، صفحة مشرقة من حكاية مدينة عمان وذاكرة الناس وتفاصيل الحياة النابضة بالخير والتي لا تفقد زخمها ومعناها. هنا المكان تختلط فيه الأصوات والوجوه والقصص، حيث يحضر الماضي بفخر ويتجلى الحاضر بثراء عطاء الأهل وتنامي قيم الأمل والعمل والتوق للمستقبل الأجمل. هنا في منطقة بسمان قصة تضاف إلى كتاب مدينة عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. ما رأيت وما سمعت من دمشق إلى مكة، خير الدين الزركلي.

0: نحن اليوم مع رحلة جديدة ومع صاحبها الباحث الكبير خير الدين الزركلي. على غرار الأسلوب المتبع أيضا في تأليف كتب الرحلة، يفتتح المؤلف كتابه بأبيات من الشعر، باعتبار الشعر يمثل مرجعية لا غنى عنها للمؤلف والقارئ والمستمع. وتعبر تلك الأبيات المختارة عن الحال التي كانت تعيشها بلاد العرب في تلك الفترة الخطرة من حياتها، فيقول:
1: إنما لأشكو وبي في أمتي وبقومي كان إدلال الفخور، إنما توشك أن تبكيني غفلة القادة فينا والصدور.

0: اكتسبت حياة الباحث والشاعر والسياسي والصحفي خير الدين الزركلي غناها وأهميتها من خلال تعدد مصادر ثقافته واهتمامه وتنوع الأعمال والمهام التي قام بها، سواء في حقل الأدب والتأليف الموسوعي أو في مجال العمل والدفاع عن قضايا العرب القومية. ولد من أبوين دمشقيين يعملان في التجارة، حيث ظهر ولعه بقراءة الأدب وكتب الشعر، واختير عام 1930 عضواً في المجمع العلمي العربي في دمشق.
1: كان أحد الموقعين على ميثاق الجامعة العربية.
0: ألف موسوعة الأعلام التي تعد من الأعمال الموسوعية المميزة، وقد اشتملت على تراجم لأشهر رجالات العرب والمستشرقين والمستعربين ونسائهم.
1: ألف الزركلي في أدب الرحلات كتاب عامان في عمان، دون فيه مشاهداته والأحداث التي جرت أثناء إقامته هناك،
0: وله كتاب ما رأيت وما سمعت عن رحلته إلى الحجاز، وهي موضوع حديثنا لهذا اليوم.

0: يلاحظ القارئ منذ البداية أن الزركلي لا يولي اهتماماً بوصف الأماكن والمدن التي يمر بها أو يقيم فيها لبعض الوقت، بل يكتفي بسرد الوقائع والأحداث التي جرت معه وانطباعاته عن تلك المدن والمحطات. فقد كشف الزركلي عن منهجه في تدوين رحلته وعن بحثه عن كل مستطرف وغريب، ونراه مثلاً يصرح مبرراً عدم انشغاله بالحديث عن مدينة القاهرة ووصفها والإشادة بذكرها، إذ إنه لم يرى فيها مثلاً ما هو طريف، وقد قال:
1: ليس في القاهرة ما يستطرفه القارئ، فأفرد له جانباً من هذا الكتاب، وله أن يطلع إن شاء على ألوف المصنفات في لغة العرب وغيرها مما أشبع القول فيه بحثاً وتحقيقاً في تاريخ القاهرة ووصفها والتغني بجمالها والإشادة بذكرها. أما أنا فما يعنيني إلا أن أنقل عن مفكرتي بعض ما اشتملت عليه مما يلذ غيري وقد يفيده.

0: عندما بدأ خير الدين الزركلي رحلته إلى الحجاز تبدل كل شيء، فقد وجد في تلك البلاد كل ما هو جميل وقيم، ووصف جغرافية الحجاز وطبيعتها وحياة الناس فيها وعمرانها.
1: لم يكتف الزركلي بما ذكرت يا شيماء، بل عمد إلى التقصي عن تاريخ الحجاز ماضيا وحاضرا، وعن أهم معالمها ومعالم حياة ساكنيها ونشاطهم، إضافة إلى أدبهم وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم.

0: ولم يتوانى عن إعداد عشرات التراجم والتي قدمها لأهم الشخصيات المعروفة فيها من رجال قبيلة ثقيف ونسائهم.
1: يذكر خير الدين الزركلي في كتابه ما رأيت وما سمعت أن القاهرة كانت في البداية هدفه.
0: صحيح، إلا أن زيارة معتمد الحجاز في القاهرة له وتبليغه بدعوة ملكية لضيافته في الحجاز جعلته يقرر اغتنام الفرصة لمشاهدة الأماكن المقدسة وزيارتها. وقد كشف كما هي عادة كتاب الرحلات عن سبب الرحلة والحوافز التي دفعته للقيام بها متحملا مشقات السفر ومخاطره.
1: من خلال قراءة المتعددة لكتابه وجدت أن الزركلي يتبع مسار رحلته راويا أحداثها والانطباعات التي تولدت في مشاهداته في بعض المناطق، وقد استخدم السرد والوصف وفي بعض الأحيان مدونات من سبقه من الرحالة والباحثين.
0: أحسنت في تحليلك يا شيماء، فمواضيع الزركلي قد اتسمت بالغنى والتفصيل كونه قد حرص على تقديم معرفة وافية بطبيعة المكان وتاريخه وأسمائه وساكنيه. وبحكم ثقافته الأدبية وكونه شاعرا يفرد مساحة واسعة للحديث عن أدب الحضر والبادية،
1: بل إنه يذهب في مقارنته بعيدا عندما يقارن بين حاله وعلاقة سكان هذه البلاد به وحاله في بلاد الشام التي تراجع فيها الاهتمام بالشعر ولم يعد الكثير من الناس يهتم بحفظه، على عكس الحجاز التي يتوفر فيها إقبال على حفظ الشعر وارتجاله والتغني به في المناسبات.
0: كل ذلك صحيح، والزركلي لم يتوقف عند حدود المقارنة، بل كان يعمل بعين الباحث المدقق والمؤلف الموسوعي على تقصي الاختلاف بين شعر الحضر وشعر البادية وأسبابها، ثم يذهب إلى عقد مقارنة بينها وبين الشعر الأوروبي من حيث الأوزان الشعرية من جهة، وبينها وبين الشعر في بلاد الشام وبادية الحجاز واليمن والعراق.

0: مع قراءة كل فصل من فصول رحلة خير الدين الزركلي تشعر أكثر وأكثر بأهمية هذه الرحلة، والتي كتبت بعد المدونات الكثيرة التي سبقتها، ويتجلى ذلك في سعيها إلى التوثيق للعديد من الآثار الدارسة أو التي تكاد والتي شاهدها الرحالة أثناء تجواله في الأماكن الصعبة المسالك والطبيعة الوعرة.
1: كان مثلا يدرك تماما الأهمية الخاصة التي تمثلها على صعيد الكشف عن حقب معينة من تاريخ المكان والإنسان فيه، وما تشكل تلك الكتابات المحفورة في الصخور والتي تعرض بعضها للاندثار والمحو بفعل عوامل الطبيعة والإهمال. ولم يعبر الزركلي عن أهمية تلك الآثار من خلال تدوينها فقط، وإنما تحدث صراحة عن قيمتها في الكشف عن تاريخ البلاد القديم، وقدم صورة واسعة عن تقاليد العرب القديمة عند سكان البادية باعتبارها تمثل الجانب الأكثر أصالة واتصالا مع الماضي.

0: وننتقل الآن مع الزركلي بعد أن أصبح في القطار يوم 26 من يوليو عام 1929 مع بدء انطلاقه، فقال:
1: أصبحت متهيئا للسفر، أخشى أن تقع علي عين واش فيصدني عن سبيلي، فبعثت بحقيبتي إلى القطار وأقبلت

وهو على وشك السير، فلم يكد يهتز اهتزازة الانطلاق حتى كنت فيه، وفي الصدر وساوس وفي النفس اضطراب، لولا أن هون علي علمي بأن يد المحتل لم تزل بعيدة عن إدارة تلك السكة، سكة الحجاز، وأن المحطة لم تبرح في مأمن من سيطرته حتى تلك الساعة.

الوقت لن يسعفنا على ما يبدو في متابعة الحديث عن رحلة خير الدين الزركلي. إلى اللقاء في الغد مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز لأهم الأنباء من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم لكم آلاء الزبن، حياكم الله. إرادة ملكية سامية بالموافقة على تعيين نضال القطمين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل وقبول استقالة خالد البكار. سمو ولي العهد يقدم واجب العزاء إلى أمير دولة قطر الشقيقة في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة بوفاة والده المغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وزير الخارجية يبحث خلال لقائه في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سبل تعزيز علاقات الشراكة الأردنية الأمريكية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة. القوات المسلحة تعترض وتسقط 3 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران استهدفت عددا من المواقع العسكرية ومقتل 7 عسكريين إيرانيين بضربات أمريكية على قاعدة عسكرية بجنوب شرق إيران. الرئيس الأمريكي يتراجع عن فرض رسوم تبلغ 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز على أن يستعيض عنه باتفاقات تجارية مع دول الخليج. اختتام أعمال اليوم الأول من جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما برعاية أمريكية على أن تستكمل المفاوضات بجلسة جديدة اليوم. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة جراء غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط غزة. محليا، وزارة الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. دائرة الأراضي والمساحة تؤكد أن مشروع قانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم، وهناك خلط بينه وبين قانون ضريبة الأبنية والأراضي. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
7: صباح الخير والمحبة والسلام.

أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ، برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. وتتابعون أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الخير لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج مجد الزعبي، من السوشيال ميديا رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الأولى اليوم ستكون مع الأستاذ الدكتور مؤيد الشواقفي، عميد كلية الهندسة ومدير مركز النمذجة والمحاكاة لتحليل المخاطر في جامعة آل البيت، حول إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الزراعة الذكية الموفرة للمياه في محافظة المفرق. والدكتور مؤيد الشواقفي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور مؤيد، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا. أهلا، كيف حالك دكتور مؤيد؟ كيف الأجواء عندكم اليوم بمحافظة المفرق؟
1: الحمد لله، شوي يعني كان عندنا ارتفاع في درجات الحرارة. نعم. الوضع ممتاز الحمد لله.
0: الحمد لله، يعني هو الارتفاع في درجات الحرارة ويعني هيك، يعني هو الصيف، طبعا الصيف دائما يكون فيه هيك يعني أجواء فيها ارتفاع بالحرارة، ولكن بتضلها أجواءنا في الأردن وبكل محافظات المملكة مع على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة بتضل أجواءنا رائعة ولطيفة، وخاصة في ساعات الليل والمساء. يعني طبعا تحية لكل أهلنا في محافظة المفرق. بداية دكتور مؤيد، تخبرنا ما المقصود بالزراعة الهوائية، ولماذا يزداد الاهتمام بالزراعة الهوائية على مستوى العالم؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الزراعة الهوائية أو ما تسمى بالإيروبونيك هي أحدث تقنيات الزراعة من دون تربة. في هاي الزراعة بنثبت إحنا النباتات بطريقة تجعل جذورها معلقة، ثم بنرش الجذور على فترات منتظمة برضاء دقيق يحتوي على الماء والعناصر الغذائية اللازمة للنمو. في هذه الحالة يحصل النبات على احتياجاته من الماء والغذاء مباشرة، بينما تتعرض الجذور لكمية كبيرة من الأكسجين.

0: مما يساعد على تحسين امتصاص العناصر الغذائية وتسريع النمو عند إدارة النظام بصورة صحيحة. وتعرف منظمة الأرض والزراعة هذه التقنية بأنها زراعة تنمو فيها الجذور معلقة في الهواء داخل بيئة رطبة من دون استخدام التربة، فهي تقنية جديدة يعني حصلهاش تقريبا 5 سنوات. وأصبح لها سمعة كبيرة على مستوى العالم. الاهتمام العالمي بالزراعة الهوائية، عندنا احنا مشاكل طبعا في كل العالم مش في الأردن فقط لا غير. هي شح المياه وتدهور الأراضي الزراعية والتوسع الحضري وتغير المناخ بشكل أساسي وارتفاع الطلب على الغذاء الطازج. يعني هاي الأمور كلياتها أدت إلى زيادة الاهتمام بالزراعة الهوائية على مستوى العالم. وتتيح هذه التقنية طبعا إنتاج المحاصيل في مساحات محدودة وفي بيوت محمية ومباني، يعني نقدر احنا نعمل الزراعة الهوائية داخل مبنى والمناطق الحضرية والصحراوية مع إمكانية الإنتاج على مدار العام. يعني أنت جاهز تعمل بيت بيت الزراعة الهوائية تتحكم في كل الظروف الملائمة للإنتاج، فأنت على مدار العام تقدر تنتج إيش مواد غذائية. طبعا إحنا نتحكم بدرجة الحرارة والرطوبة والإضاءة وتركيز العناصر الغذائية ودرجة الحموضة. بالتالي في هاي الحالة بنقلل تأثير الإنتاج، تقليل تأثر الإنتاج بالتقلبات المناخية مقارنة بالزراعة التقليدية المكشوفة.
1: إذن ما الفرق يعني توضح لنا باختصار؟ هذا يقودنا إلى الحديث عن الفرق بين الزراعة الهوائية والزراعة المائية والزراعة التقليدية، الفرق بينهم بشكل سريع تفضل.
0: الزراعة التقليدية هي الزراعة المنتشرة على مستوى المملكة، تنمو الجذور داخل التربة وتحصل على الماء والعناصر الغذائية من محلول التربة. ونفقد لكن المشكلة في هذه الزراعة التقليدية نفقد جزء كبير من مياه الري بالتبخر والتسرب إلى أعماق لا تصلها الجذور. الزراعة المائية الجذر عندنا بيكون تماما مغمور في المياه، المياه طبعا فيها محلول غذائي أو ملامسة لطبقة متدفقة. ويمكن نستخدم أوساط غير الماء صناعية أو طبيعية مثل التف البركاني. الزراعة الهوائية الفرق الأساسي إنه الجذور معلقة في الهواء ولا تغمر بالمياه، لكن احنا في نتحكم في درجة الرطوبة ودرجة الحرارة عن طريق يعني هي تقنية حديثة متطورة بنشمل فيها قضايا الانترنت اوف ثينجز اللي هي الذكاء الاصطناعي ونزج فيها. طبعا يعني مش شرط تكون انت مزارع، انت بينفع يكون فيها مهندس كمبيوتر ساينس علم الكمبيوتر، اي واحد من الشباب عنده المعرفة البسيطة والقليلة في الزراعة انه يقدر يستثمر في هذا الموضوع.
1: يعني هي اسمها الزراعة الهوائية لانه جذور النبتة تبقى معلقة في الهواء، يعني لا مش موجودة لا بمي ولا بالتراب، في الهواء، عشان هيك اسمها الزراعة الهوائية. اذا حضرتك دكتور مؤيد تطرقت قبل قليل لمميزات هاي الزراعة وشو خصائصها وشو ممكن يعني كيف ممكن احنا نستثمرها بشكل الامثل. يعني بالنسبة لنظام الزراعة الهوائية شو هي ابرز المحاصيل التي يمكن زراعتها بهذه التقنية تفضل.
0: يعني طبعا احنا نتعامل مع منظمة كوريا الجنوبية لدعم المشاريع وهي بيعة اختراع، يعني حتى الان هي تحت التجربة، لكن أنتجوا الخس، الجرجير، السبانخ، الريحان، البقدونس. الآن طوروا هاي العملية هي الفيز 2 أو المرحلة الثانية، بدهم ينتجوا الفراولة والطماطم والفلفل والخيار، وكمان بيقدر ينتجوا شتات البطاطا والدرنات الصغيرة الخالية من الأمراض. يعني هي عبارة عن في عندنا مراجعات علمية وأوراق بحثية كبيرة في هذا الموضوع إنه أكثر إشي مناسب لهذا السيستم حتى هذه اللحظة الخضروات الورقية والأعشاب والفراولة والشتلات. هي أكثر المحاصيل اللي إلها يعني نجاحا في هذا النظام
1: في هذا النوع. جميل جدا اللي تفضلت فيه. إذن يعني أهم ميزة وصفة وخاصية لهذه الزراعة الهوائية أنها تساعد في توفير كميات كبيرة من المياه، يعني مقارنة بالزراعات المائية أو الزراعة التقليدية اللي الكل يعني بيعرفها هون في الأردن. يعني إذن هل هي مناسبة يعني جدا هذه الزراعة الهوائية لظروفنا المناخية في الأردن؟
0: طبعا احنا في الأردن

0: احنا جربناها في جامعة البيت في المرحلة الأولى وكانت مناسبة جدا. طبعا احنا في الأردن بحاجة كبيرة لترشيد المياه محدودة الأراضي الزراعية والتغير المناخي بصراحة مش عندنا في الأردن على مستوى العالم كلياته.
1: نعم.
0: ففي الحالة هاي كانت تجربة ناجحة جدا. وأهم نقطة عندنا أنه احنا في الزراعة الهوائية نوفر تقريبا 90% من كمية المياه المستخدمة في الري، لكن في الأنظمة عالية الكفاءة وعليها طبعا أبحاث تطوير مستمر بنوفر لعندي 99% من استخدام المياه.
1: نعم.
0: فبالنسبة لنا في الأردن احنا احنا عارفين الاستراتيجية الوطنية للمياه في 2023 إلى 2040 النصيب الفرد في الأردن عندنا 61 متر مكعب في السنة طبعا، وهي أقل بكثير من حد الفقر المائي المطلق اللي هو عندنا البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا، فإحنا أقل بعشرة أضعاف على المستوى العالمي. طبعا يمكن تحسين الجدول البيئي والاقتصادي للنظام من خلال استخدام الطاقة الشمسية واختيار محاصيل مرتفعة القيمة وتصميم الأنظمة تتلائم مع درجات الحرارة وجودة المياه في كل منطقة في الأردن. يعني لازم احنا نطبقها في أكثر من مكان في الأردن حسب مثلا نطبقها في الشوبك، نطبقها في عجلون، في المطرق، في جميع محافظات المملكة. ونقدر نضع يعني مثل ما بيحكوا دليل للزراعة الهوائية في الأردن على مستوى عالمي.
1: نعم، وهناك يعني ضمانة يعني كافية لجودة وسلامة المنتجات، يعني الخضروات اللي ذكرناها قبل قليل، يعني جودتها وسلامتها مضمونة عندما نقوم بزراعتها وجنيها من الزراعة الهوائية.
0: طبعا هي بالمقارنة مع الزراعات الثانية، هي الزراعة الهوائية يعني كمثال عندنا في جامعة البيت عبارة عن كونتينر 6 متر بارتفاع، طوله 6 متر بارتفاع 6 متر بارتفاع 3 متر بعرض 3 متر، فهي معزولة تماما عن البيئة الخارجية. التحدي الكبير أن نحافظ على سلامة المحاليل المياه والمحلول والمياه. الحلو في النظام نفسه أنه نقدر نعمل ريسايكل، يعني حتى لو ما استفادت النباتات منه نقدر نرجعه مرة ثانية. فهو في هذه الزراعة بصراحة احنا جربناها لأكثر من دورة زراعية كانت خالية من الأمراض، وبصراحة يعني طعمها مستساغ وجيد جدا، ونقدر ننتج نباتات ذات قيمة غذائية ومالية عالية.
1: نعم، يعني صحية وطعمها لذيذ مثل ما ذكرت ومميز، وأكيد يعني أكيد فيها يعني شروط السلامة والضمان للصحة والسلامة العامة في هاي المنتجات الزراعية. يعني سؤالنا الأخير أو قبل الأخير لحضرتك، الرسالة التي تود توجيهها للشباب المهتمين بالتقنيات الزراعية الحديثة ومن ضمنها الزراعة الهوائية، تفضل باختصار.
0: الزراعة الهوائية يعني حتى خلينا نكون متفاهمين للموضوع لم يعد عملا تقليديا فقط، بس هي مجال يجمع بين الهندسة والزراعة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وإدارة المياه وتحليل البيانات.
1: نعم.
0: يعني هاي الأمور كلها بالنسبة للشباب اللي عندنا بحكي لهم ابدأوا بوحدة صغيرة، يعني حتى الوحدات بإمكانك تجيب وحدة أصغر يعني مترين 3 متر بارتفاع 3 متر. هاي الأمور كلها بتكون بالنسبة لنا بدناش احنا نعتمد على التقنيات المستوردة، احنا حتى الآن بنستوردها، حتى هذه اللحظة قاعدين بنستورد هاي التقنية من كوريا الجنوبية، في دول كانت بتنتجها الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، فرنسا. فتعديلها وتصنيع مكوناتها محليا حتى نخفض الكلفة وتطوير حلول تناسب المناخ والمياه والأسواق الأردنية. أنا مثلا أول ما بلشت في براءة اختراع زرع وخس إسباني ما كانش بالنسبة للناس مستساغ، فحولنا على خس زراعة خس من أنواع ثانية ملائمة للسوق الأردني.
1: نعم.
0: ملائمة للمناخ الأردني والمياه نوعية المياه. فهي أنا نصيحة الشباب الأردني أنهم يبلشوا فيها لأن هي مستقبل الزراعة في الأردن وفي العالم كله.
1: نعم أكيد، يعني بهاي النصيحة وهاي الرسالة اللي وجهتها بنختم فيها لقائنا معك اليوم دكتور مؤيد، بنشكرك أكيد ولكم يعطيكم ألف عافية جميعا في جامعة آل البيت، ونتمنى لكم كل النجاح والتقدم والتوفيق دائما بأعمالكم، ولطلبتنا الأعزاء ولكل أهلنا بالمفرق تحية كبيرة أكيد. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الدكتور مؤيد الشواقفة، عميد كلية الهندسة ومدير مركز النمذجة والمحاكاة لتحليل المخاطر في جامعة آل البيت بمحافظة المفرق. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم وشكرا على تعاونكم.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الآن ستكون مع الدكتورة خلود التميمي، المستشارة في التربية وحقوق الطفل، للحديث حول الاستثمار الأمثل للعطلة الصيفية المدرسية وكيفية تنظيم وقت الأبناء داخل الأسرة بصورة إيجابية ممتعة ومفيدة دائما. والدكتورة خلود التميمي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة خلود، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: صباحك ست أماني وصباح المستمعين.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك اليوم؟ طمنينا عنك.
1: والله مدام أنتم بخير نحن بخير
0: الحمد لله، دائما إن شاء الله بخير الجميع. يعني تخبرينا باختصار العطلة الصيفية كيف نستثمرها يعني كأسرة متكاملة في بناء شخصية الأبناء؟ تفضلي.
1: ست أماني، لو تحدثنا بصراحة عن العطلة الصيفية وقديش إنه في كثير من الأهالي بنتظروا العطلة الصيفية لأبنائهم فارغ الصبر، لأنهم بيعتبروا إنه هاي الفترة هي استراحة لهم ولأبنائهم. فيها فترات السهر الطويل، ساعات متأخرة، جلوس على شاشات الموبايلات، كأنه العطلة هي ليست عطلة مدرسية فقط بل هي عطلة عن تربية أبنائنا.
0: نعم.
1: غير مدركين إنه هاي العطلة هي فرصة حقيقية لبناء شخصية أبنائنا وتنمية مهاراتهم.
0: نعم.
1: الأسرة تستطيع ستي إنها تجعل من كل يوم تجربة جيدة لتعلم شيء جديد من المهارة الحياتية التربوية أو قيمة أو تركيز على خلق معين، عرفتي؟ فيمكن أن نحقق هذا الشيء، مو صعب أبدا، من خلال تعلمهم أمور كثيرة مثل تحمل المسؤولية، إشراكهم في أعمال المنزل مثلا، تشجيعهم على القراءة، ممارسة الرياضة، اكتشاف مواهبهم، مشاركة في الأنشطة الاجتماعية التطوعية، وبركز على التطوعية لأن هي فرصة جيدة جدا أن نعلم أطفالنا ما يسمى بالمسؤولية المجتمعية. كثير بركز ست أماني على الحوار اليومي مع أبنائنا، على قضاء وقت نوعي معهم يعزز ثقتهم بأنفسهم ويقوي علاقاتهم. يعني مختصر أنه ممكن أن نحاول أنه ما نضيع وقت إلى هاي العطلة هنا وهناك، زي ما بقولوا أن نجعلها فرصة لمعرفة أطفالنا أكثر، لبناء قيمهم وتنمية مهاراتهم، نصنع ذكريات جميلة بيننا وبينهم، عرفتي؟
0: نعم.
1: حتى تبقى لهم مدى الحياة.
0: أكيد، يعني الحكي والحديث والحوار مع الأبناء مهم جدا، يعني حتى يعني على مائدة الطعام ممكن يعني يكون في هيك نقاشات جميلة على مائدة الطعام أثناء الفطور أو الغداء أو العشاء، حتى ممكن الأطفال يعني يساعدوا أمهم مثلا في أعمال المنزل، يرتبوا غرفتهم، ممكن يساعدوا في تحضير وجبة الإفطار، ممكن يساعدوا بتحضير مثلا وجبة حلويات مع أمهم في البيت. يعني أيضا بتحملوا المسؤولية أيضا، وبشعروا أنه لازم يكون في عليهم دور، يعني مش كل إشي ياخدوه على الجاهز. كمان
1: مثل ما تحدثت لك أنه تحمل المسؤولية هي شيء جدا مهم، وخاصة بالعطلة الصيفية، لأنه بتعرفي فترات دوام المدرسي بيكون مثلا من الصباح للساعة 2-3، يا دوب الطفل بيعمل واجباته، الأم بتكون مدركة أنه الطفل عليه واجبات، بس هاي العطلة الصيفية هي فرصة أنه الأم تضع هاي القيمة المهمة جدا، أنه يتحمل المسؤولية داخل البيت وحتى خارج البيت. يعني مو غلط بالأعمال التطوعية البسيطة أنه الطفل يطلع على المجتمع ويشوف كيف ممكن أنه يساهم.
0: نعم، حلو، جميل جدا، يعني موضوع العمل التطوعي أنه نغرس هاي القيمة في شخصية أطفالنا منذ الصغر حتى يعرفوا قيمتها ويشوفوا قديش فيها فوائد جمة وإيجابية ولهم مفيدة على جميع الصعد، وبتنعكس على شخصيتهم لما يكبروا.
1: نعم.
0: أكيد. إذن يعني تحدثتي أيضا عن قيمة تنظيم الوقت، مهمة جدا، كيف يعني على أرض الواقع ممكن ننظم الوقت؟ يعني أحيانا خلينا نقول تفلت يعني زمام الأمور من الأم أو الأب، إنه الأطفال الأبناء بيسهروا لساعات طويلة، بفيقوا الصبح متأخرين.
1: نعم.
0: للظهر مثلا بيقضوا ساعات أطول على التلفزيون.
1: نعم.
0: أو على الهاي، كيف ممكن نضبط تنظيم الوقت؟ يعني نحاول.
1: نعم.
0: قدر الإمكان إنه نضبط الوقت، يعني وهذا أكيد أكثر.
1: نعم.
0: شيء على كاهل الأم. تفضلي.
1: أهم شيء وأهم نقطة هي ما يسمى بالتوازن ستي، هو مفتاح نجاح لكل شيء. يعني عندما نكون مدركين أنه يجب أن نضع في داخل هاي برنامج أو هذا الجدول بدنا نوضعه لأطفالنا ما يسمى بالتوازن ما بين الترفيه والتعلم، اكتساب المهارة وممارسة الهوايات، أعتقد أنه كل شيء بنجح، لأنه إذا ما كنا متوازنين في عمل برنامج مناسب لأطفالنا ونمشيهم عليه بكون هناك خلل. إذا كان كل الأنشطة كلها ترفيه كلها لعب، هاي مشكلة،
0: نعم
1: احنا ما استفدنا شيء من هذه العطلة.
0: نعم
1: ولكن إذا كان هناك ما يسمى بالتوازن ما بين المعرفة والتعلم واكتساب مهارة ممارسة هواية وترفيه، هنا أعتقد إننا بنكون ضايفين لأطفالنا شيء الكثير في هذه العطلة.
0: نعم، يمكن كمان من أبرز النقاط والقيم وال يعني الهوايات، خلينا نقول ممكن إنهم يعني نطبقها ونستثمر أوقات العطلة ممارسة الرياضة أيضا يعني لجميع أفراد الأسرة، وخاصة أنه نزرع قيمة أنه ممارسة الرياضة منذ الصغر في نفوس وشخصيات أبنائنا. وأيضا هناك من يحب أن يعني يسجل أبنائه بنوادي صيفية خلال العطلة الصيفية، يعني تحدثين عن أهمية أنه نسجل ابننا بنادي صيفي ودوره في تنمية شخصية الطفل، وكيف ممكن يعني إحنا يعني نخلي موضوع النادي الصيفي أنه نستثمره أكبر قدر ممكن لتنمية مواهب وشخصية أبنائنا ومهاراتهم.
1: النوادي الصيفية هي تعتبر من أفضل البيئات اللي ممكن إنها تجمع ما بين التعلم والترفيه، يعني مثل ما تحدثنا إنها بتحقق الأهداف اللي بدنا إياها، فهي بتكون شيء يعني بتعاون الأهل وبتساعدهم على إنهم يحطوا جدول معين لأطفالهم ويكون في تنوع في هذا العطلة الصيفية. بتساعد الطفل، النادي الصيفي بيساعد على تنمية مهارات اجتماعية، على المشاركة مع الأصدقاء، وهذا صعب جدا مثلا يتحقق الأم في داخل الأسرة، بتعزز ثقته بنفسه، بتكتشف مواهب معينة، بتعلموا التعاون، الانضباط، العمل ضمن فريق، العمل واحد بيكون في داخل النادي. ضروري إننا ندرك إنه كل نادي صيفي ممكن يكون مناسب للطفل، وفي نوادي صيفية غير مناسبة للطفل.
0: كيف ممكن نختار النادي الصيفي المناسب لابننا أو بنتنا في الأسرة؟
1: ستي، أهم نقطة هي أن تكون بيئة آمنة ومناسبة لأعمار أبنائنا. أهم شيء أن توفر هاي بيئة تكون آمنة وفيها أعمار مناسبة لفئات أعمار أطفالنا، أن يكون فيها برامج مثلا متنوعة مناسب عمر ابني، اهتمامات اللي بيهتم فيها الطفل مثلا الرسم، الرياضة يكون موجود فيها، تركز على تنمية شخصية الطفل، على القيم، ليس مجرد فقط إشغال وقت الطفل وقضاء وقت طويل فيها.
0: نعم. وأيضا وسيلة من وسائل زرع القيم وتنمية يعني الصفات الحميدة والأخلاق الجيدة في يعني التي تنبع أكيد من الدين الإسلامي، يعني تنميها وتزرعها الأم في نفوس أطفالها. ممكن فكرة يعني كتير جميلة وبسيطة، أنه مثلا من ضمن البرنامج هلأ خطرت الفكرة أنه تكون الأم عندها مجموعة قصص يومية ما تكون كتير طويلة أو مملة، تقرأ كل يوم لأطفالها أو أبنائها قصة، تقعدهم حواليها تقرأ لهم القصة، تسألهم شو استفدتوا منها، شو العبرة المستفادة. وهي أيضا هيك تزرع فيهم حب أنهم يقرأوا مرة تانية، يرجعوا لقراءة القصص والكتب، وأيضا بتعلموا العبرة منها.
1: هذا ما تحدثنا فيه ست أماني، إنه يكون برنامج متنوع وفي حوار ما بين الأهل. هلأ لا إراديا أنت لما تجلسي مع أبنائك بتصيري تتحدثي لهم عن قصص، عن حكايات، فالحوار والاستماع للأطفال هو أساس التربية الصحيحة 100%.
0: نعم.
1: ضمنهم إحنا من الأساليب التربوية اللي بنتبعها كأمهات أو معلمين أو تربويين هي سرد القصص على أطفالنا.
0: نعم، جميل جدا. أيضا يعني هي يعني الأم والأب بيكونوا قدوة ونموذج مثالي للتعلم.
1: نعم.
0: من

0: للأبناء، يعني لما يشوفوا الأم أو الأب معهم كتاب، بيقرأوا مجلة،
1: نعم
0: بيقرأوا ماسكين كتاب، يعني تلقائيا رح يقلدوا الأم أو الأب ويمسكوا كتاب ويصيروا يقرأوا فيه.
1: كلام
0: فهي يعني
1: سليم.
0: التعلم بالقدوة، يعني ممكن نطبقها أيضا هيك.
1: والعطلة الصيفية هي أهم فترة يستطيع الطفل مراقبة القدوة في داخل الأسرة.
0: نعم أكيد. يعني نختم لقائنا معك بسؤالنا الأخير تجاوبين عليه، يعني باختصار إذا تكرمتي، بدنا رسائل وتوصيات سريعة عملية للأسرة لاستثمار العطلة الصيفية بما يحقق النمو المتوازن للأبناء في الأسرة، وبنفس الوقت يكون في استمتاع، يكون في ترفيه، يكون في تسلية وفائدة، وأيضا تقوية الروابط الأسرية. تفضلي.
1: نعم، أهم شيء ستي أن نجعل العطلة الصيفية فرصة حتى نعرف أبنائنا زي ما تحدثنا، التقرب منهم فرصة لإضافة شيء لهم يشكرون عليه لاحقا، عرفتي؟
0: نعم
1: نركز هيك على بناء شخصيتهم، نعلمهم ما يسمى بالمسؤولية المجتمعية، العمل التطوع الإنساني، هاي جدا بهتم فيها أنا في وبتحدث عنها دائما في العطلة الصيفية، لأن هي الفرصة المناسبة إنه يتعلم الطفل هاي القيمة المهمة جدا في مجتمعنا. نخصص وقت للحوار مع أبنائنا، نحتويهم مثل ما تحدثنا، نستمع لهم، وهي أساس التربية الصحيحة حتى يخرج طفل سوي سليم على المجتمع. نقربهم لأداء العبادات مثل ما تفضلتي بشكل صحيح،
0: أكيد
1: مثل الصلاة بوقتها، قراءة القرآن، نشاركهم بالنوادي الصيفية، لأن النوادي الصيفية مثل ما تحدثنا أيضا تساعدنا على إعطاء أطفالنا وأبنائنا فرصة حتى التعلم والترفيه بنفس الوقت.
0: نعم،
1: في
0: وتعزيز
1: الختام
0: القيم والأخلاق الحميدة
1: مليون
0: أيضا.
1: بالمية مليون بالمية. في الختام ست أماني بدي أرسل أو أوجه كلمة ورسالة
0: تفضل.
1: أخيرة للأهالي. العطلة الصيفية ممكن تنتهي بعد أسابيع، لكن اللي نزرعه من خلالها من قيم، من مهارات، من ثقة لأبنائنا، اعرف أنه هي الباقية معهم، يبقى أثرها مدى الحياة، فكل لحظة نقضيها معهم اليوم هو استثمار في مستقبلهم حتى يكونوا أكثر وعيا وثقة ومسؤولية، لنخرجهم لهذه الحياة أسوياء، قادرين، واثقين، نفخر فيهم لنا ولهم وللحياة والوطن إن شاء الله.
0: نعم
1: فنتقي الله بأطفالنا
0: أكيد.
1: وفي كل شيء، في كل يوم نكون معهم ونوصلهم رسالة وقيمة حتى إن يعني يشكرونا فيها لاحقا.
0: نعم أكيد، يعني نتابع أبنائنا ونراقبهم ويضلوا دائما تحت أنظار عيوننا وما نهملهم، وأكيد يعني كتير خطأ أنه نخليهم يطلعوا على الشارع
1: ولا
0: يلعبوا،
1: نعم،
0: لأن الخروج للشارع فيه مخاطر كتيرة، وممكن يتعرضوا لحوادث سير، وممكن يتعرضوا لرفاق السوء.
1: وكذلك
0: يعني
1: نعم
0: أكبر
1: نعم
0: خطأ أنه ننزل أولادنا على الشارع، خليهم قدام عيوننا، ولكن
1: طبعا
0: إحنا
1: طبعا
0: نأمن لهم أجواء فيها ترفيه، فيها تعلم، فيها استفادة، وفيها استثمار أمثل
1: برضو
0: بعيدا عن الشارع.
1: احنا ما تحدثنا عن الافراط في استخدام الهواتف والاجهزه الالكترونيه وجلوس امام الشاشات لساعات طويله،
0: أكيد
1: هاي بحد
0: تقليل منها
1: ذاتها
0: قدر الإمكان.
1: طبعا نحاول نقلل منها قدر الامكان، انه السهر الطويل ما في داعي مثلا له
0: أكيد
1: ضمن جدول معين توضعه الاسره
0: نعم
1: لاطفالها، الموازنه بين عمل الام اللي بتخرج خارج البيت وبتخلي اطفالها، ضروري
0: نعم
1: المتابعه والمراقبه، ويفضل في هذه الحاله تسجيلهم في نادي صيفي حتى ما يضلهم
0: أكيد.
1: لحالهم،
0: إذا
1: وهذا
0: كانوا في
1: كله
0: عمر صغير ما نقدر نتركهم لحالهم في البيت. أكيد،
1: نعم
0: يعني بهاي النصيحة بنختم فيها لقائنا معك، وبنشكرك، بنتمنى لك بقية نهار سعيد. كل الشكر والتقدير والاحترام
1: شكرا لك
0: للدكتورة
1: أمانة،
0: خلود التميمي، المستشارة في التربية
1: وأنا
0: وحقوق
1: سعيدة
0: الطفل. شكرا جزيلا لك.
1: حبيبتي، وأنا سعيدة أن أفتح دائما نافذة تربوية من خلال برنامجكم المميز.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا أمانة، شكرا
0: أهلا.
1: للمستمعين، شكرا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الآن ستكون مع الدكتورة المحامية رضية العمايرة الناشطة في مجال حقوق المرأة والأسرة للحديث حول بحثها العلمي الموسوم بالحماية الإجرائية للدليل الإلكتروني في القضايا الجزائية. والدكتورة رضية العمايرة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة رضية، نورتينا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، أهلا فيك أستاذة أمانة، وشكرا لك على طرحك الموضوع وعلى اختيارك المواضيع اللي بتهم المجتمع بشكل دائم. أنا سعيدة أني أكون معك وصباحك برد.
0: العفو، أهلا وسهلا فيك. أكيد واجبنا وأن نسلط الضوء على الأمور المهمة اللي بتهم المواطن وكل أمور المستحدثة الجديدة في المجتمع، يعني حلو أنه إحنا نسلط الضوء عليها، يكون فيها تثقيف، توعية، نشر معلومة جديدة بيستفيد منها المستمع والمتابع. أكيد إذن دكتورة رضية، بالبداية تخبرينا ما المقصود بالدليل الإلكتروني في القضايا الجزائية، وما أهمية الدليل الإلكتروني في كشف الجرائم الحديثة؟ تفضلي باختصار طبعا.
1: إن شاء الله. الدليل الإلكتروني عزيزتي في القضايا الجزائية هو يعني باختصار خلينا نحكي كل معلومة أو بيانات ذات قيمة إثباتية يتم إنشائها أو تخزينها أو معالجتها باستخدام الوسائل الإلكترونية.
0: نعم.
1: زي إيش؟ زي مثلا البيانات المستخرجة من أجهزة الحاسوب، الهواتف الذكية، رسائل البريد الإلكتروني، المحادثات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، الصور، مقاطع الفيديو الذي يتم تداولها من خلال هاي الوسائل. هاي كلها بنقدر نحكي إنها بتشكل دليل إلكتروني في حال صار هنالك جريمة.
0: نعم.
1: أهميتها في الإثبات، أهميتها يعني أهمية هاي الأدلة أو هاي الوسائل اللي إحنا بنستخدمها بشكل دائم، وصارت طبعا مفروضة علينا يعني شئنا أم أبينا، هي موجودة في كل بيت وبين إيدين.
0: نعم.
1: كل شخص موجود.
0: نعم.
1: في كل مكان. أهميتها بإثبات الجريمة، سرعة الوصول إلى الحقيقة في حال صار جريمة. إحنا من خلال هاي الأدلة ممكن أنه يسرع عنا عملية الوصول إلى الحقيقة، تحديد هوية الجاني، مين الشخص اللي ارتكب الجرم، مواكبة التطور الإجرامي بشكل يعني طبيعي، أنه إحنا لازم نواكب هاي التطورات. كانت الجريمة في العادة منذ القدم تقليدية، ما فيها هاي الوسائل اللي دخلت علينا مع التطور التكنولوجي ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، فإجباري أنه إحنا لازم نواكب هذا التطور الإجرامي. ولأنه أصبحت معظم الجرائم أو نسبة كبيرة خلينا نحكي من الجرائم بتعتمد على الوسائل الرقمية، هذا الشيء بيخلي الدليل الإلكتروني ضرورة لا غنى عنها حتى أنه إحنا نتحقق من الجريمة ونستكمل.
0: نعم.
1: إجراءات المحاكمة بصورة جيدة.
0: نعم. إذن كيف يضمن القانون عدم العبث بالأدلة الإلكترونية أو تغييرها، وما أثر أي خطأ في إجراءات جمع الدليل الإلكتروني على صحته أمام القضاء؟
1: شكرا لك على السؤال المهم. هلأ كيف بضمن القانون عدم العبث بالأدلة الإلكترونية؟ من خلال الضمانات والإجراءات الفنية اللي بتهدف للحفاظ على سلامة هذا الدليل منذ لحظة ضبطه وحتى تقديمه أمام المحكمة، لأنه هذا الدليل الإلكتروني بتميز بسهولة التعديل أو النسخ أو الإتلاف. يعني إحنا أي واحد بقدر يحدث، أي واحد بقدر أنه يخفي هذا الدليل الإلكتروني. هلأ الإجراءات وضمانات هاي الإجراءات الفنية هي اللي بتضمن انه احنا ما يتم العبث او يتم اخذ دليل بشكل جيد من خلال اجراءات الضبط، اجراءات حفظه، فحصه باستخدام وسائل اللي هو صار شيء عندنا اسمه الطب الشرعي الرقمي. فحص هذا الدليل الالكتروني، فحص هذه الوسائل حتى
0: يعني ما المقصود بالطب الشرعي الرقمي اذا سمحتي؟
1: اللي هو كيف الطب الشرعي العادي في تحليل الجرائم، يعني ما بيكون في عندنا جريمه مش بيجي في عندنا طب شرعي بيكشف شو سبب الوفاه.
0: نعم.
1: شو سبب الاصابه، شو اثرت خطوره. صار عندنا الان مع استحداث الوسائل التكنولوجيه صار في عندنا شيء اسمه الطب الشرعي الرقمي، هذا اللي هو بيكشف هاي الادله وبيحافظ، يعني هذا اللي بيضمن او بيكفل الحفاظ على سلامه وحجيه هاي الأدلة في الإثبات الجنائي حتى يعزز ثقة القضاء في نتائجه.
0: نعم. إذن يعني نستخلص من كلامك مثل ما تفضلتي إنه هذا موضوع مهم، يعني ويجب أن يكون هناك توعية خاصة ومركزة بالنسبة للأسرة لأنه لها دور فعال، يعني جميع أفراد الأسرة معنيين بهذا الكلام، كونك ذكرتي إن كل شخص يعني معظم الأشخاص خلينا نقول يمتلكون هواتف ذكية ويستخدمون هذه الوسائل الإلكترونية الرقمية أيضا. فشو بتنصحي، بتقدمي نصائح توعوية تثقيفية عن مخاطر الجرائم الإلكترونية وشو دور الأسرة بشكل أساسي؟ تفضلي.
1: هلا أنا بدي أحكي بس ملاحظة، إنه إحنا للأسف إنه معظم الأفراد ما بدركوا إنه ما اللي عم بنشروه أو اللي عم بيشاركوا على وسائل التواصل الإلكتروني ممكن إنه يستخدم كدليل ضدهم سواء في قضايا جزائية أو مدنية. على شو السبب؟ اللي هو الاعتقاد الشائع بأنه هذا المحتوى المنشور على الإنترنت إحنا ممكن إنه نحذفه أو ممكن إنه نخليه بدائرة محصورة بين الأصدقاء أو بين الأشخاص اللي إحنا عم نتعاطى معهم بهاي الوسائل، فبصير الاعتقاد إنه لا، ما دام أنا عم ببعث لأختي أو عم ببعث لصاحبتي فأنا محمي. ممكن يكون الجريمة وقعت في المحيط، في محيط المكان اللي انت عم تنشر فيه او انت عم بتصور شيء، وعم نشوف احنا هاي كمان ظاهرة. وين ما منروح بتصير جريمة، بتلاقي الناس عم بتصور. عم يعني احنا منسيء استخدام هاي الوسائل مع الاسف، وبالتالي ممكن انها تعرضنا للمسائل القانونية. دور الاسرة مهم جدا طبعا، غرس الوعي القانوني والأخلاقي لدى الأبناء، تعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت بحيث أنه نعلم أبنائنا كيف يستخدموا هاي الوسائل، الحوار المستمر مع الأبناء حول أنشطتهم الرقمية، حتى نعزز بأطفالنا تنمية التفكير النقدي حتى أنه يصير الطفل أو الكبير أو الصغير يتحقق من صحة المعلومة قبل أن ينشرها أو يتداولها. توعية الأبناء بضرورة اللجوء للأسرة أو الجهات المختصة عند التعرض للابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني. بأي شكل من الأشكال لازم نحكي. الخوف
0: طلب المساعدة، قصدك يعني نطلب المساعدة وما نخاف.
1: طبعا من الأهل أو من الجهات المعنية، لأنه إحنا ممكن إخفائنا لدليل أو ممكن أنه إحنا حذفنا لمحتوى معين ممكن أنه فيما بعد يتم استرجاعه من خلال الجهات المعنية. وبالتالي بتعرضك أنك أنت تكون شريك، أنت ليش أخفيت هذا الدليل؟ ليش أخفيت هاي المسج؟ ليش حذفتها؟ فهاي الأشياء الناس ما بتدرك خطورتها، فلازم يكون في وعي من الأهل بالأسرة، وبالإضافة للوعي بالجامعات كمان. إحنا مش بس الأطفال
0: أكيد، يعني الجامعات والمدارس إلها دور مهم في نشر الثقافة الرقمية القانونية. تبقى لدي دقيقة تحكي لنا عن دور الجامعات والمدارس في نشر الثقافة الرقمية القانونية سريعا إذا تكرمتي.
1: من خلال تنظيم ندوات مشاركات وورش عمل مع الجهات المعنية بالأمن العام، مع القضاء، مع المحامين، ممكن أنهم ينشروا وعي في هاي الفئة العمرية بالذات اللي هي أكثر فئة ممكن أنها تتعرض لهاي الإشكاليات باستخدام التكنولوجيا. برضو إحنا بنرجع بنحكي إنه تعزيز الشراكة بين المؤسسات المختصة مثل الجهات القضائية والأمنية مع هاي الجامعات، فرض مواد إجبارية، خلينا نحكي مش اختيارية، ضمن البرنامج الجامعي لتعزيز الثقافة الرقمية والحماية من الجرائم الإلكترونية. بيساعد وبيشجع جدا للحد من هاي الأمور. أنا دايما بحكي إنه الوقاية من الجرائم الإلكترونية تبدأ بالتوعية قبل العقاب، لأنه كلما ارتفع مستوى الثقافة الرقمية والقانونية لدى الأفراد تنخفض فرص الوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية أو ارتكابها.
0: نعم أكيد، وهذا يعني مثل ما ذكرنا الدور الكبير يقع على بالبداية الأسرة، الجامعات، المدارس، وكل المؤسسات المجتمع المدني، وأيضا الجهات الحكومية المختصة بهذا الموضوع، موضوع الرقمنة وموضوع الثقافة الرقمية وموضوع يعني أي شيء بتعلق بالفضاء الإلكتروني أو عالم الإنترنت. يعني كل جهة تتدخل بهذا الموضوع يقع عليها مسؤولية بأن يكون الإنترنت آمن وأن يكون استخدامنا آمن بكل وعي وحس بالمسؤولية مرتفع يكون عند الجميع. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك على هذا اللقاء القيم دكتورة، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة رضية العمايرة وهي المحامية الناشطة الاجتماعية في حقوق المرأة والأسرة. شكرا جزيلا لك.
1: العفو، شكرا لك أستاذة أماني، شكرا لك.
0: أهلا.

0: عزم الأردن. أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، وستكون من محافظة عجلون الجميلة. لنلتقي الآن مع الأستاذ منذر زغول، منسق مهرجان صيف عجلون الثالث، للحديث حول التحضيرات والاستعداد لإقامة فعاليات هذا المهرجان ومعرض المنتجات الريفية العجلونية 26، طبعا تنشيطا للسياحة وتنمية للمجتمعات المحلية. والأستاذ منذر زغول معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ منذر، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: الله حييك يا أستاذ أمانة، كل الشكر لك ولإذاعتنا الحبيبة الإذاعة الأردنية.
0: أهلا وسهلا فيك، العفو. طبعا واجبنا نسلط الضوء على الأشياء الجميلة الإيجابية الرائعة ومحافظة عجلون. يعني اليوم كيف الأجواء، هيك توصف لنا إياها، الصيف الجميل المميز في عجلون؟
1: والله الأجواء جميلة جدا يعني بعجلون، وإن شاء الله احنا مقبلين على موسم سياحي إن شاء الله مبشر بالخير بإذن الله تعالى.
0: أكيد، وتحية لكل أهلنا الأعزاء في عجلون. تعرف لنا هذا المهرجان ما هو وما أهدافه الرئيسية، تفضل.
1: زي ما ذكرت يا أستاذ أماني، المهرجان صيف عجلون الثالث ومعرض المنتجات العجلونية الريفية 26، إحنا يعني بنقيم كل عام 3 مهرجانات، مهرجان ربيع عجلون ومهرجان صيف عجلون ومهرجان الزيتون العجلوني.
0: نعم.
1: الآن إحنا ب30/7 إن شاء الله راح نقيم مهرجان صيف عجلون الثالث ومعرض المنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية 26، طبعا بمشاركة 100 أسرة عجلونية منتجة. يعني تضمن المهرجان عرض لكل المنتجات العجلونية بأكثر من 50 نوع من المنتجات العجلونية، بالإضافة يعني إلى فقرات أخرى وفعاليات أخرى سنتحدث إن شاء الله عنها خلال هذا اللقاء بإذن الله تعالى.
0: نعم، جميل جدا. يعني قبل البدء بفعاليات المهرجان التي ستنطلق في نهاية هذا الشهر إن شاء الله، يعني شو هي الاستعدادات والفعاليات اللي عم بتقوموا فيها قبل؟ يعني خبرتني إنه في فعاليات قبل المهرجان، تخبرني عنها.
1: صحيح، يعني إحنا بالعادة بمهرجاناتنا بنعمل فعاليات على هامش المهرجان، قابل وبعد وخلال المهرجان إن شاء الله. يعني فمن الفعاليات راح نعملها إن شاء الله يعني دورة تصوير للشباب وشابات محافظة عجلون، أساسيات التصوير. في عندنا كمان ورشة عمل عن تصنيع المواد الغذائية ودورة بصناعة الحلويات بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني بعجلون إن شاء الله. في عندنا محاضرات، في عندنا ندوات، وفي عندنا عروض فلكلورية كمان على هامش المهرجان.
0: نعم.
1: والمناطق التنموية صراحة يعني بيجيبوا لنا كمان بعض الفرق تشجيعا للمهرجان ولزوار المهرجان.
0: نعم، تخبرنا أكثر يعني عن الفعاليات والأنشطة والأعمال اللي راح تكون مدرجة على برنامج المهرجان لهذا العام، تفضل.
1: بالضبط، بالإضافة يعني إذا معرض المنتجات الريفية اللي زي ما حكيت يعني راح يشارك فيه أكثر من 100 أسرة عجلونية منتجة، راح يكون في عندنا يعني دورات وورش عمل مجال تصنيع المواد الغذائية والحلويات يعني بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني. في عندنا زي ما ذكرت كمان دورة تصوير بأساسيات التصوير، لأنه زي ما حكيت عجلون الآن منطقة سياحية وبدنا شباب وشابات عجلون هم اللي يتولوا عملية تسويق عجلون سياحيا من خلال التقاط صور جميلة وفيديوهات لمعظم المناطق السياحية الموجودة بالمحافظة.
0: نعم.
1: ويعني وفي عندنا فعاليات ثانية، في عندنا محاضرة عن السردين الأردني إن شاء الله يعني راح يتولاها أحد المختصين وراح يتحدث عن تاريخ عجلون عبر العصور وأهمية عجلون التاريخية.
0: نعم.
1: لأنه بالتأكيد عجلون راح يكون لها دور كبير بالسردين الأردني إن شاء الله.
0: نعم أكيد إن شاء الله. أيضا يعني بالنسبة لمعرض المنتجات والحرف الريفية، المنتجات الريفية والأكلات الشعبية والحرف الريفية المشهورة في عجلون، يعني هناك مثل ما ذكرنا الشباب والأسر، المرأة المنتجة التي تشارك، كيف يتم اختيار المشاركين في معرض المنتجات الريفية بالنسبة للسيدات والأسر، تفضل.
1: بالضبط، احنا عندنا بعجلون أطلقنا مبادرة أيادي عجلونية، المبادرة هاي تختص يعني بالأسر العجلونية المنتجة. الآن يعني احنا بلشنا قبل 10 سنوات

0: يعني
1: ان شاء
0: انجاز
1: الله.
0: كبير.
1: لا وطموحنا ان شاء الله نصل ل 500 اسره. احنا في عندنا طلبات كثير يعني، وحابين يشاركوا بالمبادره، لكن احنا يعني متوخى الدقه والحظر انه ما يشارك معنا اي اسره الا يكون شغلهم طبيعي 100% من المنتجات العجلونيه.
0: نعم.
1: فاحنا على عاملينهم جروب يعني على الواتس الاسر هاي، بنعلن من خلاله وبنعلن على صفحاتنا وعلى وكالات الاخبار انه اللي بيحب يشارك كمان، لانه بيجينا احيانا مشاركين ومشاركات من خارج المبادره.
0: نعم.
1: فاحنا صارنا فتره بنعلن، والان اللي اعلنوا عن رغبتهم بالمشاركه تقريبا حوالي 80 اسره، وللأمانة أكثر من هيك إحنا ما بنقدرش يعني نستوعب، لأنه المنطقة إحنا اللي بنعمل فيها المهرجان ما تستوعبش أكثر من 100
0: نعم. هو المكان يعني حدد لنا المكان بالضبط للمهرجان
1: بالضبط.
0: وين راح يكون؟
1: المكان راح يكون محطة التلفريك المجاور للقلعة، وطبعا مشكورين منطقة عجلون التنموية والمناطق التنموية، دائما مقدمين لنا كل أشكال الدعم والمساندة مجانا. وإحنا يعني بالمناسبة بنقدم الموقع كمان، مجهز لهم البنية التحتية مجانا للمشاركين، يعني
0: نعم.
1: ما عليهم اللي يجيبوا منتجاتهم ويبيعوا، فقط هذا المطلوب منهم إن شاء الله.
0: نعم، يعني هي منطقة التلفريك عجلون يعني اختيار ذكي ومناسب جدا.
1: نعم.
0: ورائع أنكم تعملوا المهرجان هناك، لأنه كل الناس هلأ وجهتها رقم واحد أنه تركب بتلفريك عجلون، فأكيد كل
1: طبعا.
0: واحد كل زائر بيذهب لمنطقة التلفريك عجلون رح يعني يتجول في فعاليات ويشوف فعاليات مهرجان صيف عجلون الثالث ومعرض المنتجات الريفية، أكيد رح يستمتع ويدعم الأسر ويشتري منهم، وأيضا يعني بشكل عام هذا كله تنشيط للحركة السياحية في المحافظة، محافظة عجلون.
1: صحيح 100%. يعني احنا الهدف من المهرجان بالإضافة إلى تسويق ودعم الأسر المنتجة العجلونية والأسر من المحافظات المجاورة، في معنا أسر من المحافظات المجاورة، احنا هدفنا كمان نشط السياحة، لأنه في كثير من زوارنا يعني بزور المهرجان، فبيستغلوا اليوم اللي بزوروا فيه المهرجان وبزوروا فيه يعني المناطق السياحية القريبة من موقع.
0: نعم، وقلعة عجلون أيضا. نعم، وفرصة للمغتربين الأردنيين الذين يعني عادوا إلى الأردن في هذا الصيف الجميل لمشاهدة يعني عائلاتهم وأقاربهم وأهاليهم، يعني فرصة أنهم يروحوا على عجلون يستمتعوا بأجواءها الجميلة الرائعة، يزوروا التلفريك يركبوا فيه، يشوفوا نهاية هذا الشهر إن شاء الله. هاي دعوة يعني من برنامج نوافذ ومنك أستاذ منذر، إنهم العائلات تذهب وتدعم مهرجان صيف عجلون الثالث، يستمتعوا بكل الأجواء ويدعموا الأسر، وأيضا يعني زوروا تلفريك عجلون، يعني أكيد وطننا بيستحق إنه إحنا نبرز جمالياته، وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق، وإن شاء الله يكون مهرجان رائع زي كل عام، وإن شاء الله بنتمنى إنه الأسر اللي راح تشارك في معرض المنتجات الريفية فعلا تستفيد وتدعم حالها، ويكون في تنمية حقيقية للمجتمع بالنسبة لدعم وتمكين المرأة والأسرة والشباب أيضا مثل ما ذكرنا. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذ منذر، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ منذر لزغول، منسق مهرجان صيف عجلون الثالث ومعرض المنتجات الريفية العجلونية 26. شكرا جزيلا لك.
1: كل الشكر. كل الشكر لكم.
0: أهلا ومرحبا.
1: أهلا. يا أهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مجد الزعبي، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز لأهم الأنباء من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وتقدمه لكم ألاء الزبن، حياكم الله. مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين لتحفيز الاستثمار في المحافظات، ويتخذ خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء عددا من القرارات التي تهم الشأن المحلي. وزير الخارجية يبحث خلال لقائه مع نظيره الأمريكي في واشنطن سبل تعزيز علاقات الشراكة الأردنية الأمريكية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة. القوات المسلحة تعترض وتسقط 3 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران استهدفت عددا من المواقع العسكرية، ومقتل 7 عسكريين إيرانيين بضربات أمريكية على قاعدة عسكرية بجنوب شرق إيران. الرئيس الأمريكي يتراجع عن فرض رسوم تبلغ 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز على أن يستعيض عنها باتفاقيات تجارية مع دول الخليج. اختتام أعمال اليوم الأول من جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في لوروما برعاية أمريكية على أن تستكمل المفاوضات بجلسة جديدة اليوم. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة جراء غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط غزة. محلياً، وزارة الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. دائرة الأراضي والمساحة تؤكد أن مشروع قانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم، وهناك خلط بينه وبين قانون ضريبة الأبنية والأراضي. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود.

0: أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
7: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الخير، نلتقي دائما معكم مستمعينا، وكالمعتاد اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. نبدأها بمعية مهندسنا شادي زيدين اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة، وأجمل التحايا من زميلنا رأفت القطامي اللي متواجد معنا من فريق السوشيال ميديا. وكرما لأمرا مستمعينا تابعونا وذلك من خلال البث المباشر بالصوت والصورة لهذه الحلقة عبر موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. وبإمكانكم كذلك الاستماع والاستمتاع بهذه الحلقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وذلك التطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية وذلك عبر الجوجل بلاي والأبل ستور. ومباشرة مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي نسعد بأن نسلط الضوء حول جمعية الأدلاء السياحيين وذلك بالحديث بمعية من يرأس هذه الجمعية سعادة الأستاذ أيمن عبد الله عمر. فأهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا هذا الأثير.
8: العفو، شكرا لكم باستضافتكم لنا في هذا البرنامج.
7: نعم، إذن جمعية الأدلاء السياحيين مستمعينا الكرام، هالجمعية اللي تأسست منذ عام 1987، هالجمعية اللي تركت بصمات واضحة، رح نطلعكم أكثر وأكثر حول هذه الكفاءات من الأدلاء الأردنيين اللي منضويين تحت مظلة هذه الجمعية. نتمنى دائما السلامة ونتمنى دائما كامل التعافي لكل الأزمات. يعني بلدنا يستحق منا الكثير الكثير، مناطق سياحية بكافة أنواعها تستحق منا أن نسلط الضوء عليها أكثر وأكثر. وأنا يمكن أجد هالجمعية من أهم الركائز التي يعتمد عليها القطاع السياحي. نعرف أكثر بالجمعية أستاذ أيمن.
8: أول شيء قبل كل شيء بدي أمانة من جميع أدلاء السياحيين في المملكة الأردنية، تحياتي لجلالة الملك عبد الله وولي العهد والعائلة الهاشمية. إحنا اليوم كجمعية أدلاء السياح إحنا تأسسنا في 1988، هذا في قانون السياحة الأردني، ولكن إحنا أقدم من 1988. إحنا أدلاء كأدلاء موجودين على أرض الوطن من 1964. في 1964 كان في إلنا نقابة عمالية كانت موجود في مدينة القدس أيام ما كانت القدس
7: وحدة
8: الضفتين، ولليوم موجودة هاي النقابة في مدينة القدس، اسمها نقابة أدلاء السياح الأردنية في مدينة القدس. بعديها كان في عندنا زملاء وأدلاء سياحيين كانوا يشتغلوا. في 1987 قرر وزير السياحة إنه يجمع القطاع كامل ويجمع الأدلاء السياحيين من أجل إنه يكون لهم جمعية أو يكون لهم رابطة لهم. ففي 1988 نزل القانون اللي بيحكي إنه في نزل القانون في 1988 إنه تثبت جمعية الأدلة. في 1998 النظام حدد إنه بوجود جمعية الأدلة، هي جمعية تسعى إلى تمثيل الأدلاء في مع تمثيل الأدلاء مع الجمعيات الأخرى، تسعى إلى رفع كفاءة عمل الأدلاء، تسعى إلى حماية حقوق الأدلاء السياحيين، تسعى إلى رفع كفاءة الأدلاء السياحيين عشان يكونوا ممثلين. وأكثر إحنا دائما إحنا بنعتبر حالنا مش ممثلين بس، إحنا سفراء الأردن. لأنه إحنا أنا سفير الأردن في الأردن، أنا سفير السائح لما يجي على الأردن بيشوف الدليل السياحي، هو الشاشة اللي بيشوف فيها الأردن السائح هو الدليل السياحي. لأنه هو اللي بيكون معاه من المطار أول ما يوصل أو من الحدود أول ما يوصل، لا حديث ما يوصل الحدود أو يوصل المطار، هو اللي بيحكي عن سياسة البلد، هو بيحكي عن تاريخ البلد، هو بيحكي عن تاريخ الأردن فيها تاريخ يعني من آلاف السنين، يعني من أقدم الحضارات اللي موجودة في المنطقة هاي نعرف إنها موجودة في

0: في الأردن. فدلي سياحي هو شخص مهم، هو شخص احنا بنحكي، نرجع بنحكي انه هو سفير الأردن في
1: نعم
0: الأردن. عشان هيك جمعية الأدلاء اليوم قاعدة بتشتغل في كل قواها في تطوير ومواكبة العالم في تصنيف الأدلاء لأكثر من تصنيف.
1: نعم آه. إذن نتحدث مستمعينا الكرام أيضا في جانب هام بأنه مفتاح النجاح لهذا القطاع السياحي يعتمد كثيرا على أداء وكفاءة ومستوى وفعالية الأدلاء السياحيين المرافقين للسياح من الخارج ومن الداخل. يمكن البرامج التي أعلنت عنها وزارة السياحة والتي أخذت على عاتقها تنشيط السياحة الداخلية، شاهدنا أن هنالك نعم كفاءات جدا عالية، مهارات رائعة، سواء كان في الأداء، في إعطاء المعلومة، في تسلسلها، في سلالتها والسهولة في إيصالها للمستمع أو السائح. من هنا ننطلق لنتحدث، وخاصة أن للجمعية دور كبير جدا في رفع كفاءة الأدلاء السياحيين.
0: نعم.
1: الكفاءة نعم عنصر رئيسي، ويمكن لنا أن نجزم بأنه لدينا مهارات ولدينا مستويات نستطيع أن نباهي ونضاهي فيها العالم.
0: نعم صحيح. إحنا اليوم إذا بنزور أي بلد، مش الجوار، أبعد من الجوار،
1: نعم.
0: إذا رحنا أوروبا، على أفريقيا، على آسيا، وبنقارن بين الأدلاء السياح الموجودين إنا في الأردن، إحنا أنا بعتبرهم من أحسن الأدلاء اللي موجودين في العالم. والسبب سبب إنه الدليل السياحي لما يصير عندنا اليوم دليل سياحي بيخضع لدورة، دورة طويلة، دورة 9 أشهر، بس هي 9 أشهر غير كافية، لأن لأساس هيك حدث الوزارة الدليل السياحي عشان يحصل على الموافقة إنه يدخل الدورة هاي لازم يكون معاه بكالوريوس، لأنه الدليل السياحي لازم يكون على مستوى من العلم، لأنه راح يمثل البلد اقتصاديا وسياسيا وتاريخيا ودينيا، راح يمثل البلد للأجانب. إحنا الأجانب مش بس بيجوا، إحنا كأدلاء سياحيين رافقنا ملوك، رافقنا رؤساء دول، رافقنا أعضاء في البرلمان، رافقنا ناس مهمين جدا، رافقنا أطباء مهمين جدا. فلازم الشخص اللي قاعد بيمثل البلد أو سفير البلد اللي هو الدليل السياحي لازم يكون على مستوى عالي عشان يرافق هاي الشخصيات، وعشان يرافق مش بس هاي الشخصيات، يرافق العالم كله. يعني احنا اليوم لما يجي السائح، يعني أنا من أجمل ما بشوفه بمهنتي إنه السائح لما يجي على الأردن وأحكي له عن تاريخنا وتحكي له عن سياسة البلد، وبعدين احنا التطور اللي موجود فيه، ان احنا بنشتكي زي اي عالم باسبانيا في اوروبا، نتفرج على البرلمانات، الناس تشتكي عن الصحه، الناس تشتكي عن التعليم، هذا اشي جيد يعني انه تشتكي، لكن احنا في الاردن يعني مقارنه، ما بدنا نقارن مع دول ثانيه، احنا عندنا تطور كثير في موضوع البنيه التحتيه. خلينا نحكي على السياحه، في البنيه التحتيه عندنا اوتيلات مش موجودة في كثير بلدان في العالم، عندنا بنية تحتية، شوارع مش موجودة، عندنا مواقع سياحية نفسها، عندنا مواقع سياحية، مراكز الزوار اللي موجودة، الأدلاء اللي موجودين غاد يمثل مواقع سياحية. فأنا بشوف الدليل السياحي من أكفأ الناس اللي موجودة حول العالم. نحكي على نقطة إنه برنامج أردن جنة اللي هو السياحة المحلية، هذا البرنامج بجوز صار له 7 سنين أو 8 سنين، والجزء المهم فيه هو الدليل السياحي. ليش الجزء المهم فيه دليل السياحي؟ لأنه اللي بده يطلع في هذا الباص هو مواطن أردني، فالدليل السياحي راح يعرفه على المناطق، وراح يعرفه على تاريخه، راح يعرفه عن تاريخ عجلون ومين بنى عجلون، راح يعرفه على تاريخ جرش. اليوم إحنا على نقطة صغيرة، جرش حكيت اليوم، بتحكي عن جرش، بتسأل أي واحد بيقول لك اللي بنى جرش هم الرومان، ولكن اللي بنى جرش مش الرومان، اللي بنى جرش هم الأردنيين. فهاي المعلومات إحنا لما يطلعوا ببرنامج أردن جنة والأردني يسمع المواطن، يسمع تاريخ بلده، إنه لا جرش

0: احنا اللي بنيناها هي. شوف احنا شو كنا وشو لليوم احنا موجودين، يعني شو احنا اليوم كمان نشوف البتراء، انه احنا اللي بنينا البتراء، نشوف رم، نشوف مقيس، نشوف هاي المواقع اللي موجودة عندنا في الأردن. فهي هي لتوعية المواطن، هاي رقم واحد. وثاني إشي اليوم السياحة، عارفين احنا من سنتين وجاي السياحة تقريبا نزلت 90%، واليوم بجوز أكثر من 90%. احنا بنحكي عن السياحة الأجنبية،
1: نعم، السياحة الخارجية صحيح.
0: السياحة الخارجية، فهذا بساعد يعني شوي دخل خفيف بجوز أنا بحكي عنه، لأن اليوم الأدلاء السياحيين اللي قاعدين بيكسبوا من هذا البرنامج بجوز 100 دينار أو 200 دينار أو 150 دينار، ومش محسوب مصروفه لما يطلع في هذا البرنامج. بس أي أجا دخل صغير
1: نعم،
0: من هذا
1: سد
0: البرنامج،
1: الرمق صحيح.
0: الفنادق، المواقع السياحية، المحلات، المطاعم. صحيح أنه ما غطت التكاليف ولا راح تغطي التكاليف إلا لما ترجع السياحة الأجنبية على
1: كأوجهة
0: البلد.
1: صحيح،
0: نعم صحيح.
1: لأوجهة صحيح، يعني وخاصة إنه مستمعينا الكرام هذا التنوع في السياحات وشمولية العديد من المناطق لهذا النوع، وبعدين إنه بدأ يطوف على السطح أنواع من السياحات الجديدة والحديثة والتي يعني لديها ذلك الاهتمام والجذب من السياح من الخارج. لكن لي أن أتحدث كم هو عدد السياح المضوين تحت مظلة جمعية الأدلاء السياحيين. نتحدث عن هذه المهارات، عن التنوع في اكتساب لغات دول العالم أجمع، حتى يعني نجزم بأنه هذا القطاع هو جاهز بكل الحالات.
0: نعم. هلا احنا الدليل السياحي، الشخص اللي بده يصير دليل سياحي لازم يتمتع، اول شيء لازم يكون عنده كفاءة علمية اللي هو اقل شيء اللي هو
1: بكالوريوس،
0: بكالوريوس.
1: نعم.
0: ثاني شيء لازم يكون معاه لغة. هلا أغلبية الشباب اللي عندنا احنا 1551 دليل اليوم
1: دليل سياحي،
0: المرخصين،
1: نعم.
0: 1551 دليل سياحي المرخصين اليوم. من وين حصلوا على لغات هاي؟ احنا بنمثل 35 لغة من العالم، 35 لغة من العالم احنا عندنا كأدلة. وعندي الأرقام اللي موجودة، عندنا كفاءات بسبب انه اول شيء حاصلين بكالوريوس، ثاني شيء في كثير منهم درسوا في الخارج، سواء في ايطاليا وفي فرنسا
1: نعم،
0: وفي اسبانيا وفي
1: وبالتالي اكتسبوا
0: امريكا.
1: تلك اللغة.
0: هذا مهم كمان لانه هو صار يعرف كمان طبيعة السائح اللي راح يجي عنده، شو اهتمامات السائح
1: صحيح،
0: اللي راح يجي عنده اليوم على الاردن، شو بحب شو ما بحب. عشان هيك احنا اليوم بنطالب انه جمعية الادلاء السياحيين تكون جزء من هيئة تنشيط السياحة، لأن كل الجمعيات موجودين في
1: بالهيئة.
0: هيئة تنشيط السياحة إلا جمعية الأدلاء السياح، وهي من أهم، لأنه اليوم جمعية الأدلاء السياح الدليل اللي عندي اليوم كان في إيطاليا، كان في بلدان برا، بيعرف شو السائح اللي بحبه شو اللي ما بحبه السائح، ونكتشف إنه لا إحنا مش موجودين في هيئة تنشيط السياحة، بندفع زينا زي الجمعيات الأخرى، ندفع رسوم.
1: لا يوجد من يمثل هذه الجمعية
0: ما
1: تحت مظلة الهيئة،
0: كل
1: هيئة
0: الجمعيات
1: تنشيط
0: موجودة
1: في
0: إلا جمعية الأدلة السياح، إلا جمعية الأدلة السياح. هلا هاي المهارات ممكن إحنا يكون إلنا صوت في هيئة تنشيط السياحة. وبجوز معالي الوزير
1: نعم.
0: عماد حجازين الله يعطيه العافية، يعني قبل أسبوع عمل اجتماع لكل القطاع،
1: نعم،
0: وكان على موضوع هيئة تنشيط السياحة، إنه يعني أول مرة سابقة من وزير يدعي كل قطاع السياحي يقول لهم تعالوا إحنا شو لازم ندعم. وهذا الصح، لما أنا بدي أدعم واجهة معينة كإسبانيا ولا إيطاليا ولا فرنسا لازم أجيب كل القطاع،
1: نعم،
0: وكل
1: أختار،
0: القطاع.
1: نعم.
0: مش دائما كان الأدلاء مهمشين في هذا الموضوع، بس أنا اليوم لا، هو دعانا كجمعية الأدلاء السياحيين، وهو وعدنا في إنه يكون جمعية الأدلاء السياحيين موجودة في هيئة تنشيط السياحة لأخذ رأيها في هذا الموضوع، في أي نشاط راح يصير لقدام. معالي كان هو وعطوفة الدكتور معايطة مدير هيئة تنشيط السياحة، كان يسألونا شو اللي حابين، شو أني الواجهات اللي انتو حابينها، شو المعارض اللي لازم ندعمها. فكان يعني اشي ايجابي جدا، بسنين عمرها ما صارت هذا الحكي.
1: نعم، وأن يكون هذا الباب المفتوح في
0: نعم يعني
1: المشورة والاستشارة.
0: نعم يعني انا اليوم بدي ابني اي اشي، بدي اعمل انا يعني موضوع انه انا مسؤول، أنا اللي بفهم وغيري
1: ما بفهم. لا لا، إنما هنالك الاستشارة وما خاب من استشار.
0: غيري ما بفهم. لا يعني أنا شفت هاي الشغلة.

0: من إيجابيات معالي وزير عماد الحجازين إنه دعا القطاع كامل. لا أنا بدي أسوي، بدنا نعمل دعم للسياحة، تعالوا كل القطاع أعطوني مشورة شو لازم نسوي.
1: والرأي والمشورة. نعم،
0: فهذا كان يعني من أجمل الأشياء اللي أنا شفتها اليوم
1: في هذا القطاع.
0: هذا القطاع في وزارة
1: أشرت ضيفي
0: السياحة.
1: الكريم وأنت رئيس جمعية الأدلاء السياحيين بأنه في هنالك النية الموجودة في تصنيف الأدلاء، فبالتالي هذا يمكن الموضوع بيعطي حافز للأدلاء على أنه
0: نعم
1: يطوروا مهاراتهم يوم بعد يوم،
0: نعم
1: حتى لو كان في هنالك مثلا تعطل في بعض المراحل، لكن بإذن الله يعني أنه يكون في هنالك انفراجات وعودة الحياة والسياحة
0: إن شاء
1: إلى
0: الله
1: أوجها كما كانت سابقا.
0: إن شاء الله. هلا
1: التصنيف، نعم.
0: بالنسبة للتصنيف، احنا قبل سنتين او قبل 3 سنين كان عندنا تصنيفين، يا دليل عام يا دليل محلي.
1: نعم.
0: واحنا بنشوف انه في دليل عام ومحلي، وكان ينقص اللي هو التخصص. التخصص لازم يكون دليل عام يعرف في كل الأردن وفي تاريخ كل الأردن، ومع هذا يتخصص في شغل معين. لانه
1: نعم.
0: انا بدي اطلع في وديان او شيء، لازم يكون عندي معلومه عن الكره الاردن. مش معقول في الوديان يعني السائح بده يمشي وراي وانا بس ادله يمين وشمال، لا، وهو ماشي وانا قاعد انا وياه على الاكل بدي احكي له عن تاريخ الاردن، بدي احكي له عن سياسه الاردن، بدي احكي له عن عادات وتقاليد البلد اللي بنفتخر فيها. فلازم يكون دليل عام.
1: نعم.
0: وبعديها يتخصص في موضوع السياحة اللي موجود اليوم، اللي هي سياحة المغامرة، خلينا نحكي مش السياحة الكلاسيكية. لازم السائح يقيم أكثر في الأردن، وعندنا مواقع، يعني عندنا وديان وعندنا شلالات
1: نعم.
0: وعندنا مواقع جدا مهمة في الأردن. عشان هيك في الاستراتيجية
1: الوطنية، نعم،
0: الوطنية
1: للسياحة
0: 2026
1: 29.
0: 2029 كنا احنا كجمعية ومع الوزارة اتفقنا انه لازم ندعم رفع كفاءات، اللي احنا عندنا كفاءات، لكن لازم نرفع ونعمل نعمل دورات. احنا الادليل السياحي اليوم صار له سنتين بيشتغلش، فما دام هو قاعد وما عنده، خلينا نستثمر هذا الموضوع
1: في رفع الكفاءات.
0: برفع كفاءات ونعمل دورات. اهم دورة كانت دورتين اللي كانت موجودة، واحدة هي السياحة الدينية، السياحة الدينية المسيحية الإسلامية اللي موجودة في الأردن. السياحة الدينية المسيحية الإسلامية في الأردن في كثير مواقع، في كثير تاريخ للسياحة المسيحية في الأردن والإسلامية، لأنه هي هم شقين، لكن الإسلامية هي مكملة وإسلامية عندها نفس. فعندنا اليوم إذا حكينا عن السياحة الدينية، عندنا اليوم مواقع جدا مهمة مثل موقع جبل نيبو. موقع جبل نيبو مش والله أو أوصل أنا كدليل سياحي أحكي 10 دقائق إنه هذا الموقع لسيدنا موسى عليه السلام حسب الرواية المسيحية، إنه وقف في هذا الجبل وشاف مدينة القدس اللي كان نفسه يوصلها حسب الرواية التوراتية. فمش مش بس هاي، إحنا عندنا تاريخ سيدنا موسى له تاريخ طويل في الأردن. إحنا تاريخ من أول ما طلع من مصر وأجى على مدينة مدين. مدينة مدين احنا اللي بنعرفها هي موجودة في الأردن في جنوب في جنوب
1: الكرك. نعم.
0: الكرك. وبعدين رجع على مصر، وبعدين رجع مرة ثانية على منطقة الأردن. فأنا كدليل سياحي لما أجي على جبل نيبو، أنا طريقي من عمان لجبل نيبو تقريبا ساعة وربع ساعة ونص، أنا بحكي فيها تاريخ سيدنا موسى عليه السلام من وقت مولده. ولازم كمان مش بس تاريخ سيدنا موسى من مولده، لا، بدي أحكي عن تاريخ سيدنا يعقوب، لأنه تاريخ سيدنا يعقوب، لأنه هو من أولاد سيدنا يعقوب. فلازم أحكي هذا التاريخ خلال ساعة ونص ليوصل السائح، لما يوصل جبل نيبو
1: نعم تكون اتضحت الصورة.
0: يعطيه،
1: نعم.
0: مش بس يتضح الصورة، يعطيه رونق إنه ديني وروحاني. بس يوصل، في فرق إنه أنا أوصل على موقع بقول هذا الموقع أجعل سيدنا موسى،
1: فقط.
0: وفي فرق
1: نعم.
0: فرق إنه أنا أعطي السردية.
1: نعم.
0: السردية التاريخية راح نحكي فيها
1: نعم
0: الموضوع.
1: السردية.
0: هذا
1: نعم.
0: موضوع مهم جدا، وإحنا اليوم بادرنا ورحنا على مكتب سمو ولي العهد واستقبلونا وحكينا في هذا الموضوع. وإن شاء الله إذا في إن شاء الله نقابله في يوم من
1: نعم،
0: الأيام،
1: وإن شاء
0: يعني
1: الله يكون في هنالك نعم برامج
0: إنه بنشتغل على
1: ومبادرات.
0: موضوع، لأنه أهم واحد لازم يدرس هاي السردية وهو دليل سياحي لنقل هاي المعلومة، مين بده ينقلها؟ أنا بدي أحكي عن السردية، مين راح ينقلها للأجانب؟ مين راح ينقلها للمواطنين الموجودين ببرنامج أردن الجنة؟ هو دليل سياحي، هو دليل سياحي، ولازم نروح على الهيئات اللي مسؤولة عن هذا التاريخ، ولازم نروح على دائرة الآثار العامة نحكي في هذا موضوع التاريخ. فعندنا مواقع مهمة مسيحية زي جبل نيبو، مكان ما أنهى حياته سيدنا موسى عليه السلام، مش معروف وين دفن سيدنا موسى. عندنا مكاور اللي هو موقع مهم جدا، اللي هو موقع قطع رأس سيدنا يحيى عليه السلام بسبب الملك اليهودي هيرودس أنتيباس، اللي موجود كمان في منطقة مادبة. في عنا المغطس، إن اليوم المغطس اللي هو كل الدلالات بتحكي إنه المغطس هو الموقع اللي سيدنا عيسى عليه السلام عمد فيه.
1: فيه نعم.
0: التاريخ بيحكي، يعني عندي إذا جينا من نوثق الموضوع، موثق وموثق من الفاتيكان وموثق من الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية، لأنه في كنيسة أرثوذكسية في 14 نعم. كنيسة أغلبية بيحكوا إنه نعم هو هذا الموقع. في دلالات الرحالة اللي كان يوصلوا، قاعد في دلالات إنه عملوا كنائس قديمة في هذيك الموقع، في دلالات إنه في عنا كهوف كانوا قدماء المسيحية يتعبدوا هناك، في عنا دلالات في الأم إيجيريا الإسبانية اللي أجت على المنطقة هان وحكت في 363 بعد الميلاد. في عنا خريطة مادبة الخريطة الفسيفساء اللي موجودة فيها، يعني يعني ممكن الدليل السياحي يوقف بس بخريطة مادبة يقعد ساعتين بس يشرح عن المواقع
1: نعم
0: الدينية في الأردن والرموز اللي موجودة نعم. فيها. في خريطة مادبة بنلاقي إحنا أنه على الجال الثاني اللي هو منطقة الأردن هي المنطقة اللي تعمد فيها سيدنا عيسى عليه السلام.
1: نعم.
0: وكان نحن بنحكي عن فسيفساء، عن خارطة بتحكي عن 530. في عنا موقع مار الياس، مكان نشأة سيدنا الياس اللي كان في منطقة عجلون أو قريب من منطقة عجلون. ففي عنا مواقع، عنا التاريخ نفسه، تاريخ إن تاريخ المنطقة اللي بتحكي عن ديانة المسيح. إحنا التاريخ المسيحي بس كمان بنحكي عن التاريخ الإسلامي، مرور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في المنطقة هاي بإلاف قريش. في عنا كمان من أقدم الجوامع، ان الجامع الحسين كل احنا بنروح على جامع الحسين وبنتفرج على البوابه ومكتوب 1341 التاريخ العثماني، لكن هي اقدم من التاريخ العثماني لانه اساساتها كان لما مرق من هون سيدنا عمر مرق وبنى، امر ببناء جامع هناك. فهذا من الامور اللي اليوم كثير ناس بتغفلها، يعني ما بتحكي فيها. فاحنا موضوع السرديه الوطنيه مش والله انا ذيك اليوم بشوف واحد على اليوتيوب بيتفرج بيقول ايه الـ الـ الـ الـ الامور الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ شو بنحكي عنها الـ
1: حتى نسلط أكثر الضوء فيما يتعلق بالسردية الأردنية وطرحها بذلك الزخم وهذا الحجم اللي بيعطينا عظمة السردية الأردنية ضمن تاريخ الدولة الأردنية. نتحدث أيضا مستمعينا الكرام، وممكن أنا تركت الحديث لكم حتى تستمعوا كيف يمكن للدليل السياحي أن يكون عنصرا جاذبا، بل أنه يستطيع أن يصنع من ذلك السائح السفير الذي سوف ينقل تلك الصورة الجاذبة للسياحة، سواء كان هذا الموضوع بشكل مباشر أو بغير مباشر، لأنه هو سوف من يتحدث بهذه الأماكن التي زارها والتي ترافقت مع تلك المعلومات التاريخية الدقيقة الموثقة من خلال الدليل السياحي المتمكن والمتمرس والحافظ لهذه المعلومات، يعني اللي حافظ درسه. أتحدث أيضا ضيف الكريم بأنه كنتم شركاء وهذه الخطة أو الاستراتيجية الوطنية للسياحة اللي بدأت في هذا العام وتستمر حتى نهاية عام 2029، كان لكم دور كبير في كيف يمكن لنا أن ننهض بهذا القطاع. يمكن كان في لكم العديد من المبادرات، العديد من الآراء التي يمكن أن نترجمها على أرض الواقع، وبالتالي هي ترفع من كفاءة هذا القطاع وجدواه الاقتصادية.
0: هلا نحن حكينا عن موضوع شق السياحة الإسلامية
1: الدينية. نعم. الدينية بقي سياحة المغامرات،
0: والمغامرات اليوم احنا من من الاجتماع اللي صار في موضوع الاستراتيجية الوطنية انطرح موضوع سياحة المغامرة.
1: نعم.
0: فإحنا بنشكر الوزارة في هذا الموضوع في الدعم
1: صحيح.
0: في الدعم، ونشكر كمان كازوتيك مركز الملك عبد الله لتنمية المهارات إنهم عملوا لنا إن شاء الله من خلال أسبوع أو أسبوع خلال أسبوعين.
1: نعم.
0: راح يكون عندنا دليل سياحة مغامرة مصنف عالميا على المشي ومسير الوديان وكيف استخدام الحبال للإنزال وكذا بطريقة علمية إن شاء الله. هاي راح تجيب يعني راح يكون
1: إلها رواج وإلها نعم جذب صحيح.
0: في موضوع ثاني اللي هو ترويج الأردن، ترويج الأردن كيف الدليل السياحي احنا بنقدر نستغله في ترويج الأردن في الخارج.
1: نعم.
0: هلا معالي كمان فتح موضوع انه الدليل السياحي كان في هيئة التنشيط السياحي في عبارة في النظام بيقول الدليل السياحي لا يجوز للدليل السياحي يروح على المعارض. كيف الدليل السياحي ما بصير يروح على المعارض الأردنية اللي موجود برا في الخارج؟ منعونا سنين بجوز اكثر من 25 من تأسيس الهيئة حطوا انه الدليل السياحي ممنوع يروح على المعارض، والسبب كان بعض المكاتب يقول لك الدليل السياحي ممكن يسرق شغلنا، ما في اوراق وفي شيء اسمه تعهد ان الدليل السياحي ما يتدخل في الشغل. لازم الدليل السياحي يكون موجود في هاي المعارض، يعني الدليل السياحي عنده معلومات خلال الشاشه الصغيره، اني اعطيني شاشه صغيره وجيبي لي 1000 واحد انا كدليل سياحي وممكن اشرح عن البلد وممكن اقعد يومين اشرح عن البلد. ليش ما هو الدليل السياحي؟ وهذا الايجابيات اللي واغلبيته ايجابيات معالي
1: معالي
0: وزير السياحه الدكتور عماد حجازين اللي بالسنه الماضيه قال لا الدليل السياحي لازم يكون في المعارض.
1: نعم.
0: والمكتب اللي حابب ياخذ دليل سياحي يروح معاه على المعارض لازم ياخذوا معاه، ولازم كمان هيئه تنشيط السياحه تاخذ ادلاء السياحيين. السبب انه الدليل السياحي صار انا مثلا صار لي 26 سنه.
1: نعم.
0: فانا بعرف شو بس مش خبره اني اشرح، خبره لانه انا يعني المواقع السياحيه انا زرتها كثير.
1: نعم. فممكن اشرح حفظت. نعم.
0: ممكن اشرح احسن في اللغه اللي انا بحكيها احسن للسائح. فكان في كمان مبادره من وزير الشباب دكتور العدوان انه من خلال المحافظات، وهي شغالين احنا مع وزارة الشباب في هذا الموضوع، طبعا كازوتيك ومغامرة طبعا ننساش كمان جهد وزارة الشباب اللي هي داعمة لهذا الموضوع، بس في كمان موضوع ترويج الأردن. انا اليوم عندي 35 لغة ومنها 4 أدلاء صم وبكم، اليوم كمان بدنا نزيدهم الصم وبكم لانه عن طريق البنك الدولي كان في اجتماع قبل اسبوعين انه نعلم الادلاء السياحيين على لغه الصم البكم الامريكيه، لانه احنا اكتشفنا بعدين انه في اكثر من لغه وكل بلد لها لغه.
1: نعم.
0: في لغه الاشاره، في الماني، في اسباني، في اردني، فلقينا انه احسن لغه اللي هي اللغه العالميه لغه الصم البكم او لغه الاشاره عفوا لغه الاشاره الأمريكية. وإن شاء الله عن قريب شهر شهرين إن شاء الله راح تكون عندنا دورة لهذا من خلال وزارة الشباب. وزارة الشباب الدكتور العدوان كنت قبل أسبوعين أنا وياه ومعالي وزير السياحة رحنا على تخريج أدلاء في مدينة المفرق، فكان في موضوع انه ليش ما نعلم الادلاء السياحيين اللي عندهم معلومات وعندهم لغه انه نعملهم دورات AI انه بيعمل كيف يروج الاردن من خلال تلفونه، كيف يروج الاردن من خلال كمبيوتره اللي موجود عنده في البيت، انه يدخل من خلال لغته والمعلومات اللي عنده، طبعا المعلومات اللي عنده وراح يكون لازم تكون معلومات دقيقه مش معلومات موثوقة. اللي هو
1: صحيح.
0: موثوقه يعني احنا راح يكون عليها رقابه وكل هذا. فان شاء الله هذا كله ان شاء الله راح يكون عن قريب ان شاء الله راح يكون عن قريب في هذا الموضوع.
1: اذا اشرت ضيفي الكريم الاستاذ ايمن عمر وانت رئيس الادلاء السياحيين في اهميه حتى أن الدليل عليه أن يواكب هذا التطور التكنولوجي. فهل كان للجمعية الاهتمام أو إنشاء منصات تستطيع الترويج أو حتى تستطيع الوصول إلى فئة السياح المستهدفين من أجل جذبهم لزيارة الأردن؟ نعرف أنه الهيئة في لها منصات تساعد إلكترونية بكل معنى الكلمة، تساعد السائح من الخارج للحجز، ذلك التطبيق أيضا اللي أعلنت عنه وزارة السياحة فيما يتعلق في أردننا جنة، وكيف يمكن لهم التواصل مباشرة، المصداقية والمأمونية حتى في هذه الخطوات وهذه التطبيقات.
0: نعم، هلا احنا حكينا في موضوع الهيئة، بدناش نحكي عن سنين الماضي،
1: لابد أن يكون من يمثلكم ضمن هذه الهيئة،
0: لازم يكون من يمثلها في الهيئة، لازم الهيئة. أنا يعني كثير يعني كثير شايف الدكتور أستاذ المعايطة مدير هيئة تنشيط السياحة ومعالي الوزير، لأنه هو رئيس المجلس،
1: نعم رئيس مجلس إدارة الهيئة، صحيح،
0: أنه في تغيير كثير شغالين فيه وخاصة مع الدليل السياحي. وكنا نحكي في موضوع أنه الملف مش لازم يكون عند شخص واحد، مش أنا اللي بفهم وغيري ما بفهم، لازم يكون يشارك كل القطع، كل الجمعيات. أنا اليوم بدي أستهدف إسبانيا مثلا، أنا عشان لغتي إسبانيا بدي أستهدف إسبانيا، يجوا على الأردن، بدي أقعد مع جمعية الأدلة السياح، بدي أقعد مع جمعية المكاتب، بدي أقعد مع كل الأطراف، إنه هذا الاستهداف بنفع ولا ما بنفع، وشوفي عندي اقتراحات، ولازم يسمعها المسؤول، شوفي عندي اقتراحات لجذب السياح للمنطقة. أنا اليوم عندي 164 دليل إسباني مثلا، أنا أعطيت كمثال إسبانيا، 134 دليل إسباني، تقريبا نصهم كانوا عايشين في إسبانيا، درسوا في منهم، درسوا في منهم، تجوزوا في منهم، عايشين
1: يعني
0: في منهم،
1: فهم
0: تعايشوا وبيعرفوا شو
1: واللغة.
0: أنا اليوم مثلا بدي أحكي إسباني، بإيش مهتمة؟ بيهتم بالتلفزيون، بالدعايات اللي موجودة في التلفزيون ولا في الراديو، ولا هي مهتمة على السوشيال ميديا، على التطبيقات؟ فإذا بيهتم في التلفزيون وأنا كنت عايش في إسبانيا وأنا بشوف الشعب إسباني غاد وأنت قاعد بتشاورني، فأنا راح أحكي لك لا، مش راح يهتم بالتلفزيون، راح يهتم بالتطبيقات
1: صحيح،
0: أو مش راح. طب شو مشكلة السائح الإسباني إنه ما بيجي على الأردن؟ طبعا إحنا مشكلة السياحة، يعني وجهة نظري، يعني وجهة نظر كثير من أدلة، احنا عندنا منتج، ان الاردن يعني انا حكيت هذيك المره في مجلس الاعيان وفي مجلس النواب، الاردن ما بدها دعايه، الاردن هي مسوقه حالة لحالها،
1: نعم،
0: واكبر سفير يعني واحسن سفير بيمثلنا للاردن هو جلالة الملك،
1: نعم،
0: في مواقف السياسية، في مواقف كل دبلوماسية، في مواقف وجلالة الملكة كمان، في جلالة الملكة في حقوق المرأة. يعني أنا اليوم لما أطلع مع السائح، يعني من أجمل ما أنا بشوفه، يعني اليوم لما أنا بحكي مثلا بدي أمدح بأبوي، أبوي موجود ببيتي وبشوفه قدوتي، لكن لما يجوا السياح، إحنا عنا هون على الأردن وبنحكي عن عن عن وبنسمع منهم، مش كمان انه احنا بنسمع منهم عن سياسه جلالة الملك بالخارج، يعني سابقيتنا سياسته، والتعليم واللي موجود عندنا،
1: والامن نعم، والأمان. نتحدث كثيرا بحمد الله،
0: يعني احنا نفتخر نفتخر في دوله مثل الاردن. يعني احنا بالعاده شو بنحكي؟ بيجي السائح معنا، بنشرح له أول يوم، تاني يوم، بنحكي له عن التعليم، بنحكي له عن الصحة، بنحكي له إحنا في الأردن من أقل الدول الأمية موجودة في المنطقة، إحنا الأردن لا يتجاوز 2%. السائح بعد يومين ثلاث، أنتوا عندكم بترول؟ فأنا بقول له ما عندناش بترول. طب أنتوا عندكم غاز؟ ما عندناش غاز. إحنا عندنا غاز كميات، يعني لما أحكي ما عندنا غاز بمعنى إنه ما بكفي البلد،
1: مش
0: يعني
1: مش منطقة اقتصادية، صحيح.
0: فإحنا ما عندناش بترول، ما عندنا غاز.
1: كيف
0: شو
1: صنعت؟
0: كيف صرتوا؟
1: كيف صنعت؟
0: فكانت من أهم الأمور اللي صنعت هاي البلد هي التعليم، وكان العائلة الهاشمية من جلالة الملك
1: نعم.
0: من من من من من ملك طلال،
1: نعم.
0: ملك طلال في إجبار التعليم في الأردن،
1: إلزامي
0: نظام إلزامية
1: نعم.
0: التعليم في الأردن، وأنه التعليم في الأردن تعليم منفتح، منفتح بمعنى منفتح على الدول الخارج،
1: نعم.
0: أنه إحنا في الأردن الحمد لله عمره ما منع أي كتاب في بيعه في الأردن، فأنت فالواحد بيسمع كل آراء
1: نعم
0: كل
1: المؤلفين المفكرين
0: المؤلفين.
2: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وكل الترحاب في ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ أيمن عمر، وهو رئيس جمعية الأدلة السياحيين. تحدثنا عن هذه الجمعية، تحدثنا عن كفاءات ومهارات الأدلة السياحيين، تحدثنا أيضا مستمعينا الكرام كيف يمكن للدليل السياحي أن يكون هو المحرك الرئيسي والمحرك الفعلي لهذا القطاع، وذلك من خلال تمكنه ومهاراته وكفاءاته وصولا إلى تلك التقنية الحديثة من تلك المنصات الرقمية التي يمكن استثمارها واستغلالها لأجل الترويج للأردن بكافة محافظاته أو بكافة أماكنه السياحية. أتابع حديثي مستمعين الكرام في إشارة إلى اهتمام هذه الجمعية في أهمية تمكين السيدات للانخراط في العمل ضمن هذه المهنة، ويمكن التاريخ الطويل يسجل العديد من النجاحات لعدد كبير من السيدات اللي انخرطوا في هذا العمل واللي تمكنوا واللي تركوا بالفعل ذلك الأثر لدى السياح والزوار الأجانب.
1: احنا اليوم في جمعية الأدلة المرأة تشكل 84 دليل سياحي موجودين. ان شاء الله يصير، واحنا مع دعم انه المرأة تشتغل بقطاع السياحة في الإرشاد السياحي او في الدلالة السياحية.

0: اليوم عملنا لهم، عملنا لجنة، كانت السنة هاي أول مرة بنعمل لجنة للمرأة. لجنة للمرأة هي لأكثر من موضوع، التحدي أساس نعرف شو التحديات اللي ممكن والصعوبات اللي ممكن تلاقيها المرأة في هذا الشغل، وممكن معالجته لقدام. بدنا نشوف كان اشراكها مع مؤسسات المرأة اللي موجودة في الأردن، وموضوع اشراكها في الجمعيات اللي موجودة في الأردن كدعم جمعية.
1: أتحدث أيضا مستمعينا الكرام، مع ظل هذه الظروف المتغيرة ويمكن بعض الأزمات اللي بتأثر على هذا القطاع بالمجمل، أتحدث كيف يمكن للجمعية من خلال مجلس إدارتها، من خلال التواصل مع الجمعيات والهيئات وحتى الوزارة الأم المعنية في ذلك المجال، أنه نعمل على تذليل هذه الصعوبات، على إيجاد تلك الفرص واستثمارها، فبالتالي هذه التحديات كيف يمكن لكم أن تعالجوها؟
0: والله التحديات هاي، يعني احنا في الأردن قلنا انه البلد يعني هي ما فيش داعي لترويج لها، صح ان نروج لها كاستقطاب السياح للأردن. الصعوبات مش موجودة عندنا في الأردن، الصعوبات موجودة في السياسات اللي قاعد بيصير حوالين الأردن، لكن في الأردن الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان وسياسة الملكية الحكيمة اللي موجودة عندنا. اليوم احنا واقفين يعني مش عارفين شو في شوية مساعدات، اللي هي مش مساعدات كبيرة، اللي هي موضوع برنامج أردن الجنة. برنامج أردن الجنة بجوز يدر لدخل للدليل السياحي، احنا بنحكي عن 1500 يعني، وشو البرامج اللي قاعد تطلع، يعني لو طلعوا كل يوميا 100 باص، يعني راح يطلعوا 100 دليل يعني بالشهر، احنا حاسبينها وموجود عندنا اوراق وكل شيء. الدليل السياحي قاعد بكسب من اردننا جنة 100 دينار، 150 دينار، 200 دينار، 250 دينار. هذول 250 دينار او 200 دينار اللي قاعد باخذهم من هذا البرنامج، قاعد ما هو بطلع معهم من الساعة 6 الصبح، قاعد بروح الساعة 9، في عنده مصاريف، يعني بالنهاية مش دخل صافي راح يكون لهم. احنا نطمح انه هذا البرنامج يدعموه اكثر في هذا الموضوع. امور ثانيه ما في شيء، احنا الادله في شغل، اجت سياحه وافده احنا اشتغلنا معه، ما اجت سياحه وافده احنا ما اشتغلنا. احنا خلينا نحكي زي كانه واحد انرفض من شغله قبل سنتين، واليوم كل المدخرات اللي عندنا موجوده احنا صرفناهم. اليوم في ادله باعت بيوتها، في ادله باعت سياراتها، في املاكها. اليوم يعني احنا تقريبا صفينا في الرمق الاخير، احنا قاعدين نستنى. احنا دليل سياحي ما عمرنا طلعنا في الشارع طالبنا، لانه احنا زي ما حكيت احنا بنعتبر حالنا سفراء.
1: نعم.
0: احنا عارفين شو البلد، واحنا دارسين شو البلد، ودارسين اقتصادها ودارسين سياساتها ودارسين كل شيء، فاحنا عارفين الحكومة ما بتقدر تدعمنا ماديا او ممكن تدعمنا يعني، بس اليوم ما في دعم في هذا الموضوع. احنا بنستنى، يعني انا طلبت من وزارة السياحة انه اقل ما فيها يكون في قرض، يعطونا قرض عشان اثبات انه نظلنا واقفين على رجلينا. اليوم انا منهك، يعني بجوز الشاب اللي موجود بشعري قبل سنة تعالوا خدوا صوري، انا يوميا من الصبح لليل ادلاء اللي بتصل معاي بيحكي لي مشاكله. انا قاعد انا ممثل ادلاء، وانا
1: نعم.
0: انا لما احكي انا والهيئة الإدارية اللي معي، فانا ممثل ادلاء، انا عندي امانة، انا عندي امانة لازم اشتغل عشان هاي الادلاء. فانا انا انا انا انا واعضاء الهيئة الإدارية ان يعني تعبنا من الطاقة السلبية اللي يعني احنا تطوعنا انه نحكي باسم الادلاء. الطاقة السلبية يوميا اللي بيتصل معي بيقول لي انا طردوني من بيتي، علي 3000 دينار، علي حكم. طبعا اللي عليه حكم، اللي عليه 3000 دينار وطردوه من بيته حسب القانون، الحبس الحبس للمستاجر او اللي ما بدفع اجاره. يعني هذا الدليل السياحي بكره لما ترجع الشغل

وعليه 3000 دينار وعليه أمر حبس، ولما يجي على وزارة السياحة بده يجدد رخصته ما هوش 3000 دينار يدفعهم، ولا هذا راح يقرضه. أنا اليوم مشكلتي إنه لازم يكون في قرض، أو لازم يكون، ما بدنا مصاري من الحكومة، بدنا إشي

0: القطاع السياحي أكثر واحد بيعاني اليوم اللي هو الدليل السياحي، أكثر واحد بيعاني. لأنه اليوم أنا طلعوني من شغلي قبل سنتين، أنا صار لي بدون شغل بسنتين من أحداث غزة، والله ينصرهم، من أحداث غزة لليوم، وأنا
1: وما
0: ما
1: زال هذا
0: مازال هذا الموضوع.
1: القطاع
0: طب أنا
1: يعاني.
0: لأمتى
1: نعم.
0: بدي أتحمل؟ وطب أنا صار أنا دليل سياحي من عمري 20 سنة، أنا بحكي كمثال إلي.
1: لا يمكن، نعم، امتهان أي مهنة
0: طب
1: أخرى في
0: أنا
1: هذا
0: تخرجت
1: الموضوع. صحيح.
0: بكالوريوس، أنا
1: طيب.
0: عملت أخذت بكالوريوس، ومعي بكالوريوس، وأغلبيتنا مع بكالوريوس بالطب في أمور كثيرة. أنا اليوم صار لي 26 سنة بس بالدلالة السياحية، لأنه النظام أدلاء السياح كان يمنعنا أنه نشتغل بأي قطاع
1: آخر.
0: آخر. كان قبل 15 سنة 10 سنين إذا أنا مسجل في الضمان الاجتماعي في أي مؤسسة كانوا يسحبوا مني الرخصة، رخصة الدليل السياحي. يعني أنا حتى الضمان الاجتماعي يعني حتى ب 26 سنة ما قدرتش أطلع من هذا القطاع، ظليتني مركز. أنا 26 سنة مركز في هذا القطاع، اليوم صار عمري أنا 46 سنة. اليوم 46 سنة جيت بدي أساعد حالي أو أشتغل بشغلة تانية، شو بدي أروح أشتغل؟ أنا كدليل سياحي شو بدي أروح
1: نعم،
0: أشتغل؟
1: وأنه هاي كل الأعوام والعمر المديد إن شاء الله، لكن هي الخبرة السياحية
0: فدائما
1: في هذا
0: بيقولوا الدليل
1: القطاع.
0: السياحي في عائد مادي عالي لما يشتغل، لكن احنا العائد المادي لما
1: لما
0: يشتغل،
1: يشتغل
0: طب انت احنا
1: شو راح
0: الحمد لله
1: يسد؟
0: الحمد لله صارت احنا كورونا، احنا كورونا سنتين ما في شغل، واخذنا قرض من الحكومة، اخذنا قرض عن طريق البنك بدعم من الحكومة 5000 دينار ورجعناهم كلهم مع فوائدهم. طب انا لا حديت ما سديت الديون والقروض اللي كانت علي ما لحقنا ولا هي 2024. طب 2024 انا وصلت على 2024 صفر،
1: خاوية دايما.
0: مش انه معي مصاري، لا لا، انا وصلت 2024 صفر. يا انتعشنا شوي، صار معنا شوي مصاري، اجت احداث غزة بعديها احنا انقطعنا.
1: نعم. إذن
0: فالحمد لله على
1: الحمد
0: كل
1: لله. يعني إذن
0: شيء.
1: مستمعينا الكرام، هذا هو واقع الحال وحديث رئيس جمعية الأدلاء السياحيين الأستاذ أيمن عمر. إن شاء الله نتمنى أن يكون في هنالك ويعني وحق الإعلان عن هذه الحزم أو عن نية الوزارة أو الهيئة في دعم الأدلاء السياحيين، وهذا المنبر المفتوح لهم حتى نتحدث كيف يمكن لهم أن يديروا دفة هذه الأزمة وصولا إلى بر الأمان. شكرا جزيلا لك ضيفي
0: شكرا
1: الكريم
0: لكم،
1: الأستاذ أيمن
0: ويعطيكم
1: عمر.
0: ألف
1: شكرا
0: عافية،
1: شكرا.
0: وشكرا للاستضافة،
1: إن شاء الله يا
0: وما
1: رب
0: شاء الله
1: يكون في
0: عليكم.
1: هنالك انفراج
0: إن
1: لهذه
0: شاء الله إن
1: الأزمات
0: شاء الله
1: وتحسن واقع
0: إن شاء
1: الحال
0: الله.
1: بإذن الله.
0: شكرا لكم.
1: لم يتبقى لنا مستمعينا إلا أن نشكر مهندسنا شادي زيادين اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. أبث لكم تحيات زميلنا مرة أخرى رأفت القطامي من السوشيال ميديا. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الموجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يرعى في الجامعة الهاشمية ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث. مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين لتحفيز الاستثمارات في المحافظات، ويتخذ خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء عددا من القرارات التي تهم الشأن المحلي. وزير الخارجية يبحث خلال لقائه نظيره الأمريكي في واشنطن سبل تعزيز علاقات الشراكة الأردنية الأمريكية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة. القوات المسلحة تعترض وتسقط 3 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران مستهدفا عددا من المواقع العسكرية، ومقتل 7 عسكريين إيرانيين بضربات أمريكية على قاعدة عسكرية جنوب شرق إيران. جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تستأنف في روما اليوم برعاية أمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة جراء غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط غزة. محليا، وزارة الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. دائرة الأراضي والمساحة تؤكد أن مشروع قانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم، وهناك خلط بينه وبين قانون ضريبة الأبنية والأراضي. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة.

0: عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكفينا همومنا وتغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بفضيلة الدكتور مصطفى الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن والباحث في التوثيق الملكي الهاشمي. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: بارك الله فيكم يا سيدي، وشكرا لكم على هذه الحلقة الطيبة المباركة.
0: الله يكرمك. طبعا مستمعينا الكرام، يعني تحدثنا في الحلقة السابقة ووقفنا عند آية من آيات الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ويعني درسنا هذه الآية وما فيها من يعني من موضوعات تستحق الدراسة والموعظة. واليوم نقف بمشيئة الله تعالى عند حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي امتاز وتميز بأنه أوتي جوامع الكلم، وكان من أساليبه صلى الله عليه وسلم التربوية البليغة أنه يضرب الأمثال. كان يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم، ومن بين الأساليب النبوية التي كان يعني ينهجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه أنه كان يضرب الأمثال. ونقف في هذا اليوم عند حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الجليس مثل الجليس الصالح. طبعا هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. نقف عند هذا الحديث الجامع المانع الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الصحابي أبو موسى الأشعري، ونقف على ما فيه من معان تربوية، ونركز بداية على موضوع أثر الصحبة على الإنسان وضرورة ملازمة الصالحين والأولياء والصحبة الصالحة والتحذير من صحبة السوء. بداية يعني أرحب مرة أخرى بفضيلة الدكتور مصطفى الخضري، حياكم الله فضيلة الدكتور.

0: نريد بداية أن
1: نعم
0: يعني أنا قدمت لهذا الحديث فضيلتك، ولكن نريد أن نتعرف إلى روعة وجمالية الأسلوب النبوي في التربية وفي التعليم وفي تعليم أصحابه، وحتى أثر هذا الأسلوب في النفس عندما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، ويعني ما أثر التشبيه وضرب المثل في هذا الحديث الشريف، وما سر هذا التأثير في النفس؟ تفضل
1: بارك
0: يا سيدي.
1: الله فيكم يا سيدي على هذا الموضوع العملي المعاصر.
0: الله
1: بداية
0: يكرمك يا
1: بسم
0: سيدي.
1: الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
0: اللهم صل على
1: حمدا
0: سيدنا.
1: يليق بجلاله وجماله وكماله كما هو مذكور في كتابه، وصلى
0: اللهم
1: الله
0: صل على
1: وسلم
0: سيدنا.
1: وبارك وعظم وشرف هذا النبي العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. بداية نشكر إذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم والقائمين عليها الدكتور معالي حصات والدكتور منصور، الله يجزاكم الخير
0: الله
1: على
0: يكرمك يا
1: اختيار
0: سيدي.
1: هذا الموضوع المعاصر الذي يلامس كل إنسان مواطن في هذا البلد العربي المبارك، وكل إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا.
1: هذا الموضوع موضوع هام جدا، متعلق في موضوع الصحبة الصالحة والصحبة السيئة وعلاقة الأشخاص والأقران مع بعضهم البعض. من خلال هذه الصحبة الصالحة بين القرآن الكريم اهتم اهتماما عظيما، وبين تبيانا كبيرا على أن موضوع الصحبة هو موضوع قرآني نبوي شريف،
0: نعم
1: موضوع هام يتعلق بكل شخص إن كان مسلما أو غير مسلم.
0: نعم
1: ولذلك نجد أن القرآن الكريم أصل لموضوع الصحبة ووضع قواعدها وبين صفاتها وخصائصها، وبين على أن الصحبة إما أن تجعلك تعيش في أمن وأمان واستقرار وقرار وطمأنينة وراحة بال،
0: نعم
1: وإما أن هذه الصحبة تكون سببا في تراجعك، سببا في ضياعك، سببا في غوايتك، سببا في عدم تمسكك بالمبادئ والقيم والأخلاق والدين وغير ذلك من الأمور التي ذكرها القرآن الكريم. ولذلك ذكر القرآن الكريم الصحبة والقرين بشكل صريح بين وأثره على الآخر، فقال
0: نعم
1: سبحانه وتعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان
0: في
1: في
0: ضلال
1: ضلال بعيد.
0: بعيد.
1: إذا القرآن الكريم يتحدث ويبين على أن سبب الطغيان لأخيه الإنسان هي الصحبة السيئة.
0: سيء.
1: ولذلك نحن نقول للإخوة ونقول للمستمعين الكرام ونقول لأنفسنا: علينا أن نختار لأولادنا وبناتنا الأصدقاء الصالحين الذين يحبون الخير، الذين تربوا تربية صحيحة قائمة على منهج الأخلاق والقيم والمبادئ، وعلينا أن نحذر أولادنا وبناتنا وأن نتابعهم من صحبة السوء، لأن صحبة السوء سبب في ضياع الأسرة، سبب في ضياع الدين، سبب في ضياع الأخلاق، سبب في تفكك المجتمع، سبب في الجريمة، سبب في الضرر، سبب في عدم الرحمة والمحبة. إذا الصحبة الصالحة مهمة جدا، والصحبة السيئة علينا أن نحذر أولادنا وبناتنا وشبابنا وأن نتابعهم في هذا الأمر، لأنها إما سبب في الضياع أو سبب في النجاة في الدنيا وفي الآخرة.
0: نعم، بارك الله فيكم دكتور. يعني قد بينت أثر الصحبة وحال المصاحبين، يعني المتصاحبين كما ورد في القرآن الكريم، ولكن نريد أن نرجع إلى الحديث النبوي الشريف عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
1: صلى الله عليه وسلم.
0: مثل إن أو إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. إذن الجليس الصالح هو كحامل المسك،
1: نعم
0: فحامل المسك إما أن يحذيك يعني
1: نعم إذا أكثر
0: بعطرك،
1: منك
0: نعم، أو إما أن تبتاع منه أو بتشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني نقف عند هذا المعنى فضيلة الدكتور، عند معنى يعني التشبيه، تشبيه الجليس الصالح بحامل المسك.
1: يعني هذا
0: نعم
1: بيان دكتور
0: نعم
1: منصور لحال الإنسان ولحال

0: للمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان.
1: نعم
0: النبي صلى الله عليه وآله وسلم
1: عليه الصلاة
0: عندما بيّن
1: والسلام.
0: مثل الجليس الصالح وبيّن أثره على الجليس الآخر وبيّن أثره على المجتمع، هذا دلالة واضحة من النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه
1: عليه
0: وآله
1: الصلاة
0: وسلم
1: والسلام.
0: أن الصحبة هي الصالحة تنفعك في الدنيا وفي الآخرة،
1: والآخرة.
0: والصحبة السيئة تضرك دنيا وأخرى.
1: نعم.
0: ولذلك نجد أن القرآن الكريم أكد أيضا على موضوع الصحبة وبين أن الصحبة لا تنفع إلا بالخير، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا الإنسان إذا أنت صاحبته في هذه الدنيا، وكم هذا هو موجود في واقعنا، نرى بعض الناس يصاحب الإنسان الآخر من أجل مصلحة دنيوية، من أجل منفعة ذاتية، من أجل منصب، من أجل جاه، من أجل سلطان، لا يصاحبه من أجل الله، ولا يصاحبه من أجل مبادئه وقيمه وأخلاقه. إذا وصلنا إلى تلك المرحلة فهذا إشعار يدل على أن الإنسان عليه أن يتأرجع وأن يتمسك إلى دينه. علينا أن نصحح مفاهيمنا وألا تجرنا الحضارة الغربية البعيدة عن القيم إلى أمور فيها تفكك أسري وفكري وعقدي إلى غير ذلك. لذلك نحن في ديننا قرآننا العظيم ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أكد تأكيدا صريحا واضحا على موضوع الصحبة، ولذلك يقول النبي عليه وآله الصلاة والسلام:
1: اللهم صل
0: وقد
1: على سيدنا.
0: شبه الصحبة والخليل بمن يخالل، فقال عليه وآله الصلاة والسلام: المرء
1: سلام
0: على
1: سلام
0: دين
1: خليله.
0: خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني انظروا أيها الإخوة، يعني موضوع المرء على دين خليله، المسألة ليست مسألة سهلة.
1: نعم
0: يعني لما تقول أنت إنسان على أنت دينك على دين فلان، معنى أنت كل ما تحمله من مبادئ ومن قيم ومن أخلاق تأخذه من فلان.
1: نعم
0: إذا موضوع أن صديقك هو الذي يعطيك الدين، معناه النبي عليه السلام شبه الأمر أنه موضوع خطير جدا،
1: خطير. نعم
0: إما أن يعطيك دينا فيه صلاح وفيه خير، وإما أن يضيعك في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فليقول فليريد أن يختار للناس الصحبة الصالحة، فقال: فلينظر
1: أحدكم
0: أحدكم من
1: إلى من
0: يخالل.
1: يخالل.
0: يعني لازم الواحد يبحث ويتحرى عن فلان وعن علان، ومن أبوه ومن أمه وكيف تربى وعلى ماذا تربى وكيف
1: نعم
0: عاش، ثم يجعل ابنه أو بنته تسير في هذه الصحبة.
1: نعم ويعني أريد أن أرجع إلى الحديث مرة أخرى فضيلة الدكتور، يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كحامل المسك، وهنا المسك يعني هو يعني رمز للطهر والجمال والطهارة وحسن الأثر، أيضا يعني دم الشهيد يشبه بالمسك، وكذلك خلوف فم الصائم يشبه بالمسك، فحامل المسك يعني يترك الأثر في جليسه، فالإنسان لا يجلس إلا مع الصالحين ولا يخرج إلا بخير معهم، سواء كان مثلا علما، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، أو يعني تشم منه الرائحة الطيبة. نعم
0: نعم
1: وهذا أيضا يعني سواء أنك عندما تجالس الصالحين فإنك يعني أكيد ستأخذ العلم عنهم،
0: الأخلاق
1: ستأخذ
0: والقيم،
1: الأخلاق والأدب من خلال
0: التواضع.
1: سلوكهم والتواضع. نعم
0: جميل جدا
1: نعم
0: دكتور منصور، يعني كما ذكرت
1: النصيحة كمان
0: مجالسة
1: ممكن ينصحك
0: الصالحين
1: نصيحة تستفيد
0: والنصيحة،
1: منها. نعم
0: تستفيد من هؤلاء الصالحين. لذلك مجالسة العلماء والصالحين والأولياء والعارفين بالله، هم يعطوك علما، يعطوك منفعة دنيوية وأخروية. فمن خلال هؤلاء العلماء ومن خلال هؤلاء الأولياء تتأدب معهم، يعلمونك الأخلاق، يعلمونك التواضع، يعلمونك كيف تحب الخير للإنسان وللمجتمع والذي تعيش فيه، كيف تتعامل بطهارة وعفة مع الخلق ومع الخالق،
1: نعم
0: كيف تكون مستقيما. ولذلك الحمد لله نقول للإخوة: إذا رأيتم رجلا صالحا تقيا عالما عليكم أن تتمسكوا به. وكم هم في هذا البلد المبارك الهاشمي، الحمد لله عندنا علماء وعندنا
1: الله بارك
0: صالحون وعندنا أولياء وعندنا مجالس ذكر، وهذا كله يقوي الصحبة الصالحة التقية النقية. ولذلك نجد في القرآن الكريم الله عز وجل

0: جل جعل ذلك دعاء يتلى إلى يوم القيامة من خلال القرآن الكريم، ربي هب لي حكما
1: الحقني
0: وألحقني
1: بالصالحين.
0: بالصالحين. إذا الموضوع الحقني بالصالحين، أي اجمعني بهم في الدنيا وفي الآخرة، اجعلني ممن يسير على قدمهم. لذلك نقول للإخوة، علينا أن نبحث عن هؤلاء العلماء، عن هؤلاء الأولياء، عن هؤلاء الصالحين. لا نبحث عن المظاهر، ولا نبحث عن الأغنياء فقط، لا نبحث عن المظاهر الدنيوية. إذا إنسان صاحب مال وجاه وسلطان، إذا إنسان صاحب مال وجاه وسلطان، نرى الناس يسعون إليه من كل جهة ومكان، ونرى النفاق الاجتماعي، ونرى الصحبة السيئة والسلبية وغير ذلك. لذلك نقول للإخوة، عليكم أن ترشدوا أولادكم وبناتكم إلى مجالس العلم والأولياء والصالحين، وأن تجلسوا فيها من أجل أن ترتقوا بأنفسكم وبأرواحكم، ومن أجل أن تزكوا أنفسكم. لذلك الله عز وجل جعل بناتنا وأولادنا هم مسؤولية في رقابنا، وهذا معنى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأنذر عشيرتك الأقربين. إذا علينا فيما بيننا أن نجلس وأن نبحث عن هؤلاء القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم.
1: نعم، الآن سننتقل يعني إذا سمحت لي فضيلة الدكتور إلى الجانب الآخر، وهو جليس السوء والعياذ بالله، الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، والكير هو معروف الذي يعني هي الأداة التي يعني ينفخ بها على النار لكي
0: ورائحتها
1: نعم
0: كريهة.
1: تشتعل. نعم، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأنه إما أن تجد يعني إما أن يحرق ثيابك وهو ينفخ على الكير، وإما أن تجد ريحا خبيثة. يعني إذا لم تتأثر بشكل سلبي ولم يأتك الضرر منه، وهو هذا الأول، إذا لم يحصل هذا فإن ستكون رائحتك خبيثة والعياذ بالله لمن يجالس جليس السوء. يعني كيف يؤثر جليس السوء على يعني من يجالسه؟ وأريد أن ننتقل
0: نعم.
1: إلى موضوع آخر، وكيف يعني يكون داخلا في تكوين شخصيته.
0: طباعه.
1: نعم
0: نعم،
1: نعم وطباعه. نعم،
0: بارك الله فيكم دكتور
1: الله يكرمك
0: منصور
1: سيدي.
0: على أيضا هذه المداخلة وربط الجليس الصالح بموضوع الجليس السوء.
1: نعم
0: القرآن الكريم بداية حذر تحذيرا شديدا من مصاحبة ومن مجالسة صديق السوء. لذلك نجد القرآن الكريم أعطى هذا الموضوع أهمية كبرى، ووضح معالمه وصفاته، وكيف أن جليس السوء يتخلى عن صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، وكيف أن جليس السوء يعني يتظاهر على أنه صاحبك، ولكن عند الشدة والحاجة لا ترى منه موقفا إيجابيا أبدا، وهذا ما يسمى بالنفاق، نسأل الله السلامة.
1: اللهم
0: ولذلك القرآن الكريم أجمل هذه المعاني عن جليس السوء فقال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الله عز وجل يقول: بئس هذا القرين، بئس هذه الصحبة، أنها لا تنفع صاحبها لا في الدنيا وفي الآخرة. يوم القيامة يتهرب من صديقه، يتهرب من صاحبه، لا يقدم له لا حسنة ولا إيجابية. إذا جليس السوء في الدنيا يتهرب من صاحبه، لا يقف معه. لذلك نجد فرقا شاسعا
1: صحيح.
0: وبينا واسعا بين الصحبة الصالحة وبين صحبة السوء. صاحب السوء كما ذكرت قبل قليل دكتور منصور، إما أن يحرق ثيابك،
1: نعم
0: وإما أن تتضرر منه
1: نعم
0: نفسيا
1: نعم
0: ومعنويا، وأن تتضرر منه اجتماعيا وفكريا وعقديا. ولذلك نجد في مجتمعاتنا أن الإنسان يكون صالحا تقيا بسبب صحبة السوء، نراه يرتكب المعاصي والسيئات والآثام، ويرتكب المحرمات والمخدرات والمسكرات، ولا يكون عنده شيء إيجابي بسبب ماذا؟ صحبة السوء.
1: السوء
0: إذا صحبة السوء تدمر البيت، تدمر الأسرة، تدمر المجتمع.
1: والسمعة أحيانا فضيلة الدكتور،
0: نعم،
1: يعني إذا لم يؤثر بشكل سلبي على يعني
0: شخصه على
1: على
0: سمعته.
1: شخصه، على سمعته،
0: صحيح،
1: مثلا بقولوا أنت كيف مثلا وقفت مع فلان، أو كيف أنت
0: جلست
1: بتصاحب
0: معه.
1: فلان أو جلست معه،
0: نعم،
1: يعني حتى سمعته يعني
0: لذلك
1: تتأثر
0: السمعة عندك
1: بشكل
0: كما
1: سلبي.
0: ذكرت مهمة.

0: جدا موضوع السمعة. أنت عائلة معروفة ومشهورة بسبب أنك قد صاحبت إنسانا سيئا دمر اسم هذه العائلة ودنسها
1: نعم
0: بسبب صحبة فلان أو علان. لذلك نقول للناس عليكم أن تختاروا أصدقاءكم، عليكم أن تختاروا جليسكم، لا أن تجلسوا مع أي إنسان ولا من أجل مصلحة، ربما تأخذ منه الدرهم والدرهمين، ربما تتباهى أمام الآخرين أنك قد عرفت فلان وعلان إنه صاحب جاه وسلطان، ولكن لا تعلم أن ذلك يؤثر على سمعتك وعلى عائلتك وعلى معنوياتك. لذلك نجد أن الإنسان الذي يصاحب الإنسان السيء يضيع دينه ويضيع أخلاقه ومبادئه. لذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وعليه السلام له كلام جميل جدا في هذا المعنى،
1: نعم.
0: عندما حذر من صحبة السوء وصحبة الجاهل الذي يؤدي بالإنسان إلى الهلاك، ماذا
1: الهلاك.
0: يقول رضي الله تعالى عنه؟ لا تصاحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أودى حليما حين آخاه، والمرء يعرف بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. يعني قل من تصاحب أقول لك من
1: من
0: أنت.
1: أنت؟
0: لذلك نقول للناس المسألة ليست مسألة والله إنه أنا علمت ابني في الجامعة الفلانية ودرسته في المدرسة الفلانية وديته على
1: من
0: الدولة
1: أصحابي.
0: الفلانية في الغرب ودفعت عليه 100 ألف و200 ألف واشتريت له سيارة فارهة وبيت وفيلا، هذا كله يعني بالنسبة للصحبة السيئة لا قيمة له. إذا أعطيته كل شيء وصاحب إنسانا سيئا فإنك ضيعت حياته وضيعت دينه وضيعت سمعته. إذا رأس مال الإنسان في هذه الدنيا أولاده، إذا تربوا على الأخلاقيات، وإذا أنت اخترت لهم صديقا صالحا تقيا نقيا يقويهم في علمهم في تطورهم في دينهم في أخلاقياتهم.
1: نعم، نريد
0: نعم
1: أن
0: سيدي.
1: يعني الآن فضيلة الدكتور أن نتحدث عن أو يعني الدراسات الحديثة والاجتماعية والنفسية تقول بأن الإنسان يعني يتأثر بمحوطه، وهذا أيضا يعني تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم،
0: المرء على دين
1: نعم،
0: خليله
1: المرء على دين خليله، والحديث مثل الجليس
0: الجليس
1: الصالح
0: الصالح.
1: والجليس السوء. أريد أن أنتقل إلى مشكلة يعني لا نقول ظاهرة ولنما هي منتشرة في
0: المشكلة
1: المجتمع، وهي موضوع الانحرافات الأخلاقية، المخدرات،
0: مسكرات
1: المسكرات غيرها، ولا سيما يعني نريد أن نركز على موضوع الشباب، يعني هذه الفئة المهمة من فئات المجتمع حقيقة، والتي حتى في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها أهمية للشباب. نريد أن نركز على هذه المسألة، ونريد من خلال يعني هذا الموضوع أن نوجه الآباء وأن نوجه الأمهات إلى موضوع مراقبة الأبناء في موضوع الصحبة. لكن نريد بداية فضيلة الدكتور أن نركز على موضوع انتشار المخدرات وغيرها من الآفات التي يعني تفتك بالشباب. ويعني
0: نعم
1: كان قبل يعني عدة أشهر في السنوات السابقة كان هناك برنامج يقدم عن المخدرات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم،
0: نعم
1: ويعني من خلال متابعتي لهذا البرنامج والمختصين في موضوع المخدرات فضيلة الدكتور، دائما الصحبة،
0: نعم
1: الصحبة هي التي يعني كيف بدأت مثلا يا فلان بمثلا تناول هذا هذه الآفة، فيقول أنا من خلال الصحبة صاحب فلان.
0: نعم
1: فموضوع الصحبة يعني مهم جدا فضيلة الدكتور، نريد أن نركز على هذه المسألة، ويعني إلى أي مدى تكون الصحبة هي السبب الرئيسي في الانتشار الانحرافات والمخدرات بين الشباب، وكيف نحمي أبنائنا من هذا الخطر؟
0: بارك الله فيك دكتور
1: الله
0: منصور.
1: يكرمك يا سيدي.
0: يعني على هذا الموضوع المداخلة الطيبة التي ذكرتها، أنا لا أريد أن أنظر، أريد أن أتكلم بلغة عامية، يعني واللغة العامية يفهمها كل إنسان مواطن يعيش في هذا البلد المبارك وفي يعني دول أخرى. بدي أتكلم في هذا الموضوع بشكل واضح وصريح وبين. دكتور منصور، يعني الإنسان عندما يسمع المشاكل الاجتماعية ويذهب إلى بيوت الناس ويرى المشكلات الاجتماعية والنفسية، والله شيء يعني يبكي وشيء يحزن وشيء يجعل الإنسان لا ينام الليل أبدا. نقول نحن باختصار وللأمهات وللآباء، أنت أيها الأب أيها الأم، أنت تدفع لابنك الغالي والنفيس من أجل أن تدرسه.

0: من أجل أن تعلمه، من أجل أن توظفه، تتباهي أمام الناس أنه تخرج من الجامعة الفلانية أو المدرسة الفلانية، تتباهى أمام الناس أنه يسكن في المنطقة الشرقية أو الغربية، تتباهى أمام الناس أنه هو عنده إمكانيات. طب هذا كله لا قيمة له أمام أنك لم تربيه تربية صحيحة، أنك لم تختر له الصديق السوي المستقيم القائم على الأخلاق. يعني أنت قدمت له، دفعت له فلوس ودفعت له أموال ودرسته بأحسن الجامعات إن
1: نعم
0: كان دول عربية ولا أجنبية، وأعطيته أحسن مكان وأحسن فيلا، ولكن لا سمح الله هو يتعاطى، هو يصاحب ناس يشربون ويتعاطون هذه المخدرات والمسكرات. ما الفائدة؟ أنت ضيعت مالك ووقتك وكل إمكانياتك على ابنك وبنتك، وجاءت الصحبة السيئة فضيعت كل جهودك بلحظة. ليه؟ مشان والله بحجة والله إنه خليها هناك حرية شخصية، خلي ابني يسهر، خلي ابني يطلع، خلي يطلع مع فلان ومع فلانة، خليه ديمقراطية، يعني باسم الحرية. هاي الحرية الشخصية ضيعت كثير من أبنائنا
1: نعم
0: باسم الحرية والديمقراطية التي نتباهى فيها، وجعلنا الحرية الكاملة من غير ضوابط. هذا اسمه ضياع، مش حرية، هذا اسمه تخبط، هذا اسمه نوع من عدم ضبط الإنسان. لذلك ابنك ممكن إذا ما تابعته أو ما أنت راقبته مراقبة صحيحة عن طريق الموبايل أو عن طريق أصدقائه، يعني يكون الإنسان صالحا لمدة 10 سنوات، يتعرف على صديق معين سيء يضيع التربية كلها. ولذلك نقول باختصار وبوضوح وبإجمال، هذه المخدرات وهذه المسكرات دمرت أبناءنا، دمرت بناتنا، دمرت مجتمعاتنا، هذه دمرت الدين الذي ندين به إلى الله عز وجل.
1: نعم،
0: لذلك مقاصد الشريعة الإسلامية،
1: حفظ العقل والجسد، يعني هي تفتك بالعقل وبالجسد.
0: نعم،
1: نعم
0: حفظ كما ذكرت، هي
1: نعم
0: حفظ مقاصد الشريعة، حفظ الدين
1: نعم
0: وحفظ
1: والدين
0: العقل
1: والعقل
0: والجسد والمال.
1: والمال.
0: المخدرات والمسكرات تضيع الدين والعقل والمال والعرض، تضيع كل
1: كل
0: شيء.
1: شيء.
0: فإذا نقول لهؤلاء، للشباب وللبنات، عليكم أن تحذروا من هذه الآفة، ونقول للآباء وللأمهات، عليكم أن تراقبوا أبنائكم وبناتكم. لا بينفعكم لا جامعات ولا تدريس ولا تعليم ولا حضارة أوروبية ولا غربية، اللي بينفعكم تربوهم تربية صحيحة قائمة على الأخلاق وعلى المحبة وعلى الدين الإسلامي. الدين الإسلامي من أرقى ما فيه أنه يحب الخير للناس، وأنه يبتعد عن المعاصي والسيئات، وأنه يأمر الإنسان ببر والديه. لذلك كم هي من المشكلات، عندنا جرائم قتل، وعندنا أصبحت هناك عاهات جسدية وعقلية، وأصبحت هناك ضرر بالمراكز الأمنية، بالمحاكم النظامية، مشاكل، قضايا بمئات الآلاف بسبب المسكرات والمخدرات. وهذا شيء مقصود لأبنائنا ولبناتنا. هناك أناس يحاربون المجتمع العربية والمجتمع الإسلامية، هناك كثير من الناس يحاربون مجتمعاتنا
1: نعم
0: من دول مختلفة، يريدون بسبب هذه المسكرات أن نضيع ديننا، أن نضيع مقدساتنا، أن نضيع مبادئنا، أن نضيع قيمنا. لذلك نقول هناك موجة موجهة من أجل أن يكون هناك انحلال أخلاقي وديني وعقدي في مجتمعاتنا من خلال هذه المخدرات والمسكرات. ولذلك علينا أن نكافحها، علينا أن نبلغ عمن يفعل ذلك. علينا أيها الأمهات والآباء، آباء، أن تتابعوا أولادكم وبناتكم في كل شيء، وإلا ضيعتموهم دنيا وأخرى، وذلك هو الخسران المبين.
1: نعم، يعني أنا حبيت أن أركز على موضوع فضيلة الدكتور، على
0: نعم
1: موضوع الصحبة الصالحة، وأنها وأيضا صحبة السوء التي تكون هي السبب الرئيسي في انتشار المخدرات كما تفضلت. أيضا يعني أنا طرحت هذا الموضوع، موضوع
0: نعم
1: المخدرات، لأن هناك قبل حوالي أسبوعين أو ثلاث كان هناك اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وأيضا يعني هذا اليوم الذي يأتي للتوعية بموضوع موضوع مخاطر المخدرات والقضاء على تجارة المخدرات وعلى تناول المخدرات. وهذا أيضا يعني قامت مديرية الأمن العام مشكورة بجهودها في هذا اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بارك الله فيهم. وطبعا هم يقومون ب يعني بعملهم على أكمل وجه. أنتقل إلى موضوع آخر فضيلة الدكتور، وهو ونحن نعيش في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، الحديث عن الصحبة، الصحبة الصالحة وصحبة والتحذير من صحبة السوء. نعم. أي أيضا يعني نريد أن نوسع مفهوم الصحبة. الصحبة كانت قديما قبل انتشار وسائل التواصل هذه اجتماعي. كانت الصحبة يجب أن تلازم وأن تجالس من تصاحبه. الآن أصبح الصحبة قد عن بعد. يعني كيف نفهم هذا الحديث في عصر، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهل يدخل أحيانا بعض الأشخاص بصاحب أحد المؤثرين وقد تكون يقول محتوى سيء مثلا؟ هل يدخل موضوع الصحبة، هو الصحبة من المصاحبة والملازمة، أليس كذلك؟ هل يدخل هذا يعني في هذا الموضوع؟
0: جميل جدا هذا الموضوع.
1: كيف نختار المؤثرين والذين العلماء، كيف نختار من يقدمون محتوى هادف ومفيد؟
0: يعني جميل جدا أن ننزل الأحاديث النبوية على واقعنا المعاصر المشاهد الآن. يعني كما ذكرت إنه قبل كانت الصحبة إنه عن طريق الملامسة والمشاهدة والمجالسة يعني كله فيزيكال، كله طبيعي، كله يعني موجود حقيقي. الآن المصيبة الكبرى هي الآن الصحبة صارت عن طريق الأونلاين، يعني ممكن أن تتعرف على أصدقاء سوء من عدة دول،
1: وهناك بعض
0: بدقيقة واحدة.
1: التطبيقات يعني هي للتعارف، وبرامج للتعارف.
0: هذا جميل جدا. هناك بعض التطبيقات للتعارف على صحبة السوء. يعني ممكن أنت أن تفسد ولدك ممكن بدقيقة واحدة عن طريق هذا التواصل الاجتماعي. يتعرف على محيطه الذي حوله. يعني هذه برامج يعني نحذر الأخوة منها والآباء والأمهات أن تتابعوا أولادكم. يعني في برامج كما ذكرت قبل قليل بتقول لك وين الأماكن السيئة، وين أماكن المخدرات المسكرات من خلال المحيط اللي أنت تتكلم فيه، فيفتح الأونلاين أو يفتح هذه المواقع بلحظة يتعامل مع 100 صديق سيء. ولذلك الآن أصبحت مشكلتنا ليست فقط مشكلة الصديق المجالس، هو المشكلة الكبرى بالجليس الذي هو ليس مجالسا، ليس مشاهدا، عن طريق البعد، عن طريق الأونلاين. تأخذ عنوانهم وتليفونه وأين يسكن وأين يجلس وكيف يتعامل وبأي شيء من الأشياء المحرمة يتعامل. عندنا مواقع الإباحية، مشكلة كبرى. هذه كلها سبب في ضياع الإنسان، وسبب في ضياع الإنسان المؤمن التقي، وسبب في ضياع مبادئ ذلك الإنسان. ولذلك موضوع الصحبة ليست فقط المجالسة والمشاهدة وأن ترى، كما ذكرت موضوع المصاحبة، موضوع الآن التواصل الاجتماعي سبب في كثير ضياع كثير من شبابنا وبناتنا. بتعرف من دولة الفلانية مع الدولة مع فلانة ومع علانة، بضيع دينه وعقله، مخدرات، مسكرات، معاصي، سيئات، سهر، نوادي، أمور أشكال وألوان بسبب هذه البرامج والتطبيقات السيئة. ولذلك علينا أن نحذر أولادنا من هذه
1: التطبيقات. الاستعمال السيء. نعم، أحيانا تكون مفيدة.
0: ولذلك نحن نتكلم عن صحبة السوء عن طريق الأونلاين. هذه مشكلة. لذلك نحن نقول علينا أن نتابع أولادنا في هذا التواصل الاجتماعي. ولذلك هو التواصل إما أن يكون ذو حدين، إما أن يكون في الخير وإما أن يكون في الشر. إذن ملخص الأمر كله، علينا أن نتابع أولادنا وبناتنا، علينا أن نعلمهم التربية الروحية والدينية الروحية في بيوتنا.
1: نعم. أنا سأتي إلى موضوع يعني مسؤولية الأسرة في توجيه الأبناء فضيلة الدكتور، ولكن بعد هذا السؤال إنه كيف يختار المسلم أصدقائه، كيف نختار الأصدقاء، أو ما الصفات التي ينبغي أن أبحث عنها أنا لأختار الصديق؟ هل هناك صفات معينة؟
0: نعم، جميل. نعم. جدا. الآن في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية بينت صفات المؤمنين والصالحين.
1: نعم.
0: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
1: إذن أصحاب التقوى.
0: أيوة، أصحاب التقوى. إذن لهم صفات.
1: صفات
0: هذه الصحبة، صفات الإنسان المؤمن التقي، من هو؟ أن يكون تقيا، أن يكون مؤمنا، أن يكون ذا أخلاق، أن يكون مصليا، أن يكون مزكيا، أن يكون برا بوالديه، أن يكون محسنا.

0: إلى إخوانه إلى خواته، أن يكون محبا للآخرين، أن يحب الخير للمجتمع. هذه الصفات التي يجب علينا أن نبحث عنها لأولادنا ولبناتنا من أجل أن نصاحب هؤلاء. إذا إنسان لا صلاة ولا أخلاق ولا قيم وعنده عقوق والدين، إيش ما استفدنا من هذه الصحبة؟ هاي أنت دمرت أولادك عندما أنت تسأل. لذلك كثير من الناس الآن بيقولوا، بتسأله بتقول له مين صاحب فلان، بيقول لك يا أخي اتركه خليه هو صاحبه، لا تتدخلوا فيه، هاي أمور شخصية إلى آخره. صحيح أمور شخصية، ولكن إذا وصل الحد إلى أن يكون هناك إساءة وظلم وضياع للمبادئ وللقيم، يجب على الأسرة ويجب على الأب والأم وعلى الدولة وعلى المجتمع أن يتدخلوا من أجل أن يضعوا حدا لهذه الصحبة السيئة. لذلك نحن الله عز وجل بين سبحانه وتعالى المتقين لهم صفات، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل
1: نعم.
0: ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأنت عندما ترى إنسانا تقيا نقيا طاهرا يحب الخير للناس، عليك أن تبحث عنه وأن تشتريه بالذهب من أجل أن تجعله صديقا لأولادك ولأسرتك، من أجل أن ينجو بك دنيا وأخرى.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور.
0: لذلك معني
1: ما تفضل
0: في
1: سيدي.
0: الآية القرآنية عن سيدنا هارون وسيدنا موسى عليه السلام، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد
1: شد
0: به
1: به أزري
0: أزري وأشركه في
1: في
0: أمري
1: أمري
0: كي نسبحك كثيرا
1: كثيرة
0: ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا.
1: بصيرة
0: إذا أنت تبحث عن الأخ إن كان من أم وأب،
1: الذي
0: أو
1: يعين
0: عن الأخ الذي يعينك على الخير وعلى
1: خير.
0: البر وعلى الإحسان.
1: يعني أحيانا بعض الصحبة يقول لك تعال نروح نصلي جماعة في
0: نعم
1: المسجد مثلا،
0: تعال نروح نسبح،
1: وبعضهم يقول تعال نروح مثلا نفعل
0: نسهر
1: نسهر نضيع وقت
0: نضيع وقت
1: أو بعلمه على المخدرات
0: على
1: أو
0: المخدرات على
1: مسكرات وغيرها
0: المسكرات. يعني المسألة ذو
1: أو بضيع
0: حدين.
1: وقته.
0: ولذلك موضوع حتى السهر دكتور منصور مهم جدا. يعني نحن نرى أن بعض أبنائنا وبناتنا في المجتمع بيسهر الساعة واحدة وتنتين وثلاثة بالليل، بتقول للأم أو للأب يا أخي تابع ابنك تابع بنتك، بقول لك يا أخي حرية شخصية خليه يروح خليه يسهر. طب ما هو بيسهر بيجيك بمصيبة، بيجيك بكارثة، بيجيك مرات مش صاحي، بيجيك مرتكب جريمة، بيجيك مرتكب معصية، بيجيك عامل مشكلة. يعني نقول نحن بكل أريحية، نقول عليكم أن ترحموا أولادكم وبناتكم، عليكم أن لا تجعلوا الحرية الشخصية سبب في ضياع الدين والأخلاق والقيم، عليكم أن تحافظوا على إرثكم من التربية الروحية والأخلاقية، اللي هي التربية الروحية سبب جدا في معالجة كثير من هذه المشاكل والقضايا التي نسمعها.
1: نعم، طيب الآن يعني كما تفضلت دكتور عندما تحدثت عن الأسرة، وأنا سأبدأ سؤالي هنا بدور الأسرة التي هي الحصن الأول حقيقة لإصلاح المجتمع وللقضاء على ظواهر سلبية لنقل في المجتمع. تبدأ من الأسرة، ثم
0: نعم
1: بعد ذلك المؤسسات التربوية كالمدرسة والجامعات وغيرها التي تغرس القيم، ولكن تبدأ بداية
0: نعم
1: هذه
0: تفضل سيدي.
1: القيم ويبدأ غرس الدين في النفس من خلال الأسرة. والطفل عندما ينشأ فإنه بداية ما يتأثر بوالديه. طبعا بدي أسأل هنا أنه فضيلة الدكتور، يعني ما دور الأسرة في توجيه الأبناء نحو التربية الإسلامية الصحيحة واختيار الصحبة، اختيار الجلساء، اختيار الرفقة الصالحة؟ والسؤال أيضا كيف يمكن للآباء والأمهات أن يتابعوا صحبة أبنائهم؟
0: أبنائهم
1: يعني أنا
0: نعم
1: تعال يا ابني كذا، كيف أتابع هذه المسألة؟ هل يعني بعض الأبناء قد ينفرون من هذا الموضوع، انك انت بدك تدقق على اصحابي مثلا او بدك تدقق على صحباتي، فاحيانا تحتاج
0: نعم
1: الموضوع الى حكمه.
0: نعم
1: سؤال يعني من شقين دكتور اذا سمحت،
0: بارك
1: تفضل.
0: الله فيك. يعني نقول بشكل واضح وصريح جدا أن المسؤولية تقع على جميع من كل في المجتمع، تقع بداية على الأسرة على
1: نعم
0: الأب وعلى الأم وهم الأصل في ذلك، وتقع على المدرسة، وتقع على الإعلام، وتقع على الدولة.
1: نعم،
0: يعني
1: احنا
0: بشكل
1: سيدي
0: بين.
1: احنا عاملين واجبنا هنا، عاملين حلقة عن
0: الحمد
1: الصحبة
0: لله، يعني
1: الصالحة
0: الحمد لله عندنا
1: وجليس
0: في
1: السر.
0: هذا البلد
1: نعم،
0: المبارك الحمد لله
1: خصوصا
0: توجيه.
1: انه في وقت

0: عطلات وكذا الآن، يعني في العطلة الصيفية
1: مراكز تحفظ
0: لا بد
1: القرآن
0: أن
1: الكريم.
0: يعني سنأتي
1: نعم
0: هذا الموضوع. نعم تفضل
1: جميل
0: سيدي.
1: جدا. يعني هذا نقول بشكل واضح، نقول الآن بداية الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه المفاهيم اللي أنا ذكرتها قبل قليل بحديث مختصر وواضح،
0: نعم
1: حيث قال عليه السلام:
0: عليه الصلاة
1: يبين
0: والسلام.
1: معالجة الأبناء والبنات من كل صحبة سوء، فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها،
0: رعيتها
1: وكلكم راع
0: وكلكم
1: وكلكم.
0: مسؤول عن رعيته.
1: يعني هذا كلام جميل مختصر يعطينا كيف أن يكون التصحيح والإصلاح والتقويم من جميع الهيكلة الاجتماعية، من الحاكم إلى المحكوم، من البيت إلى الشارع، من المدرسة إلى المسجد، من دور أدوار كثيرة. نبدأ باختصار بدور البيت. دور
0: نعم
1: البيت هو الأصل. لذلك الأم والأب إذا لم يتابع أولاده في كل شيء فإنه سيفسدهم، لا بد أن يراقبهم، ولكن بالطريقة فيها حكمة، فيها نوع من الأدب، فيها نوع من عدم التعدي، لأنه هذا ربما إذا نحن في بعض الأمهات والآباء يشددون على أولادهم تجديدا كبيرا في متابعة أصدقائهم، فيجعل الأولاد والبنات يعني يقومون بأمور عكسية، فيصاحبون السيء عبدا، الصديق السيء يعني عمدا وقهرا ونكاية بالأب والأم. فلذلك نقول التربية بحاجة إلى حكمة، بحاجة إلى قناعة، بحاجة إلى إقناع، بحاجة إلى بيان آثار الصحبة السلبية بطريقة عقلية ونفسية مهذبة إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. إذا هذا مهم جدا. الحمد لله دور المسجد دور مهم جدا،
0: نعم
1: دور الخطيب، دور الإمام، دور الواعظ، هذا دور إصلاحي في المجتمع قوي جدا، خاصة في خطب الجمعة. والحمد لله الآن عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية هذا الدور يعني قائم، والله يجزاه الخير سمو الأمير غازي أقام هناك ختمة القرآن الكريم في أغلب المساجد الكبرى
0: نعم هي مبادرة جلالة الملك لختم القرآن الكريم في مساجد المملكة.
1: في
0: نعم
1: مساجد
0: نعم
1: المملكة، إنشاء المراكز الصيفية في وزارة الأوقاف،
0: نعم
1: وإرسال أولادنا وبناتنا إلى تعليم القرآن الكريم وتحفيظه وتجويده، هذا مهم جدا. هذا الذي ينفع ولدك وبنتك أيها الأب يوم القيامة وفي الدنيا.
0: نعم
1: أما الأمور الثانية ستذهب يعني في أي لحظة، أما هؤلاء سيبقى دينهم راسخ وصدقة جارية لك إلى يوم القيامة.
0: نعم
1: كذلك عندنا الحمد لله مجالس الذكر في هذا البلد الهاشمي قائمة من الشمال إلى الجنوب. مجالس الذكر تربي الإنسان على الطريقة الروحية، وأنا هذا أهتم، يعني أنا أقوله بشكل صريح وواضح.
0: نعم
1: عندنا الحمد لله المجلس الصوفي الأعلى في الأردن يرشد الأولاد والبنات والأمهات إلى حضور مجالس الذكر ومجالس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن الذكر يربي الإنسان تربية روحية يجعله يعيش في طمأنينة وسعيدة بعيد عن الفراغ الروحي. من الذي يجعل هناك أصدقاء سوء، ومن الذي يجعل الإنسان يذهب إلى المخدرات والمسكرات؟ هو الفراغ،
0: الفراغ. نعم
1: الفراغ الروحي.
0: ولهذا يعني نود، أنت أشرت
1: نعم
0: فضيلة الدكتور إلى دور وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في يعني الموضوع المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم. هناك أكثر من 3000 يعني مسجد أو مركز صيفي لتحفيظ القرآن الكريم، وطبعا وقد دابت الوزارة منذ سنوات، ولكن لاحظت في الآونة الأخيرة أنها قد يعني زادت هذه المراكز في السنوات الأخيرة، وهذا يعني مسؤولية يعني تشكر عليها تجاه أنه
1: نعم
0: توجيه الأبناء نحو القرآن الكريم، وأيضا الصحبة يعني الذي
1: الصالحة في القرآن
0: الصحبة
1: الكريم
0: الصالحة في هناك يعني
1: يرحب
0: فعاليات
1: أخوك.
0: أيضا من خلال
1: نعم
0: هذه المراكز الصيفية. يعني حقيقة هذه رسالة شكر لوزارة الأوقاف على قيامها بهذا الدور المهم.
1: الحمد لله،
0: وأريد
1: هذا
0: نعم
1: نعمة دكتور منصور. أنا كان يعني إشي مهم جدا أن الدولة الأردنية الهاشمية، نقول ذلك من غير رياء ولا سمعة ولا نفاق، نقول عن ذلك أنه واقع نعيشه في هذا البلد المبارك،
0: نعم
1: أن الدولة الحمد لله الأردنية الهاشمية تشجع على حفظ القرآن الكريم، تشجع أبناءنا وبناتنا
0: نعم، هناك مسابقات في
1: على
0: رمضان،
1: التجويد،
0: وهناك نعم
1: مراكز حفظ القرآن الكريم، تشجعهم على الصلاة، تشجعهم على الدين، على الأخلاق، على حضور مجالس الصلاة على النبي عليه
0: اللهم صل
1: السلام،
0: على سيدنا،
1: تشجعهم على
0: اللهم صل على
1: جلوس
0: سيدنا، اللهم صل على سيدنا.
1: مجالس الذكر.

فكر أيضا من الأمور الإصلاحية اللي ممكن إنسان يشجع أولاده وبناته عليها، أن نتعرف على تاريخ الصحابة الكرام، على تاريخ أمتنا، على التاريخ. عندنا في الأردن كما تعلم عندنا يعني من الصحابة أكثر من 8000 صحابي موجود في الأردن. عندما

0: في شخصيته ودينه، ويجعل روحه ويجعل روحه روحا طيبة نقية، يبتعد عن المعاصي والسيئات. لذلك نقول للإخوة، علينا أن نتعرف على صحابتنا الكرام في هذا البلد المبارك، أن نذهب إلى المقامات، أن نذهب إلى هؤلاء إلى الأضرحة، أن نتعرف عن سيرتهم من أجل أن نتعلم وأن
1: هم
0: نقتدي بهم.
1: صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا لواء الإسلام ونشروه، يعني
0: نعم
1: نعم صحيح، بارك الله فيكم.
0: الله يخليك.
1: إذا سمحت دكتور، يعني بدي أختم بأنه يوم القيامة تظهر حقيقة الصحبة. يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأريد أن أختم يعني بهذا الموضوع فضيلة الدكتور، أنه أحيانا يستهين الإنسان بالصحبة،
0: نعم
1: ولكن الله عز وجل وقوله حق عندما قال: الأخلاء يومئذ
0: بعضهم لبعض،
1: بعضهم لبعض عدو، وهذه جملة ولكن استثنى منها المتقين.
0: يعني جميل جدا. يعني القرآن كما ذكرت الآية صريحة وبينة
1: نعم
0: وواضحة أن كل إنسان يتخلى عن أخيه الإنسان إلا إذا كان تقيا،
1: تقيا،
0: وهذا ما شهدناه في الدنيا قبل الآخرة.
1: نعم
0: إذا الإنسان مع أخوه المسلم تقي وصالح وصاحبه من أجل الله، ربما يفديه بكل إمكانياته وماله. وكذلك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا تنفعه إلا الصحبة الصالحة. عندنا من نعمة الإسلام علينا الحمد لله المؤمن أو الناجي يأخذ بيد أخيه،
1: لأخيه،
0: يعني
1: نعم
0: الصحبة الصالحة تنفع يوم القيامة
1: بالقيامة،
0: أبدا.
1: نعم
0: ولو كنت صاحب معاصي وسيئات وصديقك
1: صاحبت
0: صالح وعنده
1: الصالحين،
0: طاعة
1: نعم
0: وعبادة،
1: والأولياء،
0: يأخذ بيدك إلى الجنة، فهذه نعمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص
1: أشد
0: يشد
1: بعضه
0: بعضه
1: بعض،
0: بعضا.
1: نعم
0: لذلك يعني علينا أن نتابع أولادنا بناتنا، أن نبحث عن صحبة الصلاح والتقى، فهي الناجية في الدنيا والآخرة.
1: نعم يعني نختم بحدود دقيقة فضيلة الدكتور، دقيقة ونص، دقيقتين يعني
0: نعم
1: ولا يهمك
0: سيدي،
1: سيدي، ولكن أهم شيء نريد يعني دعاء من فضيلتك، ونؤمن
0: بارك الله
1: نحن
0: فيكم يا سيدي.
1: والمستمعين، نحن والمستمعون على هذا الدعاء. تفضل يا سيدي.
0: اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آل بيته الطاهرين
1: اللهم صل
0: وصحابته
1: وسلم.
0: أجمعين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الطاهرة أن تصلح أولادنا
1: آمين
0: وبناتنا وأزواجنا
1: آمين
0: وذرياتنا ومجتمعاتنا،
1: آمين
0: وأن تجنب أولادنا وبناتنا ومجتمعاتنا ودولتنا الشر والغم والهم والحزن والضر والضرر،
1: آمين
0: وأن تصرف عنا وعنهم الفتنة والسوء يا رب العالمين.
1: آمين
0: اللهم هيئ لأولادنا وبناتنا الصحبة الصالحة التقية النقية الطاهرة
1: آمين
0: التي تنفعهم في الدنيا وفي الآخرة.
1: الله
0: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
1: آمين
0: اللهم اجعلنا يا ربنا إخوة متحابين متراحمين متواددين فيك يا رب العالمين.
1: آمين
0: اللهم أعتق رقابنا ورقاب أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار.
1: آمين
0: اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخشاك ولا يخافك ولا يرحمنا. وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وفرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي أنحاء الأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم
0: واحفظ
1: آمين
0: اللهم أرداننا هذا وقيادته الهاشمية من كل سوء وفتنة يا رب العالمين، واجعله بلدا آمنا مطمئنا عزيزا كريما قويا يا أكرم الأكرمين.
1: آمين
0: اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظنا من كل سوء ومن كل شر، وأن تحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين،
1: آمين
0: وأن ترزقنا شفاعة النبي الأعظم سيدنا محمد
1: آمين
0: صلى
1: آمين
0: الله عليه وآله
1: صلى الله
0: وسلم.
1: عليه
0: ووفق اللهم ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده لما
1: آمين
0: فيه خير البلاد والعباد
1: آمين يا رب
0: والمقدسات.
1: العالمين
0: وأذن اللهم أن نصلي في المسجد الأقصى،
1: آمين
0: وأذن اللهم بتحريره، إنك على ما تشاء قدير.
1: آمين يا رب العالمين
0: وبفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا،
1: آمين
0: وخصوصا إلى مشايخنا الكرام، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله
1: آمين يا رب
0: سيدنا
1: العالمين
0: محمد رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد
1: الحمد لله
0: لله
1: رب
0: رب
1: العالمين.
0: العالمين.
1: الصلاة والسلام. جزاكم الله كل خير فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن والباحث في التوثيق الملكي الهاشمي، بارك الله فيكم. أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم، أشكر الزملاء سعد الدبوبي، نداء الرمامنة، وكان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله والسلام عليكم.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يرعى في الجامعة الأردنية ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث. مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في المحافظات. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الشراكة بين البلدين والقضايا الإقليمية. القوات المسلحة الأردنية تسقط فجر اليوم 3 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. استشهاد 4 فلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت منزلاً وسط قطاع غزة. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، وصل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى الجامعة الأردنية لرعاية ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث، وسنوافيكم بالتفاصيل في نشراتنا الإخبارية القادمة. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات ورفع سقف متطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمان المالي، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع وطنية استراتيجية مثل مشروع مدينة عمرة. لين نويران والمزيد من التفاصيل.
1: تشكل هذه التعديلات نقلة نوعية في تطوير آلية الحصول على الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، وذلك من خلال تعديل متطلبات الاستثمار بما يعزز توجيهه نحو المشاريع الإنتاجية والقطاعات ذات الأولوية خصوصاً نحو المحافظات، ويربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة للأردنيين وفقا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وبموجب التعديلات الجديدة وانسجاما مع التطورات الإيجابية التي يشهدها سوق عمان المالي كأحد أفضل الأسواق المالية أداء في المنطقة، سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بشراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن 1,500,000 دينار، على أن لا يتم رهنها أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال 4 شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركة وساطة مالية مرخصة حسب الأصول، وبحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في الأسهم المشترى في شركة واحدة عن 10% من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب. ولدعم إقامة المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص التشغيل خصوصا في المحافظات، أتاحت الأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند إنشاء مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بإجمالي رأس مال مدفوع لا يقل عن 700,000 دينار داخل حدود محافظة العاصمة، أو لا يقل عن 500,000 دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير فرص عمل بحسب الأعداد الواردة في الأسس وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ولغاية تشجيع الاستثمار في مشروع مدينة عمرة، تضمنت الأسس أن يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمرين فيها بحجم استثمار لا يقل عن 1,500,000 دينار لكل مستثمر، وفي جميع الأنشطة الاقتصادية، شريطة توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحيث يمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع

0: المشروع مهلة 4 شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، على أن يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، وبعد تحقيقه للشروط يمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات. وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وفي إطار تطوير العمل التطوعي وتشجيعه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الحسين للعمل التطوعي لسنة 2026، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول. وأقر المجلس نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026، وذلك لغايات تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتمكين الوحدات الإدارية فيها من أداء مهامها على أكمل وجه.
1: التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في العاصمة الأمريكية واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات الشراكة الأردنية الأمريكية إلى جانب مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية، شملت التطورات المرتبطة بالهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والموانئ ودول المنطقة. وأكد روبيو خلال استقباله الصفدي إدانته للهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والموانئ ودول المنطقة، بما في ذلك الضربات الإيرانية غير المقبولة على الأراضي الأردنية. وكان الصفدي التقى على هامش الاجتماع فجر اليوم مع رئيس الكتلة الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب غريغوري ميكس في واشنطن، كما اجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريش ورئيسة الكتلة الديمقراطية في اللجنة السيناتور جين شاهين. والتقى الصفدي أيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي براين ماست. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وأكد المصدر أن المجال الجوي الأردني جزء لا يتجزأ من سيادة المملكة، وأن عملية الاعتراض والإسقاط نفذت في إطار الإجراءات العملياتية والدفاعية المعتمدة لحماية حدود الوطن وأجوائه وأمن مواطنيه، مشيرا إلى أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وبين أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، وجرى تأمين المواقع واتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على سلامة المواطنين والممتلكات. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ترفض أي انتهاك لسيادة المملكة أو استخدام مجالها الجوي بصورة تهدد أمنها واستقرارها، وتواصل مراقبة الأجواء الأردنية ورصد مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد. وأكد أن القوات المسلحة ستتعامل مع أي اختراق أو تهديد للمجال الجوي الأردني وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية سيادة المملكة والمحافظة على أمنها الوطني دون تهاون أو تأخير. ودعا المصدر المواطنين إلى الالتزام بما يصدر عن القوات المسلحة والجهات الرسمية من بيانات ومعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثوقة. هذا وأعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع داخل أراضي الأردن والكويت والبحرين، واعتبرتها انتهاكاً لسيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها وتصعيداً خطيراً من شأنه تعميق حالة التوتر في المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها. وأكدت في بيان تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة

0: أراضيها، كما جددت رفضها القاطع لجميع الأعمال التي من شأنها توسيع رقعة الصراع أو زعزعة أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام سيادة الدول، بما يسهم بالحفاظ على السلم والأمن الإقليميين. ونتابع الفترة الإخبارية بآخر التطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث واصلت الولايات المتحدة شن ضربات جديدة على إيران لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز، تزامناً مع استئناف الحصار البحري على موانئها. من جهتها حذرت طهران من أن أي إعلان لواشنطن عن استئناف الحصار البحري على موانئها قد قوض مذكرة التفاهم الهادفة إلى وقف الحرب تمهيداً لإجراء محادثات سلام. مزيد من التفاصيل والزميلة ألفا لبطوش.
1: لليوم الرابع على التوالي شنت واشنطن جولة إضافية من الضربات الجوية ضد إيران، مستهدفة عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. وقالت القيادة المركزية إن الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة والسفن الحربية أطلقت ذخائر دقيقة على مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والقدرات البحرية وأنظمة الدفاع الساحلي خلال موجة استمرت لسبع ساعات بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية وأطقمها المدنية. وأضافت أن هذه الضربات جاءت في اليوم نفسه الذي استأنفت فيه القوات الأمريكية الحصار البحري المفروض على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. وأكدت أن القوات الأمريكية ستبقى متيقظة وقوية وجاهزة لتنفيذ العمليات التي يوجهها القائد الأعلى للقوات المسلحة. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأمريكية على إيران ستستمر إلى أن يقرر أنها بلغت حدها الكافي، مؤكدا أن واشنطن كانت قد حثت طهران على إبرام اتفاق. وأضاف ترامب إن ممثلين عن الولايات المتحدة أجروا محادثات مع إيران يوم أمس، مشيرا إلى أن طهران ما تزال تبدي بعض المقاومة لكن ليس الكثير. وأكد ترامب أنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا. في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين في محافظة هرمزجان قولهم إن الأصوات التي سمعت في بندر عباس والمناطق الساحلية والجزر الواقعة في الخليج مرتبطة باشتباكات في مضيق هرمز. وحذرت إيران من أن إعلان الولايات المتحدة استئناف الحصار البحري على موانئها قد قوض مذكرة التفاهم مع واشنطن الهادفة إلى وقف الحرب تمهيدا لإجراء محادثات سلام. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي إن قرار ترامب بمعاودة فرض الحصار أدى بشكل أو بآخر إلى تقويض مذكرة التفاهم التي أبرمت بوساطة باكستانية. هذا وقال الجيش الإيراني اليوم إن 7 على الأقل من جنوده قتلوا في غارات أمريكية استهدفت قاعدة عسكرية إيرانية في بامبور خلال الليل.
0: مستمعينا الكرام، وردنا الآن من غرفة الأخبار الخبر التالي. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن اليوم متوجها إلى الدوحة لتقديم العزاء إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله. ويرافق جلالته خلال الزيارة سمو الأمير فيصل بن الحسين. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم سيدة وطفلتها فجر اليوم جراء غارة نفذها طيران الاحتلال المروحي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما تواصلت عمليات القصف والاستهداف في عدة مناطق من قطاع غزة. وفي وسط القطاع قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الواقعة شمال شرق مخيم البريج مع استمرار القصف المدفعي على محيط المخيم. وفي جنوب القطاع نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، وذلك بالتزامن مع إلقاء طائرات إسرائيلية مسيرة قنابل قرب دوار بني سهيلة شرق المدينة.

وإطلاق الدبابات الإسرائيلية نيرانا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية. كما تعرض حي الشجاعية شرق مدينة غزة لقصف مدفعي ضمن سلسلة من الاستهدافات التي طالت عدة مناطق في القطاع في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصاعد وتيرة القصف على المناطق السكنية. صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الكابينت مساء أمس على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستعمرة صانور جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وبحسب صحيفة يديعوت أحرانوت العبرية، يأتي القرار الذي تقدم به وزير المالية المتطرف بتسل إيل سموتريتش ووزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس ليرفع عدد المستعمرات التي جرت المصادقة عليها إلى 103 مستعمرات بعد إقرار بناء 34 مستعمرة جديدة في آذار الماضي موزعة على مختلف مناطق الضفة الغربية والأغوار الشمالية. وكان سموتريتش أعلن في وقت سابق تخصيص 1,300,000 شيكل أي 434 مليون دولار لهذا المشروع الاستيطاني، واصفا قرار المصادقة بأنه تاريخي، مدعيا أن الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت يحون قضاء بنت جبيل، وجرفت الطرق المؤدية من بنت جبيل إلى بلدة مارون الراس الحدودية، ونفذت تفجيرا ضخما في الحي الشرقي من بلدة الخيام جنوب لبنان. وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه عدد من السكان الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجد الزون والمنصوري. أما سياسياً، تستأنف اليوم جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في روما. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 3 أشخاص بهجوم روسي على مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية المحلية صباح اليوم، في حين أعلنت موسكو مسؤوليتها عن هجمات استهدفت موانئ في جنوب البلاد. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها واصلت ليلة أمس هجماتها على موانئ أوكرانية تتعامل مع شحنات مخصصة للجيش الأوكراني. وأوضحت الوزارة أنها استهدفت عدداً من الموانئ ومن ضمنها مينائي أوديسا وتشورنوموركس في منطقة أوديسا الأوكرانية بأسلحة جوية موجهة بدقة وطائرات مسيرة هجومية. قتل 9 أشخاص وأصيب 21 آخرون في تجدد الاشتباكات بين أنصار حركة احتجاجية محظورة وقوات الأمن في الشطر الخاضع لإدارة باكستان في كشمير وفق ما أفاد مسؤول اليوم. وتعهد أنصار ما تسمى بلجنة العمل الشعبي المشتركة، وهي حركة تطالب بإصلاحات اقتصادية وإدارية، تعهدت بالتوجه هذا الأسبوع في مسيرة نحو مظفر أباد عاصمة الإقليم رغم تحذيرات السلطات. وتأتي الاضطرابات بعد حظر الحكومة المحلية للجنة في حزيران بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، عقبته اشتباكات بين متظاهرين والشرطة أوقعت 22 قتيلا. ورفض أنصار الحركة تصنيفها بالإرهابية معتبرين ذلك عملا قمعيا. وبالعودة إلى محلياتنا، حيث نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، والذي وافق مجلس النواب على إحالته إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية لمناقشته. ويهدف المشروع إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه من خلال اشتراط الحصول على شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني. كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز كفاءات الخدمات وضمان أفضل الأسعار وتمكين المؤسسة من المنافسة والاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين. أكدت دائرة الأراضي والمساحة في بيان لها اليوم أن مشروع قانون الملكية العقارية جاء لتسهيل تنفيذ معاملات إزالة الشيوع ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات ورقمنة جميع الإجراءات والمعاملات العقارية بما في ذلك إجازة البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي، مثل ما يلزم الحكومة والبلديات وأمانة عمان بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها 5 سنوات ودفع بدل تأخير عن كل سنة. وقالت الدائرة أن مشروع قانون الملكية العقارية يختلف تماماً عن قانون الأبنية والأراضي الذي سحبته الحكومة العام الماضي

0: وأن قانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض ضرائب أو رسوم جديدة على المعاملات العقارية، بل من شأنه دعم الاستثمار وتحفيز النشاط العقاري وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريعها. أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر من خلاله شخص يعتدي على مركبة في منطقة لجويسمة بالعاصمة عمان. وقال الناطق الإعلامي أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة شرق عمان بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في المنطقة، مضيفا أن المشاجرة تسببت بإلحاق أضرار بثلاثة مركبات، وتم ضبط أطراف المشاجرة وبوشر التحقيق بالحادثة. انطلقت في العقبة حملة بيئية تحت شعار بيئة أرقى لمجتمع أنظف بمشاركة المراكز القرآنية. عن تفاصيل هذه الحملة تحدث مدير أوقاف العقبة الدكتور فارس الجوازنه لمندوبتنا مجد البدارين وقال:
1: انطلقت في مديرية أوقاف العقبة مبادرة الحد من رمي النفايات العشوائي، وهذه المبادرة هي تزينت بأنها مبادرة سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، وأخذت وزارة الأوقاف على عاتقها زمام هذه المبادرة لتنفيذها لتكون تتجسد على أرض الواقع من خلال المراكز القرآنية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة العقبة. وكان هذا ترجمة حقيقية لدور القرآن الكريم وغرس مفاهيمه بشكل عملي على أرض الواقع، وكذلك حملت رسالة توعية للمجتمع المحلي أن النظافة من الإيمان.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها المناخية بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. أما الرياح فتكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية. ختام هذه الفترة الإخبارية تذكير بالعناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الدوحة لتقديم العزاء إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بوفاة والده. سمو ولي العهد يرعى في الجامعة الأردنية ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث. مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في المحافظات. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الشراكة بين البلدين والقضايا الإقليمية. القوات المسلحة الأردنية تسقط فجر اليوم 3 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. استشهاد 4 فلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت منزلاً وسط قطاع غزة. ومع ختام هذه الفترة الإخبارية إليكم تحيات مسؤول التحرير الرئيسي رامي الرشق والزملاء المحررون ألف البطوش عبير الحسن لين نويران وشجون الجبور، ومن الهندسة الإذاعية الزميل شوبرت النمري. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت

0: الإحسان وجسر بين الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة، المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: وأما بنعمة ربك فحدث. قال الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم. وردت كلمة نعمة ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 138 مرة. جاءت بصيغة الفعل: صراط الذين أنعمت عليهم، وبصيغة الاسم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وارتبطت النعمة بفضل الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وبتمام الهداية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وبالتحذير من الجحود: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. كما ارتبطت النعمة بالوجود الإنساني: وما بكم من نعمة فمن الله. وبالتلازم مع المسؤولية: ثم لا

0: تسألن يومئذ عن النعيم. وفي القرآن الكريم تعددت أنواع النعم. أعظم نعمة هي تأليف القلوب والاجتماع على المحبة في الله. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ونعم الدنيا المادية على اختلافها، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة الأمن ودفع المكاره والنجاة من الأضرار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم فكف أيديهم عنكم. ونعمة الفوز يوم القيامة، فلولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وحذر القرآن الكريم من جحود النعمة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. كما حذر من تبديل النعمة إلى نقمة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ونبه الله تعالى الإنسان إلى حفظ النعمة وشكر الله عليها. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. وثمة ركائز اقترنت في القرآن الكريم بحفظ النعمة: الشكر والثناء، لئن شكرتم لأزيدنكم، إظهار النعمة والاعتراف بها. وأما بنعمة ربك فحدث، طاعة الله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اليقين الدائم بأن النعمة من الله تعالى وحده لا من أحد غيره. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والنعمة في الإسلام ليست مجرد هبة للإنسان، وإنما اختبار إلهي ووسيلة للتعمير في الأرض. تتحرك في حياة الإنسان لتضبط سلوكه على مسطرة سنن الله وقوانينه في الكون. تحفظ وتزيد بالعمل والشكر والمسؤولية، وتزول بالغرور والجحود، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. في هذه الحلقة نستعرض قيمة النعمة ودلالاتها في القرآن الكريم والسنة الشريفة. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، المتقين فيها وجهك يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي في هذه الحلقة التي نحاول أن نجيب فيها على سؤال النعمة، هذا الذي يغيب عن أذهاننا أحيانا. أرجو أن نستحضره اليوم لنسأل أنفسنا ونحاسبها، نحاسبها باللين وبالهدى عن النعمة، كيف ننظر إليها وكيف نتعامل معها. أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الجداي، أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس ماجستير، وفضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. أهلا ومرحبا بك أستاذنا العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الجداي.
1: حياكم الله أخي الكريم، حياكم الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله معنا، نتشرف بك في هذه الحلقة دكتور نبيل.
1: ونحن كذلك.
0: ما المقصود بالنعمة يا دكتور؟ كيف نفهمها في سياق وجودنا في هذا الكون؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه.
0: الحمد لله.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه. أبتدي بالشكر لإذاعتكم الكريمة على إتاحة يعني لنا الفرصة للحديث حول موضوع هام من مسائل هذه الأمة الكريمة والكبيرة، التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نجلي فيها بعض المعاني التي يريدها الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل السداد والصواب.
0: اللهم آمين.
1: بداية النعمة كتعريف من حيث اللغة، مادة نعمة يعني غالبا في معاجم اللغة تدل على معاني الترفه وطيب العيش والصلاح والرخاء. وهناك فرق ما بين النعمة بفتح النون والنعمة بكسرها. النعمة بفتح النون تعني التنعم والرخاء، لكن غالبا تميل إلى المعنى المذموم، وكأن المتنعم ينسى المنعم. أما والدليل على ذلك قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة بفتح النون.
0: نعم.
1: ونعمة كانوا فيها فاكهين. وبالتالي بفتح النون المعنى يعني يذهب إلى المنحى السلبي غير الإيجابي. أما بكسر النون النعمة،
0: نعم،
1: فهي المنة والعطاء، وهي ضد النقمة والبؤس، وبالتالي بالكسر تعني العطاء والإحسان.
0: تمام.
1: نعم أخي الكريم، هذا كتعريف من حيث اللغة.
0: نعم.
1: أما من حيث المعنى الاصطلاحي، يستطيع أي مسلم أن يعرف النعمة لأنه يستشعرها ويعيشها في صحته، في عياله، في عقيدته، مع جيرانه، مع أرحامه. لكن كمعنى منضبط أنا أقول أن النعمة كل ما يقصد به الإحسان والنفع بلا غرض ولا عوض. وبالتالي في ذلك إشارة إلى كثير المواهب والمنح الإلهية للعبد، سواء كانت هذه العطايا والمنح مادية أو معنوية.
0: تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره هو المنعم.
1: وما بكم من نعمة
0: فمن الله.
1: فمن الله، لا يمكن أن تصرف النعمة لمخلوق، لأن موضوع قضية الإيجاد من الله عز وجل، وبالتالي الله آتانا من كل ما سألناه، وبالتالي لا يمكن أن يكون مخلوق منعم على مخلوق، لا يمكن إلا في سياق الإحسان إن كان يفهم النص القرآني، لكن المنعم الأول المتفضل الموجد هو الله عز وجل.
0: وأنعم علينا وأعطانا كل ما سألناه، ما المقصود هنا؟ هل الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى فيعطى النعمة؟
1: بداية إذا بدنا نتحدث في هذا المنحى نذهب إلى الآية الكريمة.
0: نعم.
1: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. على ضوء هذه الآية تتحرر يعني المفاهيم، وتظهر أنواع وألوان وأصناف ومراتب النعم بشكل عام.
0: نعم.
1: وبالتالي النعمة المقصودة في هذه الآية هي نعمة التوحيد، نعمة هذا الإيمان وهذا الإسلام، ونعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام.
1: وبالتالي ما بعد ذلك هو تفريع. وبالتالي نستطيع أن نقول، إذا أردنا أن نقسم النعم، نستطيع أن نقول ابتداء نعم دنيوية مادية زي مثلا الصحة، المال، الأمن،
0: نعم،
1: الستر، وهذا المجرى، أو نعم دينية وأخروية مثل نعمة العقل، نعمة الهداية، نعمة التوحيد، نعمة الإسلام. أو ممكن ننحى منحى آخر، نقول نعم ظاهرة
0: وباطنة
1: ونعم باطنة.
0: نعم.
1: ونستطيع أيضا أن نؤصل تأصيل آخر، نقول هناك نعمة تسمى نعمة الإيجاد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله أوجدنا من عدم. ثم نعمة أخرى تسمى نعمة الإمداد، وأتاكم من كل ما سألتموه. فهذا إمداد رباني بعد أن أوجدنا، يعني أوجد الإنسان وتكسر له بأسباب بقائه وأسباب استمراريته في العيش، وبالتالي أمده من النعم الظاهرة والباطنة ليحفظ له هذا الإمداد بعد الإيجاد. ثم الأجل من ذلك والأعظم نعمة الهداية إلى سبيل الحق والرشاد، نعمة إرسال الرسل والختم برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة هذا العقل الذي يفهم عن الله وعن رسوله يعني المقصد من هذا الخلق. وبالتالي يعني تستطيع أن تقسم النعم باعتبار الإيجاد هي كلها من الله، لكن كتفريعات يستطيع الإنسان أن يستخلص من هذه الدنيا يعني نعم دنيوية، لكن يستدل بها على المنعم الأول والمتفضل الأول وهو الله عز وجل. نعم.
0: هذه أنواع النعم، كيف تمنح للإنسان، بمقدار ولا في معادلة للنعمة في الإسلام؟ يعني النعمة في الآيات القرآنية اقترنت أحيانا بالفضل، اقترنت أحيانا بالشكر، اقترنت أحيانا بالجحود، يعني كيف نفهم هذه الاقترانات؟ هل هنالك معادلة للنعمة؟
1: حتى لا تحصل على هذه النعم وحتى تثبت هذه النعم وتزيد هذه النعم، لابد أن نفهم أن النعم ابتداء كما قلنا هي من الله عز وجل.
0: نعم.
1: وبالتالي في الآية اللي أنا استدلت فيها قبل قليل، اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل لا يقبل زيادة ولا يعتري نقص. لكن لاحظ في قضية النعمة قال وأتممت عليكم نعمتي، فالدين بالكمال والنعمة بالتمام. وبالتالي على هذا المفهوم النعمة تقبل الزيادة وتقبل النقصان.
0: وما الفرق هنا بين الإكمال والإتمام يا دكتور؟ ولماذا تعلق الإكمال هنا بالدين وتعلق الإتمام بالنعمة؟
1: أول شيء الدين، من الذي يشرع هذا الدين؟ من أين يأتي هذا الدين؟
0: من الله.
1: الدين وضع إلهي كتعريف، الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم.
0: نعم.
1: إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. إذن الدين بالتعريف الدقيق، أنا أتكلم عن الدين السماوي، لأنه في أديان وضعية الآن أحدث ولا حرج، لكنها أديان كلها باطلة. لكن باعتبار أن الدين السماوي فهو وضع إلهي، يعني لا دخل لمخلوق حتى لو كان نبي.
0: نعم.
1: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فلما كان الدين من الله عز وجل وليس من وضع البشر، هذا يقتضي أن الدين كامل، أن من صفات الله الجلال والكمال والجمال، وبالتالي دين الله كامل. ومعنى الكمال في هذا الدين لا يقبل زيادة ولا يعتريه نقص.
0: تمام.
1: ولا بحال من الأحوال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
0: نعم.
1: أما النعمة، لاحظ الآن وهذا من كلام الدكتور سامي سابقا بعض الاقتباسات، أنه أول فعل أضيف إلى الله في القرآن قوله تعالى في سورة البقرة ومما رزقناهم
0: ينفقون.
1: لكن أول فعل أضيف إلى العبد في كتاب الله تعالى قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد
0: وإياك
1: نستعين. وكأن الله عز وجل أراد أن يقول لهذا المخلوق أنه كلما جاء الدين بالكمال كلما جاءت النعمة والأرزاق بالتمام. وبالتالي موضوع الزيادة والنقصان متعلقها الصلة بالله عز وجل والفهم عن الله عز وجل مراده، وكلا المعنيين الله جمعهما، يعني جمعهما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما

0: يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبالتالي كمال العبادة يأتي بكمال الرزق، لكن على الإنسان أن يسعى بفهمه لهذه النصوص كيف يحرك لسانه دائما بالشكر لله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب الثناء، وبالتالي بالثناء على الله وبشكر النعم تزيد هذه النعم وتثبت في حياة المسلم، والعكس صحيح. نعم أخي.
1: في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
0: نعم.
1: هنا ذكر النعمة مفردة يا دكتور وليس جمعا، وأردف ذلك الله سبحانه وتعالى لا تحصوها. هل النعمة هنا يختزل فيها كل أصناف النعم، كل ما وهب الله وما منح الله وما أعطى الله للإنسان، وهل تقتصر هذه النعم أو النعمة على الإنسان فقط أم على ما حوله أيضا من الموجودات، وواجب الإنسان أن يفكر فيها باعتبارها جزء

0: جزءا مما منحه الله له.
1: تمام. الآن احنا بنلاحظ أن القرآن الكريم غالبا يعني يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
0: نعم.
1: الغالب الإفراد. تمام. سيقول الله ما يقول وإن تعدوا نعم الله، وإنما يقول إن تعدوا نعمة الله. الآن نعم. في سر بياني في هذا اللفظ بالإفراد، قال أن النعمة الواحدة لا يمكن إحصاؤها، النعمة الواحدة لا يمكن إحصاؤها، فكيف بالنعم كلها؟ وبالتالي يعني قضية النعمة جاء الخبر فيها بالإفراد. تمام. وبالتالي وراء كل نعمة واحدة، يعني مثلا رغيف الخبز هذا أو حبة القمح، وراءها الشمس، وراءها المطر، وراءها التربة، وراءها المزارع، وراها يعني الذي يحصد والذي يطحن، وكذلك الذي يعني الخابز في المخابز. لاحظ الآن نعمة واحدة لكن ترى من خلف سلسلة لا تنتهي.
0: صحيح.
1: لأن رغيف الخبز هذا حتى يوصلنا صدقا ملايين الناس بيشاركوا، ملايين وليسوا مئات وألوف. الآن مثلا لما يأتينا من الغرب الطائرة اللي نقلت كم مصنع ساهم يعني في صناعتها، المدرج اللي تسير عليه الطائرة، البلدية التي جهزت الطيار، كم يعني إنسان خلفه علمه، لما تهبط في الأردن في مطار الأردن نفس الترتيب، يعني السيارة اللي تنقل وحتى يصل إلى المخبز. إذن هي سلسلة معقدة لا تنتهي في رغيف الخبز الواحد.
0: وكيف خرجت الحبة من الأرض؟ المسألة يعني أعمق بكثير أيضا. فعلا صحيح كلام.
1: أعمق. وحتى نتم سيدي في نفس السياق هذا أنه لماذا جاءت الإفراد، نجد أنه هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تكررت يعني مرتين، لكن العجيب أخي الكريم دكتورنا الحبيب أنه تكررت لكن بخاتمتين مختلفتين. الأولى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الآية الثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
0: يا سلام.
1: فلماذا مرة تختم بقوله إن الإنسان لظلوم كفار، ومرة بقول الله تعالى إن الله لغفور رحيم؟ الآن العلماء لهم ملحظ دقيق في فهم هذه النصوص. الآن ألا ترى أنك إذا نظرت إلى تقصير العبد في حق الله عز وجل من حيث أنه يتلذذ بنعم ثم ينسى المنعم، ألا يعد بذلك ظلوم كفار جاحد نعم الله تعالى؟
0: صحيح.
1: فلذلك ختمت الآية إن الإنسان لظلوم كفار. لكن على المعنى المقابل في الآية الثانية إذا نظرنا إلى فضل الرب رب العالمين، والرب هو يعني الذي يربي خلقه تدرجا نحو الكمال، إذا نظرنا إلى فضل الله عز وجل فهو غفور رحيم، بمعنى أنه يغفر لنا تقصيرنا. تمام. في قضية يعني عدم يعني التفطن لعظيم نعم الله تعالى، وبالتالي عدم الشكر، أو قد يشكر لكن ليس بما يوازي هذه النعم الظاهرة، يعني وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وبالتالي الله عز وجل يقبل الشكر القليل، ولكن هذا الإنسان إذا جحد نعمة الله تعالى فهو ظلوم وكفار، لكنه غفور رحيم، يعني يجبر هذا الخلل وهذا التقصير للعبد، يستدرك مرة ينسى مرة يتفطن مرة، وهذا مجرى. لذلك جاءت الختمتين مختلفتين.
0: نعم. لماذا خص الله بعض العباد بأنه أنعم عليهم؟ من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هل هنالك أصناف من البشر؟ هل هنالك مثلا الأنبياء؟ هل هنالك أصناف أنعم الله أو خصهم بنعمة محددة؟ أم أن البشر كلهم سواسية في موضوع النعمة؟
1: قطعا البشر ليسوا سواسية في موضوع النعمة، لكن فرق شاسع بين أنواع النعم، وقلنا قبل قليل قد تكون دينية وقد تكون دنيوية، ظاهرة وباطنة، إيجاد، إمداد، هداية لسبيل الحق والرشاد، هذا في موضوع التقسيم كأنواع. لكن إذا أردنا أن نقول مراتب النعم وأصناف المنعم عليهم، هذا موضوع آخر أدق.
0: نعم.
1: قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبالتالي أصناف المنعم عليهم ومراتبهم أربعة: نبيين، صديقين، شهداء، وصالحين. الآن هل في أصناف غير منعم عليهم بعكس هذه المنظومة الرباعية؟ تمام، الذي يجحد رسالة الأنبياء والرسل هذا ليس منعم عليه. الذي يعني يعرف نعمة الله ثم ينكره هذا ليس صديق. الذي ينسب النعم لنفسه كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي

0: تعالى برد يعني هذا الجميل بأن يجود الإنسان حتى بنفسه في سبيل نصرة هذا الدين وهذا التوحيد وهذه مرتبة الشهداء، بلغوا في الصدق أن شكروا نعم الله تعالى فجادوا بدمائهم. ثم لا أقل حتى يكون الإنسان مع المنعم عليهم أن يكون مع الصالحين أو من الصالحين، وبالتالي غير الصالح هذا ليس منعم عليه، أو أنه أنعم عليه فجحد وبالتالي اختار يعني سبيل أهل الفساد عياذا بالله تعالى. إذا رحت أنا وياك سيدي يعني دكتورنا وجمهورنا أو عفوا يعني المشاهدين والسامعين الكرام، يعني سورة الفاتحة تؤسس لهذا المعنى.
1: صحيح،
0: الفاتحة يعني نسبت النعمة إلى الله تعالى بضمير الخطاب المباشر، صراط الذين أنعمت
1: عليهم
0: أنعمت عليهم، فالمنعم هون يعني بصراحة الضمير الخطاب المباشر أعيدت ونسبت إلى الله. لكن من رحمة الله تعالى موضوع الغضب جاء يعني جاء مبنيا لما لم يسمى فاعله، فقال غير المغضوب عليهم، وبالتالي هذا أدب قرآني، الله بيعلمنا كيف ننسب النعمة له، وينبغي أن ننسبها صريحة إلى الله تعالى كما نسبها إلى نفسه، صراط الذين أنعمت عليهم، فالمنعم هو الله. لكن تأدبا مع الله عز وجل لا يمكن أن ينسب الشر إلى الله تعالى تأدبا. وسيدنا إبراهيم أسس لهذا المعنى، قال الذي خلقني فهو يهدين، لكن في سياق المرض قال وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني أو إذا أمرضني الله فهو يشفين، بل قال وإذا مرضت يعني فهو يشفين، فنسب يعني المرض لنفسه والشفاء لربه،
1: لأن الخير من الله والشر من أنفسكم. نعم،
0: وعلى ضوء ذلك بهذه المفاهيم الله عز وجل أمرنا أخي الكريم أن نتحدث بالنعمة، وأما بنعمة ربك تحدث.
1: أنا كنت بدي أسأل والله يا دكتور نبيل، كيف نتحدث؟ ما المقصود هنا نتحدث؟ يعني يطلع الواحد ويذكر ما أعطاه الله من نعم أمام الملأ، ولا الحديث في السلوك؟
0: جميل. الآن في قول الله تعالى في سورة الضحى وأما بنعمة ربك تحدث، هذا المخاطب وهذا المأمور يعني أن يحدث بنعمة الله تعالى فهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وبالتالي أعظم نعمة على رسول الله أن الله اختاره لأن يكون يعني سيد العالمين، ختمت به الرسالات ولسوف يعطيك ربك فترضى، فهي نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة أنارت الوجود. وبالتالي النبي مأمور أن يحدث بنعمة الله تعالى عليه عقيدة توحيدا رحمة وهلم جرى في سياق هذا المعنى اللي لا يمكن حصره. لكن العجيب أخي الدكتور أنه الله عز وجل يعني في سياق الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، بعد ذكر يتم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح.
0: وفقر النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فكيف الله عز وجل يأمر أن يحدث بهذه النعم في سياق تذكير أنك كنت يتيما وكنت ضالا عن الحق أو عن التوحيد وكنت فقيرا فأغناك الله. في ذلك ملحظ بنظري يعني دقيق أنه القضية اللي مقصودة في موضوع التحدث بالنعمة ليس التحدث من باب التفاخر والتعالي على الناس، بل المراد بالتحدث في النعم في باب استحضار ضعف الإنسان واستذكار حاله القديم من خلال الضلال مثلا أو من خلال الفقر أو عدم الفهم وهلما جرى، ثم يستحضر بعد أنه يعني يتذكر ضعفه القديم يستذكر عطاء الله عز وجل له الجديد. وبالتالي التحدث بالنعمة ليس من باب التفاخر ولا من باب التعالي، وإنما من باب نسب الفضل إلى صاحبه وهو الله عز وجل.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني النمرود قلنا قبل قليل قال إنما أوتيته على علم عندي، لكن الله عز وجل يقول مذكر كل البشرية وما بكم من نعمة فمن الله. فبالتالي موضوع التحدث بالنعمة في أحاديث،
1: نعم.
0: دقيق يعني إذا سمحت لي.
1: تفضل سيدي.
0: في حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحيانا بعدم يعني كثرة إظهار النعم، خصوصا الآن في زمن السوشيال ميديا وهذه الفضائيات اللي نعرض فيها طعامنا وشرابنا ولباسنا وشركاتنا.
1: صحيح.
0: وسياراتنا.
1: صحيح.
0: هذه المسائل قد تجلب على الإنسان العين وقد تجلب عليه الحسد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانه.

0: فكل ذو نعمة محسود. القضية لما صار النشر من باب التفاخر عرض العضلات وأنه أنا معاي وفلان ما معاه وفلان بيسوى وفلان لا يسوى، الآن هذا يستجلب نقمة الله تعالى ووقوع الشر عليه يعني من خلال يعني نظرة الحسد أو قضية يعني تمني زوال النعمة عنه بسبب أنه يظهرها تفاخرا. أما إظهار النعمة من باب شكر النعمة من باب نسب الفضل إلى الله عز وجل، هذا حدث به يعني بحول الله وقوته ولا حرج.
1: هل يمكن يعني أيضا أن نفهم حدث به الذي التي أشرت إليها في سياق فعل العطاء؟ ما دام الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك أيها الإنسان فلا تبخل على من حولك بالعطاء.
0: نعم. الآن موضوع أما بنعمة ربك فحدث، قضية إظهار النعمة وتادية يعني حق هذه النعمة بشكرها الله عز وجل وعدنا بالمزيد لأن شكرتم لأزيدنكم، وبالتالي قضية العطاء تستجلب المزيد مباشرة، وبالتالي الذي يريد أن يستجلب المزيد في قواعد تفهم في هذا السياق، ينبغي الإنسان أن يحرك لسانه دائما بشكر الله تعالى. وقلت قبل قليل أن الله عز وجل يحب المدح، وبالتالي لاحظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الآن النبي يقول قال فقد أدى شكر نعمة يومه ذاك، وكذا إذا قال هذا الدعاء في المساء. وبالتالي لا ينبغي الإنسان في باب أن الله أعطاك هذه الصحة وأعطاك هذه النعم أن تلهج بهذا اللسان بشكر الله تعالى وبذكره. ثم أمر آخر أنه على هذا الإنسان أن يتعلم أن الشكر يثبت هذه النعمة. الآن أنا إذا بدي أعطي ينبغي أن أحافظ على هذه النعمة أن تثبت أو أن تزيد، وبالتالي إذا شكر الإنسان نعم الله تعالى فإما أن تثبت هذه النعمة أو إما الله عز وجل يعني يعطيه من العطاء ما الله بعليم، وهو القائل لأن شكرتم لأزيدنكم.
1: وهل تزول النعمة؟
0: والله إن لم تشكر يعني تزول، وهذا ظاهر يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأم المؤمنين عائشة البتول الزهراء التقية النقية في قضية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حجرتها فنظر وإذا بناحية الحجرة يعني كسرة من خبز فأخذها النبي وقبلها ثم أكلها، ثم قال يعني يا عائشة يعني أحسني يعني شكر هذه النعم فإنها إذا فضت قل ما تعود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع كثرة خبز في ناحية الحجرة النبي يقبلها هذا إعلان شكر لله عز وجل فعلي، ثم يأكلها لا يجحد يعني سبحان الله عز وجل هذه النعمة على صغرها. لاحظ على كثير من يعني على قارعة الطريق أو سامحني للتعبير بجانب الحاويات يعني تجد يعني أكياس من الخبز سليمة لم صحيح. تؤكل يعني نسيت، وبالتالي هذه النعم إذا فرت والله قل ما تعود. وبالتالي إذا أردنا قرار النعمة ينبغي أن تشكر هذه النعم، وإذا أردنا فرارها نسينا شكرها أو تنسينا شكرها.
1: كفروا بأنعم الله.
0: أين
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير فضيلة الأستاذ الدكتور النبيل الجداي أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر. شكرا جزيلا لك دكتورنا على هذه الإضافات الوافية وبارك الله فيك.
0: وبكم بارك، نسأل الله لنا ولك وللسامعين الكرام العطاء غير المحظور، ونسأل الله أن نؤدي شكر النعم وأن ينعم علينا برؤيته يوم القيامة.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
0: وبكم بارك.
1: الأستاذ الدكتور نبيل الجداي أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر وأجيال فرسان القيم، شكرا جزيلا لك. أرحب أيضا بضيفي العزيز أستاذنا الفاضل الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. يا مرحبا بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم الله وبركاته دكتور حسين والإخوة المستمعين في بلد من الحبيب الأردن الطيب المبارك، أهلا وسهلا بكم في خدمتكم.
1: يا مرحبا بك ونحن سعيدون بك دائما دكتور سامي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا ارتبطت النعمة بالصراط يا دكتور، ولماذا نكررها في كل صلواتنا نفتتح بها صلواتنا؟

0: في اليوم 5 مرات وأكثر.
1: الحمد لله رب العالمين. دكتور حسين، الله سبحانه وتعالى، الله المسبح بحمده المقدس له، الله الحي القيوم، إله واحد أحد، له الأسماء الحسنى، له المثل الأعلى، له الحكم، له الملك، له الخلق والأمر، له الحمد، له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو، يحيي ويميت، الأول والآخر والظاهر والباطن، الخالق البارئ المصور، الملك الحق الصمد، الرحمن رب كل شيء، له كل شيء، خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، سريع الحساب، أسرع الحاسبين، أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، أحسن الخالقين، وضع للإنسان منهج. هذا المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للإنسان تكريما له، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا الإنسان المكرم لم يأذن الله عز وجل لمخلوق أن يضع له منهج ونهج، إنما جعل النهج والمنهج منه سبحانه وتعالى. لذلك لما خلق هذا الإنسان واختصه وميزه من بين الخلائق بأن اختصه وحده أن لا يكون عبدا إلا له هو والجان. وبالتالي لما عز وجل أمرنا بقراءة الفاتحة في الصلاة، وهي ركن عندنا في المذهب الشافعي، قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم في صلاة الفريضة وصلاة السنة، فلا تصح صلاة الفريضة ولا صلاة السنة إلا بقراءة الفاتحة. أما في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فما هو المستقيم أصلا؟ وما هو الصراط؟ وما هو اهدنا؟ لما أقول أنا وأنت مسلم واحد على الأرض، دكتورنا مسلم، وجود واحد مسلم على الأرض، حماية للبشرية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فإذا اختفى وجود مسلم واحد على الأرض، الله سبحانه وتعالى أذن بإقامة الساعة. فلما بيقول المسلم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، نسأل السائل في الصلاة، عندما تقول أنت يا دكتور حسين اهدنا، من تقصد بهدنا؟ رب العالمين يقول لك، أنت تقول اهدنا، طلبت مني وسعوتني أن أهدنا، النا هذه نون، على مين تعود؟ المفعول به النا، لمن تريد الهداية أنت؟
0: نعم،
1: اهدنا هذه تعود تقريبا على 14 مخصص، فكأن القائل بقوله اهدنا، اهدنا هنا أنا أو أنت أو أي مسلم عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاة، فهو نيابة عن الخلائق المكلفين بالإجماع من الجن والإنس في تلك اللحظة لقوله وأنا أول المسلمين. فأنت تقول اهدنا كأنك تسأل الله عز وجل الهدى للإنس والجن الموجودين الآن إلى يوم الدين، نفترض عددهم 100 مليار، فأنت تسأل الله الهدى للإنس والجن الموجودين الآن إلى يوم الدين، من قدر الله في علمي أن سيكون مهديا.
0: أنت تتحدث باسم هؤلاء كلهم؟
1: كلهم بلا استثناء. لذلك شوف الله الأكرم الذي قال اقرأ وربك الأكرم، لما تقول اهدنا أنت لا تعلم عدد الخلائق الذين دعوت لهم من الإنس والجن.
0: طبعا.
1: وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من دعا لأخيه بظهر غيب، بمعنى الحديث، قيد الله له ملكا وقال له بمثل. فمجرد أن تقول اهدنا وأنت تقصد جميع الخلائق من الجن والإنس من الآن إلى يوم الدين، تسأل الله لهم الهدى، إما إن كان من غير المسلمين فالهدى للإسلام، وإما إن كان من المسلمين فزيادة في الهدى، فقيد الله لك ملكا عن كل من دعوت له، لأن الله يعلم عز وجل عدد المدعو لهم. فلو نفترض أنهم 100 مليار، نفترض 100 مليار، قيد الله لك 100 مليار يدعو لك بمثل.
0: يا سلام،
1: هذا الله الأكرم. نعم يا سلام يا شيخ. لذلك لما جعل قراءة الفاتحة في كل صلاة،
0: يعني
1: كأنك أنت تدعو لنفسك، كأنك تدعو لنفسك.
0: يعني هذا العداد يعني لا يمكن لبشر أن يتصوره.
1: لذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه هدنة الأولى. أما الهدنة الثانية، المستوى الثاني، أن تسأل الله الهدى لمن كان حيا من الإنس والجن، من قدر الله في علمه أنه المدين. ثم تنزل في المرتبة الثالثة الهدى للإنسان، ثم تنزل في الهدى في المرتبة الرابعة على سبيل المثال للعرب، ثم تنزل في المرتبة.

0: الخامسة لأهل مدينة بلاد الشام، ثم في السادسة لأهل الأردن، ثم في السابعة لأهل مدينة الزرقاء مثلا، ثم في الثامنة لعشيرتك وأهلك، ثم في التاسعة للمقربين منك، ثم في العاشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده وقدمه التي يبطش بها. فكأنك تسأل الله سبحانه وتعالى في الختام الهدى للآلات، هدى لآلة البصر، فلا تنظر إلا لما يحب الله. وتسأل الهدى لآية النظر، آلة الاستماع، فلا تسمع إلا ما يحب الله. وتسأل الله الهدى لآية اليد، فلا تبطش ولا تتقرب على معصية الله. وتسأل الله الهدى لآلة القدم المنشاة، فكأنك لا تتحرك إلا بطاعة الله. وكل هذه مصب إلى القلب، فكأنك تسأل الله أن يهدي قلبك. هذه مراتب الهدى. ذلك مباشرة قال: اهدنا الصراط. الصراط ما هو؟ ماذا يختلف عن الطريق؟ الصراط هو الطريق الذي لا يوصل دائما إلا إلى الحق، لكن الطريق قد يوصل إلى الحق وإلى الباطل. وميز الصراط أيضا أنه مستخدم وأنه يتسع للجميع، لا ضيق فيه. وأيضا في الصراط، هذا الصراط المستقيم. لماذا قال المستقيم؟ ما هو المستقيم؟ المستقيم القرآن العظيم الحكيم المجيد يقوم على دلالات المستقيم المنطقية. المستقيم تعاريفه أهل الرياضيات وأهل العلم، كل من يستمع الآن للبرنامج هو دارس على الأقل الرياضيات المستوى السادس أو السابع أو الثامن أو الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي. ما هو المستقيم؟ المستقيم يا دكتور حسين له تعاريف: بدايته غير محددة ونهايته غير محددة، وطوله غير محدد، وعدد نقاطه غير محدد، وعدد نقاط منتصفه غير محدد، وعدد القطع المستقيمة غير محدد، وعدد النقاط في كل قطعة مستقيمة غير محدد، ولو سار الإنسان عليه بسرعة الضوء ما وصل. فكان المستقيم في 10 معادلات لا نهائية لا يعلمها إلا الله. فكأنك تقول في صلاتك: أنا والخلائق أجمعين عاجزين عن تحديد المستقيم الذي نريد، فكلنا حاجة، وأنا أول الناس حاجة إليك أن تعرف لي الصراط المستقيم فأسير عليه ثم توفقني إليه. لذلك قال: صراط الذين أنعمت عليهم. ثم جاء بالبدل، جاءنا الصراط المستقيم، ثم جاء بالبدلي المحدد اللي هو المستقيم، قال: صراط الذين أنعمت عليهم. قال: أنعمت فعل الماضي، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلينظر كل رجل في الأرض إلى نفسه: النبيين انتهى، الصديقين قائم، الصالحين قائم، الشهداء قائم. فالله سبحانه وتعالى ذكر صفات أهل الصراط المستقيم ولم يذكر أسماءهم. فكأن الله فتح لك الباب، وفتح لي الباب، وفتح لكل مسلم أن يتقرب، ولكل إنسان أن يتقرب إليه بالصراط المستقيم الذي بينه الله. من صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما خاطب الله الإنسان ماذا قال في هذا الموضوع؟ قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طيب، ولكن البر المشرق والمغرب، لماذا المشرق والمغرب؟ لأن في دين الله، دين الإسلام، النصارى كانوا يتوجهون إلى المشرق، واليهود يتوجهون إلى بيت المقدس، والمسلمين إلى مكة. فأنتم المكلفين، أسياد الأرض، أسياد الأرض هم النصارى والمسلمين واليهود في البداية، بغض النظر عن أحوالنا الحالية الآن. لأنه لا يكون قيادة في الأرض إلا لأهل الكتاب في زمان أو في مكان. فهؤلاء الثلاث اللي هم اليهود والنصارى والمسلمين الذين هم واحد بدأس يهودية للإسلام، قال لهم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أعطانا المستقيم. شو المستقيم؟ ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه، علاقات اجتماعية على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم جاء بالعبادات وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم بالمعاملات والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم بالصبر، قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. هذا هو المستقيم المعرف الذي نقرأه بالفاتحة.
1: يعني سؤالي فيما يتعلق بالنعمة، وقد سألت للدكتور نبيل من قبل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الله سبحانه وتعالى نسب الدين هنا لنا: اليوم أكملت لكم دين

0: دينكم، دينكم الذي يتعلق بكم، لكنه أبقى نسبة النعمة له تعالى فقط.
1: نعم
0: ثم وصف الدين بالإكمال والنعمة بالإتمام.
1: أين جاءت هذه الآية؟ قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله اليوم. ماذا اليوم؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم. لماذا أكمل؟ لماذا قال أكمل الدين؟ هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، فهو دين الله. ولكن الله لما نسبنا إلى هذا الدين رفع قيمة لنا نحن، قال اليوم أكملت لكم دينكم، هو دين الله. فكأن الله لما نسب الدين إلينا وهو دين أصل إليه رفع من قيمة المنسوب إليه، فرفع قيمتنا بنسبنا إلى هذا الدين، فجعلنا نحن منتمين إلى هذا الدين اللي هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دين فلا يقبل منه. فلما قال اليوم أكملت لكم دينكم، أي نسبنا ورفع قيمتنا بإكمال هذا الدين الذي هو دين الله، فنسبنا الله إليه في الإكمال. وأما بالتمام وأتممت عليكم نعمتي، فلما الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأقام الإسلام الصحيح الناضج الواضح فيه وفي أصحابه صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما معنى رحماء بينهم؟ ما معنى أشداء على الكفار؟ هذا ديننا. كيف؟ ما معنى رحماء بينهم؟ هل أنت إذا كنت رحيما بين أولادك تسمى رحيم؟ هل أنت إذا كنت كريم على أولادك تسمى كريم؟ الرحيم من رحم غير المقربين، والكريم من أكرم غير المحتاجين من أهلي وبيتي. لذلك ما هي صفات أهل الإسلام الأساسية الأولى؟ أنهم رحماء بين الكفار إذا عاجوا بينهم. لما كنت في أوروبا، في أمريكا، في النمسا، في السويد، في الأردن، فإذا كنت بين الكافرين ترحمهم بدعوتهم إلى الإسلام. وأشداء، رحماء بينهم أشداء، متى تكون شديد؟ في حال الحرب معهم، تكون شديد عليهم لإدخالهم في رحمة الله، في الرحمة، وليس لقتلهم.
0: نعم،
1: هذا معنى ديننا نحن الإسلام.
0: صحيح. في أسماء الله تعالى دكتور سامي،
1: تفضل،
0: في القرآن الكريم أسماء تصب في معادلة يعني المنعم، لكن المنعم لم يرد من أسماء الله تعالى، ورد الوهاب، ورد الرزاق، ورد الكريم، ورد المنان.
1: شوف، هو لم يرد في أسماء الله الحسنى المنعم، ولكن الله عز وجل ذكر التاء، قال في أنعمت.
0: نعم.
1: أنعمت، فهذه التاء عند أهل اللسان العربي هذا الضمير الذي يعود على الله سبحانه وتعالى، من الذي أنعم؟ التاء هذه تعود على كل أسماء الله الحسنى.
0: صحيح.
1: فكأن الإنعام بالذات، الإنعام بالذات مختص بجميع أسماء الله الحسنى. فالرحمن له الإنعام في باب الرحمة، والقوي له الإنعام في باب القوة، والجبار له الإنعام في باب الجبروت. لذلك كل حياة الإنسان قائمة على حرف التاء هذا اللي هو الضمير، قال صراط الذين أنعمته.
0: نعم.
1: فكل أسماء الله الحسنى فيها اسم المنعم متضمن، لأنها اتصلت. أنت لما تقرأ الفاتحة ماذا تقول؟ الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، أثنيت على الله باسم الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، من الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم، الله رب العالمين، مالك يوم الدين، ما المالك يوم الدين؟
0: الله،
1: الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله رب العالمين، هو مالك يوم الدين. فلما كان الله هو مالك يوم الدين توجهنا إليه بقولنا إياك، فهذه الكاف في إياك تعود على من؟ الله الرحمن الرحيم، رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا يا صاحب هذه الأسماء السابقة. تذهبنا إلى ماذا؟ إلى أنعمت. لذلك لاحظ أنعمت يا دكتور جاءت بالفعل الماضي أنعمت، أما الموضوع عليهم والضالين فجاءت بالأسماء المغضوب. من
0: ولماذا الموضوع؟ ولماذا جاءت بالماضي؟
1: هل لماذا جاءت الماضي؟
0: مع أنها تفيد السيرورة أيضا، الله ينعم علينا.
1: تفيد، نعم صحيح تفيد، ولكنك عندما تقول صراط الذين أنعمت تقر أنت وتشهد، نحن نؤمن بالغيب أليس كذلك؟
0: نعم.
1: فأنت تقر وتشهد وتقر أن الله قد أنعم على غيرك وسواك فيما مضى، فأنت كقول لك طمع بالله عز وجل الذي تقر له بالإنعام كما أنعم على غيرك أنه ينعم عليك، فكما أنك تشهد له بالإنعام على من سبق، فكلك

0: رجاء أن ينعم الله عليك بما هو فيه لأنه المستقبل. لذلك قال عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقسمت هذه السورة وهذه الآية الناس إلى ثلاث أصناف. نعم. الذين أنعم الله عليهم في الماضي كالأنبياء والصديقين والشهداء الصالحين، ثم المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم لقضيتهم الذين وقع عليهم الذين غضب عليهم والعياذ بالله. لذلك أصعب شيء أن يكون إنسان مغضوب عليه لأن الغضب وقع عليه من الضال من الله. أما الضال فهو فعل النفس. فاجتمعت في البشرية صنفين ثلاث أصناف. الصنف الأول الذين أنعم الله عليهم، نسأل الله أن ينعم علينا. ثم الصنف الثاني المغضوب عليهم والضالين. ثم الصنف الثالث أسأل الله أن نكون وإياكم وأهل بلدنا الحبيب. الصنف الثالث هم الذين أنعم الله عليهم بأن أعطاهم صفات ومعارف للذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم التزموا بمغايرة صفات المغضوب عليهم والضالين. لذلك لا يكفي للإنسان أن يكون صالحا في حق نفسه، إنما أن يكون صالحا داعيا إلى الإصلاح.
1: نعم. السؤال يا دكتور اليوم لأي إنسان يعني بده الله سبحانه وتعالى يرضى عليه، بده الله سبحانه وتعالى يمد له في رزق ويستر ويلطب به، كيف يتعامل مع هذه النعمة؟ شو الطريق الأفضل إنه الإنسان كيف يذكر النعمة، كيف يشكر النعمة؟ هل مجرد أن يقول الحمد لله شكر لله؟
0: نعم، الشكر والحمد نسبي يا دكتور.
1: نعم.
0: كالناجح في الثانوية العامة، الناجح في الثانوية العامة عندما يعود إلى بيته ويقول نجحت فهو ماخذ معدل من 50 إلى 100. فكل مسلم في الأصل مؤمن، كل مسلم هو شاكر لله ابتداء لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذلك هذه مراتب متعددة كالولاية، الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، كل مسلم هو ولي من أولياء الله ولكن بنسبية. فشكر الله عز وجل كما قال الله اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا بطاعة الله عز وجل تشكروه. وقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم
1: لأزيدنكم.
0: فشكر النعم الله سبحانه، أولا الإقرار لله عز وجل بالإنعام، اثنين إفراده سبحانه وتعالى بأنه لا ينعم إلا هو، ثلاثة صرف هذه الطاعة في مرضاة الله عز وجل، رابعا محاولة عدم صرف ما أنعم الله عليه في المعصية.
1: نعم.
0: لذلك لما مدح إبراهيم قال شاكرا لأنعمه. لكن لا نطلب أخي الكريم في مثل هذا الزمان حقيقة يجب أن نخطب الناس على ما تحتمل، لا نطلب من الناس المثالية المطلقة.
1: طب شو نطلب منهم يا دكتور؟ أو شو نطلب؟ إحنا شو نطلب من أنفسنا يعني؟
0: أن نحاول أن يتطلبوا، نحاول نقول له صلي يا شيخ، صوم يا شيخ، لا تكذب يا شيخ، لا تفعل كذا، نبين لهم الطاعات، نعرفهم على الله حتى يحبوه. فإذا أحبت الناس الله عز وجل تقربوا إليه بالطاعة. هذا الزمان زمان صعب يا دكتور على الناس، لا نطلب من الناس
1: صحيح المثالية. صحيح لا نطلب، الإنسان مش مثال، الإنسان يخطئ والإنسان
0: نعم.
1: لكنه في يعني في إطار النعمة يعني استذكار النعمة التدقيق فيها، يعني اللطيف اللي ذكرته في قوله اهدنا وهو دعاء لمليارات الإنسان، هذه يعني تثير في النفس الإنسانية، تحفز النفس الإنسانية إلى مزيد من الطاعات. أنا توقفت أيضا عند قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
0: في هذه الآية بالذات يا دكتور، هذه الآية بالذات بيقول الله عز وجل قبل هذه الآية، ترى أكثر الناس بيقضوها على غير معناها التي وضعت فيه له.
1: نعم.
0: لاحظ الله سبحانه وتعالى بيقول ألم ترى إلى الذين بدأ، استغفر الله العظيم، بيقول الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمتها أنعمها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم.
0: نعم. أي النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان نعمتين، هناك نعمة الإيجاد والخلق والأشياء المتكررة من رزق وما شابه وهذه نعمة، أما النعمة الأساس التي أنعم الله بها علينا نحن، فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن عرفنا إلى الدين، ثم أنعمنا علينا بأن هدانا إليه ووفقنا. فهذه النعمة، لذلك لاحظ القرآن ماذا يقول الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الآية تتكلم عن الآيات السابقة، الله الذي خلق وسخر وفعل ذلك. جاءت هنا التاء، نعمة التاء هنا مفتوحة غير مربوطة. لماذا؟ لأن الله يقول هذا الإنسان الظلوم الكفار الذي لم يلتزم لأوامر الله ولم يتقرب إلى الله عز وجل أو لم يحاول، فهو ظلوم لنفسه كفار لنعمة الله. فجاءت التاء مفتوحة أي معرضة للزوال. أما في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، جاءت التاء مربوطة، كأن الذي أنعم الله عليه بالتوحيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله وقبل الهدى، فهذه النعمة لا تزول على الإطلاق، فاستمرت فجاءت التاء مغلقة. لذلك هذه النعم التي نعيش بها نحن، الله سبحانه وتعالى يقول لم يكن الله مغيرا نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا الإنسان لم يشكر هذه النعمة، أولا نعمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو في خطر. ثم لم يشكر الله على النعم التي أعطاه إياها من نعمة الخلق والإيجاد والرزق والصحة وما شابه، فهو معرض لزوال هذه النعمة. لكن مرة أخرى برجع بكرر دكتور حسين وللجميع، يجب أن لا نحمل الناس في هذا الزمان فوق طاقتهم. يجب أن نبين للناس ونحكي للناس كيف يتقربوا إلى الله، كيف يحبوا الله، كيف يقبلوا على الله، ولا نطلق الأحكام على الناس جزافا. الناس تعيش في ضغط كبير في العالم كله، ليس في بلادنا فقط. ولذلك نرحم على الناس، نحن أمة الرحمة، أمة الرحمن الرحيم.
1: حسنت، بارك الله فيك، فعلا والله إنك صادق. والله إحنا نحمل أحيانا أنفسنا ونحمل الناس أكثر مما يحتملون، ونفترض نعم فوق طاقاتهم صحيح. لكن إحنا يعني في هذه الحلقة نحاول يعني أن نبصر أنفسنا وإخواننا المستمعين في هذه النعم الكبيرة التي يعني أنعم الله علينا في وقت يشعر فيه الناس باليأس والإحباط، ويشعروا أنه يعني ما عندهم إشي خير، ما في نعمة منهم. بدنا نقول لهم إحنا رغم هذه المصائب ورغم هذه الأحوال الصعبة التي يعيشها الإنسان هنالك نعم.
0: الأحوال الصعبة التي نعيش، نعم. الأحوال الصعبة، نقص في المال، نقص في الصحة،
1: صحيح.
0: مريض لا قدر الله، هذه تسمى أحوال يا شيخ. الفقير ينتهي فقره بموته، والمريض ينتهي مرضه بموته، والمصاب لا قدر الله بالسرطان ينتهي سرطانه بموته. القضية إذا كانت الإصابة بالدين، لأنه لا تنتهي بالموت،
1: لا تنتهي بالموت، نعم.
0: الذي لا ينتهي بالموت هو المشكلة يا دكتور حسين. أما الذي الحال الذي ينتهي بموت صاحبه، هذه يعني وإن كانت مشكلة حقيقية، لكن معظم ما نعانيه نحن في مجتمعاتنا في العالم كله أننا نعاني ما ينتهي بالموت، ولا نهتم لما لا ينتهي بالموت.
1: اللهم اجبر مصابنا يا دكتور في هذه الدنيا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، وجزاك الله كل خير دكتور سامي. دائما يعني تعيد إلينا الاعتبار بالمعادلات التي ننساها. والله شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. انتهى وقت هذه الحلقة، فينا تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل جداي، أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر وأجيال فرسان القيم، وفضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: وحين يتعب الشعر لا يكون ذلك من الإعياء بل من بلوغ الذروة، فبعض المدائح لا تقال لتسمع بل لتوقف الزمن لحظة وتسأل: أهذا أمير يمدح أم تاريخ يستدعى؟
3: يا مولاي، هل سيكون لنا جولة في هذا المضمار الكبير؟
4: على مهلك يا شيخ حمزة، طالما كان المضمار لك وحدك. أما الليلة فالمضمار للضيف حتى يتعب، هذا إن تعب أبو ريشة.
5: يا لذكرى طافت بنا حرم الدهر وشقت ما طال من أستاره، وأعادت لنا خيالا نديا ثروات الملوك من سماره، يوم هزت حناجر الوحي غسانا وسالت لحنا على مزماره، فتغنى ما شاء في كل وادي والهدى عن يمينه ويساره. ذاك عهد لولا الأمير لماض ست جرح العلا على تذكاره، هاشمي النجار ما افتر ثغر المجد إلى كريم نجاره. تعبت في مداه أجنعة الشعر إلى أن تعلقت بإزاره.
4: الله الله، لنريحك قليلا يا عمر بيك.

0: في مجلس كهذا لا يترك البيت وحيدا بعد إنشاده، فالشعر هنا لا يصفق له بل يمتحن، وكل بيت يلقى يمر أولا على ميزان الحكمة قبل أن يستقر في الذاكرة.
1: يا أميري، يا ظل أحمد في الكعبة بين الغزاة من أنصاره، قد عرفنا ختل الزمان، فكم طرف كريم لم يلق في مضماره. إن للبطل جولة يا أميري، ثم يهوي على صخور انتحاره.
2: أجمل ما في هذه القصيدة أنها لم تؤمن الأمير، فحين قال إن للبطل جولة يا أميري، كان يعرف أن البطولة امتحان لا وسام.
3: نعم، وهنا بلغ أبو ريشة ذروته. مدح لا يغري ووفاء لا يطمئن، وقصيدة تحب الأمير بقدر ما تحذره. هكذا يكتب الخلود حين يجرؤ الشاعر أن يكون صادقاً أكثر من كونه جميلاً.
4: صدقت يا شيخ، حين يجرؤ الشاعر أن يكون صادقاً أكثر من كونه جميلاً.
5: هكذا لم يكن الأمير متلقياً للقصيدة، بل شريكاً في معناها، يعرف أن الشاعر الصادق أخطر من الشاعر المطيع، وأن القصيدة التي تحذر أبقى من القصيدة التي تطمئن.
4: وكذا قلت إن للحق يوما يعتلي فيه مشرفا في مناره، ويدور الزمان دورة صدق عثر الفاسدون في استظهاره. اذكر الشام، إن للشام حظا في ربى جلسه وفي أغواره، بكريم يقود خير رجال من خيار وليس من أشراره. فترى الخائنين تحت ظباه بدداً هالكين في إعصاره. أين هاشم وعوده؟ لماذا لا يكون حاضراً؟ ابعثوا وراءه بسرعة ليأتي إلى هنا.
2: أمرك يا مولاي.
1: كم نحن بحاجة لوحدة العرب يا سيد العرب، ولكن هيهات.
0: وحين ذكر في الشام

0: لم تذكر كجغرافيا بل كجرح مفتوح، كجرح مفتوح في خاصرة الكلام. وحين ذكرت الوحدة لم تكن أمنية بل واجبا، تأخر كثيرا عن موعده.
1: وحدة العرب حين ذاك تراها بحر عز لسابح في غماره، والحجاز الشهيد أقدس أرض في سماه وفي صفا أحجاره. ينشد العرب نجدة ومضاء فتجيء الأعلام بين غباره. نصر الشام يوم كان جمال يصلب الناس عابثا في دياره. فمن العار أن يرى في امتحان ساكن الجأش كامنا في اصطباره.
2: هنا انتهى الشعر بوصفه فنا وبدأ بوصفه حكما. فالحياد في زمن الامتحان ليس صبراً بل تأجيل للخسارة. وهكذا قالت القصيدة ما لا تقوله الخطب.
3: تجلى الشعر في هذه الليلة يا سيدي.
4: تجسد قصيدتك هذه يا سمو الأمير موقفاً شعرياً يتجاوز المديح إلى تأسيس خطاب تاريخي وأخلاقي. فهذا النص يا سمو الأمير يعتمد على تشخيص القيم المجردة، فيتحول الحق إلى كيان صاعد والزمن إلى قاض لا يحابي، فيما يدان الفساد باعتباره سقوطاً حتمياً في دورة التاريخ.
5: دلالات عظيمة عبر استدعاء الشام والحجاز بوصفهما ذاكرة مقدسة ومجالاً للشرعية النضالية لتغدو وحدة العرب أفقاً قدرياً لا شعاراً.
3: كعادة صاحب السمو حين يتجلى فهو هنا يعيد تعريف البطولة باعتبارها موقفاً فاعلاً في زمن المحنة.
6: الجميل أن الحياد عار، فالعربي يجب ألا يكون محايداً.
7: أحسنتم جميعاً، فأحياناً يكون النقد والتحليل نصاً على نص.

0: حين فرغ الإنشاد لم يفرغ المعنى. جلس الشعراء لا ليشرحوا القصيدة بل ليعترفوا أن النص سبقهم خطوة، وأن بعض الشعر يحتاج شجاعة لقراءته كما يحتاج موهبة لكتابته.
1: لقد قلت ذات مرة في مقالة نشرتها جريدة الجزيرة إن من أهم الأسباب والعوامل التي عجلت في إعلان الثورة العربية الكبرى إقدام جمال السفاح على إعدام 6 من رجالات الأمة العربية في سوريا. وقد أخذنا نشعر في الآونة الأخيرة في ذلك الوقت أن هناك مؤامرات تدبر في جنح الظلام لإبادة جميع أحرار العرب من رجال الساعة الأولى.
2: رحم الله والدكم الشريف الحسين بن علي، لقد كان أصدق العرب.
1: لقد أسعدتنا يا عمر بيك، هذه ليلة ليلاء من ليالي العمر.
2: أكرر اعتذاري مرة أخرى يا سمو الأمير، فمثلي ما كان أن يتأخر عن مجالسك، دمت ذخرا لل

0: عالية الجناب، لم تحسم المناظرة، فالقصيدة التي بدأت مدحاً فتحت باب السؤال، والسؤال لا يغلق في مجلس واحد.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأربعاء 30 من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق 15 من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وذريته وصحبه وممن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاعلم أيها المستمع الكريم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات في الدين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. واعلموا يا أحبة أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم منجاة من النار وموجبة للجنة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. اعلم أيها المستمع الكريم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا ولا يوافق قوله فعله. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذا الإطار. ولا شك أن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم علامات ودلائل تدل على حقيقة صدق هذه المحبة. ومن هذه العلامات الاقتداء به وتطبيق سنته وسلوك طريقته والاهتداء بهديه وسيرته وكثرة ذكره صلى الله عليه وسلم. فمن أحب شيئا أكثر ذكره، إذ المحبة دوام ذكر المحبوب. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي هذا القدر كفاية، وأسأله تعالى لي ولكم الهداية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: على هذا الحدود، على حدود هذا الوطن، رجال يحرسون الأردن الغالي بعزيمة لا تلين وقلوب عامرة بالحب والوفاء لهذه الأرض وأهلها. هم أصحاب الرايات العالية والجباه المرفوعة دائما، نشامة الجيش العربي والأجهزة الأمنية، حماة الحمى والمسيرة، الذين نظروا أنفسهم للدفاع عن أمن الوطن والمواطن. النشامة أخاطبهم اليوم باسم الأردنيين جميعا وأقول لهم: هذا عهدنا بكم، أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا، نحييكم ضباطا وضباط صف وجنودا، فنحن معكم وأنتم معنا بصفا واحدا وقلبا واحدا من أجل الأردن العز والأقوى.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك يغادر إلى الدوحة لتقديم العزاء بوفاة الشيخ حمد. مجلس الوزراء يقر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين. القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وإسقاط صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا بكم. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن اليوم متوجها إلى الدوحة لتقديم العزاء إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله. ويرافق جلالته خلال الزيارة سمو الأمير فيصل بن الحسين. وأدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في المحافظات ورفع سقف متطلبات الحصول على الجنسية عبر سوق عمان المالي، إلى جانب تشجيع الاستثمار في مشاريع وطنية استراتيجية مثل مشروع مدينة عمرة. وفي إطار تحديث القطاع العام وتطوير العمل التطوعي، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروعي نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والنظام المعدل لجائزة الحسين للعمل التطوعي لسنة 2026 وإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي. كما أقر المجلس نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتطوير هيكلها التنظيمي وتمكين وحداتها الإدارية. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وأكد المصدر أن المجال الجوي الأردني جزء لا يتجزأ من سيادة المملكة، وأن عملية الاعتراض والإسقاط نفذت في إطار الإجراءات العملياتية والدفاعية المعتمدة لحماية حدود الوطن وأجوائه وأمن مواطنيه، مشيرا إلى أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة ترفض أي انتهاك لسيادة المملكة أو استخدام مجالها الجوي بصورة تهدد أمنها واستقرارها، وتواصل مراقبة الأجواء الأردنية ورصد مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد. أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم في واشنطن محادثات موسعة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وأكد الوزيران خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين الصديقين والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات. وبحث الصفدي وروبيو الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتحقيق استعادة التهدئة في المنطقة. وأكد الصفدي ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج كل أسباب الصراع ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي ويكرس الأمن والاستقرار الدائمين. وإلى فلسطين المحتلة، حيث استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون فجر اليوم بغارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأفادت وزارة الصحة في القطاع باستشهاد 13 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال بنيران جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. وفي الضفة الغربية أصيب 3 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يطا جنوب الخليل، تزامن ذلك مع شن قوات الاحتلال حملة دهم واقتحامات لمدن وبلدات الضفة الغربية واعتقال عدد من الفلسطينيين. وجاءت هذه التطورات في وقت صادقت فيه سلطات الاحتلال على شرعنة وإقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صانور جنوب جنين.
أعلن الجيش الأمريكي استئناف الحصار البحري الشامل على كافة السفن المتوجهة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك بالتزامن مع شن جولة إضافية من الضربات الجوية والبحرية. وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد تهديد حاسم ومباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع نطاق العمليات العسكرية خلال الأسبوع المقبل لتستهدف البنية التحتية الإيرانية بشكل موسع، في حال استمرت طهران في رفض الدعوات الأمريكية الرامية إلى إبرام اتفاق جديد.

وردا على هذا الحصار والوعيد الأمريكي، أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرا شديد اللهجة، مؤكدا أن على الولايات المتحدة وحلفائها ترقب إغلاق كافة طرق وممرات تصدير النفط والغاز في المنطقة. وأخيرا نصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس حتى الجمعة صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، لكم أطيب الأمنيات في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان صلاة العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
3: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الضباط شعبة التجنيد. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بجامعة مؤتة الجناح العسكري لعام 2026 اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 من تموز 2026 ولغاية يوم الخميس الموافق 30 من تموز 2026 عبر الموقع الإلكتروني لطلبات تجنيد الضباط من خلال الرابط tajneed.jav.mil.jo. لمزيد من المعلومات متابعة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من خلال الرابط www.jav.mil.jo أو الصحف المحلية.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 15 تموز. في مثل هذا اليوم 15 من تموز ولكن من عام 1099 كان احتلال الحملة الصليبية لمدينة القدس، وكانت تلك المجازر التي تعرض لها المسلمون، وذهب ضحيتها أكثر من 70,000 شخص، وخضعت القدس لاحتلال كامل لمدة 88 عاما. لم تشهد فيها القدس آذانا أو صلاة واحدة حتى تحريرها على يد صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين عام 1187 ميلادية. في مثل هذا اليوم 15 من تموز من عام 1941 دخلت القوات الفرنسية والبريطانية دمشق وبيروت بعد التغلب على قوات فيشي الفرنسية المتحالفة مع هتلر. وهنا نستذكر دور القوات الأردنية المسلحة التي دخلت إلى سوريا عام 1941 لنصرة الشعب السوري ومقاومة القوات الهتلرية ومنع استخدام الأرض الأردنية كقاعدة للطيران. وقد ألقى سمو الأمير عبد الله بن الحسين حينها خطابا حماسيا يستنهض همة الشعب حين قال: إن ساعة تحرير سوريا قد دنت، وإن هذه الفرصة الذهبية قد تكون حاسمة في تاريخ العرب. ومن جهة أخرى كان مغفر أم القطين الذي يقع إلى الشرق من المفرق ومتاخما للحدود قد تعرض لهجوم من قوات فيتشي ولم يكن به سوى 12 رجلا، لكنهم صمدوا وصدوا الهجوم النازي. في مثل هذا اليوم 15 من تموز ولكن أيضا من عام 1948 كان إقرار الهدنة الثانية في فلسطين. وقف جلالة الملك عبد الله يخاطب الشعب والأمة يقول: شعبنا العزيز، لقد تقررت الهدنة مرة ثانية بضغط من مجلس الأمن، والدعوة قائمة والهدنة هدنة تنتهي على أحد وجهين: إما استئناف القتال وإما الحل الحق المرضي، ولكن جاءت تحت الضغط العالمي. ويقول جلالته في بيانه: إنني أقدم شكري في موقفك من هذه المحنة التي لست أنت ولا حكومتك ولا ملكك بالمسؤول عنها. لقد قذفت أيها الشعب الكريم بكل قواتك ومناضليك وهم أفلاذ كبدك إلى الميدان، فقمت بالواجب ورفعت الأذى عن أهم بقع البلاد المقدسة، وقد ثبت جيشك في مراكزه التي كانت بيده في الهدنة الأولى والهدنة الأخيرة، ولا بد لكل بداية من نهاية، وإننا لنأمل إذا استؤنفت الحرب أن تخوض الأمم الشقيقة غمارها بأن تقدم جميع أسبابها الفعالة وقواتها المعدة لتنتهي الحرب بسرعة وظفر. ورغم إقرار الهدنة في مثل هذا اليوم في حرب فلسطين في 15 تموز 1948، فقد شهد ذلك اليوم عمليات عسكرية مختلفة، منها تعرض الكتيبة الرابعة لهجوم كبير وصدته الكتيبة وكبدت العدو 87 قتيلا، واستشهد من السرية الثالثة لوحدها 23 شهيدا. وفي 15 تموز 48 حل الملازم الأول نايف القاضي مكان برومج كقائد لقوة شروق الشمس المخصصة للد والرملة، وتم تعزيز هذه القوة بثلاثة مدرعات إضافية ومدفعي 6 رطل. وأيضا تعرضت القدس لغارة جوية يهودية أدت إلى مقتل 20 شخص مدني من أهل المدينة. وأيضا في 15 تموز 48 ركز العدو هجومه على منطقة يالو لأهمية المنطقة ووقوعها على عقدة مواصلات، وتعرضت مواقع الكتيبة الرابعة والثانية لقصف مدفعي تمهيدي، وتقدم العدو باتجاه مواقعها وأحدث خرقا في جبهة يالو. وفجر 16 تموز تم تشكيل قوة هجوم معاكس من السرية الثالثة بقيادة النقيب صالح العبد، وسرية القيادة بقيادة الملازم نصر أحمد الشبول، بالإضافة إلى مدرعتين وإسناد بطارية المدفعية الثانية، وألحقت بالعدو 23 قتيلا في مواقع السرية الثالثة و87 قتيلا في وادي دير أيوب، واستشهد جنديان أردنيان.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا وأيضا مشاهدينا الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء، ودائما من وجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا

حياكم الله من جديد مستمعينا وأيضا مشاهدينا الكرام في برنامج لقاء الأسبوع، هذا البرنامج الذي دائما يسلط الضوء على مختلف القضايا الوطنية، وأيضا دائما نعتز بكل منجز وطني في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة الأردنية. اليوم سنتحدث عن مهرجان جرش للثقافة والفنون بالدورة الحالية 2026، وهنالك العديد من التساؤلات التي تتعلق بمهرجان جرش لهذا العام من حيث طبيعة الفعاليات والأنشطة التي سيطلقها مهرجان جرش في نسخته الحالية، وأيضا ما يتعلق بالمشاركة المحلية والعربية والدولية. كما عودنا مهرجان جرش في كل عام هنالك تطور في وتنويع في الفعاليات والبرامج التي يطلقها ويحتضنها في كل عام.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام، وللحديث أكثر مستمعين ومشاهدين الكرام حول فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون لهذا العام، رحب بضيفي هنا في استوديو البرنامج عطوفة السيد يزن الخضير، وهو المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون. مساء الخير عطوفتك.
1: مساء الخير سيدي،
0: حياك الله ومرحب بك في إذاعة القوات المسلحة الأردنية.
1: الله يبارك فيك، وتحية لكل منتسبي القوات المسلحة الجيش العربي اللي بنعتز فيهم جميعا.
0: نعم، بداية ماذا تمثل الدورة 40 في مسيرة مهرجان جرش في مجال الثقافة وأيضا في تعزيز الهوية الوطنية؟
1: نعم سيدي، احنا مهرجان جرش ان شاء الله سينطلق في 23 من شهر 7، يستمر الى 2/8، ودورته 40 تمثل يعني مرحلة استثنائية من المهرجان، كونها تبني على الانجازات والنجاحات والرحلة الطويلة لهذا المهرجان اللي تم تأسيسه عام 1980. سعينا ان تكون هاي الدورة تستند الى الارث الكبير لمهرجان جرش والفعاليات ونشاطات وكبار الممثلين والفنانين والشعراء اللي وقفوا على هذا المسرح، وبالتالي استطعنا أن نصل إلى تنوع بالفعاليات، بلغ حوالي 227 فعالية بين فعاليات أردنية وعربية ودولية.
0: نعم، المحطات التاريخية والإنجازات اللي حققها المهرجان على مدار 4 عقود، كيف ممكن نسلط الضوء عليها ونلخصها؟
1: يعني احنا ببين هذا من شعار المهرجان لهذا العام. نعم. اللي هو إرث يمتد أجيال تلتقي. جمعنا ما بين التاريخ الكبير لمهرجان جرش والفنانين اللي شاركوا في هذا المهرجان، وفي بعض الفنانين يعني شاركوا بدايتهم سنة 1986 وراح يشاركوا معنا مثل الفنان ماجدة الرومي، وأيضا فرقة مسرح كراكلا اللبنانية اللي آخر مشاركة لهم كانت في ثمانينيات القرن الماضي. فهذا من باب التواصل ومن باب تشجيع الفنانين أنه مهرجان جرش هو يعتبر منصة لإطلاقهم، وأيضا هناك علاقة قوية تستمر على مدى السنوات.
0: نعم، المهرجان دائما اعتدنا نشاهد فيه فعاليات ثقافية وفنية وفكرية في تنوع، لكن اليوم أبرز الفعاليات اللي راح تشهدها الدورة الحالية من هذا المجال، يعني المجال الثقافي، المجال الفني والمجال الفكري.
1: البرنامج متنوع، يعني البرنامج الثقافي حوالي 60

0: المئة من مجموع الفعاليات لمهرجان جرش. طبعا هذا بينقسم إلى أقسام، هناك أمسيات شعرية، هناك ندوات أدبية ونقدية، ونتعاون في ذلك مع نقابة الفنانين واتحاد الكتاب ودارة الشعراء واتحاد ورابطة الكتاب أيضا الأردنيين. أغلب النشاطات الثقافية ستكون في المركز الثقافي الملكي وأيضا المكتبة الوطنية، بالإضافة إلى بعض النشاطات في موقع جرش الأثري.
1: نعم.
0: إحنا حريصين أن يكون للثقافة مساحة كبيرة في هذه الدورة، كون اسم المهرجان مهرجان جرش للثقافة والفنون، وهو لم يكن يعني مخطط له أن يكون مهرجان غنائي فقط، هو مشروع وطني ثقافي متكامل. حرصنا أن تكون الفعاليات في هذا العام تغطي هذا الجانب بشكل قوي.
1: نعم، هل هناك فعاليات أو برامج نوعية ومميزة سيتم تقديمها لأول مرة هذا العام؟
0: يعني هي تنوع، التنوع بتقدر تحكي أنه تنوع كبير لهذا العام. حرصنا أن تكون هناك حصة كبيرة للعائلة الأردنية، فالترفيه العائلي من خلال فعاليات تهتم بالعائلة والأطفال حاضرة وبشكل كبير.
1: نعم.
0: تم استحداث موقع جديد داخل المدينة الأثرية ما يعرف بالهيبودروم أو ميدان الخيل، حيث تم بناء مسرح يتسع لحوالي 5000 شخص، ستقوم عليه فعاليات متنوعة منها فعاليات التبادل الثقافي. عندنا أكثر من 15 دولة أجنبية وعربية تشارك من خلال هذا البرنامج، أيضا إلى مشاركة أردنية قوية من خلال نقابة الفنانين، وهناك أيضا مسرح الصوت والضوء المعني والمختص بفعاليات تتعلق بالأطفال، في 10 مسرحيات للأطفال، وفي مسرحيات أخرى أيضا مسرحيات كوميدية. هناك مسرحية أم كلثوم الغنائية، وهي يعني تلبي اهتمام العائلة، وفنانين مصريين من مصر راح يشاركوا فيها إن شاء الله، وهي لأول مرة. فيعني حضور المسرح حضور قوي، وهذا بيعكس الجانب الثقافي، زائد طبعا المشاركة الأردنية. إحنا السنة يبلغ عدد الفنانين الأردنيين المشاركين بالإطار العام للفن.
1: نعم.
0: يعني من فنون الشعر والكتابة والرسم والنحت والطرب والعزف والرقص الفلكلوري حوالي 300 فنان أردني، 300 مشارك من الأردن. هناك أيضا فعاليات تتم بالمدرج الروماني ومسرح الأوديون والساحة الهاشمية في عمان بالتعاون مع نقابة الفنانين وعلى مدار أيام المهرجان كاملة.
1: نعم، سؤال يعني أعتقد بحاجة أنه نقف عليه قليلا من حيث الإجابة، أنه اليوم إدارة المهرجان كيف بتحقق التوازن بين دعم الفنان والمبدع الأردني واستقطاب المشاركات العربية والدولية؟
0: يعني برنامج المهرجان يجب أن يكون برنامج متنوع، وحصة البرنامج الأردني لهذا العام يعني بتشكل حوالي 70% من مجموع الفعاليات.
1: نعم.
0: طبعا يعني الفنان الأردني دائما حاضر وفي صلب فعاليات المهرجان، ودائما كان منصة لإطلاق المواهب الأردنية وحتى العربية ينطلقوا منها إلى تحقيق نجاحاتهم. فالحضور الأردني قوي، وهذا واضح بفعاليات البرنامج.
1: نعم، شو أهمية هذا التنوع في تعزيز مكانة مهرجان جرش على المستوى الإقليمي وأيضا العالمي؟
0: يعني جرش له مكانة إقليمية وعالمية، هو تأسست 1980، يعني
1: نعم،
0: من أوائل المهرجانات العربية اللي تأسست. إحنا أحد أهدافنا تعزيز المكانة الثقافية والدولية لجرش والأردن أيضا ثقافيا.
1: نعم.
0: مهرجان جرش هو نافذة ثقافية للأردن إلى العالم، ومن خلالها بنقدر نصدر الثقافة الأردنية.
1: نعم، لذلك كيف يسهم عطوفتك مهرجان جرش في ترسيخ الهوية الثقافية والوطنية الأردنية؟
0: احنا يعني السنه بنتحدث على السرديه الاردنيه.
1: نعم.
0: وهناك مهرجان جرش جزء من هذه السرديه، وركزنا ان تكون السرديه الاردنيه حاضره وبقوه. هناك فعاليات وانشطه ثقافيه وندوات تتعلق بالسرديه الاردنيه، تتعلق بذاكره المكان وجماليه المكان. ان شاء الله يعني هذه تساهم بتعزيز الهويه الثقافيه الاردنيه.
1: نعم.
0: اضف الى مجمل البرامج يعني تصب في هذا الهدف.
1: الى اي مدى يعكس مهرجان صورة الأردن الحضارية وأيضا الثقافية أمام العالم أجمع؟
0: يعني إحنا لا شك يعني أنت اليوم ثقافتك أحد المنصات الرئيسية لتصديرها هي المهرجانات والفعاليات، وكون مهرجان جرش من أول مهرجانات في الأردن ويقع أيضا في هذه المدينة الأثرية.
1: نعم.
0: العظيمة هي المنصة الأهم، ومن خلال تنوع البرامج ومن خلال التركيز على

0: هوية الأردنية والمشاركة الأردنية فيها، إحنا بنكون يعني قادرين إنه نصدر ونرسل رسائلنا الثقافية والوطنية من خلال المهرجان إلى الإقليم في المنطقة والعالم.
1: نعم، المهرجان بيوفر فرص عمل للشباب، وأيضا خلينا نحكي المواهب الأردنية الصاعدة، يعني بيوفر لها فرصة إنه بالمستقبل مثلا يكون في عنده إبداع وتميز في مجال معين، مجال فكري أو ثقافي معين.
0: على شك يعني هو يمكن المنصة الأهم. نعم. لفتح المجال المواهب والطاقات والكفاءات الأردنية إنها تنطلق منها، وإحنا يعني منفتحين لكل المشاركات، وعادة في معايير معينة يتم اعتمادها. والبرنامج يعني إذا بتطلع عليه بتلاحظ إنه هناك فرصة للأردنيين والمواهب الشابة حتى يكونوا موجودين معنا وينطلقوا منها.
1: نعم، إدارة المهرجان تراقب جميع الفعاليات في أيام المهرجان، لكن سؤالي كيف ممكن نرصد ونكتشف الطاقات الإبداعية وكيف ممكن ندعمها؟
0: يعني هناك أحد البرامج على سبيل المثال واسمه بشاير جرش، برنامج تكرر لأكثر من عام، هدفه اكتشاف مواهب شابة أردنية في مجالات متعددة ثقافية تحديدا. نعم. ويتم منها عمل مسابقة واختيار الأفضل للمشاركين.
1: نعم، بدنا نتحدث عن الإجراءات التنظيمية والاستعدادات المبكرة اللي اتخذتها إدارة مهرجان جرش لنجاح هذه الدورة، ممكن نلخصها؟
0: بطبيعة الحال. نعم. احنا هناك يعني شركاء معنا في إنجاح هذا المهرجان، ومنهم وزارة الداخلية ممثلة بمحافظة جرش، منهم الأجهزة الأمنية المختلفة، ومنهم القوات المسلحة اللي بتساعدنا في مجال اللوجستي. نعم. معين، وهناك تنسيق دائم ومستمر معهم. احنا من عملية اتخاذ قرار المشاركة بالحضور للمهرجان، وهناك فعاليات مجانية كبيرة هذا العام بطريقة جديدة ومبتكرة
1: داخل المهرجان.
0: نعم، داخل المهرجان.
1: بدي أسأل سؤال هون، الناس بيسأل عنه، دخول إلى المهرجان بحد ذاته في دخولية؟
0: لا، ما في دخولية، الدخول
1: مجاني؟
0: مجانا.
1: نعم.
0: وهناك فعاليات ضخمة ومتنوعة
1: مجانية
0: لجميع الزوار إن شاء الله.
1: نعم.
0: إحنا هدفنا الأول ارتقاء بتجربة الزائر، فيعني وضعنا صلب أهدافنا أنه يكون تجربتهم مختلفة لهذا العام. حتى مثلا في مجال المرافق الصحية إحنا زدناها، كانوا 6 مرافق صحية كعدد.
1: نعم.
0: راح ترتفع إلى 20 مرفق صحي من باب التخفيف على الناس، وأنه تكون هاي الأمور موفرة لهم. راح يكون في توفير حافلات من عدة محافظات للوصول إلى جرش، لكن هذه بأسعار رمزية ليست مجانا.
1: نعم.
0: ولكن بتخفف على الناس أنهم يروحوا بسياراتهم والمواقف إلى آخره. تم تخصيص وتحديد المواقف الموجودة في المدينة بالتعاون مع الشرطة محافظة جرش.
1: نعم.
0: سيكون هناك أيضا حافلات مكوكية، إذا أنت بتصفي موقف معين في حافلة مكوكية بتوخذك بتوصلك للمهرجان وبترجعك بشكل دوري. يعني أخذنا بعين الاعتبار معظم الأمور والتحديات، استمعنا إحنا للمجتمع. نعم. المحلي، التقيت فيهم 6 مرات بممثلين مختلفين من المجتمع المحلي، أخذنا هاي الأمور بعين الاعتبار ووضعنا الخطط المناسبة للتخفيف على الناس وتسهيل الوصول إلى المهرجان.
1: المهرجان كيف ممكن ينعكس على المشهد الثقافي الأردني ككل، وأيضا دوره في تنشيط الحركة السياحية وانعكاسه على القطاعات بشكل عام المرتبطة بالمهرجان اقتصاديا؟
0: يعني لا شك هو كل المهرجانات والمعارض والمؤتمرات ما يعرف بسياحة الأعمال إلها دور مهم في تعزيز الحركة السياحية، وبالتالي انعكاسه على تعزيز التنمية الاقتصادية في أي منطقة بقوم فيها المهرجانات، ومنها مهرجان جرش.
1: نعم.
0: يعني مهرجان جرش إحدى أهدافه أيضا تحقيق تنمية اقتصادية في موسم معين، سواء بالفائدة اللي بتعود على مشاركة المجتمع المحلي في عرض منتجاتهم سواء غذائية أو حرف تقليدية أو مطرزات، موضوع الفنادق والأماكن الإيواء الموجودة.
1: نعم.
0: إذا بيجوا زوار وسياح إلى المملكة بالتالي بيحرك هذه الحركة الاقتصادية.
1: طيب اليوم شو الرسالة اللي بتوجهها إدارة المهرجان إلى الجمهور الأردني والعربي قبيل انطلاق فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش؟
0: يعني الرسالة أنه إحنا نحب نشوف جرش في عيون زائري.
1: نعم.
0: ومنشجع الناس يعني على زيارة المهرجان في هذا العام والاطلاع على التنوع في الفعاليات وتصاميم الأنشطة اللي موجودة، ونتمنى إن شاء الله أن يكون زيارتهم بأبدع وأحسن ما يكون
1: إن شاء الله. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر عطوفة المدير التنفيذي لمهرجان جرش السيد يزن الخضير على هذه المعلومات والإضاءات حول مهرجان

0: إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لفريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة، وأيضا من اللايف ستريم محمد السقرات، وأيضا من الإعداد خالد القلاب، في التصوير علي الديوان، وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، في الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل بإذن الله. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قصة وقصيدة.

0: إعداد محمد الحنيطي، تقديم تغريد الزوهرة.
1: يسعد أوقاتكم متابعينا الأعزاء، مساء الخيرات عليكم جميعا، أحييكم على تغريد الزوهرة. حلقة جديدة من برنامجكم قصة وقصيدة من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. يا مرحبا. حلقتنا اليوم عن واحدة من أشهر الأغاني الخليجية والعربية، أغنية ليلة خميس، الأغنية التي ارتبطت بليالي الفرح والسهر الجميل، وما زالت حتى يومنا هذا حاضرة في الحفلات والمناسبات، حتى أصبحت مجرد سماع مطلعها يعيد للمستمعين ذكريات لا تنسى.

رغم أن معظم الناس يربطون هذه الأغنية مباشرة بفنان العرب محمد عبده، إلا أنه الكثيرين لا يعرفون أن الأغنية مرت بمراحل قبل أن تصل إليه. كلمات ليلة خميس كتبها الأمير الشاعر خالد بن يزيد، أما أول من لحنها وغناها فهو الفنان الراحل عمر كدرس، اللي كان من أبرز الفنانين في المملكة العربية السعودية في تلك الفترة.

في إحدى حلقات برنامج الراحل على قناة روتانا خليجية، كشف الفنان محمد عبد القصة الحقيقية وراء الأغنية، فقال إنه فكرتها جاءت بعد صدور قرار من الحكومة السعودية بمنح العاملين في الدولة يومي إجازة أسبوعية بدلاً من يوم الجمعة واحدة، فأصبح يوم الخميس يمثل بداية عطلة نهاية الأسبوع، هو اليوم اللي ينتظره الجميع للراحة وزيارة الأهل ولقاء الأحبة وإقامة المناسبات.

عندها اقتراح الأمير خالد بن يزيد أنه يكتب أغنية تحتفي بهذه المناسبة الجديدة وتجسد مشاعر الناس. هم يستقبلون مساء الخميس بكل ما يحمله من فرح وبهجة، لكن بعد كتابة الكلمات انشغل محمد عبده بإحياء حفلاته وأسفاره، وتأجل تنفيذ الأغنية حتى مرت نحو 7 أشهر دون أن تغنى. وخلال تلك الفترة كان الفنان عمر كدرس قد اطلع على القصيدة فأعجب بها كثير، وضع لها لحن جميل وقدمها بصوته على مسرح الإذاعة السعودية لتكون أول نسخة تغنى من أغنية ليلة خميس.

بعد ذلك بمدة سمع محمد عبده هالأغنية وأعجب الكلمات واللحن، فأضاف إليها مقدمة موسيقية جديدة، ثم أعاد تقديمها بصوته في إحدى حفلاته اللي أقيمت في جمهورية مصر العربية، وهناك كان الانطلاقة الحقيقية للأغنية، لاقت نجاحا كبيرا وانتشرت بسرعة في مختلف أنحاء الوطن العربي، حتى أصبحت واحدة من أشهر الأغاني في تاريخ الأغنية الخليجية ليلة خميس.

تطرز بها نور القمر. ليلة خميس طرز بها نور القمر، شط البحر نصف الشهر والليل من فرح وعريس ليلة خميس.

هذه الكلمات البسيطة رسمت لوحة جميلة لليلى ينتظرها الجميع. ليلى يلتقي فيها الأصدقاء وتزار فيها العائلات وتبدأ معها أوقات الراحة بعد أسبوع طويل من العمل. لعل هذا هو السر الحقيقي وراء نجاح الأغنية، فهي لم تتحدث عن شخص بعينه ولكن غنت شعور عاشه كل إنسان، ولذلك ظلت قريبة من الناس جيل بعد جيل. واليوم وبعد مرور عشرات السنين على ميلاد ليلة خميس، ما زالت حاضرة في وجدان المستمع العربي، تؤكد أن الكلمة الجميلة واللحن الصادق والصوت المبدع تصنع عمل لا يشيخ مهما مر عليه الزمن.

0: وبهذا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج قصة وقصيدة، على أمل أن نلقاكم في قصة جديدة بإذن الله تعالى، وأغنية أخرى حملت خلف حكاية تستحق أن تروى. كنت معكم أنا تغريد الزواهرة، ومن الإعداد محمد الحنيطي، ومن الهندسة الإذاعية يزن السعودي.
1: قصة وقصيدة.

موجز الأخبار يقدمه هشام خويلة. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الدوحة لتقديم العزاء إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بوفاة والده رحمه الله. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يرعى في الجامعة الأردنية ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث. مجلس الوزراء يقر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين لتحفيز الاستثمار في المحافظات. القوات المسلحة الأردنية تسقط فجر اليوم 3 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. القوات المسلحة تتسلم مساعدات طبية من سلطنة عمان دعما للجهود الطبية والإنسانية التي تنفذها المملكة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة. وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد باستشهاد 13 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الجديدة ضد إيران، وطهران تهدد بإغلاق ممرات الطاقة في المنطقة ردا على التصعيد. أخيرا، أجواء صيفية عادية حتى الجمعة في أغلب مناطق المملكة. ختام الموجز في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور فقط بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة دبلوم لتخصص الإسعاف والطوارئ والإسعاف الطبي المتخصص برتبة رقيب لحملة شهادة البكالوريوس وبرتبة عريف لحملة شهادة الدبلوم. على الراغبين بتسجيل التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد dpa-tajneed.jaf.mil.jo والذي سيتم تفعيله مجانا اعتبارا من الساعة 10 من صباح يوم الأحد الموافق للثاني عشر من تموز ولغاية الساعة 3:30 من مساء يوم الخميس الموافق للثالث 23 من تموز وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF وعلى ملف واحد. لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي www.jaf.mil.jo والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد dpa-tajneed.jaf.mil.jo.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأردن عبر العصور.

وحلقة هذا المساء أعزائي المستمعين سعدنا أن يكون ضيفنا فيها أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، وحديث حول الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، فكونوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم أرحب بضيفنا محدثنا الدائم عبر هذا البرنامج الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية. دكتور أهلا وسهلا.
1: أهلا بك سيدي.
0: سيدي، موضوع الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وحديث مفتوح وفيها كثير من الحقائق والأحداث التي جرت ربما لا يعلمها الكثير، خلينا نتحدث عن الحرب العربية الإسرائيلية بشكل عام عام 1948. تفضل سيدي.
1: سيدي، حقيقة الأوضاع في فلسطين ساءت بعد إعلان الحكومة البريطانية في على عزمها بالخروج من فلسطين طبعا وتسليمها لليهود، بعد أن وصلت إلى قناعة بأن اليهود قادرين على تأسيس دولة تتمكن من الوقوف في وجه الدول العربية. لا شك أن الدول العربية وعلى رأسها المملكة الأردنية الهاشمية ستكون الجهة المعارضة لهذا الكيان المصطنع على أرض فلسطين العربية. وكانت بريطانيا قد أعلنت أن يوم 15 أيار 1948 سيكون يوم الخروج من فلسطين. طبعا كان هنالك أسباب جعلت الأوضاع تسوء في فلسطين، على رأسها أن بريطانيا أجبرت الوحدات الجيش العربي اللي كانت في فلسطين أو على ترابط على أرض فلسطين بالانسحاب من قبل أن يعني حقيقة أن تصدر بريطانيا قرار الانسحاب. السبب الثاني أن بريطانيا أعلنت بالقوة منع أي قوة عربية تحاول أن تدخل إلى فلسطين بعد خروجها منها، وطبعا هذا تسبب في احتلال القوات والعصابات، القوات النظامية الجيش الإسرائيلي والعصابات اليهودية لأراضي

0: واسعة من فلسطين العربية في الوقت الذي كانت فيه للأسف القوة السياسية العربية على أشد الخلافات بينها، وقد انعكست هذه الخلافات على الأوضاع اللي كانت السائدة في فلسطين. طبعا هنالك نتائج كانت ترتبت على تدهور الأوضاع في فلسطين، وشهدتها الأشهر الأولى من قيام الدولة الإسرائيلية على أرض فلسطين. من هذه النتائج سيطرت القوات اليهودية على مساحات واسعة ومدن عديدة، من هذه المدن حيفا، طبرية، صفد ويافا، ثم دبرت مذابح وعلى رأسها المذبحة الشهيرة وأنت تعرفها ياسين بيك، هي مذبحة دير ياسين في فلسطين، وقتل فيها عشرات القتلى لا بل مئات القتلى من الفلسطينيين. ولم تقتصر هذه المذبحة على دير ياسين إنما على مجموعات كبيرة من المدن الفلسطينية، ولكن كان أشهر هذه المذبحة. ثم تعرض جيش الإنقاذ وهو المتنفس الوحيد للفلسطين، ومعروف جيش الإنقاذ فلسطين، إلى يعني محاولة انهيار لولا تدخل الملك عبد الله الأول رحمه الله وغفر له، وذلك في شهر آذار عام 1948، واضطرار نحو طبعا حوالي 700 إلى 800 ألف، طبعا التقديرات تختلف من جهة إلى جهة، الأمم المتحدة تقول 700 ألف، المركز الإحصاءات الفلسطيني يقول 900 ألف لجأوا خارج بلاد فلسطين واضطروا إلى مغادرة القرى ومغادرة المدن وهجر مساكنهم إلى الدول العربية.
1: نعم يا سيدي، يعني هنالك اجتماع جرى في عمان عام 1948 أو قريب منها بخصوص الأوضاع وما آلت إليه في فلسطين جراء حرب 1948، ماذا جرى في هذا الاجتماع؟
0: الله سيدي، حقيقة قبل الاجتماع لابد من الحديث عن الموقف العربي والبريطاني من الأحداث في فلسطين 48. من هذه يعني الجوانب أو الملامح أنه الملك عبد الله طلب من اللجنة السياسية العليا في جامعة الدول العربية السماح بدخول جيش العربي الأردني إلى فلسطين من أجل إنقاذها. طبعا وافقت جامعة الدول العربية وأوفدت أحد الضباط المصريين المعروف إسماعيل صفوت إلى الملك عبد الله للتباحث في أمر دخول القوات الأردنية وشرح كيفية الدخول إلى فلسطين والوقوف على ذلك. ثم من جانبها بريطانيا كدولة راعية للكيان الصهيوني لم توافق على دخول الجيش العربي الأردني قبل انتهاء المهلة اللي حددتها وهي 15 أيار 1948. فيما يتعلق باجتماع عمان اللي عقد في 25 نيسان 1948، طبعا كان فيه مشاركون عدة، منهم وعلى رأسهم الملك عبد الله الأول من الأردن، الأمير عبد الإله كان وصي في العراق معروف هذا الحاكي، الرؤساء وزراء الأردن والعراق ولبنان، واللواء إسماعيل صفوت الذي تمت الإشارة إليه، وعدد كبير من ضباط الجيوش العربية. قرارات الاجتماع كانت أن يتولى الملك عبد الله قيادة العليا للجيوش العربية، سلموا القيادة العليا للملك عبد الله. في خضم هذا الجانب الملك عبد الله كانت لديه يعني إمكانية الاستشراف ماذا سيحل نتيجة تزعمه إلى يعني كيادة هذا الجيش، أنه لا شك أن بريطانيا سيكون موقفها موقف الغاضب من الأردن وستقوم فورا بقطع المعونات العسكرية والمالية عن الأردن. فطلبوا مساعدة مالية بدل المساعدة التي لا شك أن بريطانيا ستقطعها، لكن للأسف الدول العربية لم توافق. وطبعا كان من المقررات أن يتولى اللواء إسماعيل صفوت قيادة جيش الإنقاذ اللي قلنا قبل شوي أنه شارف على التدهور لولا تدخل سمو جلالة الملك عبد الله الأول.
1: سيدي، الخطة العربية لحماية فلسطين ما هي ملامحها، أبرز تصوراتهم حول هذه الخطة؟
0: لا سيدي، الخطة اشتملت على تقسيم فلسطين إلى مناطق. المناطق اللي يعني حقيقة فلسطين قسمت إليها هي ثلاث مناطق: منطقة شمالية ومنطقة وسطى ومنطقة جنوبية. المنطقة الشمالية كان طبعا تكونها قريبة من سوريا ولبنان، لابد أنه تهبط إليها أو تنزل إليها

0: قوات اللبنانية والسورية، وطبعا في الوسط الأردن والعراق، والجنوب اللي هي السعودية ومصر. طبعا المناطق امتدت من طبرية، المنطقة الشمالية امتدت منطقة عملياتها من طبرية حتى أو من رأس الناقورة في الشمال إلى طبرية، والوسطى من طبرية إلى تقريبا الخليل، ومن الخليل حتى الساحل إلى مصر والسعودية. هذه الخطة طبعا كان من أهدافها أنه القوات تلتقي في منطقتين، المنطقة الشمالية تلتقي فيها القوات عند منطقة حيفا، ومنطقة الجنوبية في تل أبيب، على أساس الإطباق من جانبين. لكن هذه يعني خلينا نقول الآمال لم تتحقق، مع أنه الجيش الأردني بدأ ب ليلة 14 على 15 أيار 1948 بالدخول، وتبعه الجيش العراقي. الجيش العراقي دخل من الجنوب لعدم تمكنه طبعا دخول من عند مستعمرة اسمها جيشر، لأن اليهود كانوا يعني قد توقعوا دخول الجيش العراقي من تلك المنطقة، فاضطر أن يدخل إلى المنطقة من الجهة الجنوبية، وسأتحدث عن ذلك لاحقا.
1: أهمية القدس سيدي عند الملك عبد الله الأول جراء ما جرى من معارك وأحداث وهدنة وكل الأمور التي جرت والأمور الدولية في فلسطين جراء حرب 1948.
0: نعم سيدي، بالنسبة للملك عبد الله كان يرى في القدس حقيقة منطقة ذات أهمية مقدسة، وهذا لا يخفى على المستمع الكريم. القدس تشكل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وعدا عن ذلك أن الشريف حسين بن علي طيب الله ثراه عندما توفي في عام 1930 على ما أعتقد طلب أن يدفن في القدس، وبالفعل تم دفنه بناء على طلبه في القدس، ولذلك كان لها أهمية بالنسبة إلى الملك عبد الله. عدا أن الملك عبد الله ينظر إلى القدس على أنها توازي في مكانتها الدينية يعني الأماكن المقدسة في الحجاز الشريفة، هي مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا شك أنها ذات أهمية يعني دينية بالنسبة للملك عبد الله الأول رحمه الله.
1: سيدي، المعارك اللي جرت عام 1948 ما هي أبرز المعارك وما هي نتائجها؟
0: حقيقة الجيش العربي الأردني أو القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي خاض معارك عنيفة، وكل الأردنيين يتغنون فيها. المعارك كانت في القدس للأهمية التي ذكرناها سابقا، من هذه المناطق التي جرت فيها المعارك منطقة اللطرون، منطقة باب الواد، القدس القديمة، يعني تركز عمل الجيش في هذه المناطق الثلاثة، القدس القديمة، اللطرون، وباب الواد. وبعد 11 يوم من القتال المستمر بين الجيش العربي والقوات العصابات اليهودية والجيش النظام اليهودي، استطاع الجيش الأردني الباسل أن ينقذ القدس القديمة وأن يحتفظ بجزء من القدس الجديدة أيضا، يعني هو سيطر على جانبين، القدس القديمة كاملة وأجزاء من القدس الجديدة، وسيطر على الطريق أو الطرق المؤدية إلى القدس، وخاصة الطريق الذي يربط فيما بين القدس وما بين تل أبيب. وعلى أثر هذه الانتصارات قام جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول رحمه الله بزيارة إلى القدس، مفتخرا بما أنجزه الجيش العربي الأردني، حيث استقبله أهالي فلسطين بكل احترام وتقدير. الجيش الأردني شارك في المعارك على الرغم من صغر حجمه، قدرت يعني بأعداده بحوالي 6000 على منطقة واسعة هي تشكل حوالي 6000 كيلو متر مربع، وإذا ما علمنا أن فلسطين مساحتها حوالي 27000 كيلو متر، هي تقريبا خمس أراضي فلسطين، وهذا يعني مهمة صعبة على جيش بعدد قليل أن يحافظ في أمام جيش إسرائيلي أعداده كبيرة وعصابات يهودية مثل شتيرن والهاغانا وغيرها من عصابات اليهودية. هذا طبعا يعني عبء كبير كان على الجيش، ولولا بسالة الجيش لما استطاع أن يحتفظ وأن يحقق هذه الانتصارات. طبعا هنالك واجهت الجيش مشكلة هي نقص السلاح، وهذا طبعا كان بدراسة تخطيط من بريطانيا، لأن بريطانيا تدرك أن الجندي لابد بالرغم من

0: قوته وشجاعته لابد له من سلاح أن يرفعه في وجه خصومه وأعدائه. وبالتالي كانت تقديرات أن الجيش الأردني لا يملك سلاح يكفيه لمدة 5 أيام، علما بأنه كان يحتاج إلى سلاح على أقل تقدير يكفيه لمدة شهر لحين تزويده بسلاح آخر. قامت بريطانيا طبعا بإرسال شحنة من الأسلحة، ومنها مدافع وقذائف مدفعية بوزن 25 رطل، لكن هذه الشحنة تم مصادرتها وهي في الطريق من قبل مصر. ورغم الاتصال الذي جرى بين الملك عبد الله الأول رحمه الله وما بين الملك فاروق، إلا أن يعني هذا السلاح تم مصادرته من قبل المصريين للأسف.
1: نعم سيدي، هنالك مشاكل أستاذ الدكتور هاشم الرواشدي أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعة الأردنية، عديد من المشاكل واجهت الجيوش العربية أثناء الحرب في فلسطين وفي معارك القدس، أبرز هذه المشاكل التي واجهت الجيوش العربية.
0: والله سيدي الحقيقة مشاكل عديدة، منها قرب نفاذ ذخائر الجيش العربي أو الجيوش العربية قاطبة، هي لا ما كان عندها ذخائر. المشكلة الأخرى إنه بريطانيا كدولة كانت منتدبة وكانت تشكل يعني أحد أقوى الدول، لا بل الدولة العظمى في ذلك الفترة أو تلك الفترة، هي منعت الجيوش العربية من تدخل أو دخول فلسطين. وكانت الجيوش العربية أيضا في وضع لا يسمح لها من حيث القدرة العسكرية أن تقاوم الوجود اليهودي في فلسطين، ثم استمرار منع السلاح عنهم أدى إلى تفاقم المشكلة. وفي المقابل اليهود استفادوا من الهدنة اللي طبعا فرضت سنة 48، الهدنة الأولى، وكان من خلال بناء قواتهم المسلحة اليهودية أو العصابات، ثم أنهم استطاعوا تدريب آلاف المقاتلين خلال فترة الهدنة، يعني استراحة محارب نعتبرها. ثم حصلت القوة اليهودية على سلاح من الولايات المتحدة ومن شحنات أسلحة من تشيكوسلوفاكيا. هذه حقيقة يعني أكثر المشاكل اللي واجهت الجيوش العربية.
1: إحنا في الأردن أستاذ الدكتور هاشم الرواشدي أستاذ الجغرافيا السياسية، لدينا في الأردن مشاركة شعبية كانت في الحرب عام 1948، يعني هنالك قوات أو المتطوعين، ماذا لديك من المعلومات حول هذا الموضوع؟
0: نعم سيدي، المشاركة الأردنية لم تقتصر على مشاركة أو دخول القوات المسلحة الأردنية إلى فلسطين، بل ساند أو كان هناك ظهير شعبي قوي من قبل الأردنيين، يعني زاد عددهم عن 1000 حقيقة مقاتل من المتطوعين من عشائر الأردن كافة، ومنهم من الحويطات حمد ابن جازي وهارون سحمان الجازي، ومن الشوبك ووادي موسى والطفيلة والكرك، ومن بني حسن ومن بني صخر، ومن شمال الأردن عشائر الشمال، كل الأردن شاركوا متطوعين ولم يطوا الشراع أمام محاولاتهم في تعزيز قوة إخواننا في فلسطين المحتلة. طبعا هذه المشاركات كان لها أثر في رفع معنويات إخواننا الفلسطينيين وتمتين جبهة القتال في فلسطين.
1: بشكل عام نتائج المشاركة عام 1948 في الحرب على الجانب الأردني وعلى الجانب العربي سيدي.
0: طبعا المشاركات سواء كانت العسكرية أو من خلال قوات المتطوعة، أنهم أنقذوا القدس القديمة، استطاعت الجيش الأردني أن أتكلم عنه، استطاع الاستيلاء على 9 مستعمرات يهودية وأسر نحو 850 جندي. في المقابل خسرت القوات المسلحة ما لا يقل عن 500 شهيد في تلك الحرب. مشاركات بقية الجيوش العربية كانت أقل حقيقة من مشاركات الجيش الأردني. الجيش السوري واللبناني لم يستطيعوا يعني ينجحوا في ولو يعني الحصول على مستوطنة واحدة، ثم أنهم اضطروا إلى التراجع إلى حدودهم. الجيش العراقي أخفق في عبور كما ذكرت سابقا في عبور نهر الأردن من عند مستعمرة اسمها غيشر في الشمال، وعبر من فوق جسر الليمبي المناطق المحددة له في فلسطين. والجيش العراقي كذلك تسلم قطاع نابلس. الجيش المصري والسعودي سيطروا على مستوطنة يهودية وقصف الطيران المصري قصفا كثيفا مدينة تل أبيب، لكنه خسر النقب وسيناء واللي احنا سنتحدث عنها في حرب 67 لاحقا، طبعا تبع ذلك اتفاقية الهدنة سنة 49 وسنتحدث عنها إن شاء الله لاحقا.
1: إن شاء الله سيدي أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، سعدنا فيك في هذا اللقاء

0: تتحفنا في معلومات قيمة. كل الشكر والتقدير.
1: أشكرك ياسين بيك وأشكر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي التي أتاحت لي فرصة الحديث عن تاريخ الأردن عبر العصور.
0: الله يبارك فيك. أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء. وقبل أن ننهي هذه تحيات فريق العمل من المونتاج والتصوير إبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي وعلي الوديان ومؤمن الحنيطي، ومن الهندسة الإذاعية الزملاء محمد عبيدات ويزن سعودي، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، مرة أخرى أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
1: أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات. عندما نشاهد عسكريا يحمل نجمة أو تاجا أو سيفين على كتفيه، قد نرى مجرد شارة أو رمز، لكن خلف هذه العلامات تاريخ يمتد لآلاف السنين من التنظيم والقيادة والانضباط. فكيف بدأت الرتب العسكرية؟ وهل كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما قصة النجمة والتاج والسيفين وبقية الرموز العسكرية؟ هذه هي رحلتنا اليوم في حلقة جديدة من بنك المعلومات، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. كيف كانت الجيوش قبل ظهور الرتب العسكرية؟ في الجيوش القديمة لم تكن هناك رتب بالشكل الذي نعرفه اليوم. كان القائد يعرف من مكانه في ساحة المعركة أو من الراية التي يحملها أو من مكانته الاجتماعية، وكانت الأوامر تنتقل مباشرة من القائد إلى المقاتلين دون وجود نظام رتب متكامل. في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك نجوم أو تيجان أو شارات على الأكتاف، لكن كان هناك تنظيم واضح للقيادة، فكان يعين قائدا للسرية أو للجيش ويعرف بلقب الأمير، وقد قاد بعض الغزوات بنفسه. وفي غزوة مؤتة مثلا حدد 3 قادة يتسلمون القيادة تباعا إذا استشهد من قبلهم، وهو ما يعد من أقدم صور التسلسل القيادي العسكري في التاريخ. ومع اتساع الدولة الإسلامية ظهرت مناصب عسكرية أكثر تنظيما مثل قائد الجند وأمير الثغور وصاحب الشرطة، وأصبحت الجيوش تضم عشرات الآلاف من المقاتلين، مما استدعى وجود مستويات متعددة من القيادة والإدارة العسكرية. متى ظهرت الرتب الحديثة؟ بدأت بالتشكل في أوروبا خلال القرنين 17 و18، ومع تطور الجيوش أصبح من الضروري تحديد صلاحيات كل قائد ومسؤولياته بدقة، فظهرت رتب الملازم والنقيب والرائد والمقدم والعقيد والعميد وغيرها من الرتب المعروفة اليوم. أيها الأحبة، دعونا نتعرف على رموز الرتب ودلالاتها. لماذا تستخدم النجمة؟ النجمة من أشهر الرموز العسكرية في العالم، وترمز إلى القيادة والتميز والارتقاء في المسؤولية، وكلما زاد عدد النجوم ارتفع مستوى القيادة واتسعت دائرة المسؤولية التي يتحملها الضابط. أما التاج، فالتاج يرمز إلى السيادة والشرعية والولاء للدولة وقيادتها، ولذلك يظهر التاج في العديد من الرتب العسكرية العليا كشعار يعكس الارتباط بالمؤسسة الوطنية العليا التي يخدم بها العسكري.

ما قصة السيفين المتقاطعين؟ السيفان المتقاطعان من أقدم الرموز العسكرية، ويرمزان إلى القوة والشجاعة والاستعداد للدفاع عن الوطن. وقد ارتبط السيف عبر التاريخ بالفروسية والبطولة.

0: لذلك بقي حاضرا في الكثير من الشارات العسكرية حتى يومنا هذا. وهناك أيضا أوراق الغار والزيتون تستخدم في الرتب ولها دلالات أيضا. أغصان الغار كانت توضع على رؤوس القادة المنتصرين في الحضارة الرومانية، لذلك أصبحت رمزا للإنجاز والنجاح العسكري. أما أغصان الزيتون فترمز إلى السلام، في إشارة إلى أن القوى العسكرية وجدت لحماية الأمن والاستقرار. لماذا تختلف الرتب العسكرية بين الدول؟ رغم أن معظم الجيوش تستخدم تسلسلا متشابها للرتب، فإن شكل الشارات يختلف من دولة إلى أخرى بحسب تاريخها وثقافتها ونظام الحكم فيها، لكن الهدف واحد، تحديد المسؤوليات والمحافظة على الانضباط العسكري. كثيرون يرون النجوم والأوسمة أنها مصدر هيبة وما شابه. نعم إنها كذلك، ولكن العسكري الذي يحملها يرى مسؤولية أكبر، فكل رتبة جديدة تعني مزيدا من الواجبات والقرارات والقيادة، وتعني أيضا الثقة التي تمنحها المؤسسة العسكرية لصاحبها. ما رأيكم أن نتعرف على أعلى الرتب العسكرية؟ في معظم جيوش العالم توجد رتب عليا مثل الفريق والفريق أول والمشير، وهذه الرتب لا تمنح إلا للقادة الذين يحملون مسؤوليات استراتيجية كبرى تتعلق بقيادة جيوش كاملة أو إدارة عمليات عسكرية واسعة النطاق. وفي القوات المسلحة الأردنية تحمل الرتب العسكرية رموزا ذات دلالات عميقة، فالنجوم تشير إلى مستويات القيادة والمسؤولية، وكلما ارتفع عددها ارتفعت مكانة الرتبة العسكرية. أما السيفان المتقاطعان فيرمزان إلى القوة والاستعداد للدفاع عن الوطن، في حين يجسد التاج الهاشمي الولاء للقيادة الهاشمية والدولة الأردنية. ولعل ما يميز الرتبة العسكرية الأردنية أنها لا تعبر فقط عن الموقع الوظيفي، بل تختصر سنوات طويلة من التدريب والانضباط والخبرة الميدانية، فكل رتبة يحصل عليها العسكري تمثل مرحلة جديدة من المسؤولية والثقة التي تمنحها المؤسسة العسكرية لأبنائها. وهكذا نجد أن الرتبة العسكرية لم تكن مجرد نجوم أو تيجان أو سيوف توضع على الأكتاف، بل هي خلاصة قرون طويلة من التطور العسكري والتنظيم الإداري. بدأت بقيادات بسيطة في ساحات القتال القديمة، مرورا بالتنظيم العسكري في العصر الإسلامي، وصولا إلى الأنظمة العسكرية الحديثة التي نراها اليوم. وبين كل نجمة وأخرى، وبين كل رتبة وأخرى، حكاية من الانضباط والخبرة والقيادة والتضحية في سبيل حماية الأوطان. إلى هنا مستمعين الكرام، نشكركم لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع معلومة جديدة وقصة جديدة من عالم المعرفة. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماس لجنيدي، ومن التدقيق اللغوي إبراهيم شوباش، ومن المتابعة والتنسيق المقدم ثمار الفعوري، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وعودة بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الدوحة لتقديم العزاء إلى سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده رحمه الله. نائب جلالة الملك سمو الأمير ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة في الجامعة الأردنية. مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في المحافظات. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الشراكة بين البلدين والقضايا الإقليمية. من العناوين إلى التفاصيل، قدم جلالة الملك عبد الله الثاني واجب العزاء إلى سمو الشيخ تميم ابن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة في قصر الوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة بوفاة والده المغفور له سمو الشيخ حمد ابن خليفة الثاني رحمه الله. رعى نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم في الجامعة الأردنية إطلاق فعاليات ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث بعنوان دور الجامعات في قيادة منظومة الابتكار الوطنية. ويهدف الملتقى الذي يشارك

0: يشارك فيه أساتذة فخريون ورؤساء جامعات وأكاديميون من 17 دولة حول العالم إلى التأسيس لمنصة علمية لتبادل الخبرات والأفكار من مختلف المجالات والتخصصات والبلدان والثقافات، بما يعزز فرص التعاون العلمي والبحثي وبرامج التدريب. وحضر سمو ولي العهد الجلسة الافتتاحية ضمن الملتقى، والتي تضمنت محاضرة للخبير العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتور عمر حتاملة، تناولت التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. كما افتتح سمو ولي العهد دارة العلوم والشركات الناشئة في أكاديمية الجامعة الأردنية، التي توفر منظومة متكاملة تحول الأبحاث العلمية والتقنيات الواعدة إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والاستثمار. واطلع سموه على عدد من مشاريع البحث والتطوير المشتركة بين الجامعة والقطاع الخاص. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين، بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات ورفع سقف متطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمان المالي، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع وطنية استراتيجية مثل مشروع مدينة عمرة. لين النويران والمزيد من التفاصيل.
1: تشكل هذه التعديلات نقلة نوعية في تطوير آلية الحصول على الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، وذلك من خلال تعديل متطلبات الاستثمار بما يعزز توجيهه نحو المشاريع الإنتاجية والقطاعات ذات الأولوية خصوصاً نحو المحافظات، ويربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة للأردنيين وفقا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وبموجب التعديلات الجديدة وانسجاما مع التطورات الإيجابية التي يشهدها سوق عمان المالي كأحد أفضل الأسواق المالية أداء في المنطقة، سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بشراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن 1,500,000 دينار، على أن لا يتم رهنها أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال 4 شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركة وساطة مالية مرخصة حسب الأصول، وبحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في الأسهم المشترى في شركة واحدة عن 10% من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب. ولدعم إقامة المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص التشغيل خصوصا في المحافظات، أتاحت الأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند إنشاء مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بإجمالي رأس مال مدفوع لا يقل عن 700,000 دينار داخل حدود محافظة العاصمة، أو لا يقل عن 500,000 دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير فرص عمل بحسب الأعداد الواردة في الأسس وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ولغاية تشجيع الاستثمار في مشروع مدينة عمرة، تضمنت الأسس أن يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمرين فيها بحجم استثمار لا يقل عن 1,500,000 دينار لكل مستثمر، وفي جميع الأنشطة الاقتصادية، شريطة توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحيث يمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة 4 شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، على أن يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، وبعد تحقيقه للشروط يمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات. وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وفي إطار تطوير العمل التطوعي وتشجيعه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الحسين للعمل التطوعي لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية

0: لسنة 2026 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي السيري في إجراءات إقراره حسب الأصول. وأقر المجلس نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026، وذلك لغايات تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتمكين الوحدات الإدارية فيها من أداء مهامها على أكمل وجه.
1: التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في العاصمة الأمريكية واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات الشراكة الأردنية الأمريكية إلى جانب مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية شملت التطورات المرتبطة بالهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والموانئ ودول المنطقة. وأكد روبيو خلال استقباله الصفدي إدانته للهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والموانئ ودول المنطقة، بما في ذلك الضربات الإيرانية غير المقبولة على الأراضي الأردنية. وكان الصفدي التقى على هامش الاجتماع فجر اليوم مع رئيس الكتلة الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب غريغوري ميكس في واشنطن، كما اجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتش ورئيسة الكتلة الديمقراطية في اللجنة السيناتور جين شاهين. والتقى الصفدي أيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي براين ماست. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وأكد المصدر أن المجال الجوي الأردني جزء لا يتجزأ من سيادة المملكة، وأن عملية الاعتراض والإسقاط نفذت في إطار الإجراءات العملياتية والدفاعية المعتمدة لحماية حدود الوطن وأجوائه وأمن مواطنيه، مشيرا إلى أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وبيّن أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، وأجرى تأمين المواقع واتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ترفض أي انتهاك لسيادة المملكة أو استخدام لمجالها الجوي بصورة تهدد أمنها واستقرارها، وتواصل مراقبة الأجواء الأردنية ورصد مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد. وأكد أن القوات المسلحة ستتعامل مع أي اختراق أو تهديد للمجال الجوي الأردني وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية سيادة المملكة والمحافظة على أمنها الوطني دون تهاون أو تأخير. ودعا المصدر المواطنين إلى الالتزام بما يصدر عن القوات المسلحة والجهات الرسمية من بيانات ومعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثوقة. هذا وأعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع داخل أراضي الأردن والكويت والبحرين، واعتبرتها انتهاكا لسيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا من شأنه تعميق حالة التوتر في المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها. وأكدت في بيان تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، كما جددت رفضها القاطع لجميع الأعمال التي من شأنها توسيع رقعة الصراع أو زعزعة أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام سيادة الدول بما يسهم بالحفاظ على السلم والأمن الإقليميين. أجرى المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 عمليتين جراحيتين نوعيتين أسهمتا في إنقاذ الطرف المصاب لدى مريضين في الأربعينيات من العمر كانا يعانيان من كسور غير ملتئمة ومضاعفات صحية متقدمة، وذلك ضمن الجهود الطبية المتواصلة التي يبذلها المستشفى للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة. وتعامل الفريق الطبي مع الحالة الأولى لمريض يعاني من كسر متفتت وغير ملتئم في الجزء السفلي من عظمة الفخذ مصحوب بالتهاب عظمي حاد ونشط، فيما تمثلت الحالة الثانية بكسر

0: غير ملتئم في عظمة الساق، ما استدعى إجراء تدخلين جراحيين دقيقين للحفاظ على الطرفين المصابين وتعزيز فرص استعادة وظيفتهما. وتكللت العمليتان بالنجاح، مما يعزز فرص المريضين في استعادة القدرة على الحركة وتحسين جودة حياتهما بعد معاناة طويلة مع الألم والعجز الحركي. ويعكس مستوى الرعاية الطبية التخصصية التي تقدمها الكوادر الأردنية للأشقاء في قطاع غزة. تسلمت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ممثلة بمديرية الخدمات الطبية الملكية وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم مساعدات طبية مقدمة من سلطنة عمان الشقيقة، دعما للجهود الطبية والإنسانية التي تنفذها المملكة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة. وأكد نائب السفير العماني لدى المملكة الوزير المفوض يعقوب الرقيشي أن هذه المساعدات تجسد حرص سلطنة عمان على مساندة الجهود الإنسانية والإغاثية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيرا إلى استمرار بلاده في تقديم مختلف أشكال الدعم، بما يعزز قدرة المستشفيات الميدانية الأردنية على مواصلة أداء رسالتها الإنسانية والطبية في قطاع غزة. نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 الذي وافق مجلس النواب على إحالته إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية لمناقشته. ويهدف المشروع إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه من خلال اشتراط الحصول على شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني. كما نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 والذي يهدف إلى توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية. كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة الخدمات وضمان أفضل الأسعار وتمكين المؤسسة من المنافسة والاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين. وفيما يتعلق بالعاملين، يضمن مشروع القانون الاستقرار الوظيفي والحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية، حيث سيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق إجراءات قانونية وتنظيمية. أكدت دائرة الأراضي والمساحة في بيان لها اليوم أن مشروع قانون الملكية العقارية جاء لتسهيل تنفيذ معاملات إزالة الشيوع ومعالجات القضايا العالقة منذ سنوات ورقمنة جميع الإجراءات والمعاملات العقارية، بما في ذلك إجازة البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي، مثلما يلزم الحكومة والبلديات وأمانة عمان بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها 5 سنوات ودفع بدل تأخير عن كل سنة. وقالت الدائرة أن مشروع قانون الملكية العقارية يختلف تماما عن قانون الأبنية والأراضي الذي سحبته الحكومة العام الماضي، وإن قانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض ضرائب أو رسوم جديدة على المعاملات العقارية، بل من شأنه دعم الاستثمار وتحفيز النشاط العقاري وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريعها. انطلقت في العقبة حملة بيئية تحت شعار بيئة أرقى لمجتمع أنقى بمشاركة المراكز القرآنية. عن تفاصيل هذه الحملة تحدث مدير أوقاف العقبة الدكتور فارس الجوازني لمندوبتنا مجد البدارين فقال:
1: انطلقت في مديرية أوقاف العقبة مبادرة الحد من رمي النفايات العشوائي، وهذه المبادرة هي تزينت بأنها مبادرة سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، وأخذت وزارة الأوقاف على عاتقها زمام هذه المبادرة لتنفيذها لتكون تتجسد على أرض الواقع من خلال المراكز القرآنية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة العقبة. وكان هذا ترجمة حقيقية لدور القرآن الكريم وغرس مفاهيمه بشكل عملي على أرض الواقع، وكذلك حملت رسالة توعية للمجتمع المحلي أن النظافة من الإيمان.
0: استلمت مديرية صحة المفرق استلاما أوليا لمركز صح الحمراء الشامل بعد الانتهاء من أعمال إعادة بنائه وتطويره بدعم من مؤسسة قطر الخيرية وبكلفة بلغت 1,800,000 دينار. مدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة تحدث لمندوبتنا إلهام السليم فقال:
2: مديرية صحة المفرق من المديريات المميزة في محافظة المفرق. احنا الان يعني في عندنا اكثر من مشروع بهاي المديرية. تم استلام مبدئي لمركز الصحة الحمراء، وتم توصيل المحول الكهرباء قبل حوالي 4 ايام، وسيتم توصيل الكهرباء من المحول الى مركز الصحة الحمراء، وان شاء الله في الايام القادمة يعني الاسابيع القادمة سيتم نقل المركز الجديد في مركز الصحة الحمراء. عدد المواطنين حوالي تقريبا 40,000 مواطن في مركز الصحة الحمراء.
0: حققت طالبات من كلية الأمير عبد الله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البلقاء التطبيقية إنجازا متميزا بحصولهن على المركز الثاني ضمن محور السلامة العامة وجودة الحياة في المهرجان التكنولوجي الوطني 13/2026 الذي استضافته جامعة عمان الأهلية تحت شعار حلول ذكية لمستقبل أفضل. حول هذا الموضوع تحدثت الدكتورة كرم غنيم في الكلية لمندوبتنا وعد البدارين.
3: بتوجيهات عطوفة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، ركزت الجامعة خلال السنوات الخمس الماضية على تطوير بنيتها التحتية وتعزيز بيئتها التعليمية، حيث تجاوز حجم الاستثمار في المشاريع الإنشائية والتوسعات 30 مليون دينار أردني، إضافة إلى نحو 10 ملايين دينار أردني لتجهيز وتحديث المختبرات والمشاغل التدريبية بما يواكب متطلبات التعليم التطبيقي والتقني الحديث. وقد شمل المشاريع إنشاء وتطوير مباني أكاديمية وتعليمية وتأهيل مرافق خدمية ورياضية في عدد من الكليات الجامعية المنتشرة في كافة أرجاء المملكة. أما في المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى فتواصل الجامعة تنفيذ مشاريع نوعية من أبرزها افتتاح مشاريع جديدة في كليتي الأميرة عالية ورحمة الجامعيتين مع بداية العام الدراسي، وأيضا افتتاح كلية جرش الجامعية وأربع مباني جديدة في كلية عجلون الجامعية وصالة رياضية، إضافة إلى افتتاح كلية الذكاء الاصطناعي بتكلفة 8.5 مليون دينار أردني والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة. وفيما يتعلق بالشراكة مع قطاع المقاولات فإن الجامعة بتعتبر هذا القطاع شريكا أساسيا في تنفيذ خططها التطويرية، وتؤكد الجامعة بتوجيهات عطوفة رئيس الجامعة أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز التعليم التطبيقي ودعم الابتكار والتحول الرقمي وتأهيل خريجين يمتلكون المهارات التي يحتاجها سوق العمل.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين: جلالة الملك يقدم واجب العزاء إلى سمو أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. نائب جلالة الملك سمو الأمير ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة في الجامعة الأردنية. مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في المحافظات. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الشراكة بين البلدين والقضايا الإقليمية. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء في دائرة تحرير الأخبار عبد اللطيف الأزايدة، مزيد العرمان، وهاني السرحان. تحية من الزميل ربيع الصرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

الناي الحزين ابن الرومي. في واحد من بيوت بغداد الصغيرة أغلق الباب على حزن ضاقت به القلوب ولم تعد تتسع له جهات الأرض. كان حزنا صامتا بغير عويل، وكانت عيونا باكية بغير دموع. ليس لأن الدموع نضبت، فقد بكى أهله حتى تعب البكاء، لكن الحزن إذا جاوز حده استعصت عليه الدموع. في هذا البيت القبري لم تعد تشم رائحة ضحكات الأطفال، فالأطفال الذين كانوا يملؤونه صخبا خرجوا منه واحدا بعد آخر ولم يعودوا. تتكوم في زاوية الغرفة ألعاب خشبية صغيرة قد علاها الغبار بعد أن فقدت الطفل الذي كان يجرها في أرجاء الدار، كأنها تنتظر أصابع يد لن تمتد إليها مرة أخرى. وعلى الحائط ثوب صغير ما زال كما علقته أم كانت تظن أن صاحبه سيرتديه غدا. جاء الغد لكن من غير صاحب الثوب، فليبقى الثوب معلقا وليترك على حاله، فالأم لا تجرؤ على إنزاله عن المسمار، كأنها تخشى إن طوته أن يكون ذلك اعترافا بأن صاحبه غاب الآن عن البيت وإلى الأبد. في صدر المجلس جثة مطرقة لولا تنفسها لظن أنها تمثال قد من حجر أخرس وأصم. رجل يحدق طويلا في ذلك الثوب بعينين ذابلتين، حتى إذا انتهى منه حدق في الفراغ. يخال الناظر إليه أنه يحصي الغائبين واحدا واحدا، تحدثه هواجسه بما لا يقوى على إعلانه. لماذا كلما أحب شيئاً اختطفه الموت؟ لماذا كلما تعلق بقلب صغير حمله وواراه التراب؟ لقد صار يخشى الحب ولا يطمئن إلى نعمة ولا يفرح بلقاء ولا يركن إلى يوم هادئ، لأنه كان يؤمن من غير أن يشعر أن الحياة لا تمهل جميلاً إلا لتأخذه. هذا الرجل ليس نبياً ولا سلطاناً ولا قائد جيش، هذا الرجل شاعر، شاعر ستعرفه العربية باسم صار مرادفاً للحزن، ابن الرومي.

لا يزور الموت بيت ابن الرومي، لقد كان أحد سكانه، فجيران هذا البيت البغدادي لا يسمعون منه في أكثر الأيام إلا وقع الأقدام الخارجة إلى المقابر ثم العائدة منها أقل عددا. في كل مرة كان الأب يحمل بين يديه جسدا صغيرا يظن أن قلبه لن يحتمل الفاجعة بعدها، ثم يكتشف أن للموت قدرة عجيبة على أن يوسع قلب الإنسان لمصيبة أخرى. هناك في عاصمة بني العباس الزاهرة، حيث الأسواق تضج بالحياة والمراكب تمخر دجلة والمجالس تعج بالشعراء والفقهاء، كان ابن الرومي يعيش وحده في مدينة أخرى، مدينة اسمها الحزن وسياجها الفقد. لم يزهد ابن الرومي بالدنيا ولم يعتزل أهلها، لقد كان أسير قلب لا يكاد يلتئم من جرح حتى يفتح فيه جرح جديد. كان كل شيء في حياة ابن الرومي قابلا للفقد. لقد كان الموت أكثر دهاء ومكرا من أن ينزل على بيت ابن الرومي دفعة واحدة. كان يسير نحو غايته متمهلا ويطرق الباب بأنات ورفق، ويأخذ في كل مرة شيئا ثم يترك للرجل بقية من قلبه ليعود مرة أخرى ويلقنه درسا في الفقد من جديد. غير أن الفاجعة التي حفرت في قلب ابن الرومي أعمق جراحه كانت يوم امتدت يد المنايا إلى ابنه محمد.

لم يكن محمد أصغر أبناء ابن الرومي، فيقال إن الأب لم يكد يعرف ابنه لحداثة سنه، ولا كان محمد أكبرهم، فيقال إن الحياة قد منحت الأب وابنه ما يكفي من الذكريات. لقد كان محمد الابن الأوسط، يقف بين أخويه كما تتوسط الجوهرة القلادة، وكان أبوه يراه أكثر أبنائه شبهاً بالأمل، فتى تجاوز سريعاً عتبة الطفولة، وظهرت في ملامحه دلائل الذكاء، وفي أفعاله أمارات الرشد، وكلما نظر إليه أبوه لمح فيه رجلاً صغيراً يتكون أمام عينيه، وراح يبني له في الخيال عمراً طويلاً، يراه شاباً ثم عالماً أو شاعراً ثم سنداً يشيخ الأب متكئاً على كتفه، غير أن الموت لا يرى الأعمار التي نبنيها في خيالنا لمن نحب. إن أسوأ ما في موت من نحب أن الموت حين يقبض أرواحهم يقبض معها كل ما كنا ننتظره منهم. مرض محمد. أول الأمر تشبث أبوه بذلك الوهم الذي يتشبث به الآباء حين يمرض أبناؤهم، غدا يخف وجعه، غدا يفتح عينيه، غدا تعود إليه عافيته، غدا ينهض من فراشه، ولم يحدث شيء من كل ذلك. كان جسد محمد يذوي أمام أبيه شيئاً فشيئاً، وأبوه عاجز لا يملك من أمره إلا أن يضع يده على جبينه، يظن أن يده تستطيع أن تمنع الروح من الرحيل. يناديه فيجيبه صوت أخفت من أن يطمئنه، يسقيه الماء فلا يشرب إلا القليل، ويراقب أنفاسه المتباعدة حتى صار الصمت بين النفس والنفس أطول من قدرة الأب على الاحتمال، وفي لحظة لا يستطيع الزمن أن يمحوها سكن الجسد الذاوي. ظل ابن الرومي ممسكا بيد ابنه كأنه يستبقيه، ربما ناداه مرة أخرى، وربما انتظر أن يتحرك جفناه، وربما ظل يحدثه لأن قلب الأب كان أبطأ من الموت في إدراك أن النهاية حلت. جاء الرجال ليحملوا الطفل إلى مثواه الأخير، وهنا وقعت الفاجعة الثانية. يكسر موت الابن ظهر الأب، والأشد إيلاماً أن يمد الأب يديه كي يسلمه إلى الذين سيدفنونه تحت التراب. خرج ابن الرومي خلف جنازته وهو يرى بين يدي الرجال ذلك الجسد الذي طالما حمله بين ذراعيه، ثم وقف عند القبر ونظر إلى ابنه يوسد في الحفرة، وأهال بيديه التراب على من كان يرجو أن يواريه التراب يوماً. أي انقلاب هذا؟ الأب الذي أهدى الحياة ابنه ها هو الآن يهديه للقبر. وعاد ابن الرومي إلى البيت، لكن البيت لم يعد هو البيت. كان أخوا محمد هناك، وقد فقد كل منهما شقيقاً يشبهه. نظر إليهما ابن الرومي فرأى في عيونهما ما تبقى له من أبنائه، ورأى في غياب ثالثهما الفراغ الذي لن يملأه أحد، فقال لهما أو قال لعينيه اللتين حبستا الدمع طويلا: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي. بني الذي أهدته كفاي للثرى، فيا عزة المهدى
ويا حسرة المهدي. ألا قاتل الله المنايا ورميها من القوم حبات القلوب على عمدي. توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. على حين شمت الخير من لمحاته وآنست من أفعاله آية الرشد، طواه الردى عني فأضحى مزاره بعيدا على قرب قريبا على بعدي. لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها وأخلفت الآمال ما كان من وعدي. لقد قل بين المهد واللحد لبثه، فلم ينس عهد المهد إذ ضم في اللحد. تنغص قبل الري ماء حياته وفجع منه بالعذوبة والبرد. ألح عليه النسف حتى أحاله إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد. وظل على الأيدي تساقط نفسه ويذوي كما يذوي القضيب من الرند. فيا لك من نفس تساقط أنفسا تساقط در من نظام بلا عقد. وأنت وإن أفردت في دار وحشة، فإني بدار الأنس في وحشة الفرد.

لم يقل ابن الرومي في رثاء ابنه: ما تبني، فالموت في نظره لم يكن حادثا أعمى، كان راميا يعرف موضع السهم ويختار من الناس حبات القلوب. ولم يقل ابن الرومي في رثاء ابنه أيضا: أخذ الموت أحد أبنائي، قال: اختار واسطة العقد، فالقلادة قد تبقى بعد سقوط جوهرتها الوسطى، لكنها لا تعود كما كانت. وهكذا لم يرث ابن الرومي طفلا رحل فحسب، وإنما رث الرجل الذي كان سيصير إليه ذلك الطفل، ورث الأيام التي كان سيعيشها، ورث الآمال التي بدأت تتشكل في عينيه ثم انطفأت قبل اكتمالها. بعد موت محمد يدخل ابن الرومي غرفته ليلا، يرى لوحا صغيرا كان ابنه يتعلم عليه الكتابة، يمد يده إليه يقرأ أول حرف كتبه الصغير، ثم يمسح الحرف بيده. هو لا يريد محوه، كان يريد أن يلمس آخر أثر تركه ابنه ولا يستطيع، يهمس لنفسه حتى الحروف تموت. منذ ذلك اليوم لم يعد ابن الرومي يخاف الموت على نفسه وحده، صار يخافه في كل وجه يحبه. كيف يصير الإنسان فجأة دائم الخوف من الحب؟ هذا ما فعله الموت بابن الرومي. قطف زهرة أبنائه من جهة، وغير طريقته في النظر إلى الحياة من جهة أخرى. كان الناس إذا رزقوا ولدا امتلأت قلوبهم فرحا، أما ابن الرومي فصار يمتلئ قلبه خوفا. كل نعمة جديدة كانت في نظره مشروع فاجعة، صار يخشى على كل ابتسامة يراها على وجه من يحب أن تكون الأخيرة. لم يعد يطمئن إلى دوام شيء، فإذا اجتمع بأصدقائه خطر له أن أحدهم قد لا يراه غدا، وإذا خرج من بيته التفت إليه كأنه يودعه، وإذا نام طفل في حجره وضع يده على صدره يتحسس أنفاسه، كأنه يخشى أن يتسلل إليه الموت وهو نائم.

ظن المحيطون بابن الرومي أنه أفرط في التشاؤم، ولم ينتبهوا إلى سطوة الذكريات على الإنسان. مرعبة فكرة أن يهددنا أحباؤنا دائما بصنع الذكريات. الذكريات ألم الذاكرة وعدوة النسيان، وابن الرومي شاعر تعلم من القدر أن الأشياء الجميلة لا تطيل المقام، لذلك أصبح يخشى الحب. هو لا يكره الناس، لكنه أيقن أن القلب كلما ازداد تعلقا بشيء ما ازداد وجودا.

مرتعا حين يفقده. ولهذا رثت قصائده الموتى ورثت الحياة نفسها. كان يرى الناس يضحكون في أسواق بغداد فيعجب كيف يستطيع الإنسان أن يفرح وهو لا يعلم أي باب سيطرق الموت غدا. كان يسمع أصوات الصبية في الأزقة فيبتسم لحظة ابتسامة خجولة، ثم تنطفئ هذه الابتسامة سريعا. فكم من صوت صغير ملأ بيته يوما ثم غاب إلى غير رجعة. مخطئ من ظن أن ابن الرومي يهرب من الموت، لقد كان يهرب من الأمل، فالأمل في نظره هو الوجه الآخر للفقد. وكلما ازداد الإنسان أملا ازداد انكسارا إذا خانه الزمن. ابن الرومي هو الرجل الذي كان الموت يغار من أفراحه، شاعر أرهقه الفقد حتى تغيرت رؤيته للعالم.

كان الناس يظنون أن ابن الرومي يكره البشر، ولعلهم ظلموه. هو لم يكن يكرههم، كان يراهم، كان يراهم بوضوح أكثر مما ينبغي. ذلك أن المصائب تمنح صاحبها عينا أخرى، عينا تتجاوز الوجوه وتنفذ إلى ما وراءها. فإذا صافح رجلا لم ينشغل بحرارة يده، يسأل نفسه ماذا يخفي هذا القناع، وإذا سمع ثناء بحث عن المصلحة المختبئة وراءه، وإذا رأى ابتسامة ارتاب في سببها. حتى غدت بغداد وهي عاصمة الدنيا يومئذ مدينة مزدحمة بالوجوه وفقيرة بالصدق. كان يمشي في أسواقها فيرى التاجر يبتسم للمشتري فيقول: ليست هذه ابتسامة، إنها صفقة. ويرى الوزير يحيط نفسه بالمادحين فيهمس في نفسه: ما أكثر الأصوات حول السلطان وما أقل الصادقين. ولذلك لم يكن هجاؤه انتقاما، كان تشريحا. كان يمسك النفس البشرية كما يمسك الجراح مشرطه، ثم يفتحها أمام الناس حتى يشاهدوا ما كانت تخفيه. ولهذا خافه الناس، فالسيف قد يجرح الجسد، أما قصيدة ابن الرومي فكانت تجرح السمعة.

آمن ابن الرومي أن الكلمة إذا خرجت من شاعر صادق طال عمرها أكثر من عمر قائلها، ولهذا كثرت خصوماته وكثر حساده وكثر الذين تمنوا لو سكت، غير أن الرجل الذي دفن أبناءه بيديه لم يعد يخاف أحدا، فالذي جرب أقصى أنواع الألم لا يعود يرهب أذى البشر، وكان كلما ازداد الناس منه نفورا ازداد هو التصاقا بقلمه، كأن القصيدة أصبحت وطنه الوحيد.

إن الكلمة التي أرعبت خصوم ابن الرومي طويلاً ستقودهم أخيراً إلى التفكير في إسكاتها وإلى الأبد. ابن الرومي هو علي بن العباس بن جريج، كنيته أبو الحسن، من أكبر شعراء العربية وفحولها. تعود أصوله إلى الروم، إذ كان جده من موالي بني العباس، ولد في بغداد ونشأ بها، وتجلت موهبته الشعرية مبكراً حتى أصبح من أبرز شعراء عصره. امتاز بدقة التصوير وغزارة الألفاظ وعمق الفكرة، عرف بطبعه الحاد ولسانه اللاذع، فكان لا يكاد يمدح أحداً من القادة أو الولاة حتى يعود فيهجوه، مما زاد في خصومه وكارهيه وحد من تكسبه بالمدح. وكان هذا الطبع سبباً في نهايته المأساوية، إذ يقال إن القاسم بن عبيد الله وزير الخليفة المعتضد بالله دس إليه السم، فمات مسموماً بعد أن هجاه ابن الرومي بقصائد مقذعة.

وضع الطبق بين يديه، وضع الطبق بين يديه ولم يكن كبيرا، قطعة من الحلوى تفوح منها رائحة السكر والسمن كما تفوح من كل بيت بغدادي. بدا اليوم عاديا، لا السماء تغير لونها ولا دجلة توقف عن الجريان، ولا الناس في الأسواق شعروا أن شاعرا يقترب من أن يخط آخر سطر في حياته. رفع ابن الرومي بصره إلى الرجل الذي جاءه بالهدية. ابتسم الرسول وقال بأدب: هذه هدية الوزير. تناولها ابن الرومي بيده وقلبها قليلا، لم يكن في ظاهرها ما يدعو إلى الريبة، فالسم لا يغير لون الحلوى ولا يترك على السكر علامة تقرأ، ولا يخبر ضحيته أنه مختبئ في اللقمة الأولى. سكت الشاعر قليلا ثم تناول منها لقمة كانت حلوة ككل الأشياء التي تخفي مرارتها، ثم تناول الثانية.

وفي الخارج كانت بغداد تمضي في حياتها كعادتها، بائع ينادي على بضاعته، وصبيان يركضون في الأزقة، ودجلة يحمل مياهه إلى الجنوب غير عابئ بما سيحدث في بيت شاعر من أكبر شعراء العربية. أما في داخل البيت فبدأ شيء غريب يتحرك في جسد ابن الرومي، وخزة خفيفة، ثم حرارة لا يعرف لها سببا، ثم ألم يتسلل ببطء وبأناه كما يتسلل الليل إلى المدينة. رفع رأسه، نظر إلى ما بقي من الحلوى، ثم نظر إلى يده، ثم لمع في عينيه ذلك البريق الذي يسبق الحقيقة، كأن قلبه سبق عقله إلى الجواب، وكأن الرجل الذي عاش عمره كله مرتابا من الدنيا عرف أخيرا أن الدنيا لم تخذله هذه المرة أيضا، ولم يصرخ ولم يلعن أحدا، نهض بهدوء كأنما أراد أن يسبق الموت بخطوة. خرج من بيته متكئا على جدار متحاملا على نفسه، كان يريد أن يبلغ دجلة لعل الماء يطفئ ما اشتعل في أحشائه، لكن الطريق كان أقصر من أمنيته، وكلما تقدم خطوة شعر أن الحياة تتراجع عنه خطوة. تروي الروايات أن الوزير القاسم بن عبيد الله دس إليه السم في حلوى بعث بها إليه، وأن ابن الرومي لما أحس أثر السم في جسده خرج يريد النجاة فلم يبلغها.

لقد مات ابن الرومي كما عاش، مات وهو يحاول أن يفهم الإنسان. هي هذه مأساة ابن الرومي كلها، لقد أرقه الموت وأرقته محاولة فهم النفوس وتفسير تناقض البشر، حتى انتهى به الأمر ضحية لرواية تقول إن امرأ قدم له الحلوى وفيها هلاكه. هكذا الإنسان أشكل عليه الإنسان. لم يكن ابن الرومي متشائما، لكنه عاش ما يكفي ليصبح كذلك. مات الرجل، خلد الشاعر وخلدت قصائده. كان يظن أن الموت

أخذ أبناءه، لكنه لم يعلم أن الشعر سيعيدهم إلى الحياة كلما قرأ الناس قصيدته. أليس هذا هو الخلود؟ خطف الموت أبناءه فعوضه الشعر بأبناء لا يموتون. وهنا ينضم ابن الرومي إلى مواكب الخالدين، وتمضي مواكب الشعراء.

0: مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم، الشاعر لؤي أحمد.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته.

حصانة أهله. عمان القرى. منطقة بسمان، جبل خنيفسة، والبسطاء الطيبون. ينبض القلب تحنانا ومحبة تليق بعمان وبتلك الذاكرة والسيرة التي تجللها بالخير والاعتزاز في كل مناطقها وجبالها وأحيائها ووجوه الناس الطيبين فيها. ذوق وشوق وتحية طيبة ملؤها التذكار، تتشكل هالة وبشارة حين يكون المرور على تلك الأحياء الشعبية التي ما زالت تحتفظ بنكهة مدينة عمان بعنفوانها البكر، خصوصا عند الأحياء السبعة القديمة التي كانت تتشكل منها أمانة العاصمة في عمان. فيكون للوقوف عند منطقة بسمان مذاق بطعم الحنين، حيث جبل الهاشم الشمالي وجبل القصور وجبل النزهة وبقية الأحياء التي تشكل المنطقة الثانية في أمانة عمان الكبرى تحت مسمى منطقة بسمان. وكما أن للبشر ارتباطاً بأسمائهم وبدلالاتها ومعانيها، فإن للأمكنة تلك الروح التي تربطها بالأسماء التي أطلقت عليها. وهذا حال منطقة بسمان التي أخذت تسميتها لقربها من القصور الملكية التي شكلت مصدر اعتزاز للأردن ولعمان ولتلك الأحياء العمانية التي جاورتها. فكان إطلاق اسم بسمان على المنطقة تشريفاً لها لوجود قصر بسمان قريباً منها. هذا القصر الذي بني عام 1950 إلى الجهة الشرقية من قصر رغدان ليكون مقراً للديوان الملكي الهاشمي وليضم مكاتب جلالة الملك وأصحاب السمو الملكي الأمراء ورئاسة الديوان الملكي، أطلق عليه الملك المؤسس عبد الله الأول اسم بسمان من البسمة والسرور على وزن رغدان. ويجمع قصر بسمان في تصميمه بين فنون العمارة الإسلامية والتراث العربي الأصيل ومواصفات العمارة الحديثة. وقد كانت تعرضت الأجزاء الخلفية للقصر المطلة على مطار ماركا للقصف أثناء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، ثم أعيد إعماره على صورته الأصلية، وما زال وجهة خير وفخر لكل الأردنيين. هناك، حيث المكان الذي يستقبل القادمين والمغادرين عبر الطرقات والدروب التي تجدد الحياة وتتشعب بين البيوت كأنها شريان المحبة وحرز التآلف والقرب بين الأهل في منطقة بسمان. هناك، حيث تقع منطقة بسمان في الجزء الشمالي الشرقي من وسط مدينة عمان في علوها المهيب كمنطقة جبلية مرتفعة التضاريس عن بقية مناطق عمان. وعلى امتداد تلك المساحة التي تتشكل منها منطقة بسمان، يتوزع الناس فيها ببيوتهم وأسواقهم بحراكهم ونشاطهم على ستة أحياء تكون في مجملها تلك الصورة المكتملة لبسمان. وتلك الأحياء هي حي الهاشم الشمالي وحي رغدان وحي الرواق وحي الجرن وحي القصور وحي جبل النزهة. ضمن حدود هذه الأحياء تشكلت ملامح منطقة بسمان وذاكرتها الاجتماعية وتاريخها الذي يرويه سكانها، حيث تتداخل البيوت القديمة مع الأبنية الحديثة وتتجاور المحال الشعبية مع المؤسسات الرسمية فيها. كما أن منطقة بسمان تتشابك وتتداخل بكل ألق الحياة مع المناطق المحيطة بها من خلال حدودها الممتدة

محاذاة مناطق مهمة في أمانة عمان الكبرى، حيث يمكن تتبع حدودها التنظيمية على نحو أنه يحدها من الجهة الشمالية منطقة طارق، ومن الجهة الشرقية منطقة ماركة والتي يفصلها عنها شارع الجيش، ويحدها من الجهة الغربية منطقة العبدلي، ومن الجهة الجنوبية منطقتا العبدلي والمدينة. هذا الموقع المتوسط جعل من منطقة بسمان نقطة وصل بين شرق عمان وغربها وبين القديم والحديث، فغدت منطقة عبور يومي ومركزا للخدمات والمؤسسات وفضاء نابضا بالحياة. يمر الزمن على تلك الجبال في منطقة بسمان التي ستكتب تاريخها الحديث وسيرتها النابضة مع بدايات القرن العشرين، حيث تأسيس الدولة الأردنية وعاصمتها عمان، فتبدأ باستقطاب السكان القادمين من مختلف مناطق الأردن وفلسطين وسوريا، متآلفين مع أهلها الأصليين الذين كانوا يواطنونها على مر العصور، حيث شكلت بذلك بيئة متعددة الثقافات انعكست في لهجات الناس وأنماط حياتهم وعاداتهم اليومية. وفق هذا الاستقطاب والاستقبال لكثير من القادمين إلى تلك الأحياء العامرة بالخير والطيب وروح المحبة، زاد عدد المقيمين فيها، فصارت منطقة بسمان من أكثر مناطق أمانة عمان اكتظاظا بالسكان من حيث عددهم، وصار يغلب على المنطقة الطابع الشعبي الذي يظهر من خلال النمط العمراني فيها. لقد شهدت منطقة بسمان تحولات كبيرة عبر السنوات التي مرت على أحيائها وجبالها، حيث إنها بدأت كمنطقة سكنية بسيطة، ثم تطورت تدريجياً مع توسع عمان لتصبح منطقة مكتظة ومليئة بالحياة. ومع ازدياد عدد السكان تغير النمط العمراني، فظهرت الأبنية متعددة الطوابق، وازدادت الكثافة السكانية، وتطورت بنيتها التحتية والخدمات فيها. لكن ومع ذلك ما زالت بسمان تحتفظ بجزء من ملامحها القديمة، خصوصا في الأحياء التي لم تؤثر فيها الحداثة بشكل كامل، حيث يمكن للزائر أن يرى البيوت الحجرية القديمة والأزقة الضيقة والأدراج التي تحكي قصص الزمن هناك، غير أن ما يغلب على بسمان الطابع الشعبي، هذا الملمح الذي يمنحها خصوصيتها ودفئها الإنساني، حيث الأسواق الصغيرة والبقالات والمخابز والمقاهي البسيطة كلها تشكل نسيج الحياة اليومية وتعزز العلاقات الاجتماعية فيها. نتصفح كتاب سيرة منطقة بسمان، نقرأ فيه عن نبض الناس الذين واطنوا المكان وبقوا مخلصين له على مر السنين. نتتبع الخريطة الاجتماعية لمنطقة بسمان، فيظهر للعيان جمال وفرادة التنوع السكاني فيها، إذ تسكنها كثير من العشائر الأردنية من الدعجة والعبادي والعدوان وبني حسن والمعانية والكركية، إضافة إلى العشائر من أصول فلسطينية وسورية، كلها شكلت بمجملها مجتمعاً متآلفاً ينصهر في الهوية العمانية، حيث يطغى على المنطقة الثقافة المدنية مع الالتزام بروح المكان وتراثه الأصيل، من حيث التقاليد والعادات والاحتفالات الدينية الإسلامية والمسيحية، بترابط يعكس قيم التسامح والمحبة التي تعبر عن أبهى صور التآلف التي يمكن تلمسها في منطقة بسمان. ما
مكتوب في مخطوط سيرة منطقة بسمان الكثير من تفاصيل تاريخ المكان وذاكرته التي يمكن تتبعها من خلال إلقاء الضوء على ملامح تشكل وتأسيس بعض أحياء منطقة بسمان لمعرفة جوانب من تاريخها، حيث يشار إلى أن جبل الهاشم الشمالي كان ضمن حدود أراضي أهل المنطقة من عشائر الدعجة، وكانوا يطلقون على هذا الجبل قديماً اسم جبل خنيفسة. ثم بعد تأسيس الدولة الأردنية تم تغيير اسم الجبل إلى الهاشمي نسبة للهاشميين، وكان اسم الحي في الأصل جبل الهاشم الشمالي، ولكن هناك قسم آخر في المنطقة تأسس عام 1948 تم تسميته جبل الهاشم الجنوبي، واحتضن الكثير من اللاجئين الفلسطينيين بعد حرب 48. وتتضمن منطقة الهاشمي أسواقاً ومجمعات تجارية عديدة، إضافة إلى الكثير من المراكز التعليمية والجوامع وكنيسة سيدة الكرمل لللاتين. ومن أشهر أحيائها حي العكارمة الذي يضم عشائر العكارمة الذين قدموا من قرية عين كارم في قضاء القدس، وحي نايفة، وحي الزغاتيت، وحي الأتراك، وحي الزهراء وغيرها. وتأتي تسمية حي نايفة وحي الزغاتيت نسبة لعائلات من عشيرة الدعجة، أما حي الأتراك فتشير الروايات المتداولة إلى أن اسمه جاء نسبة لمسجد الأتراك في الهاشمي والمعروف حاليا باسم مسجد عبد الله مفلح مخيمر، حيث تفيد الرواية أنه قديما سكن الأتراك المنطقة وقاموا ببناء مسجد من الطين والطوب من قبل مهندسين أتراك أثناء إقامتهم في الهاشمي، حيث كانوا بصدد تنفيذ مشروع حيوي قرب المسجد هو شارع الأوتوستراد. وهناك ذاكرة تشكل جانباً من قصة حي الزغاتيت في الهاشمي، حيث يوجد في الحي إسكان تم إنشاؤه في عام 1976 ويعرف بإسكان حي الزغاتيت. انتقل إليه أصحاب البيوت المحاذية لمجرى السيل من مخيم المحطة. وفي هذا الحي هناك لمسة فنية لافتة من خلال تلك الرسومات الضخمة التي رسمت باستخدام الفن الجرافيتي. أما جبل القصور فقد تمت تسميته بهذا الاسم لمجاورته للقصور الملكية التي كان أول قصر بني فيها قصر الملك عبد الله الأول المعروف بقصر رغدان. وتعلو المنطقة هناك سارية رغدان التي تم افتتاحها عام 2003 بارتفاع 126 متراً و80 سنتيمتراً، وتحمل العلم الأردني بطول 60 متراً وعرض 30 متراً. ومن أكثر أحياء منطقة بسمان حيوياتاً هناك جبل النزهة، أحد أقدم أحياء عمان، ويحتوي على أكبر دوار في الأردن يطلق عليه اسم دوار النزهة، ويعد قلب المنطقة. ويشكل الدوار وشارع المدارس مساحة تجارية حيوية في النزهة. كما يوجد في الحي مسجد أبو ذر الغفاري، أحد أكبر مساجد عمان. صفحة أخرى من التاريخ نقرأ حين يكون الوصول في منطقة بسمان إلى حيث يقع قصر نويجيس في حي الرواق قرب ضاحية الأقصى على مسافة حوالي 100 متر جنوب تقاطع بلدة طارق وأوتوستراد عمان الزرقاء. وقديما كان القصر يقع بالقرب من الطريق الروماني القادم من جرش إلى فيلادلفيا عمان حاليا. هذا المعلم المهم والواضح للعيان في منطقة بسمان هو عبارة عن ضريح لعائلة رومانية يرجع تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثاني في العصر الروماني،
وقد يكون بني في عهد الإمبراطور أنطونيوس بايوس الذي بني في عهده المدرج الروماني. أما عن سبب تسميته نويجيس أو نويقيس، تصغير لكلمة ناقوس، كما يشير إلى ذلك الدكتور الآثري فوزي زيادين، فيعود لوجود الجرة في أعلى قبة القصر التي كان يعتقد بأنها جرس. ثم مع مرور السنين تم تحوير الاسم شعبياً إلى نويجيس، لأن أهل البلقاء يقلبون حرف القاف جيماً، كما هو الحال في موقع الرقيم الذي أصبح الرجيب. وكذا تم قلب نويقيس إلى نويجيس. وتبلغ مساحة قصر نويجيس مع الأرض التي يقوم عليها حوالي 40 دونماً، وقد بني الضريح بأياد فنية بارعة، فهو مزدان بالزخارف والنقوش ومبني من الحجارة المشذبة، وله 4 أقواس داخلية وثلاث طاقات للتهوية، وتغطي سقفه قبة معلقة على بناء مربع، وتعتبر من أقدم الأمثلة على وجود قبة فوق هذا البناء المربع لتشبه بهذا الحمامات الغربية في جرش. وعلى وجه الإجمال فالبناء مربع الشكل طول واجهته 40 قدماً، وهو عبارة عن تحفة فنية يزدان بالزخارف والنقوش البديعة التي تثير الدهشة والإعجاب. وفي داخل المدفن وعلى الزوايا 4 حجرات صغيرة كانت معدة للنواويس الحجرية في الجدار الغربي، ومقابل الباب حنية نصف دائرية كانت معدة لاستقبال ناووس حجري. كما يوجد عند المدخل الشرقي عدة مذابح حجرية للتقادم عليها إكليل. ولكن المكان المحيط بقصر نويجيس تم تجديده من خلال إنشاء متنزه نويجيس ومطعم، حيث أصبح مقصدا لأهل المنطقة والزوار، خصوصا أنه تمت المحافظة على معمارية ضريح نويجيس ليكون شاهداً على تاريخ منطقة بسمان. إنها منطقة بسمان، صفحة مشرقة من حكاية مدينة عمان وذاكرة الناس وتفاصيل الحياة النابضة بالخير والتي لا تفقد زخمها ومعناها. هنا المكان تختلط فيه الأصوات والوجوه والقصص، حيث يحضر الماضي بفخر ويتجلى الحاضر بثراء عطاء الأهل وتنامي قيم الأمل والعمل والتوق للمستقبل الأجمل. هنا في منطقة بسمان قصة تضاف إلى كتاب مدينة عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء ربابعه.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة نب عند الأردنيين الأوائل تعني التنبيه أو التحذير. يقولوا نبيت عليه أنه يتجنب

الطريق اللي جنب زرعي ولمبيت عليه يسد ندينا قبل الموسم. برضو كلمة نب تعني فدوة أو تبرع. واحد يذبح ذبيحة يطعم الفقراء من لحمها ويقول هذه نبيتها لوجه الله تعالى. الستات لما كانوا يطبخوا طبخة بحين ما يرشن الملح عليها يقولا هذه منبوبة عن روح فلان. شب القاوي حب بنت من قرايبه وما قدر يصبر عنها. أبوها تغلى عليه بالمهر وما رضي يجوزوا إياها مثل سياق بنات العرب. خطفها ودخل بيها على شيخ من الشيوخ البلقى وتجوزها. نعرف من مضمون القصيدة أن البنت اسمها عائشة، لكن الشاعر اختصرها بعيشة لأنه البلقاوية كثير ما يهملوا الهمزة في كلامهم. يقول بقصيدته عن وصف حالته: عيشة طوال الليل قلبي تنبه، ما نام لو كل المخاليج ناموا، أبوك عيا بالبداوة يتشبه، جاهات من عنده غضابة وقاموا، باكر تباريني وما من مسبه، أحباب بسم الله صلوا وصاموا، لبيعنا دنياي بلا حبة، ومانا بحال سيوفهم يوم قاموا.

أعزائي المستمعين، حكينا عن إهمال البلقاوية للهمزة في بعض كلامهم، مثل قولهم إيدام وهم قصدهم الآدام من سمن أو زيت. جدودنا لما كانوا يواجهوا مشكلة عويصة يعجزوا عن حلها بكل جهدهم، كانوا يضربوا المثل ويقولوا انفخ يا شريم مالك براطم. البراطم هم شفايف الإنسان، وفي ذهنهم أنه إذا الواحد شفايفه مشرومة أو مشكوكة ما له قدرة أنه ينفخ على النار حتى يشعلها، وانفخ يا شريم مالك براطم. قالوا في أمثالهم الكلام اللين يغدي بالحق البين. كلمة يغدي عندهم يعني يذهب أو يروح. ساقوا المثل هذا على إنسان مديون لآخر وحل موعد السداد. أجل مديون على بيت الدائن وقال له أنا أجيتك قبل ما ترسل لي، وأنا قصد الله ثم قصدك، لأنه ظروفي مثل ما بتعرف بحالة حرجة، وأنا عشمان عليك تصبر علي بالدينة لحين ما الله سبحانه وتعالى يفرجها. طبعا الكلام اللين هذا خلى الدائن يعطف على مدينه ويقول له تكرم عينك بس يصير معك سدني. الباحث عبد الكريم الجهيمان اللي أورد المثل هذا في موسوعته قارن بين الكلام اللين وبين واحد يطلب حقه والآخر يرد عليه بجفا ووجه مكفهر ويقول له ما معي. هذيك الساعة تقوم القرعة على أم قرون، إما أنه الدائن يحصل حقه بالقوة أو يلجأ لوجه كبير من الرجال يحصل له حقه. ولهذا قالوا الكلام اللين

يغدي بالحق البين. وصفوا الخطاب الواضح القوي اللي ما فيه مطمطة إنه كلام يجمد على الشارب، ووصفوا الخطاب السخيف بعيد عنكم اللي ما يقنع الآخرين إنه كلام يطير مع الهوى. وصفوا الوعود من واحد له سوابق في قلة الالتزام وقالوا كلام الليل مدهون بزبدة، وهم قصدهم إنه إذا طلعت الشمس على الزبدة الجامدة بتذوب وبتغير شكلها.

أعزائي المستمعين، كلمة قوماني نسبة للقوم، تكررت كثير في ثقافة جدودنا الأردنيين الأوائل. قوماني بعرفهم هو عدو يغزيهم أو يعتدي عليهم. في مراحل تقدم جيش الثورة العربية الكبرى من العقبة للقويرة وبعدين النقب وبلسان، راعي غنم ضاقت عليه الأرض من الأتراك اللي استحكموا وبلسان، يقول بحداوة أسرح وروح على وهيدا وبلسان صار قوماني. جدودنا الأردنيين الأوائل كانوا يحضروا غزو البدو اللي وجوههم اتسمرت من حر الشمس، وقالوا كل أسود جلد قوماني. الشاعر محمد عبد الله القاضي استلهم المثل هذا في إبداعه وقال: كم وكم شفت الخنا منهم وعيد، ولا صحيت ولا وعيت من الرقودي، مثل فن روحي لهن كله مريد، أدرك المقصود عالرمس الحسودي، داوي واليوم عياد واي لا يفيد، بذل مالي واشتغالي بالردودي، وانتهيت وشمت عنسود الجلود، ومن وراهن لا تفيد ولا تصيدي.

0: أعزائي المستمعين، كثير من شيوخ القبائل الأردنية يقولوا الشعر بقصيدة أو قصيدتين، منهم الشيخ المرحوم حمد بن جازي قال قصيدة بمناسبة تسلم المغفور له الملك الباني الحسين بن طلال سلطاته الدستورية. يقول أبو نايل: يا راكب اللي ما توانا جديدة، حرة نقية من ركاب الحويطات، انسف عليها الكور وخرج جديدة، ودوير عن عند المعلم مسوات، تنص الشريف الحكامة تزيدة، يا حسين ليت أيام عمرك بطيات، غاص البحور المظلمة والبعيدة، الله يفكه من عواثير وآفات، انت الحصان وداخلك للشديدة، راجيك في بعض الأمور العسيرات. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت غاندي حدادي، حييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: وحين يتعب الشعر لا يكون ذلك من الإعياء بل من بلوغ الذروة، فبعض المدائح لا تقال لتسمع بل لتوقف الزمن لحظة وتسأل: أهذا أمير يمدح أم تاريخ يستدعى؟
3: يا مولاي، هل سيكون لنا جولة في هذا المضمار الكبير؟
4: على مهلك يا شيخ حمزة، طالما كان المضمار لك وحدك. أما الليلة فالمضمار للضيف حتى يتعب. هذا إن تعب أبو ريشة.
5: يا لذكرى طافت بنا حرم الدهر وشقت ما طال من أستاره، وأعادت لنا خيالا نديا ثروات الملوك من سماره. يوم هزت حناجر الوحي غسانا وسالت لحنا على مزماره، فتغنى ما شاء في كل وادي والهدى عن يمينه ويساره. ذاك عهد لولا الأمير لماض ست جرح العلا على تذكاره. هاشمي النجاري ما افتر ثغر المجد إلى كريم نجاره. تعبت في مداه أجنحة الشعر إلى أن تعلقت بإزاره.

0: في مجلس كهذا لا يترك البيت وحيدا بعد إنشاده، فالشعر هنا لا يصفق له بل يمتحن، وكل بيت يلقى يمر أولا على ميزان الحكمة قبل أن يستقر في الذاكرة.
1: يا أميري، يا ظل أحمد في الكعبة بين الغزاة من أنصاره، قد عرفنا ختل الزمان، فكم طرف كريم لم يلق في مضماره. إن للبطل جولة يا أميري، ثم يهوي على سخور انتحاره.
2: أجمل ما في هذه القصيدة أنها لم تؤمن الأمير، فحين قال إن للبطل جولة يا أميري، كان يعرف أن البطولة امتحان لا وسام.
3: نعم، وهنا بلغ أبو ريشة ذروته. مدح لا يغري ووفاء لا يطمئن، وقصيدة تحب الأمير بقدر ما تحذره.
4: هكذا يكتب الخلود حين يجرؤ الشاعر أن يكون صادقاً أكثر من كونه جميلاً.
5: صدقت يا شيخ، حين يجرؤ الشاعر أن يكون صادقاً أكثر من كونه جميلاً.
6: هكذا لم يكن الأمير متلقياً للقصيدة، بل شريكاً في معناها، يعرف أن الشاعر الصادق أخطر من الشاعر المطيع، وأن القصيدة التي تحذر أبقى من القصيدة التي تطمئن.
7: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
8: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: وكذا قلت إن للحق يوما يعتلي فيه مشرفا في مناره، ويدور الزمان دورة صدق عثر الفاسدون في استظهاره. اذكر الشام، إن للشام حظا في ربى جلسه وفي أغواره، بكريم يقود خير رجال من خيار وليس من أشراره. فترى الخائنين تحت ظباه بدداً هالكين في إعصاره. أين هاشم وعوده؟ لماذا لا يكون حاضراً؟ ابعثوا وراءه بسرعة ليأتي إلى هنا.
3: أمرك يا مولاي، كم نحن بحاجة لوحدة العرب يا سيد العرب، ولكن هيهات.
4: وحين ذكرت الشام لم تذكر كجغرافيا، بل كجرح مفتوح، كجرح مفتوح في خاصرة الكلام. وحين ذكرت الوحدة لم تكن أمنية بل واجبا، تأخر كثيرا عن موعده.
2: وحدة العرب حين ذاك تراها بحر عز لسابح في غماره، والحجاز الشهيد أقدس أرض في سماه وفي صفا أحجاره. ينشد العرب نجدة ومضاء، فتجيء الأعلام بين غباره. نصر الشام يوم كان جمال يصلب الناس عابثا في دياره. فمن العار أن يرى في امتحان ساكن الجأش كامنا في اصطباره.
5: هنا انتهى الشعر بوصفه فنا، وبدأ بوصفه حكما. فالحياد في زمن الامتحان ليس صبراً بل تأجيل للخسارة، وهكذا قالت القصيدة ما لا تقوله الخطب.
6: تجلى الشعر في هذه الليلة يا سيدي.
7: تجسد قصيدتك هذه يا سمو الأمير موقفاً شعرياً يتجاوز المديح إلى تأسيس خطاب تاريخي وأخلاقي. فهذا النص يا سمو الأمير يعتمد على تشخيص القيم المجردة، فيتحول الحق إلى كيان صاعد، والزمن إلى قاض لا يحابي، فيما يدان الفساد باعتباره سقوطا حتميا في دورة التاريخ.
8: دلالات عظيمة عبر استدعاء الشام والحجاز بوصفهما ذاكرة مقدسة ومجالا للشرعية النضالية لتغدو وحدة العرب أفقا قدريا لا شعارا،
6: كعادة صاحب السمو حين يتجلى. فهو هنا يعيد تعريف البطولة باعتبارها موقفا فاعلا في زمن المحنة.
3: الجميل أن الحياد عار، فالعربي يجب ألا يكون محايداً.
2: أحسنتم جميعاً، فأحيانا يكون النقد والتحليل نصا على نص.
4: حين فرغ الإنشاد لم يفرغ

0: لقد قلت ذات مرة في مقالة نشرتها جريدة الجزيرة إن من أهم الأسباب والعوامل التي عجلت في إعلان الثورة العربية الكبرى إقدام جمال السفاح على إعدام 6 من رجالات الأمة العربية في سوريا. وقد أخذنا نشعر في الآونة الأخيرة في ذلك الوقت أن هناك مؤامرات تدبر في جنح الظلام لإبادة جميع أحرار العرب من رجال الساعة الأولى.
1: رحم الله والدكم الشريف الحسين بن علي، لقد كان أصدق العرب.
0: لقد أسعدتنا يا عمر بيك، هذه ليلة ليلاء من ليالي العمر.
1: أكرر اعتذاري مرة أخرى يا سمو الأمير، فمثلي ما كان أن يتأخر عن مجالسك، دمت ذخرا للأمة.
0: الآن أستودعكم الله، تصبحون على خير، فقد طالني بعض التعب.
2: في تلك الليلة كان المركى منصة عالية الجناب، لم تحسم المناظرة، فالقصيدة التي بدأت مدحا فتحت باب السؤال، والسؤال لا يغلق في مجلس واحد.
3: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يقدم واجب العزاء إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في العاصمة القطرية الدوحة بوفاة والده المغفور له سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله. سمو ولي العهد يرعى في الجامعة الأردنية إطلاق فعاليات ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث، ويفتتح إدارة العلوم والشركات الناشئة في أكاديمية الجامعة الأردنية. مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي القضايا الثنائية والتطورات المرتبطة بالهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والموانئ ودول المنطقة. منظومات الدفاع الجوي تعترض وتسقط 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني اليوم قادمة من الأراضي الإيرانية. الولايات المتحدة تواصل شن ضربات جديدة على إيران، والأخيرة تحذر من استئناف الحصار البحري على موانئها. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلتها في غارة إسرائيلية على منزل في مدينة دير البلح وسط القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل جنوبية لبنان. وانخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة

0: تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الدستور نقرأ أطفال غزة من ويلات العدوان إلى نافذة أمل للحياة تفتحها رحلة العلاج في الأردن بقلم أحمد زقوت.
0: وفي موقع مدار الساعة نطالع اعتداءات إيرانية بغيضة للكاتب حسن أبو زيد.
1: ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ خيارات الأردن الاستراتيجية في مرحلة حرب الاستنزاف الإقليمية للكاتب معا العواملة.
0: وعلى صفحات صحيفة الرأي نطالع الإعلام العسكري صناعة الأثر وحماية الوعي في عصر التنافس المعلوماتي بقلم محمد علي مهيدات.
1: وفي موقع سرايا نقرأ اعتماد الأمم المتحدة للمعهد الأردني لحفظ السلام فرصة استراتيجية لتعزيز المكان الدولية للأردن للكاتب محمد الخطيب.
0: وفي الموقع عينه نطالع مراكز الخدمات الحكومية تقلب المعادلة للكاتب محمد العشي.
1: ونختتم لقاءنا بالعودة إلى صفحات صحيفة الدستور ونقرأ التحكيم الأردني في كأس العالم ألق يضاف لألق النشامة للكاتب.

0: بنيفين عبد الهادي.
1: نبدأ من صحيفة الدستور ونقرأ أطفال غزة من ويلات العدوان إلى نافذة أمل للحياة تفتحها رحلة العلاج في الأردن بقلم أحمد زقوت، ويقول:
0: لا يغادر أطفال غزة القطاع وهم يحملون حقائبهم فقط، بل يحملون معهم ذاكرة ثقيلة من الخوف والدمار والوجع الذي خلفته أشهر الحرب الإسرائيلية. لكن بين الألم الذي تركته الإصابات والأمراض تفتح رحلة العلاج في الأردن نافذة جديدة للأمل، حيث يجد الأطفال وذووهم رعاية طبية واحتضانا إنسانيا يمنحهم فرصة لاستعادة جزء من طفولتهم التي سلبت منهم. الكاتب مضى قائلا:
1: منذ انطلاق عمليات الإجلاء الطبي في آذار عام 2025، يواصل الممر الطبي الأردني فتح نافذة أمل أمام أطفال غزة المرضى والمصابين. وقبل أيام عاد إلى القطاع 26 طفلا مريضا برفقة 54 من ذويهم عبر جسر الملك حسين بعد استكمال مراحل علاجهم في المستشفيات الأردنية، مؤكدين أن ما وجدوه في الأردن تجاوز حدود الرعاية الطبية ليصل إلى مستوى الاحتضان الإنساني والدعم الكبير.
0: وفي موقع مدار الساعة نطالع اعتداءات إيرانية بغيضة للكاتب حسن أبو زيد، ويقول:
1: إن الاستهدافات الإيرانية العدوانية المتكررة والمتمثلة في الاعتداء على الأردن ودول أخرى في منطقة الخليج العربي تعد خرقا واضحا للقانون الدولي وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، كما تمثل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها ومحاولة لتوسيع رقعة الصراع ليشمل دولا أخرى، وهو ما ترفضه هذه الدول وفي مقدمتها الأردن. الكاتب يضيف:
0: الأردن يسعى دوما وباستمرار إلى حل أزمات المنطقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يحفظ سيادة الدول ويصون أمنها واستقرارها. وفي هذا الإطار لم يدخر جلالة الملك عبد الله الثاني جهدا من خلال مختلف المنابر الدولية والعربية والإسلامية للدعوة إلى إنهاء الصراعات في المنطقة بالطرق السلمية والدبلوماسية وبما يعيد الحقوق إلى أصحابها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية بالنسبة للأردن. الكاتب مضى قائلا:
1: إن صبر الأردن وقواته المسلحة في التعامل مع هذه الاعتداءات جاء انطلاقا من الحرص على عدم توسيع دائرة الصراع وإفشال أي محاولات لجر الأردن أو غيره من الدول العربية إلى الانخراط في الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي، وهو ما لا يريده الأردن ولا أشقائه من الدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج العربي. كما أن هذا النهج يهدف إلى إبقاء باب الحلول الدبلوماسية مفتوحا وتهيئة بيئة مناسبة لإنجاح أي مفاوضات تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، غير أن ذلك لا يعني أن الأردن سيبقى مكتوف الأيدي أمام أي اعتداء أو اختراق لأجوائه وسيادة أراضيه، بل سيتصدى بكل حزم وقوة لأي جهة تحاول انتهاك أجوائه أو المساس بأمنه أيا كانت، وسيضرب الجيش العربي الأردني بيد من حديد وبتطبيق قواعد الاشتباك مع كل من تسوي له نفسه الاعتداء على الأردن أو تهديد أمنه واستقراره. الكاتب يؤكد:
0: الأردن يقدر المواقف الرسمية لكافة الدول العربية والتي شجبت واستنكرت ما تقوم به إيران من اعتداءات عدوانية مستمرة على الأردن وبعض من دول الخليج العربي، مؤكدا على حقه المشروع في المحافظة على أمنه واستقراره بالدفاع عن سيادته وعن مواطنيه وبكل الوسائل المتاحة لردع هذا العدوان السافر والذي تجاوز كل الحدود والقوانين والمواثيق الدولية.
1: ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ خيارات الأردن الاستراتيجية في مرحلة حرب الاستنزاف الإقليمية للكاتب معن العوامل، ويقول:
0: يقف الأردن اليوم أمام مشهد إقليمي معقد أفرزته نتائج المواجهات العسكرية بين القوى الإقليمية والعالمية، وقد شملت كل ساحات الإقليم بأشكال مباشرة أو غير مباشرة وبأساليب غير مسبوقة، بما في ذلك عدوان قاشم على أراضينا تم ردعه بحزم، ومع دخول المنطقة مرحلة التهديد على الهشة أو إعادة التموضع، وهي بالعموم استنزاف قد يطول، تبرز ضرورة تأكيد الخيارات الاستراتيجية للأردن للحفاظ على أمنه الوطني ودوره القومي والمحوري. الكاتب يبين:
1: خيارنا السياسي الأبرز يتمثل في تمتين الجبهة الداخلية للتقدم في التنمية ولمواجهة الضغوط الخارجية في آن معا، على رأس الأولويات التكاتف خلف مسارات التحديث السياسي الاقتصادي وضمان مشاركة شعبية عالية وإيجابية في الشأن العام.
0: الخيار الاستراتيجي الثاني يرتكز على فتح الآفاق مع الحفاظ على عمق عربي وإقليمي.

0: مي إيجابي وقوي، وهنا فإن لدى الأردن الممكنات أن يكون له دور فاعل في التهدئة الإقليمية، وعلى رأسها عمليات إعادة الإعمار في غزة وسوريا ولبنان لتعزيز استقرار دول الجوار.
1: الخيار الاستراتيجي الثالث يرتكز إلى تعاون وثيق مع الأشقاء في دول الخليج العربي، إذ لطالما نظر الأردن لدول الخليج العربي كعمق استراتيجي، وقد جاءت الأزمة الأخيرة لتؤكد على صلابة هذا الخيار، وأن التكامل الاقتصادي والتنسيق الأمني والعسكري مع هذه الدول الشقيقة يمثل أهم حائط صد ضد مشاريع التمدد التي تسعى لزعزعة استقرار الدول الوطنية. وهنا لابد من التركيز على الانتقال إلى نموذج الاستثمار التنموي والتكامل الحيوي مع أشقائنا، وقد بدأت شواهد ذلك على أرض الواقع. الكاتب مضى قائلا:
0: أما خياراتنا العسكرية والأمنية فقد تم تهيئتها بشكل استباقي عن طريق توجيهات جلالة الملك بتحديث الجيش والأجهزة الأمنية لمواجهة أشكال الحروب الجديدة وتهديدات غير المتماثلة من سبرانية وغيرها. وقد أثبتت قواتنا كفاءتها وجاهزيتها خلال العدوان الأخير، وهو تأكيد على صوابية ونجاعة خياراتنا العسكرية والأمنية. الكاتب يؤكد
1: أن الخيار الاستراتيجي الأردني الأشمل هو عدم الانحياز المطلق لأي محور، بل في تثبيت مفهوم الدولة المستقرة ذات السيادة الوطنية متمثلة في قيادة راسخة وتماسك مجتمعي منيع وإدارة حكيمة للموارد وأمن شامل متكامل وسيادة ذات قواعد غير قابلة للاهتزاز وعناصر المنع الأردنية الذاتية، وهو ما يؤسس لتكامل فعال مع الأشقاء وتفاهمات واضحة مع الأصدقاء.
0: وعلى صفحات صحيفة الرأي نطال الإعلام العسكري، صناعة الأثر وحماية الواي في عصر التنافس المعلوماتي، بقلم محمد علي مهدات، ويقول:
1: في عالم لم تعد فيه المعارك تخاض في ميادين القتال وحدها، بل أصبحت العقول والإدراك العام ساحات جديدة للتنافس، وأصبحت القدرة على امتلاك المعلومة وإدارتها والتأثير من خلالها عاملا رئيسيا في تشكيل موازين القوى. فالصراعات الحديثة لم تعد تعتمد على التفوق العسكري فقط، بل باتت ترتبط أيضا بالقدرة على حماية الرواية الوطنية وتعزيز سردية مؤسسية قائمة على الثقة والمصداقية وحماية الوعي في بيئة معلوماتية تتغير بسرعة غير مسبوقة. الكاتب يضيف:
0: في ظل هذا التحول يشهد العالم انتقالا في طبيعة التهديدات والتحديات، حيث تتداخل الأبعاد العسكرية والإعلامية والتقنية والمعرفية، وأصبحت المنافسة تدور حول تشكيل الإدراك العام والتأثير في اتجاهات الجمهور بقدر ما تدور حول السيطرة على الأرض. ومع التدفق المتسارع للمعلومات عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والفضاء السبراني، غدت إدارة المعلومات وصياغة الرواية الموثوقة جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني.
1: وفي هذا السياق يبرز الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بوصفه أحد مرتكزات الاتصال الاستراتيجي للدولة، إذ تتكامل رسائله مع الأهداف الوطنية في إطار يقوم على الوضوح والاتساق وسرعة الاستجابة وتعزيز الثقة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع. فلم يعد دوره يقتصر على نقل الأخبار أو توثيق النشاطات العسكرية، بل أصبح يسهم في بناء الإدراك العام وإبراز جاهزية القوات المسلحة الأردنية وتوثيق إنجازات وأظهار أدوارها الدفاعية والإنسانية والتنموية والدبلوماسية، بما يعكس مكانتها بوصفها مؤسسة وطنية تحظى بثقة جميع الأردنيين. الكاتب مضى قائلا:
0: لم تعد صناعة الأثر الإعلامي تقاس بعدد الأخبار المنشورة أو حجم التغطية الإعلامية، وإنما بقدرة الرسالة على بناء الثقة وترسيخ الانتماء وتعزيز المعرفة الصحيحة وتقديم رواية متماسكة تستند إلى المصداقية والاحتراف. فالثقة ليست نتيجة لحملات إعلامية مكثفة، بل حصيلة التزام مستمر بالدقة والشفافية والاتساق بين الرسالة والممارسة، وهو ما يمنح الإعلام العسكري القدرة على التأثير الإيجابي في مختلف الظروف، لا سيما خلال الأزمات والظروف الاستثنائية.
1: وفي موقع سرايا نقرأ: اعتماد الأمم المتحدة للمعهد الأردني لحفظ السلام فرصة استراتيجية لتعزيز المكانة الدولية الأردنية، للكاتب محمد الخطيب، ويقول:
0: اعتماد المعهد الأردني لحفظ السلام من قبل الأمم المتحدة فرصة استراتيجية يمكن أن تعزز مكانة الأردن إقليميا ودوليا وتفتح أفاقا جديدة للتعاون الأمني والدبلوماسي والاقتصادي. لقد راكم الأردن على مدى عقود خبرة واسعة في المشاركة بعمليات حفظ السلام الدولية، وأسهم آلاف الضباط والأفراد الأردنيين في عشرات فترات البعثات الأممية، واكتسبوا سمعة متميزة في المهنية والانضباط واحترام القانون.

0: القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهو ما جعل التجربة الأردنية محل تقدير داخل منظومة الأمم المتحدة. الكاتب يضيف:
1: اليوم ومع حصول المعهد على الاعتماد الأممي أصبح يمتلك قاعدة متقدمة لتقديم برامج تدريبية متخصصة تشمل إعداد مراقبي الأمم المتحدة وضباط الشرطة ووحدات حفظ السلام وإجراء الاختبارات الدولية المعتمدة وإعداد المناهج التدريبية ورفع كفاءة المدربين وتطوير البرامج بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية. الكاتب مضى قائلا:
0: لكن السؤال الأهم هو كيف يمكن تحويل هذا الاعتماد إلى مشروع إقليمي؟ الإجابة تبدأ بالانتقال من مفهوم تدريب الكوادر الأردنية إلى مفهوم مركز إقليمي لتأهيل قوات حفظ السلام. فالعديد من الدول العربية والإقليمية تشارك بقوات وشرطة في بعثات الأمم المتحدة، إلا أن عددا منها لا يمتلك مراكز تدريب معتمدة دوليا. وهنا يستطيع الأردن أن يقدم نفسه بوصفه الوجهة الطبيعية لتدريب هذه الكوادر، مستفيدا من خبرته الطويلة واعتماد الأمم المتحدة واستقراره السياسي والأمني وموقعه الجغرافي. وأن استقطاب ضباط وأفراد الشرطة من الدول العربية والإقليمية لن يحقق مردودا أمنيا ومهنيا فحسب، بل سيولد أيضا قيمة اقتصادية من خلال الإقامة والنقل والخدمات والسياحة، ويعزز صورة الأردن كدولة تمتلك مؤسسات تدريبية قادرة على تصدير المعرفة والخبرة وليس فقط المشاركة في البعثات. الكاتب يؤكد:
1: إن اعتماد الأمم المتحدة للمعهد الأردني لحفظ السلام ليس نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة يمكن أن يتحول فيها الأردن من دولة تشارك بفعالية في عمليات حفظ السلام إلى دولة تعد وتؤهل كوادر العالم لهذه المهمات. وعندما تصبح الخبرة الأردنية منتجا تدريبيا معترفا به دوليا، فإننا لا نصدر المعرفة الأمنية فحسب، بل نعزز مكانة الأردن ونرسخ حضوره في منظومة الأمن والسلم الدوليين، ونبني أحد أهم أدوات القوى الناعمة الأردنية في القرن 21.
0: ومن الموقع عينه نطالع مراكز الخدمات الحكومية تقلب المعادلة للكاتب محمد العشي، ويقول:
1: الحديث عن تطوير الخدمات الحكومية ليس حديثا عن أنظمة إلكترونية فقط، بل عن بناء ثقافة جديدة عنوانها احترام وقت المواطن وتسهيل حياته وتقديم الخدمة له بكفاءة وجودة تواكب تطلعاته. وفي هذا السياق تمثل مراكز الخدمات الحكومية إحدى التجارب المهمة في مسيرة تحديث القطاع العام في الأردن، من خلال تقديم نموذج يعتمد على جميع الخدمات في مكان واحد وتبسيط الإجراءات وتعزيز استخدام التكنولوجيا بما يهدف إلى تحسين تجربة المواطن والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي. الكاتب يضيف:
0: في مراكز الخدمات الحكومية منذ اللحظة الأولى يلفت الانتباه مستوى النظافة، ترتيب، الانسيابية، وهذه التفاصيل رغم بساطتها تحمل رسالة مهمة، مفاده أن احترام المواطن يبدأ من البيئة التي تستقبله، وأن جودة الخدمة لا تبدأ عند الموظف فقط، بل تبدأ من المكان الذي تقدم فيه. كما أن التحول الرقمي أصبح عنصرا رئيسيا في تطوير هذه المنظومة، فالهدف من التكنولوجيا ليس مجرد استبدال الإجراءات التقليدية بأنظمة إلكترونية، بل اختصار الوقت وتقليل الجهد ورفع الدقة وتحسين قدرة المؤسسات على تقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة، مع حرص واضح من الموظفين على مساعدة المراجعين والإجابة عن الاستفسارات والتعامل مع الملاحظات بروح إيجابية والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة، بما يعكس مفهوما حقيقيا للخدمة العامة التي تقوم على المسؤولية والشراكة مع المواطن. الكاتب مضى قائلا:
1: ولم يقتصر هذا الاحترام على جودة المكان وحسن الاستقبال فحسب، بل امتد ليشمل مراعاة ظروف المواطنين واحتياجاتهم اليومية من خلال مرونة أوقات العمل التي أسهمت في تقليل الحاجة إلى مغادرة أماكن العمل لإنجاز المعاملات الحكومية.
0: كما تجلى البعد الإنساني بأبهى صورة في الاهتمام الخاص بكبار السن وذوي الهمم عبر توفير مسارات ميسرة تضمن حصولهم على الخدمة بكل يسر وكرامة. ولا يمكن إغفال الأثر الاقتصادي والتنظيمي لجمع هذه الخدمات تحت سقف واحد، فقد أسهم ذلك بوضوح في تخفيف الاكتظاظ المروري في العاصمة وتقليل الضغط على بعض المقار الحكومية الرئيسية. ليرسل هذا التطور رسالة إيجابية للمستثمرين بأن الأردن يرسخ لبيئة أعمال عصرية تدعم التنمية.
1: ونختتم لقاءنا بالعودة إلى صفحات صحيفة الدستور ونقرأ التحكيم الأردني في كأس العالم، ألق يضاف لألق النشامى للكاتبة نيفيل عبد الهادي، وتقول:
0: لم يقتصر الحضور الأردني الهام والاستثنائي في مباريات كأس العالم 2026 على تألق النشامى، إنما رافقه حضور مهم ومثالي لثلاثة حكام أردنيين حكموا

0: بعدد من المباريات ولأفرقة عالمية كبيرة وهامة ليسجل حضورهم ألقا أردنيا آخر يوازي حضور النشامى بكأس العالم، سيما أن شهادات دولية أكدت حرفية الحكام وتميزهم ونموذجية عملهم. الكاتبة تضيف:
1: شكل وجود فريق من التحكيم الأردني على رأس مباريات مهمة على مستوى دولي بأداء مميز محطة تاريخية جديدة للتحكيم الأردني على الساحة العالمية، يؤكد الثقة التي يحظى بها الحكام الأردنيون من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إضافة لكونها محطة تاريخية في الرياضة الأردنية وبمسيرة كرة القدم المحلية، تأكيدا لمهارات الحكام الأردنيين وحرفيتهم بهذا الشأن. الكاتبة مضت تقول:
0: أجمعت آراء رياضية على مستوى دولي على مهارة طاقم التحكيم الأردني وأظهر أداء عالي المستوى، ولم يحدث إن تم تسجيل أي ملاحظة سلبية بأدائهم، بل على العكس سجلت إنجازات مهمة وحضور مميز. فطاقم التحكيم الأردني بقيادة الحكم الدولي أدهم المخادمة وبمساعدة الحكمين محمد بكار وأحمد الرويلي جاء وصولهم لكأس العالم بعد جهود وعمل كبير ليصلوا اليوم لهذه المكانة وهذا المكان.
1: كنا معكم في برنامج قيلة، في المقال إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث العكروش ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين ومجد الزعبي.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال إشراف ليث العكروش.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى

هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. حي المهاجرين، مستقر الأوائل الطيبين وبيوت الحنين. كان عمان شجرة من تاريخ وذاكرة وواقع يسير بالمدينة إلى القادم الأجمل بكل تفاصيل الحياة، غير أن الحنين يبقى يسكن أغصان تلك الشجرة العمانية والتي تعبر عنها أحياؤها القديمة التي كانت فيها بدايات عمان وبنبض أهلها الطيبين. ولعل حي المهاجرين أحد تلك الأحياء التي شكلت غصناً ندياً في شجرة ذاكرة عمان من خلال تلك الحكايات الحية التي تناقلتها الأجيال حول التأسيس والتطور لهذا الحي، حيث تروى سيرة الأمكنة في حي المهاجرين بشهادات الأهل الذين واطنوا تلك الأمكنة، وبالخطوات التي مرت فوق ترابها، وبالوجوه التي شكلت ملامح الإنسان والمكان وذاكرتهما معا. يمثل حي المهاجرين صفحة من صفحات كتاب تأسيس عمان منذ أكثر من قرن من الزمان، فيه تتراكم حكايات تعود إلى سنوات مضت لكنها ما تزال حاضرة عند الأحفاد بعد أن تناقلوها حكايات وتاريخا عن الآباء والأجداد. وقد تأسس حي المهاجرين في عام 1903 للميلاد تقريبا، ويعد ثالث أقدم أحياء عمان بعد محلة الشابسغ ومحلة القبرطاي، تلك الأحياء التي أسسها المهاجرون الشراكسة أواسط القرن 19. ويمكن وصف موقع حي المهاجرين كما كان في مراحله القديمة قبل توسع عمان بأنه يقع تحت شارع خرفان في سفح جبل عمان المطل على سيل عمان وحي نزال والنظيف ورأس العين. هناك كان يتربع الحي إلى اليمين من سيل عمان في منطقة وسط البلد، حيث كان أكثر ما يميزه أنه حي جميل وشعبي وهادئ وأليف بسكانه وبدفء قلوب الطيبين الذين يواطنون بيوته. أما حديثاً فإن حي المهاجرين يعتبر واحداً من أحياء منطقة المدينة في أمانة عمان الكبرى التي تشمل 9 أحياء، هي بالإضافة إلى حي المهاجرين كل من أحياء وادي سرور، الهاشم الجنوبي، أرجوم، جبل الجوف، المدرج، العدلية، وادي الحدادة، وجبل القلعة. تقول حكاية حي المهاجرين بأن أولئك القادمين الأوائل على هذا المكان اختاروا سفح جبل عمان في الجهة التي ينحدر فيها المكان نحو سيل عمان الذي كان آنذاك شريان حياة المدينة ومسرح طفولة شبابها ومرآة فصول أهلها. هناك تشكل الحي على مهل ببيوت متواضعة وزقة ضيقة

وقلوب مفتوحة على المحبة والحياة، وعلى تلك البساتين التي كانت تفيض خضرة وماء بمشهدية كان فيها ذاك التماس بين الطبيعة والحياة اليومية لأهل حي المهاجرين. يمكن الإشارة إلى أن من أقدم المعالم العمرانية الموجودة حتى الآن في منتصف شارع المهاجرين مسجد المهاجرين، والذي قام ببنائه مجموعة من الشركس في بداية القرن الماضي، وهو مسجد صغير جداً يقع على الطابق الثاني فوق محلات تجارية، ويزهو بحجارة بنائه وردية اللون وبمحرابه البارز في الفضاء نحو الرصيف، وتنسج بتلك الروح الشفيفة سجادة قصص أمكنة وأحداث الزمن الجميل في حي المهاجرين، مما كتبه وباح به وتم تدوينه من ذاكرة جاد بها أبناء هذا الحي بمحبة وحنين وشوق لتلك الأيام الحميمية لهم في هذا الحي. نتصفح ما جادت به ذاكرة أهل حي المهاجرين حول جغرافيته البكر وخريطة أمكنته قبل أن يطالها التغيير، فنقرأ ما كتب فواز خميس الشوة المولود في عمان، والذي يشار إلى جده لأمه وهو الراحل طاهر الجقة رئيس بلدية عمان في عام 1931، وقد كتب عدة مقالات في جريدة الرأي حول حي المهاجرين وذكرياته في عمان، ثم أصدرها لاحقا في كتاب. يقول فواز الشوة حول التفاصيل المهمة التي كانت علامة يتميز بها حي المهاجرين: كان أول شارع المهاجرين محاذياً لجسر المهاجرين، وبالتحديد من جانب مطحنة ملحس التي هدمت وهدم كل ما جاورها، وكانت هناك مطحنة أخرى مقابلها على الرصيف الذي كان يوجد به مخفر المهاجرين. كانت هذه المطحنة للمرحوم خضر قرداً، وقد تأسست حوالي سنة 1927 للميلاد. ثم يبدأ الشارع بالصعود، ولا تكاد تمشي 200 متر حتى يتفرع الشارع إلى فرعين، الأول صاعداً باتجاه الحي المرتفع، والثاني على اليسار باتجاه البيوت الملاصقة لسيل عمان. في الشارع التحتاني كما يقولون كان يبدأ مباشرةً من بعض بيوت الصفيح والطين التي كان يقطنها اللاجئون، وكان بجانب هذه البيوت المدرسة الهاشمية التي كانت عبارة عن مدرسة صغيرة بها صفوف خمسة، وكان مديرها المرحوم نصوح القادري. وإذا سرت بهذا الشارع قليلا فسوف ترى جامع الشركس القديم الذي هدم مؤخرا وأقيم مكانه مسجد جديد جميل. وعلى امتداد الشارع كانت بيوت الإخوة الشراكسة الملاصقة للسيل والتي كانت تربي البط والإوز، ويمتد هذا الشارع الضيق حتى يصل في نهايته إلى حدود الشيك الذي يحمي بستان رأس العين ونبع الماء. أما الشارع الثاني في حي المهاجرين وهو الشارع الرئيسي الذي يصعد للحي الفوقاني، فإن هذا الشارع كان عندما تنتهي الطلعة الترابية عنده في تلك الفترة، وقد بقي حال شارع المهاجرين على حاله حتى الستينيات، حيث بدأ العمل بفتح الطريق الذاهب إلى الدوار الثالث في جبل عمان، فكان الذاهب إلى جبل عمان ينزل أولاً إلى وسط البلد، ومن هناك يصعد إلى الجبل من طريق طلوع الحايك، وقد ربط هذا الشارع الجديد بشارع المهاجرين وشارع رأس العين كما هو الحال الآن. كما أنه في البدايات انقسم سكان الحي إلى قسمين: القبرطاي وكانوا يسكنون في أوله، والقلاسني الذين يسكنون في القسم الآخر، وقد كان هناك مسجدان.

الأول يقع على الشارع الرئيسي للقبرطاي، والآخر على الشارع السفلي للقلاسني. حميمية تلك الذاكرة المرتبطة بحي المهاجرين، والتي نجمعها من أحاديث أهل الحي في أزمنة قديمة متفاوتة. وهنا يمكن استكمال جغرافية سيرة وطبوغرافية الحي من لقاء مع السيد خالد ملحم، الذي تحدث حول المكان هنا في الخمسينيات من القرن الماضي. وفي لقائه يشير إلى أنه كان شارع سقف السيل في وسط البلد، والمعروف الآن بشارع قريش، مكشوفاً تجري فيه مياه سيل عمان الشهير، وكأنه نهر صغير. ويمكن تحديد منطقة سقف السيل بوسط البلد من عند جسر المهاجرين حتى الوصول إلى مكتبة الأمانة أو المدرج الروماني. وقد كانت تلك المنطقة تعج بالنشاط والحيوية والتواصل الاجتماعي والاقتصادي لأهل عمان. وكان هناك في تلك الفترة القديمة رصيف قوسي يربط بين أول شارع الطلياني وأول شارع الملك طلال، وفي منتصف هذا الرصيف كان هناك سوران قصيران نقف نحن الأولاد الصغار ونضع مرافقنا على أحدهما وننظر إلى الأسفل حيث سيل عمان. كان المكان الذي كنا نقف فيه هو جسر المهاجرين الذي كانت تسير عليه السيارات، وكان الجسر يربط ما بين أول شارع طلال وبداية شارعي رأس العين والمصدار. وكان من حول هذا الجسر يقع مخفر المهاجرين، ثم بعض المطاعم والمحلات وفرن خبز المشروح. وفي تلك المنطقة كانت هناك المكتبة الشعبية الشهيرة، مكتبة فوز الحكيم. وخلف هذه المكتبة كانت هناك مطبعة شعبية قرب السيل، مدخلها من أول شارع الطلياني، تطبع بعض الكتب ومنها كتب الأناشيد المدرسية. أما مقهى شاكر فقد كان قلب حي المهاجرين النابض لصاحبه شاكر أبو سليم، وهو مقهى صغير بسيط لكنه جمع رجال الحي على اختلاف أصولهم، الشركس، العرب، الدروز وغيرهم، حيث كانوا يجلسون على مقاعد القش يحتسون الشاي والقهوة ويلعبون الشدة ويتبادلون الأخبار. غير أن هذا المقهى لم يكن مجرد مكان للجلوس، بل كان نافذة على أمكنة أخرى في وسط البلد، فمن أمامه كان المشهد ينفتح على بساتين السيل وعلى متنزه رأس العين وعلى النادي الأهلي وشركة الكهرباء وبرك السباحة والجسر الصغير ومدرسة البنات وسوق الحلال والمقبرة ومسجد العقيلات وحي الدروز وبيادر الشركس. كان المكان ببساطة نقطة التقاء بين الحياة بكل أشكالها. وكان هذا المشهد يزداد سحراً في الربيع والصيف بأسراب الحمام وطائرات الأطفال الورقية وابتسامات الشباب والكبار مرسومة على كل الوجوه. كما تشير ذاكرة حي المهاجرين إلى أنه كان من شخصيات الحي الشهيرة في الخمسينيات الشيخ صالح، هذا المبارك الصوفي الذي كان يلبس الثوب وعمامة الرأس الخضراء، وكان يسكن في بيت صغير متواضع، حيث كان كل يوم اثنين يقوم بعمل حلقة صوفية دروشة مع مريديه لذكر الله مع المدائح النبوية على قرع الطبول. وقد كان هناك في حي المهاجرين مدرستان للكتاتيب، الأولى وتملكها الآنسة منيرة إسماعيل كاشف، وكانت تدرس الأطفال القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، وكانت تدعى بالمدرسة المنيرية. أما مدرسة الكتاب الثانية
فقد كانت للشيخ فارس الخطاب

الطيب وكانت بجانب السيل. ويتذكر الكبار من أهل حي المهاجرين وما تم تناقله من الأجيال الأولى الذين سكنوا في الحي أن من أشهر الشخصيات التي سكنت قديماً في حي المهاجرين المطرب المعروف في الستينيات من القرن الماضي الفنان يوسف رضوان، الذي كان يسكن في بيت ميرزا وهو صاحب أغنية بين الدوالي والكرم العالي يا محلى السهرة والبدري لالي. هذه الأغنية التي غناها مع المطربة المعروفة الفنانة سلوى العاص، وهو أيضا صاحب أغنية يا طير طيري يا حمامة يا رمز الحب والسلامة، كما أن المطربة الفنانة طروب زوجة الفنان محمد جمال كانت تأتي إلى هذا الحي لزيارة أهلها، فقد كان أبوها الحاج إسماعيل الشركسي أحد سكان الحي. كما سكن حي المهاجرين كل من الفنان إسماعيل خضر والفنان محمد وهيب والفنان الممثل داود جلاجل. ومن أساتذة المدارس المشاهير في حي المهاجرين كل من الأستاذ سامي الشركسي والأستاذ محمود الكالوتي وإبراهيم وأحمد المعاني كانا من أشهر لاعبي كرة القدم. وكذلك سكن هذا الحي كل من محي الدين توق ونايف مولة وعزة قندور ومحمد خير مامسر ورمضان أرسلان وخليل وإبراهيم الجريري وغيرهم. ويشار إلى تلك العائلات التي كانت قديماً في حي المهاجرين، وهي كل من باتر وشحبولات وأومت وبقة ومميلة ووردم ومولة وباكير ويدج والجرايرة وميرزة وتسلستان والمعانية والعقاربة وبكج والكركي والتميمي وعرار وغيرها. يمر الزمن على حي المهاجرين وتتغير هيئته وبنيته في مرحلة بعد الستينيات من القرن الماضي من خلال فتح الطرق وربط الحي بمناطق أخرى، فبدأت ملامح المدينة الحديثة تتسلل إليه، حيث هدمت بعض البيوت واختفى جزء من معالمها كالمطاحن القديمة وبعض المساجد لتستبدل بأبنية جديدة. كما تغير سيل عمان الذي تمت تغطيته لاحقاً وتحول إلى شارع، ولكن مع كل ذلك بقيت الذاكرة حاضرة في حي المهاجرين، تقاوم النسيان وتستحضر دائماً زمن المحبة والحنين. ما زال حي المهاجرين يحتفظ بروحه المعتقة والحاضرة في التفاصيل الصغيرة هناك، في الحجارة القديمة والأدراج والأبواب والبيوت وفي ابتسامة أهله الطيبين. حي المهاجرين ما زال يعبر عن قصة الترحال الأول والألفة مع المكان الذي صار وطناً في الوجدان وبيتاً حميمياً على أرض الواقع، هناك في عمان، هناك في حي المهاجرين. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يقدم واجب العزاء إلى سمو أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. نائب جلالة الملك سمو الأمير ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة في الجامعة الأردنية. مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في المحافظات. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الشراكة بين البلدين والقضايا الإقليمية. من العناوين إلى التفاصيل، عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن اليوم بعد زيارة إلى دولة قطر، وكان جلالته قد قدم في قصر لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة اليوم واجب العزاء إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله. وأعرب جلالته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأخيه سمو الشيخ تميم وللأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق بهذا المصاب، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ورافق جلالة الملك خلال زيارة وفد رسمي ضم سمو الأمير فيصل بن الحسين ومدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة والسفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي. قدمت جلالة الملك رانيا العبدالله اليوم في قصر الوجبة في الدوحة واجب العزاء إلى سمو الشيخة موزة بنت ناصر وأسرة الراحل سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأعربت جلالتها عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخة موزة وأفراد الأسرة والشعب القطري الشقيق، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. رعى نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم في الجامعة الأردنية إطلاق فعاليات ملتقى الأساتذة الفخريين الثالثة بعنوان دور الجامعات في قيادة منظومة الابتكار الوطنية. ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه أساتذة فخريون ورؤساء جامعات وأكاديميون من 17 دولة حول العالم إلى التأسيس لمنصة علمية لتبادل الخبرات والأفكار من مختلف المجالات والتخصصات والبلدان والثقافات، بما يعزز فرص التعاون العلمي والبحثي وبرامج التدريب. وحضر سمو ولي العهد الجلسة الافتتاحية ضمن الملتقى والتي تضمنت محاضرة للخبير العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتور عمر حتاملة، تناولت التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. كما افتتح سمو ولي العهد دارة العلوم والشركات الناشئة في أكاديمية الجامعة الأردنية التي توفر منظومة متكاملة تحول الأبحاث العلمية والتقنيات الواعدة إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والاستثمار. واطلع سموه على عدد من مشاريع البحث والتطوير المشتركة بين الجامعة والقطاع الخاص. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات ورفع سقف متطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمان المالي، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع وطنية استراتيجية مثل مشروع مدينة عمرة. لين أنويران والمزيد من التفاصيل.

0: تشكل هذه التعديلات نقلة نوعية في تطوير آلية الحصول على الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، وذلك من خلال تعديل متطلبات الاستثمار بما يعزز توجيهه نحو المشاريع الإنتاجية والقطاعات ذات الأولوية، خصوصاً نحو المحافظات، ويربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة للأردنيين وفقا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وبموجب التعديلات الجديدة وانسجاما مع التطورات الإيجابية التي يشهدها سوق عمان المالي كأحد أفضل الأسواق المالية أداء في المنطقة، سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بشراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن 1,500,000 دينار، على أن لا يتم رهنها أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال 4 شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركة وساطة مالية مرخصة حسب الأصول، وبحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في الأسهم المشترى في شركة واحدة عن 10% من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب. ولدعم إقامة المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص التشغيل خصوصا في المحافظات، أتاحت الأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند إنشاء مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بإجمالي رأس مال مدفوع لا يقل عن 700,000 دينار داخل حدود محافظة العاصمة، أو لا يقل عن 500,000 دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير فرص عمل بحسب الأعداد الواردة في الأسس وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ولغاية تشجيع الاستثمار في مشروع مدينة عمرة، تضمنت الأسس أن يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمرين فيها بحجم استثمار لا يقل عن 1,500,000 دينار لكل مستثمر، وفي جميع الأنشطة الاقتصادية، شريطة توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحيث يمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة 4 شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، على أن يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، وبعد تحقيقه للشروط يمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات. وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وفي إطار تطوير العمل التطوعي وتشجيعه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الحسين للعمل التطوعي لسنة 2026، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول. وأقر المجلس نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026، وذلك لغايات تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتمكين الوحدات الإدارية فيها من أداء مهامها على أكمل وجه.
1: التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في العاصمة الأمريكية واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات الشراكة الأردنية الأمريكية إلى جانب مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية شملت التطورات المرتبطة بالهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والموانئ ودول المنطقة. وأكد روبيو خلال استقباله الصفدي إدانته للهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والموانئ ودول المنطقة، بما في ذلك الضربات الإيرانية غير المقبولة على الأراضي الأردنية. وكان الصفدي التقى على هامش الاجتماع مع رئيس الكتلة الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب غريغوري ميكس في واشنطن، كما اجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتش ورئيسة الكتلة الديمقراطية في اللجنة السيناتور جين شاهين. والتقى الصفدي أيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي براين ماست. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة

0: قيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وأكد المصدر أن المجال الجوي الأردني جزء لا يتجزأ من سيادة المملكة، وأن عملية الاعتراض والإسقاط نفذت في إطار الإجراءات العملياتية والدفاعية المعتمدة لحماية حدود الوطن وأجوائه وأمن مواطنيه، مشيرا إلى أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وبيّن أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، وجرى تأمين المواقع واتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات. هذا وأعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع داخل أراضي الأردن والكويت والبحرين، واعتبرتها انتهاكا لسيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا من شأنه تعميق حالة التوتر في المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها. وأكدت في بيان تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، كما جددت رفضها القاطع لجميع الأعمال التي من شأنها توسيع رقعة الصراع أو زعزعة أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام سيادة الدول بما يسهم بالحفاظ على السلم والأمن الإقليميين. ونتابع الفترة الإخبارية بآخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث واصلت الولايات المتحدة شن ضربات جديدة على إيران لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز، تزامنا مع استئناف الحصار البحري على موانئها. إلى التفاصيل والزميلة ألف البطوش.
1: شنت واشنطن جولة إضافية من الضربات الجوية ضد إيران مستهدفة عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. وقالت القيادة المركزية إن الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة والسفن الحربية أطلقت ذخائر دقيقة على مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والقدرات البحرية وأنظمة الدفاع الساحلي خلال موجة استمرت لسبع ساعات بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية وأطقمها المدنية. وأضافت أن هذه الضربات جاءت في اليوم نفسه الذي استأنفت فيه القوات الأمريكية الحصار البحري المفروض على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. وأكدت أن القوات الأمريكية ستبقى متيقظة وقوية وجاهزة لتنفيذ العمليات التي يوجهها القائد الأعلى للقوات المسلحة. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأمريكية على إيران ستستمر إلى أن يقرر أنها بلغت حدها الكافي، مؤكدا أن واشنطن كانت قد حثت طهران على إبرام اتفاق. في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين في محافظة هرمزجان قولهم إن الأصوات التي سمعت في بندر عباس والمناطق الساحلية والجزر الواقعة في الخليج مرتبطة باشتباكات في مضيق هرمز. وحذرت إيران من أن إعلان الولايات المتحدة استئناف الحصار البحري على موانئها قد قوض مذكرة التفاهم مع واشنطن الهادفة إلى وقف الحرب تمهيدا لإجراء محادثات سلام.
0: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم سيدة وطفلتها فجر اليوم جراء غارة نفذها طيران الاحتلال المروحي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما تواصلت عمليات القصف والاستهداف في عدة مناطق من القطاع. وفي وسط القطاع قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الواقعة شمال شرق مخيم البريج مع استمرار القصف المدفعي على محيط المخيم. وفي جنوب القطاع نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس بالتزامن مع إلقاء طائرات إسرائيلية مسيرة قنابل قرب دوار بني سهيلة شرقي المدينة وإطلاق الدبابات الإسرائيلية نيرانا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية. كما تعرض حي الشجاعية شرقي مدينة غزة لقصف مدفعي ضمن سلسلة من الاستهدافات التي طالت عدة مناطق في القطاع في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصاعد وتيرة القصف على المناطق السكنية. صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الكابينت مساء أمس على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستعمرة صانور جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وبحسب صحيفة ديعوت أحرنوت العبرية، يأتي القرار الذي تقدم به وزير المالية المتطرف سموتريتش ووزير الجيش إسرائيل كاتس ليرفع عدد المستعمرات التي جرت المصادقة عليها إلى 103 مستعمرات بعد إقرار بناء 34 مستعمرة جديدة في آذار الماضي موزعة على مختلف مناطق الضفة الغربية والأغوار الشمالية. وكان سموتريتش أعلن في وقت سابق تخصيص 1.3 مليار شيكل، أي ما يعادل 434 مليون دولار لهذا المشروع الاستيطاني، واصفا قرار المصادقة بأنه تاريخي، مدعيا أن الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت يحون قضاء بنت جبيل، وجرفت الطرق المؤدية من بنت جبيل إلى بلدة مارون الرأس الحدودية، ونفذت تفجيرا ضخما في الحي الشرقي من بلدة الخيام جنوبية لبنان. وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه عدد من السكان الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصوري. سياسيا، تستأنف اليوم جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في روما. ومحليا، نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 الذي وافق مجلس النواب على إحالته إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان لمناقشته. ويهدف المشروع إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه من خلال اشتراط الحصول على شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني. كما نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 والذي يهدف إلى توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية. كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة الخدمات وضمان أفضل الأسعار وتمكين المؤسسة من المنافسة والاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين. وفيما يتعلق بالعاملين، يضمن مشروع القانون الاستقرار الوظيفي والحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية، حيث سيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق إجراءات قانونية وتنظيمية. أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب خالد أبو حسان مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026. وقال أبو حسان إن إقرار مشروع القانون جاء بعد دراسة مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية المرتبطة بعملية دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بما ينسجم مع أهداف الإصلاح الإداري ويرفع كفاءة الأداء ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق العاملين ومكتسباتهم ويضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يقدم واجب العزاء إلى سمو أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. نائب جلالة الملك سمو الأمير ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة في الجامعة الأردنية. مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في المحافظات. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الشراكة بين البلدين والقضايا الإقليمية. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء في دائرة تحرير الأخبار عبد اللطيف الأزايدي وهاني السرحان، تحية من الزميل ربيع الصرارة في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم. زيد الخلايلة، تصبحون على خير.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يا هلا ويا مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي نطل عليكم به مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11:00.

أصدقائنا، أنتم تتابعونا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا على صفحة فيسبوك الإذاعة بث حيوى مباشر، وعلى إذاعة إربد الكبرى وعمان FM.

مستمعينا الكرام، طبعا ودنا نرحب بفريق العمل اللي دائما وابدا متواجدين معنا ويتعبون علشان تطلع الحلقات بالصورة الجميلة اللي دائما تتابعونا به، من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج المبدع دائما وابدا ربيع السرايرة، مراقبة رئيسية سفيان المحاميد، سوشيال ميديا رحيل الخالدي، وراح أكون معكم أنا على مدار ساعة ونصف من الآن على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. سهر الجبور، يهلا بكم.

بداية مستمعينا الكرام، لهم حق علينا جيراننا وأهلنا وأصدقائنا في دولة قطر الشقيقة، نشاطرهم هالأحزان ونتقدم إلى دولة قطر الشقيقة قيادة وشعبا بخالص التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل. لقد كان الأمير الراحل رمزا للحكمة والعطاء، وترك بصمات راسخة في خدمة وطنه وأمته. ستظل سيرته العطرة حاضرة في ذاكرة الأجيال. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه والشعب القطري الكريم الصبر والسلوان، وأن يديم على دولة قطر

مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بحر الريف والبادية. يا هلا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي تتابعونا به مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11. مستمعين الكرام، طبعا احنا كل حلقة معنا نجوم الكلمة، نجوم القصيد ونجوم الشعر النبطي، سواء من المملكة الأردنية الهاشمية ولا من دولنا العربية الشقيقة الجميلة. واليوم راح يكون في معنا قامات شعرية وأدبية يعني جميلة جدا، راح تثري البرنامج وتثري مسامعكم. خليكم معنا ويا هلا بكم.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج بحريف والبادية. صرنا بهالأمسية الشعرية أنه نفتح نوافذ الكلمة على عبير الحرف، وأنه نستقبل قامة أدبية وشعرية حملت القصيدة رسالة وجعلت من اللغة جسرا بين الفكر والجمال. ضيفنا الكريم شاعر ودكتور أضاء الساحة الثقافية بإبداعاته وحمل راية الكلمة الأصيلة بكل اقتدار، قادما إلينا من المملكة العربية السعودية إلى أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يمتد إرث الشعر العربي عريقا ومتجددا. بكل المحبة والتقدير نرحب بالشاعر الدكتور خالد العزاب ونقول له يا هلا ويا مرحبا بك دكتور.
1: هلا بك، هلا بك أستاذة ساهر، الله يعطيك العافية وشكرا على الاستضافة، ومسي عليك بالخير وعلى الشعب الأردني الكريم والعزيز والمضياف. شكرا على هالمقدمة الطيبة، و وأنا سعيد حقيقة الليلة أن يكون معك ضيف يا سهر، الله يحفظك.
0: الله يعزك، يعني أنا أقول أن حضورك اليوم يثري هالأمسية الشعرية الجميلة، ويمنح المستمعين أكيد فرصة للاستمتاع بتجربة شعرية تنبض بالصدق والجمال وعمق الإحساس يا دكتور.
1: الله يطول عمرك، وأتمنى إن شاء الله أنها تكون حلقة يعني جميلة وتستحق هذا الثناء منك ومن الجمهور العربي العزيز، سواء الجمهور الأردني أو الجمهور العربي الآخر، الله يحفظك.
0: الله يعزك. من هو خالد العزاب بعيدا عن المنصات والقصائد، وأكيد بعيدا عن أي شيء يربطه بالشعر، من هو خالد العزاب؟
1: والله يا سهر، أنا هذا السؤال يعني يحتمل عمق فلسفي أكثر من أنه معلوماتي، لكن الجانب الفلسفي أنا بقول فيه يعني أنه يعني اللي هو أنه دائما الإنسان يعني يبحث عن الوجود ويبحث عن أن يكون شيء مذكورا. أذكر زمان يعني سألت نفس السؤال، قلت أنا حلم الربيع، وأنا حلم الربيع وصرخة الوادي وكذب الناس، وسألني نفس السؤال يقول منه خالد العزاب بعيدا عن قلت أنا حلم الربيع وصرخة الوادي وكذب الناس، أنا مثل الأمل يسرق من أحلامي مثل الكذبة، أنا واحد بلا صاحب ولا خل ولا خناس، مجرد عابد جاهد رفع يده طلب ربه طلبتك يا عظيم الشان، جردني من الإحساس وصل الإنسان ما يثر عليه انفارق حبه. أخذ العزاب يعني ما أدري إيش أقول أكثر من أنه يعني معلوماتيا أنا دكتور في الإدارة الأعمال، خريج جامعة أستراليا، تمرحلت في الحياة كثير يعني في الشعر وفي الأدب وفي الرواية والمقال، وتمرحلت أيضا في الحياة الأكاديمية، ألفت كتب، ألفت نصوص شعرية كثيرة، مقالات، أيضا مقالات علمية، يعني أب متزوج، عندي أولاد، إنسان بسيط يعني أحب الناس، أحب الحياة.

0: أميل أن يكون قريب للناس أكثر من يعني يكون في بيني وبينهم جفوة شوي.
1: الله عليك يا دكتور، يعني دائما حتى مبدع بأجوبتك، ومعروف عنك أنك يعني عندك حس فلسفي جميل جدا حتى بالإجابات. دكتور، احتكيت بالناس أكاديميا وحتكيت بالناس بالساحة الشعرية، وين شفت نفسك اليوم أقرب لقلوب الناس؟ هل أكاديميا كدكتور ولا شعريا بالساحة الشعرية؟
0: هي هذه بيئة وهذه بيئة، لكن أنا يعني دائما المحك الرئيسي أنه أنا أحاول يعني أجمع بين البيئتين، رغم أن الجمع فيها صعب. يعني أنت لما تتكلم عن بيئة أكاديمية، البيئة الأكاديمية يعني بعيدة كل البعد عن الشعر الشعبي، لكن الرابط الأساسي اللي حنا إذا نبي نتكلم، إذا في رابط أساسي بين البيئة الأكاديمية وبين الشعر، هم الناس. الناس سواء كان أكاديمي ولا لا، يعني سواء كان طالب أو لا، سواء كان يعني معلم أكاديمي أو لا. لذلك تجد الناس، حتى الدكتور الأكاديمي أو البيئة أو الرجل الأكاديمي أو الأنثى الأكاديمية، تميل إلى إيش؟ تميل إلى الشعر، تميل إلى الكلمة، إلى الإحساس. لذلك الرابط بينها هو يعني إنه هذه النصوص الشعرية والشعبية هي التي يعني تحترم أحلامهم، هي التي تتحدث عنهم، هي التي يرون فيها أنه متنفس لهم، يرون فيها أنه يشتكي عن طريقها من الحياة، من التعب، من الوصب، من زحمة العمل، من إلى آخره. ولذلك هذا هو الرابط يعني بين البيئة الأكاديمية والبيئة الشعرية. لكن إذا بتتكلم يعني أنه مثلا بيئة أكاديمية بحتة، البيئة الأكاديمية البحتة يعني هي بيئة عمل وبيئة البحث المستمر عن المعلومة وعن العلم الجديد وعن التطور وإلى آخره.
1: دكتور، يمكن أنا ودي أسألك سؤال خارج السياق شوية الآن. يمكن كدكتور وشاعر ممكن أكاديميا يخدمك في الشعر أنه تدخل مصطلحات ما إلى ذلك، هذا ما اختلفنا عليه. في بيئة العمل ما تنسى نفسك مرات مع الطلبة أنه تقول لهم بيت شعري، يصير في نقاش أو حوار بينك وبينهم، معجبين لك بين الصفوف الطلبة يطلبون منك الأبيات؟
0: أنا أحيانا أكتشف أن الطلبة حافظين لي أبيات ويقولونها لي.
1: يا سلام.
0: أيوة، لذلك يعني أنت الحين ما شاء الله تبارك الله الطلاب الجدد، وخصوصا في ظل التكنولوجيا كذا، يعني أذكياء. وعندنا حنا الشعب العربي يصنف الدكتور ويتواصلون عليه، يعني عرفتي. لذلك حتى يعني خلينا نكون صريحين شوي، لذلك حتى في عملية أحيانا الاختيارية في تسجيل المواد يقول لك لا روح عند الدكتور فلاني، لا تروح عند الدكتور فلاني. ومواقف كثيرة من هالناحية، إنه طالب يرسل لك بيتين شعر،
1: نوع من يعني الاستعطاف يا دكتور. يجيك على الجرح.
0: يا سلام، لأنه يعرف إنك أنت شاعر وتقدر هالشيء.
1: بالضبط بالضبط.
0: يعني حقيقة أنه الإنسان الشاعر هو أكثر، يعني يجب، أنا أرى أنه يجب هو أنه يكون أكثر يعني بساطة وإنسانية إلى قلوب الناس. أنت أصلا يعني أنا دائما أقول أصلا الناس عشان تتقبلك أنت لازم يعني تكون لطيف وقريب منهم.
1: بالضبط.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام وهو النبي يعني اللهم صل وسلم على رسول الله، هو المؤيد بروح القدس، كان يعني يقدر بإرادة الله سبحانه وتعالى أن يقول كن فيكون. لذلك لما ولذلك هذا هو منهج أصلا، عشان يدعو الكفار والمشركين إلى الإسلام، يلاطفهم ويقع في قلوبهم أيما موقع لكي يتقبلوا. الإنسان إذا تقبلك وكنت لطيفه يعني قريب منه، تقبلك علميا، تقبلك شعريا، تقبلك أدبيا. أنت لا تظن أنك أنت الشاعر الوحيد في هذا الكون.
1: بالله يا دكتور، مو مقاطعة بحديثك الله ليهينك، لكن يوم يجيك بيت شعري تكون معصب مثلا أحد الطلبة بدي لك بيت شعري وكذا، تحس أنه خلص ما أنت قادر تسولف، تتعاون مع الطالب، شعورك يتغير شوية.
0: طبعا طبعا طبعا. أنا
1: يعني عرفوا نقطة ضعفك يا دكتور.
0: هو يعني أنا نقاط ضعفي على فكرة كثيرة، يعني ما هو بس الشعر. يعني أنا يعني أكثر من

0: تقاطع فيه انه ما احب اللي ما احب الانسان محتاج وانا اكون يعني وانا اكون حاط يد على يد ومساعده يعني ايا كان يعني بشعر ولا بغير شعر. الشعر له قدسيته الخاصه عندي حتما لو جاني عن طريق الشعر الا شيء يعني على قولتهم يا ربي ما اقدر عليه يعني. ففعلا هو نقطه ضعف احيانا ربما يعني يطري بيت شعر وادب نستدل فيه على مكارم الاخلاق نستدل فيه على يعني على اشياء علميا مثلا على سبيل المثال انا دائما اتكلم عن الطموح لانه انا من الناس اللي بديت من الصفر في الحياه فعلا الصفر حقي هو الصفر المكعب ليس صفر الاثرياء اللي يقول لك انا بديت من الصفر وابوه معطي 50 مليون
1: بالضبط
0: عرفت ولذلك دائما اضرب مثال في في في يعني قصيده حوطه بن رئاب الاسدي اللي يقول فيها دببت للمجد والساعين عفوا دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس والقوا دونها الأزرة لن تبلغ المجد وجهد النفوس والقوا دونها لا تعتب ان المجد تمر ان انت اكله لن تلعق المجد حتى تلعق الصبرة ايضا شو اسمه مقولة من تمام العقل علو الهمة والراضي بالدون دني اشياء كثيره ادبيا احنا نستدل فيها على الهمه على النشاط على القدره على ندعم فيها الطلاب لذلك اصلا الشعر والادب هو جزء لا يتجزا من حياتنا الاجتماعيه والاخلاقيه والتعليميه والدينيه ايضا
1: الله يقدرك
0: يعني
1: يا دكتور
0: حياة الشعر.
1: الله يقدرك وان شاء الله تكون دائما صدرك وسيع على الطلب يعني احنا جربنا التدريس ويعني كنا دائما نميل فعلا لما نسجل المواد للدكتور اللي دائما نفسه سمحة ويتقبل الرأي الآخر
0: ما هو
1: تفضل
0: ما هو أصلا شوف أنا دائما أقول الإنسان اللي مو سمح ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضه من حولك, والله لو تمتلك إيش ما تمتلك إذا لم يتقبلك الإنسان اللي قدامك ما راح يتقبل منك أي شيء لا علم ولا أدب ولا أي حاجة حتى النصائح البسيطة لن يتقبلها منك وإذا كنت وإذا تقبلك أنت تغير لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغيره من الدين المشرك الكافر إلى الإسلام بسبب أنهم يتقبلونه وبسبب أنه صدق معاهم وبسبب أنه كان لطيف وبسبب أنه يراعيهم ويتلمس حاجاتهم إلى آخره فهو منهج هذا منهج
1: بالضبط
0: حياة
1: بالضبط
0: خصوصا مع الشباب الصغار واللي يسمونهم التينيجرز والأطفال هذول
1: مستاء من وضعك طفشان منك وزهقان من طول المسافة يا دكتور
0: ولا دل كنا مستاء من وضعي وطفشان مني وزهقان من طول المسافة ولا دل كنا الشعور اللي بصدري وكني من يملك زمام المشاكل بلا حل ولو شحت الأيام والأرض عني وتير الأمجاد من هيبة الظل ولولا الشعور اللي بذنبي سجني ما كنت أول شخص غايب ولا مل أطرد غنادير المحبة وغني والمغفية ما رجع لها أبدا ولا زل والحب ها يا سهر
1: معك
0: بعض أحيان لو يمتحني أبيه ميل النفس ملت من الكل أبيض وحب الوقت لو كان بني ومزاجي الأصفر يعاني من القل على هوى الإطلال لولا التمني ما شفت لك رسام يرسم على الطل والناس لو تقرأ الشعور
1: تأني
0: ما قالوا إن المبدع إنسان مختل
1: صدقت والله لو يقرون الشعور بتأني ما قالوا إن المبدع إنسان
0: مختل
1: صح الله لسانك وعدت لشانك دكتورنا العزيز
0: الله يعزك
1: اللحظة أو الكلمة اللي غيرت علاقتك ب كلمة الشعر للأبد يا دكتور وشن هي
0: الألم يا سهر
1: ليه
0: فالوجع
1: صدرك وسيع يا دكتور وتاخذ وتعطي مع الطلبة ما قدرت تحصر إحساسك وتعطي نفسك هالمساحة الكبيرة
0: هو المشكلة الألم يعني يا يخليك فعلا صدرك وسيع وتحمل ألم كثيرة يا يخليك ما تتحمل وتطق وتموت لكن الفلسفة في قاعدة الألم خصوصا فيما يخص الشعراء، يقول لسليمان المانع، يقول كل شاعر منك هو صانع كلام.
1: صحيح.
0: أحيانا الجانب المشرق من الألم أنه يعني يتمحور دائما خصوصا حول الشعراء في الإنتاجية المتميزة والجميلة والإبداعية. تمام.
1: نعم. إيه. يعني هذا يخلينا نقول أنه يولد الشعر من الألم أكثر من الفرح، ويبدع الشاعر فيه.
0: شفت الجروح اللي نصني من العام، لهن مبيت ومتكى في حياتي، حولت آية سهر أبنسى وطرد العمر قدام وتر الزهاب اللي معي ذكرياتي.
1: الله عليك يا دكتور، صح الله لسانك. شكلك راح تتعبنا الليلة، كل جواب بقصيدة.
0: الله يسعد.
1: ودي أدور لك سؤال، يعني أني أخربط يعني أفكارك، والله ماني قادرة.
0: الله يعافيك.
1: للأمانة
0: تواضعك والله.
1: الله يعزك. في قصيدة تعجب الناس يا دكتور وتنتشر كثير، وفي قصيدة ما تعجب الناس بس تعجب ضمير الشاعر.
0: صحيح.
1: اتجاهك وين اليوم، للي يعجب الناس أكثر ولا اللي يعجب ضمير الدكتور خالد العزاب؟
0: هو اللي يعجب ضميرك يعجب الناس بلا شك. يعني أنا أرى أن الشعر إذا كتب بذاتك وبإحساسك، اكتب. يعني في ناس واقعين في مشكلة كبيرة، أتكلم شعراء، يعني يكتب علشان الناس. وبالنهاية لا لحق رضا الناس ولا لحق رضا ذاته. تأثر من الثنتين.
1: نعم.
0: مثل على قولتهم معايد القريتين.
1: معايد القريتين.
0: لا هذه ولا هذه
1: بالضبط.
0: أنت إذا كتبت نفسك الناس تقراك، وتقراك بك أنت ما هو بغيرك. وهذا اللي يميزك. كل إنسان بهالحياة له أدواته الخاصة في التعامل في كل شيء، والشاعر يمتلك أدوات خاصة فيما يخص النصوص والقصائد. اكتب بأدواتك، لا بأدوات غيرك. اكتب بإحساسك بذاتك، اكتب وش تشعر فيه يا أخي، ترجم شعورك، والله غير تنجح.
1: اكتب صدق الإحساس،
0: بين شعورك اللي انت تحس فيه.
1: بالضبط.
0: ترى في ناس كثير يذهب إلى ذائقة معينة علشان يشوف التيارات فيما يخص ذوائق الناس بالشعر، وله سنوات وما نجح، يعني ولن ينجح. وفي ناس مقل بالشعر، لكن إذا كتب يكتب إحساسه، يكتب وجعه، يكتب ألمه، يكتب شعوره اللحظي، وضع إحساس لحظها يكتبها، يترجمها، تلقى كل من يسمعها يقول لك يا الله يا رباه يا الله. ومع ذلك يحفظ لك، تلقى بيتين يحفظ لك فيها، يرجع حتى لو أنه مستقبلا مرت عليه نصوص من نصوصك بدون اسمك، يعرف انها لك، يعرف الدي ان اي حقك فيها. هذا بحد ذاته نجاح يعني.
1: نعم. طيب ضيوفنا يا دكتور خالد عزيزين علينا لدرجة انه نبحث عنهم بمواقع التواصل الاجتماعي، نرصد حتى الآراء. رصدنا رأي لأحد الشعراء، مسي بالخير الشاعر سعيد الموسى، كان أحد ضيوفنا في الحلقة، كتب لك.
0: أو نعم أبو جوري.
1: نعم.
0: صديق عزيز وترى من أصدقاء البدايات، يعني أنا وأبو الجوري أسسنا مجلات وأسسنا مواقع وكتبنا كثير في الصحف مع بعض. نعم. وفي المجلات، وساعدنا في الكثير من الحلقات الأدبية والشعرية، وشاركنا في الإعدااد وأدرنا كثير من الأمور. يعني هو ترى صديق ما يقارب 25 سنة أبو الجوري، ورجل أديب متمرس ما شاء الله عليه.
1: نوجه له التحية لشاعرنا المبدع سعيد الموسى، ونقول له أنه كتب لك يا دكتور رد على منصات التواصل الاجتماعي بعد ما عرف أنك راح تكون ضيف في حلقتنا. هو يعني كتب رد، وفي شوية من العتب وشوية أو كثير شوية من العتب وكثير من الانتظار، يعني المفرح بالنسبة له، يعني منتظر هاللقاء بفارغ الصبر. يقول لك يا دكتور اللقاء لقاء مثري وغير عادي،

0: صمت طويل، هذا يدل أني أنا بعد هالصمت كان لقاءك معي وعلى إذاعتي، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ولكن ليه هالصمت هذا يا دكتور؟ ليه هالصمت الطويل اللي جاء يعني عندك كشاعر؟
1: شوفي بالنسبة للسعيد، يعني سعيد ترى الكلام والشيء اللي قاله لأنه مقرب جدا لي، وترى سعيد له فضل علي في كثير من الأمور، خصوصا في أنه كل يعني أشياء كثيرة يرجعني سعيد لها شعريا وأدبيا، حتى أنه حسابي الأخير في تويتر الرجل قال يا تفتح حسابي يا تنتهي علاقتنا، فأمانة يعني فتحت حساب عشان سعيد موسى، أنا كان لي حساب قديم ويعني بسبب يعني بسبب وضع معين يعني عشان ما حد يقول وش الوضع، بسبب عمل يعني وما عمل ظروف عمل وما عمل ألغيت الحساب أمانة يعني، ولذلك رجوعي كان فعلا غصبا عني بسبب سعيد موسى، وسعيد كان حريص علي جدا ولازال حريص، والدليل كلامه وكتابته قبل شوي، عسى الله يعيشه ويطول عمره ومن يسمع. أنا حقيقة ابتعادي هو من شقين، يعني الشق الأول هو يعني دراسيا، تعرفين يعني أنا مريت ما يقارب يمكن قرابة 20 سنة وأنا يعني مستمر دراسة دراسة دراسة دراسة دراسة، حتى الحمد لله تخرجت من جامعة الأرم آي تي في أستراليا وحصلت على شهادة الدكتوراه، والحمد لله كنت متفوق واخذت الاول على الجامعه في بحثي، اخذ الاول على الجامعه في عام 2023 يا ربي لك الحمد. هذا سبب، لانه ترى الانسان اللي يعمل في البيئه الاكاديميه ويعني يدرس ويشتغل
0: ضغط ذهني كثير،
1: ضغط ذهني ووقتي ما في وقت، خصوصا يتخلل المواضيع الامور الاجتماعيه الى اخره. الشق الثاني، أنا عندي مشكلة، أنا أعتقد أنها مشكلة، أنه أنا بعد يعني هذه التجارب أزعم أنها تجارب يعني تستحق الاحتفاء، أنا أرى أنه لابد أنك يعني تلقى منبر أصلاً، يعني تلقى شيء أو منبر على الأقل أنه يعني حول التطلعات أو يشفي غليلة احنا قلتهم الذات شوي بما يخص انه والله it's okay يعني لا زين هذا انه امانة في بعض المنابر هي تضيف لك، حتى لو كنت يعني حذق وذلق ومبدع الى اخره، المنابر يعني انت اللي تضيف لها، انا ما ابحث عن المنبر اللي انا اضيفه صراحة. يعني انا اعتقد انه في كثير من الدعوات انا والله رفضتها داخل المملكة العربية السعودية وخارج المملكة السعودية، لأني أصلاً لعدة أسباب، ممكن أحد الأسباب إنه الناس القائمين على هذا المنبر أو هذا الكرنفال هم أصحاب تجارب قليلة ضعيفة، فبالتالي حتكون النتيجة سيئة.
0: نعم يعني إحنا مقدرين لك دعوة يعني استجابة الدعوة يا دكتور، يعني هذا يدل على إنه برنامجنا أصبح مقنع للشعراء وقوي. نعم الله يعزك. ودي أرجع أنا لسؤالي ترى من شقين أنا ما نسيته، قلت لك أنت جيت بعد صمت طويل، هذا يعني مفروغ منه، ممكن عمل ممكن ظرف، ولكن لما رتبت الأولويات هل عاد الدكتور خالد العزاب أقوى شعريا وصور شعرية محاكاة شعرية أقوى من الأول يا دكتور بعد هالغياب؟
1: اللي يفرق عن الأول أنه أول كنت سيال، كنت أكتب بكثافة يعني بكثرة، الآن قلة أكتب لكن بنضوج أكثر يعني باختصار.
0: طيب نقدر نسمع بعد هالغياب وش تقول لنا؟
1: طيب أنا بسمعكم من الجديد اللي أنا ما طلع يعني على أي مكان إعلامي. يقول الذكريات اللي بها سمرة وجيه، أنا رافع عظيم امتناني، الذكريات اللي بها سمرة وجيه أنا لها رافع عظيم امتناني، خلتني أعرف واقعي واقتنع فيه وأقرأ عليها آيات سبع المثاني، وخلتني أعرف كل جرح وسميه وأعرف طعون الوقت وأغبره، زماني والليل لا طالت عليه مساريه، كم ضيقة قومتها من مكاني، يثر الأماني بيت الأحلام تبنيه وتصب قسم على الحياة، الأغاني رح

0: مقصد الصدر الفسيح المشايح عن الكلام اللي يقوله إنساني. رح وسد الصدر الفسيح المشاريح عن الكلام اللي يقوله إنساني. ما هو بصح تسلم الروح للطيه وتحسب حساب المقبلة بالثواني. حاول تسوي ما طراك وتقضيه أحيان ما ينفعك كثرة التفاني. لا بارك الله بالقطوع ومساعيه، لا تنتظر رد العطاء من أناني. ما هو بشرطة جرح تقدر تداويه، حنا أشوف إن الدواء جرح ثاني عشان تنسى الجرح الأول وطري. حاول تجرب كل خنجر عماني، وإن كثرت جروحك فلا تسأله ليه. بعض الجروح تعلمك ما تعاني، وليها سطب الروح وبانت مواريه. سجل قدم واطرد فسيح الأماني، حتى لو إنه واضح إن لا تخبيه بالوجه ولا بالضلوع المحاني. واللي معك قدام عينك وترزيه، كله حرمك الواحد اللي عطاني إلا الوفاء. صعبة من الناس تشريه، لصار قلبك ميت ليه الأماني. ما حركك دمعة ولا قلت لي ليه، ما حركك دمعة ولا قلت لي ليه. وشلون أخلي مثلك إنسان ثاني؟ دققت بصروف الزمان وبلويه ولقيتها تشبه كتاب الأغاني. لولا الأمان النبض ما له مشاريه، اللي يزعل وحش الظلام الثواني. ولولا الصباح الليل سودة مخابيه، تضيع في غبة مساها المواني. والجفن لو ما الدمع جفت مواقيه، بعض الدموع علاج لو كنت عاني. أشكر أطعون القلب واسود لياليه، لولا للحين وأنا في مكاني. وسلامة.
1: الله عليك، صح الله لسانك وعدت لشانك دكتور مبدع. شايف يا دكتور أنه يستحق الشعر النبطي كل هالهالة اللي تحيط به، يعني خاصة في منطقة الخليج عندكم؟
0: والله هو الشعر بحد ذاته هالة وحالة، يعني ما حد يقدر يعرفها ولن يستطيع أحد أنه يعرفها. لذلك الشاعر يعني يعتريها حالة وهالة خلال كتابة القصيدة. المستمع أيضا تعتري حالة وهالة عند سماعه للقصيدة. صاحب الذائقة، المتلقي، الجميع في دهشة وفي ذهول. هذا الشعر وما أدراك ما الشعر، يعني لا أحد قدر أو استطاع أنه يفسر هذا التكوين الذاتي والنفسي والزمني للشعر. وبالتالي هو أصلا بحد ذاته هالة وحالة خاصة.
1: نعم نعم. ظاهرة النقد يعني ما كانت حاضرة في الساحة الشعرية النبطية قبل، اليوم أصبح عدد النقاد أو أشباه النقاد يا دكتور كثير. كل يوم نشوف واحد قاعد ينتقد، يعرف بالنقد ما يعرف بالنقد قاعد ينتقد. يعني كيف تقيم هذه الحالة أو الظاهرة؟ هل هي ظاهرة صحية دكتور؟ شايف أنه شيء عادي النقد مسموح مباح؟ وش وضعه؟
0: لا طبعا طبعا النقد بشكل عام، كل النقد ظاهرة غير صحية أبدا. السبب أنه أنت إذا تتكلم عن شيء معين أو عن علم، خلينا نسميه علم، كل علم يعني اسمه قواعد.
1: بالضبط.
0: يعني الآن مثلا على سبيل المثال لما تتكلم عن النحو، عن الصرف، لما تتكلم عن البحور، بحور الفراهيدي، في قواعد عندك. مثلا عن البحور على سبيل المثال عندك يقول لك عدد التفعيلات، يعني أنواع البحور لك. الآن النقد، سؤال النقد، هل في قاعدة أن تمشي عليها؟ لا، ما في قاعدة. طيب على أي أساس تنطلق من هذا المنطلق ثم تقول أن هذا البيت يوجد فيه كذا وكذا وكذا؟ أنت تنطلق من خلال ذائقتك وما تراه أنت أنه صح، وبالتالي هو ربما لم يعني يجيك شخص ثاني يقولك لا مو بصحيح ويعطيك رؤية أخرى. لذلك أنت والشخص الثاني ما تتفقون، لأنه لا يوجد علم بالأساس، لأنه ما في قاعدة تنطلقون منها.
1: وكلام بس يا دكتور، وكلام فارغ.
0: أيوة، تنطلقون من ذوائقكم.
1: أنا ما جاز لي الدكتور خالد العزاب، أنا ودي أنتقده، أنا حر ما دام هو طارح قصيدته أنا ودي أنتقده. ولكن بهذه الحالة يا دكتور أنت وش تصرف؟
0: ما أنا الكلام، أنت أصلا لما يعني أنا لا أشوف، أنت لما تروح للناس ينتقدونك هذا موضوع ثاني، لكن أنا أتكلم بشكل عام عن النقد والنقاد، وأتكلم عن مثلا الموضوع المسابقات وما المسابقات. هل هؤلاء ينطلقون في لأنه يقول لك والله يا أخي الصورة الفلانية عجبتني، تلقى يعني اللي بجنبه عضو اللجنة الآخر

0: يقول لك لا بالعكس انا ما عجبتني.
1: كل واحد له راي.
0: هذه لانها ضائقه ما في قاعده ينطلقون منها.
1: بالضبط.
0: الان لو قلت لك القاعده تقول لك اذا واحد زائد واحد يعني اثنين، هذه قاعده ثابته. تجيني تقول لي لا ثلاثه، لا مو بصحيح، قاعده واحد زائد واحد يساوي اثنين. فانت ما تتفق اذا لم يكن علم له اساس، ما راح تتفقون. لكن الجانب اللي يعني خلينا نقول الجانب اللي انا اتمنى انه يكون موجود، حتى لو كان ما فيه يعني علم يرتكز عليه وينطلق من خلاله، يعني يفترض في امور الناقد خصوصا في المسابقات وكذا، اذا والله مثلا انا رايت انه الشطر اللي يقول الذكريات اللي بها سمر توجيه، تقول لي والله يا اخي هذا البيت انا اشوف انه ضعيف مثلا، اقول لك تمام، لابد انك تجيب بالشيء الايجابي، يعني لابد انك تقول لا يفترض انك لو قلت ان اللون هذا الاحمر اللي انت كتبت فيه هو لون جميل، ولكن اللون الازرق تراه اجمل. لاحظي فرق الكلمه بين جميل واجمل. لكن اذا قلت لا اخي الله اللون هذا ما هو بزين وسيء ويرمز الى الخطر والى الدم والى الاكتئاب والى خلاف، يعني طريقة توصيل سيئة. لذلك أنا أرى أنه الستايل الناقد أصلا هو بالأساس يعني يحتاج أنه يكون، أنت أعطيت الغلط أعطيني الصح، لا تعطيني غلط وتسكت،
1: لا تنتقد وتدمر نفسيتي وأنت ما عندك شيء.
0: ما في يعني كل الموجودين فيما يخص النقد هم مجتهدين، يعني ولا في أحد تقول والله هذا أستاذ عالم في النقد. يعني
1: يقدر الشاعر أن يكون ناقد عادل لنفسه؟
0: طبعا.
1: شلون دكتور؟ أنا كتبت قصيدة وتعبت عليها وحطيت كل أفكاري ومصطلحاتي ومعجميتي وكل ما شفته زين بهالقصيدة ونقحته وخلصته، والآن أنا بعد فترة رجعت للقصيدة، شلون دي أكون أنا ناقد عادل لنفسي؟ أنت كشاعر شلون تشوف الوضع؟
0: أنا بالنسبة أتكلم عن تجربتي أنا. لما الإنسان يكون ناضج شعريا، يعني متمكن، خلاص يعني أنا أرى أنه نصك جميل. يبقى موضوع إذا عندك مشاكل في خلل في القصيدة، وزن ولا مثلا قافية ناقص فيها زحاف ولا هنا شدة وهنا سكون وهنا يعني أنا أرى أنه هذه إشكاليات يعني تمثل الشعراء المبتدئين، يعني عرفت؟ وبالتالي هذا الشاعر المبتدئ يحتاج ورشة عمل، أنك توصيه تقول له يا أخي أنت لازم الآن تمر في مرحلة القراءة، تكثف قراءة شعر وقراءة بشكل عام، وتكثف عملية التمرحلة الكتابية يعني والممارسة، حتى أنه أنت ترتقي في، وترى غالبا كل يعني علم أو موهبة تحتاج يعني من الممارسة اليومية إلى فترة سنة إلى على حسب، يعني فيها مقولات كثيرة، ولكن سنة من الممارسة يوميا 4 ساعات 3 ساعات ساعتين تصبح خبير فيها.
1: نعم. طيب خلينا نسمع منك شيء دكتور، ريحك شوية، يعني احنا تعبناك بالمحاورة والحديث.
0: لا
1: ودنا كمان بعد نستغل أكثر وقت ونسمع بعد قصيد للمستمعين والمشاهدين اللي قاعدين يشوفونا على البث المباشر للفيسبوك. والله لك والله يا دكتور لك معجبين ما شاء الله، قاعدين يعلقون تعليقات كثير كثير جميلة، ماني قادر أقرأ كله لأنه تروح بأول بأول، فما شاء الله يعني لك معجبين.
0: الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى.
1: خلينا نسمعهم شيء من دكتور خالد.
0: يقول أحتاج زاهد بجوف الليل يدعي لي، أحتاج زاهد بجوف الليل يدعي لي، من ضيقة الحال متكسف ومتردي، واحتاج قلب النصوح يعرف تأويلي، أنا أكثر إنسان وقتي بيح بسدي، يعني لي الجرح والأحزان تعني لي، أفلت حبل البعير وضاع من يدي، يا شافي الوقت أنا أركي لها ويركي لي، وأنا من الوقت متهيب ومتحدي، عيت عيونه على الدنيا لا تصفيلي، أشرب كدر من عيونه يا ولد جدي، أشوف بعيالي البكرة عزا حيلي، الله يخلف علي بجهدي وكدي، ما ودي أقول في عرفي

0: أو تحليلي، لكن ودي يا شافي ما ظهر ودي دار الزمان ولقيت عيون تبكيلي ووجيه وقلوب ما تدري وش تبدي، والله يجبر عزا دمعي ومنديلي وتسعيل صفعها من الدنيا على خدي.
1: يا الله عليك، الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك يا دكتور.
0: تسلمي هنا بعد حي الله.
1: اليوم مش تعلم الدكتور خالد العزاب من الهزائم، الكثير تعلم من النجاحات، ولكن الهزائم مش تعلم.
0: تعلمت الانتصار.
1: تعلمت تشكل النجاحات منه.
0: كل هزيمة خلفها ألف انتصار، بشرط أن لا تستسلم. Don't give up. تمام؟
1: تمام.
0: في مثل إنجليزي يقول إنه nobody can destroy your dreams if you won't achieve it. Just try and keep going. إنه إذا أنت تبغى تحقق أحلامك ما أحد يستطيع يعني كسر أحلامك، بس فقط استمر. لأنه سبحان الله يعني حتى يعني دينيا الله سبحانه وتعالى يعني ما يعني عادل، والإنسان اللي يشقى ويتعب يعطيه ويصفر.
1: نعم بالضبط. إيش اللي تخاف منه أكثر يا دكتور؟ تخاف من الصمت اللي أنت يمكن عشته قبل فترة يرجع لك، ولا تخاف من تكرار نفسك كخالد العزاب في قصائدك؟ أنا أقصد يعني
0: والله أخاف من الفقد يا سحر.
1: الله لا يجيب الفقد يعني
0: أكثر ما يقلقني ويذبحني وموترني، ودائما الفقد ما ننسى أنا أخاف الفقد حقيقة. يعني
1: هو الفقد والله مؤلم يا دكتور، وما في منا اللي ما يفكر بالشيء هذا ويخاف منه، خصوصا إذا كان عنده عزيز وغالي. ولكن يمكن مرات في بعض الناس الفقد يعني يصنع منا شيء قوي.
0: ما هو هذا الكلام يعني أنا أعتقد أن يقول يعني يقول أكثر في أبيات يقول يا قبر لا تشرب الدمع من يا قبر لا تشرب الدمعة من عيوني، الدمع مثل السحار انطاح ما يرقى، ما في داعي تبين خاف يطعوني من جرب الفقد يعرف قيمة الفرقة. ما هو المشكلة الإحساس؟ يعني أحيانا الإنسان عارف أنه الحياة وتيارها بيمشي، لكن هذا الإحساس يعني يختلف من إنسان إلى إنسان. والله أنه شيء مرهق يا سهر الصراحة.
1: نعم يعني الله يعينكم منكم يا الشعراء بالذات، لأنه يعني المشاعر دائما يعني تكون
0: جدا
1: حاضرة.
0: ما هو حتى بس الشعراء، يعني الشعراء وفي ناس خاصة من الشعراء يعني ناس يعني أنا أتكلم عن نفسي يعني زيادة يعني أنا ما أعرف هو شيء إيجابي ولا سلبي حقيقة، لكن هذا أنا يعني بالنهاية.
1: ويعني في أفكار ما يقدر الإنسان أنه يتحرر منها والله يا دكتور للأمانة، يعني الأفكار هذه اللي دائما تكون يعني محاصرة التفكير، مثلا بشخص عزيز غالي، خايف من الفقد، خايف من الحرمان، خايف من هذه أفكار. يعني ممكن تدرب نفسك أنه تنسى بساعات بأيام، ولكن ما تقدر تتحرر منها.
0: ما تقدر. وأحيانا المشكلة أنه أحيانا تدريني شي المشكلة سهر أنه صارت لك تجارب في الحياة، هالتجارب هذه هي اللي أوجعت.
1: نعم.
0: هي اللي هدت حيلك بالضبط. يعني وانت خايف أنها تتكرر مرة ثانية. رغم أنك مؤمن أنها حيجي يوم وتتكرر يعني. أي تجارب موت، تجارب غياب، تجارب يعني فراق، وتفر يعني.
1: الله لا يجيبها. الله لا يجيبها.
0: أنا لي فلسفة خاصة اللي يقول فيما يخص الحبيب يعني أنا أذكر يقول عادي حبيبي بيتين يعني يقول عادي حبيبي جيتني وما كرهتك وإن غبت يا غالي ترى الصدر ما ضاق وش عاد لو غبت وأنا ما فقدتك، أصلاً تعودنا كذا دائما فرق. أحياناً المسافة اللي هو هذا الحبيب المسافة اللي هو يعني مخليها مطاطة بينك وبينه ترى أحياناً نفس فلسفة البيت اللي يقول أنا أشوف أن الدواء جرح ثاني. ليش؟ لأنه بعض الجروح فينا نتعلمك ما تعال
1: تعلمك بالفعل. دكتور يعني خلينا نطلع من هالمود شوية. لمين تقول شكرا؟ أنت صنعت خالد

0: العزاب. الكلمة هذه لمين تنقال؟
1: والله أقولها لله سبحانه وتعالى،
0: أقول
1: شكرا والله ما لك الحمد والشكر. الله سبحانه وتعالى أكرمني أكثر مما أستحق في أشياء كثيرة بالحياة. أعطاني منصب، أعطاني وظيفة، أعطاني شهادة، أعطاني زوجة كفو، وأعطاني وفيها خير إن شاء الله، وأعطاني عيال والحمد لله، وكل شيء عندي يستحق الثناء ويستحق الشكر ويستحق المدح. بعد الله سبحانه وتعالى شكرا لوالديني، شكرا لزوجتي اللي أكثر إنسانة مرمطها معي بالحياة، عرفتي يعني غربة دراسات وشقة. أنا يعني أنا توظفت صغير بالعمر وكنت أحمل الكفاءة، فكنت أدرس وداوم، يعني أداوم من الصباح لين العصر وبعدها أروح أكمل المدرسة. كملت الثانوية وأنا على رأس العمل، ثم بعد ذلك كملت الكلية التقنية والجامعة المتوسطة سنتين ونص وأنا على رأس العمل، ثم بعد ذلك رحت وكملت تجسير بكالوريوس 3 سنوات وترمين صيفيات وأنا على رأس العمل، ثم بعد ذلك رحت وكملت الماجستير 2 سنين ونص وأنا على رأس العمل. كل هذه السنين وأنا على رأس العمل، كان الوقت من الصباح لليل. وبعدين الحمد لله بعدها عام 2019 جاني ابتعاث الدكتوراه واستقلت من العمل، ثم ذهبت إلى أستراليا وأخذت زوجتي وأولادي معاي، وكانت يعني
0: كانت هذه المرحلة اللي ارتحت بها من العمل يا دكتور.
1: المرحلة اللي ما ارتحت من العمل وما ارتحت لأنه دراسة الدكتوراه والله يعني خصوصا في زي دولة زي استراليا مرة صعبة، يعني
0: يعني الآن احنا قدرنا نفسر هالصمت اللي تحدث عنه سعيد الموسى، صمت البعيد عن العمل وعن الدراسة، ويعني الله يعينك يا دكتور.
1: إرهاق الحياة، إرهاق الحياة بشكل عام،
0: بس والله تستاهل. يعني المسيرة اللي انت الآن وصلت لها دكتور تستاهل محبة الناس والشعر والقصائد اللي قاعدة تتلامس قلوبهم. نعم
1: فضل الله. أنا يعني كانت لي فلسفة أعتقد أنه هذه من الأشياء اللي ممكن تميزني. أنا لي فلسفة سابقة عمري سابقة العصر اللي أنا فيه. ذاك الوقت لما أنا طبعاً كنت أبدأ بظرف اجتماعي، توظفت صغير بالعمر والله ما كان كنت محتاج يعني الحمد لله. كنت أقول أنه الشعر يجي يوم من الأيام موجود، لو قعدت 100 سنة ما راح يروح الشعر عنك، يعني لاحق على الشعر، لاحق على المهرجانات، الأمسيات، السوشيال ميديا، على اللي هو عنصر التشويق ونشوة الشهرة،
0: هذه
1: كلها لاحق عليها. لكن في أشياء تروح عليك مثل الدراسة، إذا ما لحقت عليها من بدري يجي يوم من الأيام ما تلحق عليها، خلاص عمرك راحت عليك.
0: هو استغلال فرص دكتور.
1: يا سلام. لذلك انه كانوا معي ناس كنت اقول يا ناس لازم تدرسون، اتركوا عنكم، كانوا يعني مشغوفين بشكل لا تتخيلينه، لدرجه انهم يوميا يروحون لحفلات زواجات خاصه وامسيات ومدري ايش، وشعر شعر شعر شعر شعر شعر. راحت الأيام، جت الأيام، أنا خلصت الحمد لله، حصلت على حرف الدال وشاعر، وهم ما تعدوا يعني قيد، لا زالوا في نفس مستوياتهم الوظيفية وفي نفس مستوياتهم العلمية وما استفادوا شيء من الحياة. والشعر ما وكلهم عيش، والشعر ما يوكل عيش ترى.
0: طيب.
1: شفتي كيف الفلسفة الجميلة في الموضوع لما تتكلمين عن الحضور؟ هناك أحد علماء الغرب مش مسلم، يعني المسلمين يقولون أن الحظ يأتي من الله سبحانه وتعالى، يعني ويستدلون بالآية الكريمة اللي يقول وإنك يعني لذو حظ عظيم. الغرب عنده يعني عكس الكلام هذا، يقول لك الحظ هو فرص ويتم انتهازها بالشكل الجيد. فالدلالية الأخرى في الآية أنك أنت أحيانا يعني يتم خلق الفرص وتستغلها بالشكل الجميل. على سبيل المثال أنه مدام عندك فرصة تدرس ادرس، لا تقول والله أنا ما لي حظ ما لقيت وظيفة، لا، روح قدم، روح اسعى، طور نفسك، جيب لك شهادة، سو لك حاجة.
0: بالضبط دكتور. وش الرسالة اللي توجهها للشباب الجيل الجديد، الشعراء الجداد، بعد كل سنوات العمل والتعب والكد والإرهاق اللي مر بالدكتور خالد العزاب، شو الرسالة اللي توجه لهم
1: للشعراء ولا للجيل؟

0: بشكل
1: شعراء
0: عام.
1: والجيل، يعني خلينا نقول شعراء من جيل الشباب، وش تقول له؟
0: والله شوفي الآن يعني أصبح يعني أصبح الشعر الجميل أقرب من الشعر الأول. أنت عشان تبحث عن نص جميل تتعب شوي، ولدرجة أنه كذا لقيت نص جميل ممكن تطبعه وتأخذ معك إذا سافرت. أنا كنت أطبع نصوص معاي وسافر وأخذها معاي أقراها، المساعد الرشيدي، تركي حمدان، فهد عافت وإلى آخره. الآن ما تحتاج، يعني كل شيء موجود وقريب منك، لكن لكن الآن الذائقة أصعب من أول. ترى أول يرضون بالشيء لأنه ما يشوفون شيء جميل، الآن من كثر الجمال الموجود تحتاج أنك تتجاوز الكثير من الجمال. ولذلك عشان تصل هذه المرحلة أنا أرى أنك أنت لازم يعني تشتغل على نفسك فيما يخص القراءة، القراءة القراءة
1: نعم.
0: قراءة قراءة الشعر والقراءة بشكل عام،
1: نعم ثقافة بشكل عام.
0: إذا كنت تريد القيادة، ليش؟ فولتير عندما سئل عمن سيقود المجتمع قال الذين يعرفون كيف يقرؤون.
1: نعم.
0: القارئ يعيش العمر بأكثر من عمر.
1: بالضبط.
0: القارئ يقود الناس، القارئ يعني يلفت الأرقاب ويجعلها من موجة إليه غصب. لذلك أنت عندما تقرأ تتطور مرحليا ووقتيا وأدبيا وزمنيا حتى وأنت من داري عن نفسك.
1: تغذية
0: كبيرة. طبعا القراءة والكتابة شعريا، القراءة والكتابة، لكن اقرأ أكثر مما تكتب. لا تهتم في الكتاب الآن كثر ما تهتم في القراءة، سوف تجد نمط في الحياة جميل جدا جدا جدا في الشعر، في ثقافة الحياة بشكل عام، سواء اجتماعية، اقتصادية، أدبية، تاريخية إلى
1: آخره. يعني باللقاء الجميل اللي يحمل في طياته الفلسفة الجميلة، الفلسفة الأدبية، الفلسفة الشعرية، الفلسفة الثقافية، يعني حتى الفلسفة المجتمعية يا دكتور اللي اليوم لامسناه في حديثك الجميل. الود ودنا لقاء ما يخلص، ولكن في نهاية الحديث الجميل هذا ايش تختار للمستمعين والمشاهدين اللي قاعدين الآن يشوفون الدكتور خالد العزام؟ من قصيدة تختم به، تظل هذه القصيدة في ذاكرة المستمعين.
0: أول شيء حقيقة يعني أنا أشكركم جزيل الشكر. أنا ما أعرف أنتم ختمتم ولا تمام؟
1: لا خذ راحتك سولف. إحنا دن نختم بالقصيدة علشان نظل بذاكرة المستمعين.
0: طيب أنا القصائد اللي قبل شوي كلها يعني أغلبها يمكن تكون وجدانية وكذا، لكن خلنا نجيب نص غزلي كذا نفرح قلوب على قولتهم الحبيبة شوية.
1: يستاهل.
0: أهل قلوب الخضر.
1: نطلعهم من هالأجواء.
0: أيوة. يقول لا تسولف عن اللي عارفه من زمان، أنت فهم ضميرك عن غيابك عذر. المشكلة أنه حتى الغزل عندي
1: حزين غياب وألم.
0: يقول لا تسولف عن اللي عارفه من زمان، أنت فهم ضميرك عن غيابك عذر. انتظارك على طول الليالي هوان، كني اللي مواضع وانت سكت سفر. عاد كل القصيد عاد كل القصايد عزف عود وكمان أغنية من جفاف وأغنية من مطر، كل قلب رفع للحب راية حنان ما يلوم حنينه لو تعلق عطر. وكل قلب يحس إنه مساحة أمان ما يحس بشعور إنه مجرد وطر. وانت لا من فقدتك جيت ذاك المكان، كني ألقاك به لو منت يمه تمر. آه ليك الزمان اللي يجيبك زمان، يوم تعطي ضلوعي من حنانك عبر بين لحظة وقوفي والثبات امتحان. كيف هذا الشعور المنهزم منتصر كان دمعة عيونك وردة الزعفران. هات فنجال عذرك يا هوني واختصر، والله اني معاك ودون هذا البيان في الدرب ان يجيبك من علو الحدر، لكن الله حسيبك والله المستعان، والله اللي على مثلك يجيب الصبر.
1: الله عليك، صح الله لسانك يا دكتور.
0: صح رجالك.
1: سعدنا بهالدقائق المعدودة. الود ودنا أنا ما تخلص المقابلة. أنا لما قلت أنا

0: لما قلت إنه الليلة اللغة راح تكون جسر بين الفكر والجمال أنا ما كذبت، بالفعل كانت جسر بين اللغة والفكر والجمال مرتبطة ببعض. لأشكر الدكتور خالد العزاب من المملكة العربية السعودية على هاللقاء الجميل الممتع اللي متعنا ومتع المستمعين والمشاهدين على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ونقول لك يا دكتور إن شاء الله هذا مو أول ولا آخر لقاء، هاي رح يكون لنا لقاءات أخرى
1: بإذن الله. وممنونك جدا جدا جدا على هالكلام الطيب وعلى هالروح الجميلة والوضاعة، يعني أستاذة قديرة وإعلامية قديرة ومعروفة سهر الجبور. شكرا لك، شكرا شكرا شكرا لك. وأيضا يعني دعوات تحفك أنت والشعب الأردني الحبيب الطيب اللي والله العظيم غالي على قلوبنا، قيادة وشعب.
0: الله يعزك
1: أمانة يعني. وحنا وياكم ترى على قولة الأشوام بلدياتي،
0: نعم الله يعزك يا دكتور. وشكرا شكرا على هالمشاعر النبيلة، شكرا جزيلا.
1: الله يحفظكم، استودعكم الله.
0: يا هلا بك، هلا.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام للمرة الثانية، ويا هلا بكم في هالأمسية الجديدة المتجددة من برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يا هلا بكم، ضيفنا الليلة ضيف مميز. نرحب بضيف هالأمسية من دولة الإمارات العربية العزيزة والشقيقة على قلوبنا كأردنيين، الشاعر هادي المنصوري، أحد أبرز الأصوات الشعرية في الخليج وصاحب الحضور المميز في الساحة الشعرية، عرف بمشاركات كثيرة وبقصائد تجمع بين جزالة اللفظ وصدق الإحساس. الليلة راح يكون هالأمسية تتمتع بضي من الكلمات الراقية والشعر الأصيل، وراح يكون معنا الشاعر اللي له بصمة جميلة في الشعر النبطي الإماراتي. يا هلا ويا مرحبا بك شاعرنا.
1: أرحبكم عزاء الله ونسي عليكم بالخير وجميع المستمعين برنامجكم المميز ودعاتكم المميز لخارج.
0: يا هلا بك شعرنا، كأنه في تقطيع بالصوت، بس إذا يعني بمكان يكون شوية واضح.
1: والله ما أدري، أنا أوردي في مكان يعطين الأرسال
0: شعرنا اليوم أنت على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأنت شاعر صاحب الكلمة الجميلة والمشاركات الجميلة. بالنسبة لهادي المنصوري كشاعر إماراتي حمل الكلمة في عمق قصايده، تشوف أنه

0: الصور الشعرية بالنسبة لهادي المنصوري اكتشاف ولا اختراع؟
1: والله مو بداية
0: والله يا شاعرنا بس أنا ما ودي أقطع عليك الحديث، ولكن الصوت ما هو مسموع نهائيا. خلينا نرجع نطلبك مرة ثانية بعد إذنك. يا نعم، يمكن المكان اللي هو موجود بو دائما، يمكن مرات المكالمات الدولية يكون في سوء في أنه نسمع الشعراء أو اللي هم الضيوف. خليكم معنا يعني.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى، ويا هلا بكم بهالأمسية الجديدة المتجددة. مثل ما عرفنا بضيفنا الليلة والضيف المميز هادي المنصوري، شاعر الأنيق بشعره وعبق الكلمة. كان يمكن في شوية خلل في الصوت، ما ندري الآن. أستاذ هادي مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، يا مرحبا.
0: والله يمكن أنه الخلل يكون من التغطية عندكم أو شيء، ولكن خلينا نحاول.
1: أنا قاعد أسمعكم بكل وضوح وزين، يعني الصوت عندي.
0: إحنا نسمعك ولكن في هيك زنة أو صوت يعني بالتلفون قطعات.
1: ما أدري والله.
0: طيب يمكن أنا. ما أسمعك إيه؟ طيب شاعرنا سامعني؟
1: سامعني جماعة.
0: طيب. الآن أنا سألتك، قلت لك إنه الصور الشعرية بالنسبة للشاعر هادي المنصوري تشوف إنه اكتشاف ولا اختراع؟ يعني إنه الشاعر قاعد يكتشفه من بيئته، من محيطه، من إحساسه، ولا لازم إنه يخترع هالصورة الشعرية ويحطها بهالقصيدة علشان يكتمل المعنى؟ وش تشوف أنت أستاذ هادي؟
1: والله كتابة القصيدة دائما هي تداخل الصور الشعرية فيها دائما يكون عفوي. مسألة أنها قد يدمج بين الثنتين، قد يعني مثلا يخترع أو يكتشف الصورة هذه، وقد أنه يكتشفها يعني بطريقة عفوية يعني الثنتين. لكن أنا أشوف في النهاية أشوفها اكتشاف قبل لا تكون اختراع.
0: نعم.
1: لأن الشاعر ما يخلق العالم من العدم يعني،
0: بل بالضبط.
1: هو يكتشف من العلاقات الخفية بينه وبين الأشياء المحيطة فيه، بعدين يصوغ هذه العلاقة هذه بلغة يعني تخليها مرئية للمستمع. فأنا أشوف الصورة يعني الحقيقية والصورة الصادقة هي اللي تخلي المستمع يقول أنا حاسب هذا الشيء لكن ما أقدر أقوله.
0: نعم.
1: بسبب أن تكون الصورة هاي عنده بسبب لغة الشاعر أو تصوير الشاعر للصورة.
0: نعم، يعني خلينا نقول أنه اكتشاف الشاعر للكلمة ووضعه في القصيدة يجعل النص حقيقي أكثر من أنه خيالي.
1: مسألة أنه حقيقي أو خيالي، أنا أفضل أني أقول أن في النهاية الخيال هو مبنى نقيض للحقيقة يعني. أنا بالنسبة لي أشوف الخيال ما بنقيض الحقيقة، بس لكن هو الطريق أنك تكتشف الحقيقة هذه. لأن الحقيقة الشعرية يعني ما تقدر تقيسها بمطابقتها للواقع، لكن يمكن يكون بمقدرتها على أنها تكشف لك خفايا الإنسان وجوهر هذا الإنسان وأحاسيسه من ويمكن تكون الصورة هذه واضحة بالكامل في خاطر الشاعر، لكنها تحمل صلب شعور أحياناً يفوق الواقع نفسه.
0: نعم. أستاذ هادي، وأنت شاعر ما شاء الله عليك يعني مميز، ولك متابعينك اليوم، شلون التعامل مع الزمن؟ إحنا بزمن سرعة وصارت الأذواق يا أستاذ هادي متنوعة. اليوم في أحد يعجبه هذا النص وفي أحد ما يعجبه هذا النص، في أحد يعجبه هذا الطرح وفي أحد ما يعجبه هذا الطرح. كشعراء شباب يعني الآن مقبلين على مثلا جمهور قوي وسوشيال ميديا، شلون تتعاملون مع الزمن بهذه النصوص؟ ترعون اللي هي المتلقي وأفكاره، ولا تكتب والمتلقي له الخيار انه يقبل او لا؟
1: لا والله، هو في النهايه الشاعر يقدم نفسه يعني الافضل انه يقدم نفسه بصوره صادقه ويقدمها بكل اريحيه وعفويه، على اساس ان المتلقي يوم يسمع هذا الشعر وهذا القصيد قد يتقبلك ويمكن تختلف الذوائق. لكن في النهايه الشاعر انه يحاول دوم انه يوازن بين الامرين يعني. يكتب مثل ما تفضلت انه يكتب الزمن بطريقه على اساس انه ما يضيع في في في, في قصائده في مواضيع، ويحاول ان القصيده دوم تكون دائمه، ما توقف لحظتها في مع وقت معين او زمن معين، ولكن انها تعيش العمر متواصل.
0: نعم بالضبط، يعني هي عمليه توازن.
1: لا بد منها.
0: طيب خلينا نسمع منك شيء يا أستاذ هادي من قصايدك الجزل الجميلة، ونخلي المستمعين والمتابعين اللي قاعدين يشوفونا الآن يسمعون قصايد هادي المنصوري.
1: بإذن الله. يقول: أحيان أحب البكاء، وأحيان أحس بعيوني تمله، هو حزن وتخفف الأحزان، كأن الألم دمعك يبله، ينفع إذا تفارق أو خلان، ومن بعدها ينقلب عله الإنسان، لو حب له إنسان عادي يبيع العمر كله، الحب قبل الغلا إحسان، عاشر بمعروف أو خله، والحب الأول من الوجدان، صعبة من الخاطر تشله، أنا أحترم أي شخص كان حتى تجي منها الزلة، والله أحس إن أنا تعبان والشعر أوراجي، والله أحس إن أنا تعبان والشعر أوجاعي تهل، حاولت أداري قدر الإمكان، واليوم عاده بحله، تدري من اللي صدق خسران، من ضاع رغم الوفاء خله، أكره غريزة هي الإدمان، تدمن على شخص وتجله، عطني ضميرك تلف من شان، أعلق إنسان وذله، العين ذابت من الحرمان، طاحوا كثير وبقوا قله، والهم لو جاوز الكتمان يضحك على الدمع ويفله، أحيانا أحس البكاء نقصان، مهما تعليت تنزله، المشكلة في بعض الأحيان يمل مني ولا مله.
0: الله عليك،
1: سلامتكم،
0: صح الله لسانك وعتل شانك أستاذ هادي. البيئة الإماراتية بيئة جميلة جدا، ويعني المكان الإماراتي دائما حاضر في القصايد الإماراتية. اليوم هادي المنصوري شلون يقدر يخلي المكان يكون موجود في قصائد هادي المنصوري لكن من غير ما يتحول الوصف؟
1: والله المكان في في في القصايد ما يعتبر بالنسبة لي، ما أعتبره كمثلا كصورة أو كديكورة، خلي مثلا بس في القصيدة للتلميع، لكن أنا أشوفه روح يسكن النص نفسه. يعني ما أكتب عن بحر لأنه بحر معين، ولا أكتب عن صحراء لأنها صحراء في مكان معين، لكن أكتب عن الشيء اللي يتركه في وجداني، الشيء المكان اللي يكتب لي الذكريات، يصيغ الروح هذه ويصيغ الشخصية هذه، لين يتحول هذا المكان إلى أحساس وشعور، يصبح جزء من قصائدي، ما بمجرد يعني مشهد أو بيت أو صورة شعرية في الأبيات.
0: يعني خلينا نقول إنه المكان يعطي الشاعر إحساس قوي وذاكرة قوية للكتابة أكثر من إنه يقدر يمنحه إنسان عادي،
1: حتى يشكل شخصيته الإنسانية والشعرية بعد.
0: طيب جميل جدا. تؤمن أنه أجمل القصائد هي الأكثر وضوحا ولا الأكثر غموضا برأيك؟
1: والله أنا بالنسبة لي مقتنع تماما بمثل اللي هو أو بصيغة اللي هو السهل الممتنع.
0: السهل، نعم السهل،
1: والسهل الممتنع اللي هو واضح للناس.
0: أهو
1: يعني أنت الحين كيف تبغي مثلا إنسان أو مستمع يوافقك الرأي وينجذب لقصيدتك إذا ما فهمها، إذا ما كنت أنت تعبر عن عن عن الشخص نفسه، يعني تكتب معاناة الشخص، في النهاية الشاعر ترى عامل رسالة، والرسالة هذه يعني اللي هو يعبر عن المجتمع. يعني مثلا يجيك واحد في المجتمع مو شاعر ولا يكتب ولا أنه صاحب قلم، لكن ينجذب لك إذا أنت كأنك تكلمت عنه. ومسألة أنك تتكلم عنه ما بيعرفها إلا إذا كنت واضح وبسيط وسهل في قصائدك. فالوضوح هو بالنسبة لي هو الشعر، يعني صراحة ما بالغموض.
0: أنت توافق الرأي ولا ما توافق الرأي إنه القصيدة تكشف كلمات للشاعر ما كان يستخدمها قبل، يعني من مجتمعه تكون في بعض الكلمات لأجل إنه مثلا يترتب معه سياق القصيدة يبحث عن الكلمات، يتفاجأ إنه هذه الكلمات موجودة وأنا مو مستخدمة؟
1: صحيح، أوافق هذا الرأي. يعني فعلا أنا شخصيا في بعض الأحيان مثلا بحثت عن مثلا كلمة معينة لغرض ما أبغي أحطها في القصيدة، لكن قبل كنت أجهلها مثلا، ليش؟ لأني أبغي مثلا في النهاية عندي هدف مثلا يعني يكون أقل، أبغي المستمع نفسه يوم يسمع الكلمة هذه
0: صحيح.
1: يبحث عنها ويدور على أساس يكتمل معنى عنده مثلا. ففعلا أحيانا قد نبحث عن كلمة يمكن نكون نجهلها معنويا ولغويا، لكن لجماليتها مثلا هذه الكلمة أبغي أضيفها في قصائدي.
0: نعم، وهو تعتبر كتوثيق لما تحطه داخل القصيدة،
1: حتى هي حراك ثقافي للشاعر نفسه.
0: بالضبط
1: يعني
0: بالضبط. نعم، طيب خلينا نسمع منك شيء أستاذ حادي.
1: يقول الله من دربني نشف لك الريق، مشيه تعب وإذا تركته فضيحة، يموت من يصغر بعين المطاليق، ويضيع من خلى عزومه طريحة، تتعثر رجال وتطيح الشواهيق، وطيحت كبير الجنب والله طيحة، نسعى ومسعانا رهينة التوافيق، لكن دنيانا علينا شحيحة، نعيش ونعاشر وجيه المخاليق، ونفوسنا من بعضهم مستريحة، أحد اللقاهي يفرج بصدرك الضيق، وحد اللقاهي ضيق لك الفسيحة، يا صاحب يخذ من كلام المعاليق نصيحة، ما بعدها من نصيحة، الكلمة اللي ترفع الراس وتليق، أصق بها كل الوجيه القبيحة، والكلمة اللي تلحق الوجه تلفيق، تبقى سوادا للصفات المليحة، وإن أنت يا حلم ويحتاج تحقيق، عطني من الآمال نفحها وريحة، إن كنت ترقب قافلين الصناديق، عليك حكم بالبطاء والنزيحة، وإن كنت متمسك بوعد ومواثيق، بعلقك تحت الضلوع الجريحة، تغفي على الضلعين وترد وتفيق، وتضغط على جرحي ويعطيك قيحة، شاعرك ما همه على البيت تصيق، ما دامه يصوغ البيوت الفصيحة، يرهي على الدفتر بجزل الطواريق، ويقول ما تملي عليها القريحة، تحمل المخطي ولكن ما طيق، اللي يشوف المنكر ويستبيح، رؤوس الغير الله تصبح مدانيق، يعلها المترديها والنطيح، رجلا إذا دارت عليها الملاحيق يبوح لك سره خطاه وصحيحه، ورجلا إذا دمعه على التافه يريق، ما شوفه إلا في عيوني ذبيحه، ما أعترف بأبواب دوني مغاليق، للرجل مسعى والجسم له ضريحة، والدرب لو طول ونشف لي الريق، لو مت في ممشاه ما هي فضيحة.
0: الله عليك، صح الله لسانك وعد على شانك أستاذ هادي. اليوم يوم نتكلم عن الوطن في وجدان الشاعر، احنا نتكلم عن حب الشاعر إلى الوطن، نتكلم عن

0: الانتماء للموروث والانفتاح على يعني أشياء كثيرة جدا. شلون يوازن اليوم الشاعر حبه لوطنه وانتمائه لموروثه وأيضا على الانفتاح على الحداثة يا أستاذ هادي؟
1: والله بداية الوطن هو مب حدود جغرافية فقط. هو دائما يكون يعني من أوائل القصائد اللي نحفظها دون ما نكتبها. هو الوطن يعتبر اللغة اللي دوم نفكر فيها وال خلينا نقول الويوه اللي تبقى في ذاكرتنا وتشكلها. وبالنسبة للموروث يعني يعتبر هو الجذور. ما في شك أن الإرث والموروث هو الأساس والجذر. والحداثة ترى مب يعتبر شيء سلبي، بالعكس هي
0: مكمل.
1: قد هي تكون مكملة وتكون تكون أغصان هذه الجذور، عرفتي؟ يعني ما يمكن للشجرة أنها تعيش بدون جذر أو غصن، يعني كل واحد مكمل للثاني يعني. فأنا بالنسبة لي الموروث يعني أحمل له قيمة وصورة وإيقاع، لكني أحاول أتعامل معه دوم بوصف، يعني وصف الجامد، حرك الجامد، أو أجدد مثلا أجدد التجربة في الشيء القديم، أو يعني خليني أضرب لك مثال، مثل ما قال الشاعر يمعة الغويص يعني يوم يوصف الطائرات الميراج يقول أمهات العنق واللون الرمادي. يعني الطائرة ما لها عنق لكن وصفها كأنها شيء معنق، يعني عرفتي؟ فهذا هو الانفتاح للموروث، دائما لازم نعطيه يعني
0: في توازن. خلينا نقول
1: لابد يعني الحداثة مهما كانت يعني ترها ما تهدم الماضي، لكن تقدر تحاول انك تقراها دوم بعين جديدة وتمنحها حياة جديدة وحياة اخرى.
0: البعض يقول انه القصيدة مسؤولة عن حفظ الذاكرة الشعبية، ايش رايك بهالمقولة؟
1: والله هذا ما يعتبر رأي، هذه حقيقة واقعية. يعني نحن
0: مثلا لابد من وجود، نعم،
1: نحن وصلنا مثلا يعني أحداث تاريخية قبل مثلا 1500 1600 سنة، الحروب مثلا القديمة، الأحداث القديمة في الموروث العربي، كيف وصلنا هذا؟
0: بالضبط.
1: إذا ما توفروا الكتاب توفرت القصائد اللي تدون الأحداث هذه. فالقصيد دائما هو يحفظ الموروث، هذه لا شك فيها أبدا. يعني يمكن يختلف عندنا في عصرنا الحديث بوجود مثلا التقنيات المتقدمة هذه وحفظ الأرشيفي، ولكن مهما كان الشعر دائما يوثق الموروث ويحفظه. يعني
0: بالضبط. كشاب من الجيل الحديث توجه رسالة للشعراء الشعر النبطي الحديثين، شو تقول لهم؟
1: والله أنا دائما النصيحة اللي أحب أوجهها لكل مثلا كل جديد أو متمرس في الساحة، دائما الصبر على بناء القصيدة هي اللي تشكل جمالية الشعر. لأن السرعة دائما مثلا تستعجل في النشر أو تبغي يسمعون أو يقرون القصيدة قد يضرها تجربتك الشعرية. فالصبر دائما هو قد يكون واحد من المفاتيح الرئيسية للانتشار الجميل لك.
0: نعم أستاذ هادي، ودنا نختم معك بقصيدة. نشكرك على هاللقاء الجميل اللي أثريت بهالحلقة الجميلة المميزة، وشاعر جميل ومميز من دولة الإمارات العربية المتحدة بها الشعر النبط الجميل. وش تقول لجمهورك ومستمعينك اللي الآن قاعدين يسمعونك على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في ختام حلقتنا الليلة؟
1: الله يطول عمرك. أنا بختمها بقصيدة، هاي القصيدة دائما هي تعبر عن هادي المنصوري وشخصيته. فبهديكم هذه القصيدة لختام اللقاء هذا، إن شاء الله تنال على استحسانكم أنتم والمستمعين أجمعين.
0: خلنا نسمع.
1: يقول اللي سهر ليلة الحالة وحاله ما هو بخير وسهالة، يطيب بالقصيدة فحل جروحه من أفكاره ووحينا من خياله، يذود الهم من بين الحنايا ويرسم للعنا في الوجه حاله، ويقطف دمعته من جفن عينه عسى ما تنتهي في الخد عاله، تناديني المبادئ في ضميري عن المقفي جفا مالك وماله، يسألني الرفيق اللي أعزه وطيب خاطره واضحك إقباله ويسألني السفيه بكل قبح وأرفض أن أجاوبه سؤاله على طيب الخصايل والمكارم مربيني أبوي بطيب فاله كبرت صرت في عينه مراده ألبي صوته وأرفع عقاله تنقى خالي وجدي لأنه يعرف أن الولد يتبع خواله وأنا يا أبوي لو سويت لجلك حشا والله ما وفي الجماله أعيش بهالحياة وكل همي رضا يرضي علي الله جلاله أكبر واركع وأسجد وأدعي عساك تكون راضي لثماله يعيش الرجل في الدنيا ويعرف إذا بر الأهل بر وعياله وحنا نتبع الهادي محمد ونؤمن بالذي تحوي الرسالة إلهي عفوك أكبر من ذنوبي وميزانك ترجح العدالة أنا عبدك وابن عبدك فقيرك دخيلك دلني درب الشكاله تغوص الناس في عرضي وتبذل بالي ما تعنى في انشغاله يقولون افتراء في خصالي ولكن ما التفتنا للحثاله وانا واثق من اخلاقي ونفسي وطبعي ما بدور عن بدالها حط الجار في عيني وعيني وسابع جار اسال كيف حاله وضيفي اكرمه بس من حلالي له الفنجال واكسر له بياله واذا المحتاج نادى محسنينه عطيته دون منه أو فساله أصون بصاحبي لو كان غايب وإذا يحضر أنا روحي فداله كاف اللي يتي من ما توهله ينادي المسلمين وقلت ناله وأنا متيت معلوم الردية ولا لي في سوالي فالنذاله أصب الدمع في خوفي من الله وعقد في رجا همتن إحباله أزكي ما وجب من طيب مالي ولا هميت من يبخل بماله ولكن العرب قالوا وقالوا وأنا عن حكيهم سالي وداله صبرت وعلني بالصبر ألقى جزاء قلب يدور عن مناله مداني وريث أهل المكارم مناصير الفخر راس البساله بعيش وبترك العالم تكلم وكلم في الحكي خصص مجاله أبوي اختار أخوالي لأنه يعرف أن الولد يطلع الخال.
0: الله عليك صح الله لسانك وعتل شانك بدنا نشكرك على هاللقاء الجميل هادي المنصوري.
1: الله يسلمكم ويطول عماركم وانتم اللي مشكورين على اللقاء اللطيف هذا وان شاء الله يكون مباول تواصل يستمر هذا التواصل بين الواحد الأحد.
0: شكرا لك شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج ربيع الصرايرة مراقبة رئيسية سفيان المحميد سوشيال ميديا رحيل خالدي كنت معكم أنا سهر الجبور على مدار ساعة ونصف على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية لقائنا بكم إن شاء الله راح يكون الأسبوع المقبل تصبحون على ألف خير.

0: البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم على طريق الخير والعطاء نلتقي. أهلا بكم معنا أصدقاء المستمعين في تاء التأنيث، حيث نسلط الضوء دائما وأبدا على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي حققن الكثير من الإنجازات والإبداعات في جميع المجالات وكنا دائما في سفر النجاح. أهلا بكم. اليوم أصدقائي المستمعين، وفي زمن تتسارع فيه الحاجة إلى إعلام أكثر وعيا وعدالة، يبرز صوت صحفي اختار أن ينحاز للإنسان لا للصورة النمطية التي اعتدناها، أن يسلط الضوء على قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة من زاوية الحقوق للشفقة. اليوم من خلال برنامج تاء التأنيث بنرحب بضيفتنا العزيزة المقدرة الصحفية الزميلة الأستاذة هبة رمضان في وكالة الأنباء بترا، والتي كرست جزءا مهما من عملها المهني لتناول قضايا الإعاقة بعمق ومسؤولية من خلال تقارير وتحقيقات صحفية تلامس دائما الواقع وتدافع من خلالها عن الكرامة الإنسانية. معكم وبكم نرحب بضيفتي العزيزة الصحفية الأستاذة هبة رمضان. أهلا وسهلا بك معنا عزيزتي.
4: أهلا وسهلا أستاذ منى. أهلا فيك.
3: تحياتي لحضرتك، وأنت واحدة من سيدات برنامج تاء التأنيث، ونحن معك على المتابعة في كل التقارير التي قمت بإعدادها وكتابتها عبر الصحافة، تحديدا عبر وكالة الأنباء بترا أستاذ هبة، فأهلا وسهلا فيك معنا.
4: أهلا فيك. بداية بدي أشكرك أستاذ منى على هاي الاستضافة، والشكر للإذاعة الأردنية على اهتمامها بطرح قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المرأة. هذا الاهتمام أستاذي كثير مهم، لأنه بيسلط الضوء على قضايا لازالت بحاجة لتوعية أوسع وفهم أعمق، خاصة لما نحكي عن التمكين والحقوق مش بس زاوية إنسانية، إحنا بنطرح قضية عدالة ومشاركة حقيقية في المجتمع.
3: أحسنتي. نعم، دعيني أعلق قليلا من خلال متابعتي لفترة ليست بسيطة بصراحة لما تقومين ببثه عبر صفحتك الخاصة وأيضا عبر صفحة وكالة الأنباء بترا. في كتاباتك ما بتكتفي بنقل الحدث عزيزتي هبة، دائما بتذهبي إلى ما وراءه، إلى الأسئلة الحقيقية المرتبطة بالتمكين، بالحقوق، بصناعة الوعي المجتمعي الذي نحتاجه. تناولتي موضوعات حساسة مثل أخلاقيات التغطية الإعلامية، ضرورة الابتعاد عن استدرار العاطفة عند عرض قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة بما يحفظ كرامتهم وبعزز حضورهم كأفراد فاعلين في المجتمع. ساهمتي هبة رمضان كصحفية متخصصة في هذا المجال في تسليط الضوء على أهمية الانتقال من النهج الرعائي إلى النهج الحقوقي في التعامل مع قضايا الإعاقة ودور الإعلام في دعم المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة. اليوم معك بنفتح هذا الملف الإنساني العميق وبنحاول أن نعيد صياغة الحكاية كما يجب أن تروى. من جديد بنرحب فيك معنا سيدتي.
4: أهلا أستاذة. الله يسعدك. أهلا.
3: دعينا في

0: بداية قبل أن نتحدث عما تتابعينه شبه يومي في هذا الموضوع، نتعرف أكثر وأكثر على الصحفية الأستاذة هبة رمضان. تفضلي.
1: أنا صحفية في وكالة الأنباء الأردنية، خريجة صحافة وإعلام، مختصة بقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بهمني دائما أنه أسعى من خلال عملي أني أركز على موضوع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة المرأة، وأنه ننقل التوجه من الإطار الخدمي للإطار الحقوقي، لأن موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة صراحة من ناحية إعلامية المفروض أننا يعني نغير التوجه في الإطار اللي كان مطروح سابقا.
0: نعم،
1: إطار جديد لازم نوجهه للإطار الحقوق أكثر، موضوع العدالة الاجتماعية.
0: نعم، يمكن إذا أردنا أن نتحدث عن هذا المجال وهذا الموضوع خصيصا الذي التزمت به وتخصصت به من خلال تقاريرك ومقالاتك الصحفية، بنأكد أن الأردن كان من أوائل الدول في العالم الذي وقع وصادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا تم تعديل الدستور الأردني تأكيد على التزام المملكة بمبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. دعينا نبدأ معك الانتقال من نهج الرعاية لنهج الحقوق والتمكين. كيف يمكن إعادة تعريف، ونحن نتحدث عن المرأة في هذا المجال، إعادة تعريف المرأة ذات الإعاقة من متلقية للرعاية إلى شريكة فاعلة في التنمية؟ تفضل.
1: ست العزيزة، إحنا بداية بحاجة ننتقل من نهج الرعاية لنهج الحقوق والتمكين، لأن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المرأة في حالة تحتاج رعاية فقط، هذا بيشد من فرصها الحقيقية في الحياة. التمكين الحقيقي يعني أنه الإنسان يوصل للتعليم، لسوق العمل، وللمشاركة في المجتمع، مش مجرد نقدم له خدمات. إحنا هون بنحكي عن إعادة تعريف المرأة ذات الإعاقة مش كمتلقية الدعم،
0: نعم،
1: بل هي شريكة فاعلة في التنمية. هي إنسانة عندها قدرات، إذا توفرت لها الفرصة والبيئة المناسبة بتكون منتجة ومؤثرة وقادرة على التميز.
0: نعم، أكيد عندما نتحدث عن المرأة من ذوي الإعاقة هناك العديد من الملفات أستاذة هبة، ويمكن أنت شاهدة حقيقية على الأرض ما يجري لتلك الفتيات والسيدات من الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن عندما نتحدث عن أهمية الانتقال من نهج الرعاية لنهج الحقوق والتمكين، هو في صلب الاهتمام والدعم والتمكين لتلك الفتيات ولتلك السيدات. هناك في تشريع، هذا واضح، يعني بلدنا الحبيب الأردن اهتم كثيرا بهذه الفئة كشريك أيضا في بناء المجتمع وبناء الأوطان. يعني هناك قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 سنة 2017، هناك قانون الأحزاب رقم 7 لسنة 2022 الذي حفظ الحق السياسي في الانتساب للأحزاب، وكان هناك واضح من خلال دخول العديد من الأشخاص من ذوي الإعاقة ضمن هذه الحركات. نتحدث عن الخطاب المجتمعي هنا، مش الخطاب المجتمعي التقليدي على إعاقة تمكين المرأة، كيف يؤثر أكثر من الإعاقة ذاتها؟ يعني هناك كان في مشاركات للعديد من النساء والفتيات في الانتخابات النيابية والمشاركات الحزبية، ولكن للأسف ما زال هناك في خطاب مجتمعي تقليدي نمطي يبعد تلك المرأة من ذوي الإعاقة للاشتراك والانخراط في هذه الانتخابات تحديدا. تفضل.
1: صراحة في كثير من الأحيان الخطاب المجتمعي بيكون هو أكبر من الإعاقة نفسها. لما المجتمع يحط توقعات منخفضة وينظر إلها إنها دائما نظرته إلها نظرة شفقة أو شك بقدراتها، هو فعليا بيحد من فرصتها قبل ما تبلش أساسا.
0: نعم.
1: هو لما يحط توقعاته تجاه المرأة ذات الإعاقة دائما وجه إلها رسائل إنها هي أقل قدرة، ممكن يخلق سقف منخفض أساسا هي تجاه من نفسها قبل ما تحاول أساسا إنها تدخل، سواء تدخل التعليم، تدخل العمل، أو حتى تخطو خطوة الزواج. هي رح يكون عندها سقف توقعات منخفض. باختصار، الإعاقة بحد ذاتها ممكن التكيف معها إذا توفرت إلها البيئة المهيئة، لكن الخطاب المجتمعي السلبي يخلق حواجز إلها قبل ما تبلش أساسا.
0: نعم. كيف ترين هذا الخطاب في وقتنا الحاضر أستاذ هبة؟ يعني على مدار السنوات هناك في حديث كبير، هناك في مشاركات كبيرة، هناك في اهتمام. يعني نحن نتحدث مع واحدة من النساء الداعمات للمرأة ذات الإعاقة لتكون حاضرة كشريك فعال في بناء المجتمع. هل هناك من تغيير لهذا الخطاب في وقتنا الحاضر؟
1: أكيد في توجه حاليا كثير كبير إنه إحنا نغير النظرة المجتمعية، وهذا دورنا إحنا كإعلاميين، إحنا دور إلنا رسالة إنه نعم. إحنا يعني نقوم فيها في تغيير هاي الصورة النمطية اللي كانت شائعة، وإنه إحنا الأشخاص ذوي الإعاقة هم أشخاص قادرين. حكيت لك زي يعني متى إحنا ما وفرنا إلهم البيئة، وفرنا إلهم الفرص، وثقنا فيهم، هم عندهم قدرات يعني مهولة، والكل عم يسعى، سواء مؤسسات سواء إعلام عم يسعى إنه هاي. وبصراحة أنا عم بحس إنه فعلا في يعني في تغيير نوعي حتى في طرح قضاياهم، صارت الناس تتناول هذا الموضوع بشكل أكثر حقوقي، بطلنا نظرة الإنسانية وأنه يحرام والنظرة الشفقة، لا نعم. صار الموضوع موضوع حقوقي، هذا حقهم وإلهم حق ولازم يحصلوا عليه.
0: بما أنه في حقوق وفي تشريعات طبعا في بلدنا الحبيب لهؤلاء الأشخاص، فلابد من تغيير هذه النظرة وهذا الخطاب المجتمعي الذي ينبني فقط على الشفقة دون تحقيق أي تمكين حقوقي لهؤلاء الأشخاص. أتحدث عن، وأنت ذكرت يعني قبل قليل من خلال حديثك، أنه هناك في دور علينا كإعلاميين، وهناك دور أيضا للمؤسسات. دعينا بدور المؤسسات في تحويل مفهوم التمكين من دعم ظرفي، يعني في بعض الأحيان تكون نوع من الفزعة في بعض الأحيان، إلى استحقاق دائم، أنه هم بحاجة لهذا التمكين، بحاجة إلى إدماجهم في مؤسساتنا في أعمالنا. ما هو هذا الدور المناط بهذه المؤسسات، وما هي المؤسسات التي يجب أن يكون لها دور فاعل أكثر من غيرها؟
1: المؤسسات لازم يكون دورها بداية بتهيئة بيئات العمل. إحنا بنحكي عن المؤسسات، بنحكي عن فرص عمل، يعني غالبا دور المؤسسات بيكون بتهيئة بيئات العمل. لازم أن تكون بيئات العمل دامجة مناسبة لكل أنواع الإعاقة، من خلال توفير فرص عادلة بداية في تدريبهم للأشخاص ذوي الإعاقة، وبعدين بالتوظيف وإنشاء برامج مستدامة لدعمهم من ناحية تطوير مهني، تطوير شخصي للمرأة ذات الإعاقة خاصة، ومش بس مشاريع قصيرة المدى، يعني إن أنا مش بس أعطيهم فرصة قصيرة. وهذا بعدين كمان لازم نراجع القوانين الداخلية والسياسات للمؤسسات، نتأكد إنها بتحمي حقوقهم وبتزيل التمييز المباشر وغير المباشر كمان. يعني باختصار المؤسسات هي الضامن الوحيد لتحويل التمكين من فكرة مؤقتة إلى حق دائم. تصبح مشاركة المرأة ذات الإعاقة في المجتمع وفي التعليم والعمل شيء طبيعي ومقبولية، مش مجرد استثناء.
0: نعم نعم، جميل جدا. طبعا هون يعني نتحدث فقط عن دور المؤسسات، ولكن هناك في أيضا دور على المرأة خصوصا من ذوات الإعاقة، إنها تعيد صياغة صورتها الذاتية لتكون بالفعل قادرة على أخذ حقوقها، وقادرة أنها تمكن نفسها في ظل وجود مظلة مرجعية رسمية لها من المجلس الأعلى لأشخاص ذوي الإعاقة، من الرعاية الملكية التي دائما ما هي يعني تشكل هذه المظلة الحامية لهؤلاء الأشخاص. كيف يمكن للمرأة أنها تعيد صياغة صورتها؟
1: تعلمون أهم جزء في التمكين هو التمكين الداخلي.
0: نعم.
1: لما المرأة تبدأ تشوف نفسها كشخص قادر مش كحالة تحتاج إنها تثبت، هذا بيعتمد على وعيها بحقوقها وجود فرص حقيقية لها. والدعم المجتمعي كمان أكيد دوره كثير مهم، دور إيجابي. من وجهة نظري هي بتكون قادر إنها تعيد صياغة صورتها الذاتية بعيد عن الوصاية لما تحصل على كل هاي الأمور، وهي تكون واثقة بنفسها وبقدراتها.
0: نعم، ويمكن هذا دور يعني لابد من الاستعداد له من الأسرة بداية، من خلال التعليم يعني على قدر الإمكان. يعني هناك في بعض الحالات يمكن قد لا يكون هناك متاح، ولكن عندما تكون هناك في أسرة واعية لحقوق أبنائها وبناتها خصوصا من ذوي الأشخاص من ذوي الإعاقة، هناك يعني البداية النواة هي الأسرة، من الأم الأب الأخوة الأهل، ومن ثم إذا كان هناك بالإمكان بالمدرسة وما يحيط بها أو المراكز الخاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة، أعتقد هي نوع من التكاملية من جميع الجهات. أستاذ هبة،
1: أكيد.
0: نعم نعم. يمكن أنت يعني تابعتي العديد من هذه الحالات، كيف تجدين صدقا الفتيات من ذوي الإعاقة برغم يعني أينما يعني كانت هذه الحالة من الإعاقة؟ هناك نحن نتحدث عن ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة، هناك الإعاقة السمعية البصرية الحركية أكثر من نوع، ولكن كل حسب حالتها. كيف تجدين بالفعل توجه الآن فتيات الأردن من ذوي الإعاقة للتمكين وللمشاركة ولمحاولة إدماجهم داخل مؤسساتنا الوطنية؟
1: فالفتيات ذوات الإعاقة عندهم الرغبة وعندهم الطموح إنهم يوصلوا وإنهم يحققوا ذاتهم، هو بس بينتظروا الفرص، يعني بينتظروا الفرص وبينتظروا توفر البيئة المهيئة. البيئة هي أهم شيء في فرص العمل. لما بنحكي إحنا عن فرص عمل أو التعليم، التعليم الدامج كمان هلأ خطوة كثير كانت كثير مهمة، التعليم الدامج إنه بس ما يعتمدوا فقط إنهم يكونوا عن طريق تعليمهم، يكون عن طريق المراكز الخاصة، اندماجهم هلأ في المدارس كان له كثير دور مهم كمان. وبرضه بعدين فرص العمل، لما إحنا نهيئ لهم فرص عمل مناسبة ونأمن لهم أماكن عمل مهيئة، هذا كله بيساعدهم إنه هم بحاجة إنهم ينخرطوا في المجتمع وينخرطوا ويأخذوا فرصهم.
0: نعم.
1: وهم عندهم القدرة، أهم شيء إنها تكون البيئة مهيئة لهم.
0: نعم.
1: هذا هو أهم شيء.
0: نعم، هذا على صعيد يعني واقع المرأة و خصوصا من ذوات الإعاقة، وأيضا ما هو مناط بها من دور وما عليها أن تفعله لتكون أكثر يعني شراكة مع المجتمع، وأيضا دور المؤسسات. ذكرتي في البداية نقطة هامة جدا، وأنا أتحدث مع صحفية إعلامية في وكالة الأنباء بترا، هذه المواضيع هي مناطة بالإعلام والصحافة من مثل قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة خصوصا المرأة. إلى أي مدى أسهم الإعلام في ترسيخ أو تفكيك الصورة النمطية عن هؤلاء الأشخاص تحديدا عن المرأة ذات الإعاقة؟ وأنا أتحدث مع متخصصة في هذا المجال.
1: أستاذي للأسف الإعلام سابقا، عم بحكي سابقا، لفترة طويلة ساهم في ترسيخ صورة نمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المرأة.
0: نعم.
1: من كذا طريقة، أولا كان دائما يعتمد على موضوع الشفقة والرحمة بدل ما أنه يركز على قدراتهم ومساهماتهم الفعلية. كمان كان في موضوع المبالغة شوي في التحديات، يعني كنا نركز على الإعاقة كمحور للقصة كأنه الشخص عاجز بطبيعته.
0: نعم.
1: مش البيئة أو النظرة المجتمعية هي اللي بتخلق العوائق. كمان كنا نعرض قصصهم كحالات استثنائية ومعجزات، يعني بنعطي انطباع انه النجاح شيء نادر وغير ممكن الا في ظروف خاصه، بدل ما انه نقدمه كنموذج طبيعي يمكن انه يتكرر اذا توفرت الفرص. لكن حاليا في الوقت الحالي الاعلام صار عنده قدره كبيره في تفكيك هاي الصوره النمطيه.
0: نعم.
1: من خلال انه احنا صرنا نركز على عرض المراه ذات الاعاقه كفرد فاعل منتج مؤثر في المجتمع، صرنا نستخدم لغه محايده، لغه مهنيه بعيده عن الشفقه والتهويل، صرنا نقدم نماذج متنوعة للنجاح اليومي مش بس قصص استثنائية، صرنا نعرض إشراك النساء ذوات الإعاقة بأنفسهم، يعني صاروا يشاركوا هم نفسهم السيدات ذوات الإعاقة في صناعة المحتوى، صار يكون الطرح واقعي. هذا كثير صار في عندنا صبايا وسيدات عم بيعرضوا يعني تجاربهم خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هلا الإعلام ممكن يكون أداة لتعميق الصورة النمطية أو لتغييرها، والتفكير
0: نعم.
1: يكون في زاوية المعالجة.
0: نعم.
1: واللغة والتمثيل الواقعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
0: بالفعل، يمكن ذكرت نقطة جوهرية في وقت مضى قبل إدراك أهمية هذه الحالات الإنسانية من يعني قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة، وفي ظل وجود يعني مظلة تحميهم ومعرفة كيف نتعامل معهم، الإعلام في السابق كما ذكرتي كان يمكن يركز على بعض النظرات المجتمعية التي تؤثر عليهم ولا تفيدهم لا في تمكين ولا في دعم. هناك بعض الأخطاء الشائعة التي تناولها الإعلام لقضايا الإعاقة مثل الشفقة، التهويل، حتى التهميش في بعض الأحيان للأسف. ولكن يمكن مع زيادة الوعي المجتمعي أستاذي هبة، مع زيادة الاهتمام بالأشخاص من ذوي الإعاقة في وجود بعض الأقلام الحريصة على حماية

0: حمايتهم، على دعمهم، على تمكينهم، على إظهار القصص الحقيقية دون إبراز ظاهرة الشفقة والتهويل. ولأنه يعني إذا أنه من الأشخاص ذوي الإعاقة هو يعمل شيء مثلا مهول، لا، هو أيضا فرد من أفراد المجتمع. الآن هناك في نظرة واضحة كيف نتعامل أكثر وأكثر. يمكن أستاذ هبة، يعني المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة هناك فيه نشرات بينشرها كيف نتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، كيفية ليس فقط التعامل، حتى المصطلحات اللي إحنا كيف نتعامل معهم. في زمن سابق كنا نقول من ذوي الهمم، من ذوي، لا، الآن هناك في مصطلح هو من أشخاص ذوي الإعاقة، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية. وهذا يمكن بالفعل كنا في بعض الدورات لم نكن ندرك كيف نتعامل مع حتى المسميات كإعلاميين. الآن هناك في وضوح، هذا إن دل على شيء بيبني خطاب إعلامي حقيقي. كيف يمكن بالفعل، هنا السؤال، كيف يمكن بناء خطاب إعلامي بيعكس الكفاءة، بيعكس القدرة، بدلا من العجز الذي في بعض الأحيان يظهره بعض الإعلاميين لهؤلاء الأشخاص؟
1: هلا، في جانب كثير كنا نغفل عنه زي ما حكيتي إحنا وما كنا نعرفه، اللي هو إتيكيت التعامل الإعلامي مع الأشخاص. في إتيكيت لازم نتعامل فيه. هلا موضوع المصطلحات زي ما أنت حكيتي، صرنا نستخدم لغة حقوقية مثل استخدام مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة. صرنا نتجنب كلمات، أي كلمة فيها تقليل أو وصم، لأن الكلمة بتشكل وعي على فكرة بالمجتمع. ثاني إشي كمان صرنا طريقة الطرح، ما نحكي عن الشخص ذو الإعاقة إنه هي قصته الوحيدة، يعني ما نركز على الإعاقة كإعاقة أو نختصر الشخص في إعاقته. الإنسان مش إعاقته، هو عنده حياة، عنده شغل، عنده دور، عنده تأثير.
0: صحيح.
1: ما نحكي في طريقة التصوير، يعني في الجانب الإعلامي صرنا في طرق حتى في التصوير والإخراج. في كان خطأ شائع زمان إنه لما إحنا نيجي نصور شخص ذوي الإعاقة كنا نركز بشكل مبالغ في لقطات قريبة على مثلاً، خلينا نحكي على الكرسي المتحرك، على العصاية للشخص
0: الكثير،
1: لأن هي العنصر الأهم في القصة، ما كنا نركز عليه كشخص. بينما الصح هو التركيز على الشخص نفسه، على دوره، على إنجازاته. الإعلام المفروض أنه يقدم الإنسان أول إشي، مش إعاقته، يعني ما نركز على إعاقته، لأنه إحنا لما نغير طريقة الحكي والصورة إحنا فعلياً منغير نظرة المجتمع.
0: بالفعل، يعني نركز على إبداعه، على قصته التي يظهر من خلالها إنجاز، تمكين، قصة بتغير مسيرة حياته أو غيرت مسيرة آخرين أيضاً. هذا ما يجب علينا أن نركز عليه، وهذه نقطة جوهرية في خطاب إعلامي ممكن وداعم للأشخاص من ذوي الإعاقة. ونحن نتحدث اليوم عن يعني المرأة من ذوات الإعاقة، تحديدا النساء، ولدينا العديد من قصص النجاح أستاذي هبة. كان لدينا من خلال برنامج هنا منتج أتاء التأنيث العديد من السيدات والفتيات من ذوي الإعاقة، لكنهن مبدعات وقادرات على تحقيق الكثير من الإنجازات، وكان لهم صوت وما زلنا حاضرات يتحدثنا عن هذه القصص الناجحة، وفيها طبعا قدوة ونموذج يحتذى لغيرهن من الفتيات، حتى من الفتيات العاديات السويات، من ليس فقط من ذوي الإعاقة. أتحدث فيما يتعلق داخل المؤسسات الإعلامية، أهمية وجود نساء ذوات إعاقة داخل هذه المؤسسات، وأيضا صناعة المحتوى الإعلامي، كم يكون هناك مفيد وجود من هؤلاء النساء وهؤلاء الفتيات؟
1: على أستاذ، وجود النساء ذوات الإعاقة داخل المؤسسات الإعلامية مش بس مهم، هو ضروري، لأنه ببساطة بيعطي صوت حقيقي للقضية، بيخلي الطرح أقرب للواقع. أولا هن الأقدر على نقل تجربتهم كما هي، بدون أنه إحنا نفلترها أو اجتهاد من الخارج، يعني بدل ما نحكي عنهم بصير الحكي منهم، وهذا فرق كبير على فكرة بالمصداقية.
0: صحيح.
1: هذا إشي وجودهم بيساهم في تصحيح الصورة النمطية من داخل المؤسسات نفسها، لأنه بيفرض حضور مختلف وبيكسر الفكرة التقليدية عن قدرات المرأة ذات الإعاقة. كمان بيغير طريقة إنتاج المحتوى، من اختيار المواضيع لزاوية التغطية للغة المستخدمة، كلها بتصير أكثر حساسية ووعي.
0: نعم.
1: كمان رسالة المجتمع، المرأة ذات الإعاقة مش فقط موضوع للتغطية، هي صانعة محتوى وهي صاحبة قرار ومؤثرة في الرأي العام، مهم نحكي أن وجودهم في الإعلام.

0: يفتح الباب لغيرهم وبيعزز فكرة إنه هذا المجال متاح وممكن. وبالنهاية كل ما زاد تمثيل النساء ذوات الإعاقة في الإعلام، كل ما إحنا كنا أقرب أكثر لخطاب إعلامي عادل وشامل بيعكس الواقع الحقيقي مش الصورة النمطية.
1: جميل جدا. إذن من يعني انطلاقا من هذا الحديث، كيف يمكن تحويل قصص النجاح من حالات استثنائية لنماذج طبيعية ملهمة؟ يعني عندما تخرج هذه الفتاة من ذوات الإعاقة وتتحدث عن قصتها تصبح كأي شخص طبيعي ملهم تتحدث عن نفسها، كيف ممكن نحول مثل هذه القصص بالفعل من هذه الحالات الاستثنائية عن شخص من ذوي الإعاقة إلى نموذج إنساني طبيعي ملهم؟
0: هلأ أهم جزئية هون إن نبطل نقدمهم كمعجزة أو استثناءات.
1: أشكرك. نعم،
0: نبدأ نقدمهم كنماذج ممكن إنها تتكرر إذا توفرت إلهم الفرص والبيئات المهيئة. المشكلة اليوم إنه كثير من قصص النجاح تعرض بطريقة توحي إنها حالة نادرة أو بطولة خارقة، وهذا يعني بضر أكثر ما بيفيد، لأنه بيخلي الناس تفكر إنه النجاح للأشخاص ذوي الإعاقة شيء غير عادي. الصح إنه نربط النجاح بالفرصة مش بالإعاقة، يعني نوضح إنه هذا الشخص نجح لأنه حصل على التعليم، حصل على بيئة عمل مهيئة أو دعم مناسب، مش لأنه تحدى إعاقته بشكل خارق.
1: نعم.
0: كمان مهم نعرض تنوع بالنماذج، مش بس قصة كبيرة أو لافتة، ممكن نحكي عن حياتهم اليومية العادية، الأشخاص عم بيشتغلوا بيعيشوا حياتهم بشكل طبيعي.
1: نعم.
0: ممكن كمان حذرين برضو نرجع لموضوع اللغة، ما نحكي إنه رغم إعاقته فعل كذا أو نجح، لأنه هذا بيركز فكرة إنه الإعاقة هي العائق الحقيقي دائما.
1: نعم.
0: بينما الواقع إنه العائق غالبا هو البيئة. الإعلام لما بيعرض قصص النجاح كشيء طبيعي ممكن يتكرر، هو عمليا بيوسع سقف التوقعات للأشخاص ذوي الإعاقة وبيفتح قدامهم يعني فرص كبيرة.
1: نعم نعم، صدقتي فعلا عزيزتي هبة، يعني عندما نتحدث عنهم كأشخاص ملهمين وعندهم قصة تروى ويتحدث عنها كنموذج، هنا يعني نحقق هذه الزاوية تحديدا بأنه هم ليسوا فقط استثناء على رغم الإعاقة، هم أشخاص موجودين بيننا ولديهم هذا التوجه، لديهم هذا الإبداع ولديهم هذا النجاح، هم قادرين مثلنا أنهم يحققوا على الرغم من هذه الإعاقة كما نقول، ولكن دون التركيز على هذه الإعاقة. أتحدث عن المرأة تحديدا، المرأة ذات الإعاقة، ولديها كان هناك حديث كبير أنه هل لديها حق في تكوين أسرة وأمومة، وهل ما زالت يعني المرأة بالفعل لديها هذا الحق في الزواج وبالأمومة؟ هناك كثير من الحديث، هناك الجدل المجتمعي إنها من ذوات الإعاقة، كيف ستتزوج، كيف ستنجب، كيف ستصبح أم، وهل تستطيع أن تدير بيتها وأسرتها وتربي؟ هذا الجدل كيف يمكن أن نتوقف عنده ونؤشر إنه المرأة من ذوات الإعاقة التي من الممكن أن تكون زوجة وأم، بإمكانها أن تتزوج ولا يوجد هناك أي مانع قانوني؟ تفضلي.
0: هلا للأسف هذا الموضوع ما زال محل جدل.
1: نعم.
0: إنه إحنا بنربط ربط خاطئ بين الأمومة والكمال الجسدي. هلا في صورة نمطية راسخة تفرض إنه المرأة لازم تكون كاملة جسديا حتى تكون زوجة أو أم، وهذا فهم ضيق بصراحة لدور الأمومة. كمان في كثير تخوفات مبنية على جهل، مثل التشكيك بقدرتها على تربية الأطفال أو إدارة الأسرة.
1: نعم.
0: بدون أنهم ينظروا لقدراتها الحقيقية أو الدعم الممكن أنهم يوفروا لها. في بعض الأحيان بيتم التعامل مع هذا الحق وكأنه قابل للنقاش أو التقييم، بينما هو حق إنساني يعني مكفول بالقوانين والتشريعات الوطنية والدولية. المشكلة الأساسية مش في الإعاقة، في ثقافة المجتمع اللي لسه بصراحة لحد الآن ما استوعبت بشكل كامل مفهوم الحقوق والمساواة. وعشان هيك مهم إحنا نشتغل على تغيير هاي النظرة من خلال الإعلام والتوعية وإبراز نماذج حقيقية للنساء ذوات إعاقة عايشات حياة أسرية طبيعية ناجحة بشكل طبيعي.
1: نعم. طبعا هذا الحديث كما ذكرتي في يعني محل جدل مجتمعي، وما زلنا نتحدث عنه أستاذي هبة. هناك الكثير من القصص التي تابعناها وكان هناك فيه النجاح للنساء من ذوات الإعاقة بإدارة أسر ناجحة وأبناء وبنات ناجحين، وتكون هي على رأس هرم الأسرة، يعني هي التي تقوم بالعمل على الرغم من إعاقتها، يعني شتى ما كانت هذه الإعاقة، ولكن هي تدير

0: هذه الأسرة وتدير العمل وتحقق النجاح من خلال نجاحات أبنائها وأسرها. أكيد كان لديك العديد مثل هذه الصور وهذه القصص، إذا ممكن تحدثين عنها.
1: شوفي هلا الحقيقة هي الأمومة مش اختبار جسدي،
0: أكيد.
1: هي مسؤولية، هي وعي، هي قدرة على الحب، على التربية. ممكن إحنا نفكك هذا الربط، ببلش بداية. شوفي بداية إنه إحنا في نموذج واحد إحنا عنا للأم المثالية، ما في علاقة بين الكفاءة كأم وبين الكمال الجسدي. لازم نشتغل على إظهار نماذج واقعية للنساء ذوات إعاقة عايشة تجربة أمومة ناجحة، لأن الصورة الواقعية أقوى من أي نقاش نظري. والإعلام زي ما حكيت لك برضو لازم يقدم الأمومة كما هي بدون مبالغة أو تشكيك، ويظهر تفاصيل الحياة اليومية بشكل طبيعي. كمان لازم نوعي المجتمع سواء في الأسرة في المؤسسات، لأنه كثير في أحكام مسبقة بتبدأ من الدائرة القريبة. يعني بمعنى آخر إحنا بحاجة نغير السؤال، إنها هل هاي المرأة ذات الإعاقة تستطيع، إلى أن إحنا نسأل كيف ممكن ندعمها، شو ممكن نقدم لها. هذا هو الأهم.
0: نعم بالفعل، ماذا يمكن أن نقدم لها لدعمها لتكوين هذه الأسرة. هناك كما ذكرنا العديد من النجاحات لتلك السيدات بتحقيق الأسرة المترابطة السعيدة والمنتجة أيضا. ويمكن إحنا تابعنا قصص مثل يعني هذه هبة، إنه تشاهدين الفتاة أو السيدة من ذوي الإعاقة ولديها ابن ناجح متفوق أو ابنة ناجحة متفوقة، تجدينها تعمل من داخل بيتها أسرتها أو تدير جمعية أو تدير مؤسسة على الرغم من هذه الإعاقة كما نقول. ونحن لا نركز على هذه الإعاقة بقدر ما نركز على نجاحها كأم وكسيدة عاملة في المجتمع. كم حققت مثل هؤلاء السيدات في مجتمعنا الأردني أستاذ هبة مثل هذه النجاحات؟
1: هلا في نجاحات كثيرة، لكن هي التحديات الاجتماعية اللي بتواجهها فيها. لأنه عادة هي مش مرتبطة التحديات بالإعاقة نفسها، هي بالوصاية وبالنظرة النمطية للمجتمع. دائما فكرة مسبقة بتشكك بقدرة المرأة ذات الإعاقة على الزواج أو تربية الأطفال، وهذا بيخلق ضغط كبير اجتماعي عليها. غياب التهيئة والدعم الاجتماعي والمؤسسي، زي غياب البرامج والمبادرات النوعية اللي بتدعم هذا الجانب.
0: نعم.
1: عشان إحنا لازم يعني أول مؤسسات تشتغل على تطوير واستحداث مبادرات تهدف لتمكين النساء ذوات الإعاقة في مسار الأمومة. يعني صار ضروري هذا أنها تضمن ممارسة حقوقها الأسرية بأعلى درجات. هذا بيشمل برامج تأهيلية، برامج قبل الزواج، بنركز على بناء الصلابة النفسية إلها، تطوير مهارات الأمومة الممكنة. كمان أنه التأهيل مش لازم يقتصر بس على المرأة ذات الإعاقة، كمان لازم يستهدف الأزواج والعائلات اللي يعني ممكن أنها تقدم على الارتباط أو يعني تأخذ لأبنائها سيدات ذوات إعاقة.
0: صحيح. ما
1: يهم الضغوط الاجتماعية، تفكيك فكرة الأم أنها لازم تكون الأم خارقة، يعني يعني أنها تضطر تبذل جهد مضاعف عشان تثبت جدارتها أمام المجتمع. بهالطريقة هاي المبادرات بتعالج فجوة كبيرة في الدعم، بتخلق بيئة بتمكن المرأة ذات الإعاقة لتعيش تجربة الأمومة بشكل طبيعي وواقعي. يعني.
0: نعم، بتعرفي أستاذي هبة، يعني إحنا يمكن بنلاحظ الأسر في كل المجتمعات، ممكن واحد من أبنائها يعجب بفتاة أو سيدة يعني من ذوي الإعاقة، لكنها ترفض أن يرتبط بهذه السيدة. الأول شيء أنه كيف ستقوم بحياتها الزوجية، كيف ستربي أبنائها في حالة إذا كانت أنجبت، كيف ستدير بيتها، كيف كيف كيف كيف. هذه التساؤلات التي تدخل في ذهن كل أم إذا أراد واحد من أبنائها الارتباط بفتاة من ذوي الإعاقة. ماذا يمكن أن نقدم لهم من توعية لتغيير هذه النظرة وللإجابة على كل هذه التساؤلات التي قد تعصف بذهن كل أم تجد ابنها يرغب بالزواج من واحدة من الفتيات ذوي الإعاقة؟ كيف ذلك؟
1: هذا دور التوعية أساسي، لأنه كل ما زاد الوعي قلت الأحكام المسبقة وتغيرت النظرة تدريجيا.
0: نعم.
1: التوعية تشتغل على تفكيك الأفكار الخاطئة اللي تراكمت صراحة لسنوات، خاصة المتعلقة بقدرات المرأة ذات الإعاقة في الحياة الأسرية. التوعية بتساعد الناس تفهم أنه الإعاقة هي جزء من التنوع البشري، مش حالة استثنائية. المهم أنه التوعية ما تكون نظرية فقط، تكون
0: نعم.
1: مرتبطة بقصص حقيقية ونماذج واقعية، لأنه الناس بتتأثر أكثر إشي يعني باللي يعني بتسمعه. وهون كمان برضو بنرجع برضو بنأكد على دور المؤسسات، دور المدارس، دور الإعلام، لأنه التغيير الحقيقي

0: بيصير لما يكون في خطاب موحد بيدعم نفس الفكرة. بالنتيجة التوعية مش مجرد معلومات، هي أداة لتغيير السلوك وتعديل النظرة وفتح المجال لفرص أكثر عدالة.
1: نعم، إذن هي المشكلة مش في الإعاقة أستاذة هبة، هي في نظرة المجتمع لهذه الإعاقة. أكيد. ونحن ذكرنا يعني الإعاقة تختلف من شكل إلى آخر، هناك بعض الإعاقات التي توفر للمرأة أو للشخص من ذوي الإعاقة الانخراط في المجتمع وأن يكون جزء أصيل من أي مشروع تنموي أو من أي مشروع حتى أسري كما نقول. إذن الاختلاف هنا هي النظرة المجتمعية النمطية لأشخاص من ذوي الإعاقة، خصوصا للمرأة من ذوي الإعاقة. لكن متى نصل إلى مرحلة لا نحتاج فيها للحديث عن تمكين بل عن مساواة حقيقية؟
0: هلا شوفي، لما نبطل نحكي عن تمكين كشيء إضافي ونصير نحكي عن حقوق طبيعية وهو جزء من العدالة الاجتماعية، لما يكون وجود المرأة ذات الإعاقة في العمل وفي الإعلام وفي الحياة العامة يصير شيء عادي مش استثناء، وقتها بنعرف أن المساواة صارت واقعية. المساواة الحقيقية مش بس بالنصوص القانونية، لأنها كمان ثقافة وسلوك في المجتمع ووعي بالحقوق والقدرات، هذا بصير شيء خطوة بخطوة. برضو بنرجع للتعليم، للإعلام، للمؤسسات، لأنه كل ما أتحنا الفرص بشكل طبيعي للنساء ذوات الإعاقة إنهم يكونوا جزء من المجتمع بشكل كامل.
1: نعم، طبعا هذه نقاط هامة جدا يمكن أن نتحدث عنها أستاذ هبة. ذكرت التعليم، ذكرت الإعلام، يمكن تحدثنا عن الإعلام، ولكن التعليم تحديدا كم هو مهم في جانب الوصول إلى هذه المرحلة التي نتحدث فيها عن المساواة الحقيقية للأشخاص من ذوي الإعاقة خصوصا المرأة. كيف يمكن أن نركز على هذه الزاوية تحديدا، على التعليم في إيجاد هذه المساواة الحقيقية؟
0: هلا التعليم بداية لازم أنها الفتاة من مرحلة الطفولة تأخذ فرصتها في التعليم، تأخذ فرصتها في التعليم الدامج. أهم شيء إحنا هلا حاليا في الفترة الحالية بنركز على موضوع التعليم الدامج. نعم. إنهم الفتيات ذوات الإعاقة ما يكونوا يعني معزولات في المراكز أو لا، هلا حاليا عم ندمجهم في المدارس. مجرد اندماجها في المدرسة هاي خطوة أساسية إنها هي تندمج في المجتمع، إنها تكون ماخذ فرصتها زيها زي أي يعني شخص. هي وجودها في المدرسة واندماجها في المدارس هاي بداية تغيير الصورة النمطية. نعم. إنها جزء من الأشخاص الطبيعيين. لما كنا زمان إنه نعزلهم في المراكز الخاصة كانت هون النظرة إنه هدول أشخاص مختلفين، هم مش مختلفين، هم أشخاص طبيعيين عندهم يعني البيئة المحيطة فيه بتوفر لهم شوية إعاقات في بعض أشياء، لكن إحنا لما دمجناهم في المدارس هاي كانت أول خطوة. نعم. في تغيير الصورة النمطية.
1: جميل، ويمكن بدءا من المدرسة إلى الجامعة هناك العديد من هذه القصص التي كانت الفتاة من ذوي الإعاقة جزء أصيل من المؤسسة التعليمية وفيه تغيير أيضا لواقع الفتاة من ذوي الإعاقة. بتعرفي أستاذي هبة، عندما أتحدث وأشاهد العديد من هذه الصور للفتيات تحديدا من ذوي الإعاقة وأشاهد هذه القصص الإبداعية خصوصا مع تطور التكنولوجي، وسائل التواصل الاجتماعي، مع الذكاء الاصطناعي، وبتنا هناك الكثير منهن يتحدثن عن إعاقتهن وعن مدى الاستفادة من هذه يعني المحنة التي تصاب بها هذه الفتيات وتحويلها إلى منحة وأمل، ويمكن فيها إلهام كبير لنا عبر هذه وسائل التواصل الاجتماعي. كيف يمكن أن نستفيد من هذا التدفق من المحتويات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أيضا الفكرة الأساس لدمج هؤلاء الفتيات والنساء من ذوي الإعاقة في مجتمعاتنا؟
0: هلا وسائل التواصل الاجتماعي صارت تترك مجال إنهم يوصلوا رسالتهم بشكل واقعي أكثر بدون ما إنه يكون الموضوع
1: مفبرك. نعم.
0: بالضبط، صاروا ينقلوا صورتهم بشكل واقعي، صاروا يفرضوا حضورهم، صاروا يكسروا الفكرة التقليدية عن قدراتهم. صاروا يختاروا مواضيع معينة يطرحوها. كانت زمان ممكن أنها تحس أنها حساسة، صاروا يعني يتناولوها. المرأة ذات الإعاقة صارت يعني بصراحة في أيامنا هاي في مجال صناعة المحتوى داخلة بقوة، يعني عم بوصلوا الرسالة بشكل بصراحة. أنا بحس إنه هم يمكن أكثر منا قدرة على إيصال الرسالة، يعني هم عايشين التجربة، عايشينها بكل تفاصيلها، هم عندهم القدرة إنهم يوصلوا الرسالة. أنا بالنسبة إلي وجودهم في الإعلام صار شيء كثير ضروري. نعم. في حاليا في نماذج موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبرضو أتوقع في بعض الدول صاروا موجودين في المؤسسات الإعلامية. نعم. يعني سواء مذيعات، صحفيات، عندنا بالأردن على فكرة في عندنا إحنا صحفيات ذوات إعاقة ناجحات ومتميزات.
1: نعم.
0: ويعني يعني بيمثلوا قصص رائعة.
1: نعم، هذا ما كنت أود أن أتحدث يعني عنه معك. يعني أنت أقرب إلى هذا الجسم الأصيل خصوصا في الصحافة أستاذ هبة، لديكم قصص ناجحة من تلك الفتيات والنساء من ذوي الإعاقة واللواتي يقودن بالفعل صفحات إعلامية ناجحة ملهمة لغيرهن من النساء والفتيات، حتى الفتيات الطبيعيات يستفدن من هذه التجارب الإنسانية لهن.
0: أكيد أكيد موجود في في في عنا على فكرة إحنا أول صحفية كفيفة في الأردن حاصلة على عضوية نقابة الصحفيين. صحفية أنا تناولتها في قصة نجاح، وهي بصراحة صحفية رائعة يعني. وفي عنا كثير صبايا موجودات على وسائل التواصل الاجتماعي إعلاميات. في عنا فتيات، يعني في قبل فترة كان في عنا قصة الشاب مجد الهنداوي. مجد عندها مستقبل وعندها طموح إنها تكون كمان أول مذيعة متلازمة داون، يعني عندها طموح.
1: نعم.
0: عندهم طموح كبير، بس هم بحاجة لتوفير الفرص.
1: نعم، وأيضا بحاجة لمن يفهم كيف يتعامل مع هؤلاء الأشخاص. إذن ما هو مطلوب منا بالفعل، يعني إحنا خصوصا الإعلام، ما هو مطلوب منا في حال وجود مثل هؤلاء الأشخاص، والذي يعني لابد من خلال القانون المشرع الأردني الذي وضع أهمية وجود من هؤلاء الأشخاص داخل هذه المؤسسات حتى الإعلامية منها، كيف يمكن أن نوفر هذه البيئة المناسبة لهؤلاء الأشخاص ليكونوا جزءا منا وحاضرين معنا في قصصنا الإعلامية، قصصنا الوطنية والهم الوطني والهم العام؟
0: إحنا دورنا بداية لازم يكون دائما هو أول شيء التوعية، رفع مستوى التوعية لنا بأنه هذول الأشخاص ذوي الإعاقة عندهم القدرة وعندهم الإمكانيات وقادرين، عندهم قدرات. يعني بصراحة أنا مرات بحس أنه عندهم حتى يعني تميز زيادة، يعني كمان عندهم القدرة، بس إحنا نوفر لهم الفرص، نعرض قضاياهم بطريقة مناسبة، نعرضها بطريقة حقوقية أكثر، ما نركز زي ما حكينا نرجع لموضوع أنهم استثناء وأنه هذا يعني أو معجزات أو إشي. نعطيهم الفرصة. الإعلام إحنا لنا دور كثير يعني كبير ومؤثر.
1: نعم.
0: إذا استخدمناه بطريقة صحيحة رح نغير النظرة المجتمعية بشكل كبير، وهذا الصراحة الدور اللي أنا يعني عم بحاول أني أنا أقوم فيه من خلال عملي.
1: نعم، ولهذا نحن اليوم نتحدث معك أستاذة هبة رمضان، تم اختيار الحديث معك صدقا من خلال متابعتنا الجيدة لما تكتبينه عبر وكالة الأنباء بترا، من خلال تحقيقاتك الصحفية، من خلال متابعتك لملف الأشخاص من ذوي الإعاقة خصوصا المرأة، لمتابعة مجريات حياتهم، التطورات التشريعية القانونية الداعمة لهؤلاء الأشخاص. يمكن هذا سؤال كان لابد أن نتحدث في بداية اللقاء، ولكن تركته للأخير لنتعرف لماذا توجهت هبة رمضان لهذا الجانب تحديدا، لماذا هذه التخصصية بهؤلاء الأشخاص ومجريات حياتهم والتطورات التي تقوم عليهم؟
0: أنا بداية بحب المواضيع الاجتماعية، المواضيع الإنسانية بتلامسني، يمكن هو إلها كمان إلها علاقة كمان بشخصية الإنسان. هذا الموضوع أنا كثير بالنسبة إلي بلامسني، وبصراحة بحس إنه يعني كنت من يعني من اختلاطي، وهذا إنه هذا الموضوع بحاجة دعم، بحاجة إن نتناوله بجانب حقوقي. الشيء بيستهويني وبكتب بحب، انا عم بشتغل، موادي دائما بشتغلها بحب، ما بشتغلها انها هي كانها بس عمل، بالعكس انا بكتب الماده دائما بحب. بالتالي انت لما بتحبي الشيء اكيد رح يعني بتوقع انك يعني تأدي بافضل صوره
1: وتقدمينه بافضل الصور، وهذا ما وصل الينا صدقا هبه. يعني انا بحكي لك يعطيك العافيه على كل تقرير قمتي بتحقيقه وبكتابته وبنشره، لانه كل تقرير كان بيحكي قصه عن هؤلاء الاشخاص من ذوي الاعاقه. يمكن وضحتي لنا العديد من الصور التي ترتبط بهم، سواء الإتيكيت كيف التعامل معهم، التطور التشريعي عنهم، الاهتمام الملكي. وكان لك بصراحة بيوم الاستقلال كان هناك تقرير جميل لك تحدثت فيه عن تطور واقع الأشخاص من ذوي الإعاقة في بلدنا الحبيب، يعني بداية من اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه لهذه الفئة، ولا اهتمامه حتى أنه كان حاضر معهم بقمة برلين واجتماعه مع العديد من الأهالي، من يعني أهالي من ذوي الإعاقة وأيضا من الأشخاص من ذوي الإعاقة. نتحدث عن هذا الاهتمام الكبير الذي نقلتي لنا بكل هذا الحب كما وصفتي، ووصل إلينا بصراحة بكل حب. هل هناك من تحديات بتواجهك؟ هل هناك من أي معوقات للوصول إلى الصورة الحقيقية لهؤلاء الأشخاص؟
0: لا الحمد لله الأمور كلها تمام، عم كل الدعم عم بتلقى من سواء من مؤسستي، من المحيط، من المجلس الأعلى، أنا بغطي أخبار المجلس الأعلى ذوي الإعاقة. الحمد لله الأمور كلها تمام، وإن شاء الله إننا منضل مستمرين على أداء رسالتنا، وإننا نوصل الرسالة بشكل يحقق فعلا ويترك أثر في المجتمع، وإنه يكون لنا دور في تغيير الصورة للأفضل ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم طبعا، قبل أن ننهي هذا اللقاء الشيق معك أستاذة هبة، كلمة أخيرة ماذا يمكن أن تقدمينها بداية لكل فتى من ذوي الإعاقة ولكل تأنيث في كل مكان؟
0: عم بحب أحكي لهم أنه إحنا دائما معاك، وإحنا دائما رح نكون الداعم لإلكم، وأن المرأة والفتاة خاصة ذات الإعاقة قدراتها كبيرة، إذا آمنا فيها وأمنا لها الدعم المناسب ووفرنا لها البيئة المهيئة،
1: نعم
0: قدراتهم كبيرة ورح يحققوا ورح يوصلوا، وهم حاليا حققوا كثير، عندنا نماذج فتيات يقدروا أنهم يحققوا أنهم يوصلوا، وفي فتيات كمان لسه عم بينتظروا الفرصة إنهم يحققوا. وهذا إن شاء الله إنه إحنا بيكون إلنا دور إحنا في الإعلام وفي المجتمع، إنه ندعمهم ونساعدهم ونكون الداعم الأكبر إلهم حتى يقدروا إنهم يتميزوا، لأنه الطاقات كبيرة وعم بينتظروا الفرص بس.
1: نعم، وأكيد كلنا يعني يد واحدة متكاتفة لنحقق لهم كل هذه الاهتمامات، ليكونوا ممكنين ومدموجين معنا في مجتمعاتنا في مؤسساتنا ككل، ليس فقط على مستوى الإعلام، لأنه إحنا بنحتاج إلى التكاتف المجتمعي ككل أستاذي هبة. نعم أنا بدي أشكرك في نهاية هذا اللقاء من خلال برنامج تاء التأنيث، كنت معنا الصحفية الزميلة الأستاذة هبة رمضان من وكالة الأنباء بترا، والمتخصصة بالشؤون الاجتماعية والأشخاص من ذوي الإعاقة تحديدا، وكنا معك في صورة واضحة لمجريات كل ما يتم إنجازه على هذا المستوى، هذا الملف الإنساني العميق. وكما يمكن ذكر في بداية معك، حاولنا نعيد صياغة الحكاية عن هؤلاء الأشخاص كما يجب أن تروى حقيقة وبكل وضوح. كل التحية لك أستاذي هبة رمضان.
0: شكرا لك أستاذ منى، شكرا على هاي الاستضافة، وشكرا للإذاعة الأردنية على اهتمامكم بطرح هاي القضايا.
1: تحياتي لحضرتك، شكرا.
0: شكرا.

وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحية لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملائي فريق العمل. الزميل إسماعيل النجار في المراقبة الرئيسة، الزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، وتحية لزميلي محمد عبيدات.

0: من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

12 ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. سمو الأمير ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة في الجامعة الأردنية. مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في المحافظات. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الشراكة بين البلدين والقضايا الإقليمية. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة قطر، وكان جلالته قد قدم في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة واجب العزاء إلى سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. وأعرب جلالته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأخيه سمو الشيخ تميم وللأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق بهذا المصاب، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته. كما قدمت جلالة الملك رانيا العبدالله في قصر الوجبة بالدوحة واجب العزاء إلى سمو الشيخ موزة بنت ناصر وأسرة الراحل سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وعربت جلالتها عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ موزة وأفراد الأسرة والشعب القطري الشقيق، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في الجامعة الأردنية إطلاق فعاليات ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث بعنوان دور الجامعات في قيادة منظومة الابتكار الوطنية. ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه أساتذة فخريون ورؤساء جامعات وأكاديميون من 17 دولة حول العالم إلى التأسيس لمنصة عملية لتبادل الخبرات والأفكار من مختلف المجالات والتخصصات والبلدان والثقافات، بما يعزز فرص التعاون العلمي والبحثي وبرامج التدريب. وحضر سمو ولي العهد الجلسة الافتتاحية ضمن الملتقى والتي تضمنت محاضرة للخبير العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتور عمر حتاملة، تناولت التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. كما افتتح سمو ولي العهد دارة العلوم والشركات الناشئة في أكاديمية الجامعة الأردنية التي توفر منظومة متكاملة تحول الأبحاث العلمية والتقنيات الواعدة إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والاستثمار. واطلع سموه على عدد من مشاريع البحث والتطوير المشتركة بين الجامعة والقطاع الخاص. قرر مجلس الوزراء تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات ورفع سقف متطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمان المالي، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع وطنية استراتيجية مثل مشروع مدينة عمرة. التفاصيل مع الزميلة لين نويران.
1: تشكل هذه التعديلات نقلة نوعية في تطوير آلية الحصول على الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، وذلك من خلال تعديل متطلبات الاستثمار بما يعزز توجيهه نحو المشاريع الإنتاجية والقطاعات ذات الأولوية، خصوصاً نحو المحافظات ويربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة للأردنيين وفقا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وبموجب التعديلات الجديدة وانسجاما مع التطورات الإيجابية التي يشهدها سوق عمان المالي كأحد أفضل الأسواق المالية أداء في المنطقة، سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمرين

0: مستثمر عند قيامه بشراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن 1,500,000 دينار، على أن لا يتم رهنها أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال 4 شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركة وساطة مالية مرخصة حسب الأصول، وبحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في الأسهم المشترى في شركة واحدة عن 10% من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب. ولدعم إقامة المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص التشغيل خصوصا في المحافظات، أتاحت الأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند إنشاء مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بإجمالي رأس مال مدفوع لا يقل عن 700,000 دينار داخل حدود محافظة العاصمة، أو لا يقل عن 500,000 دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير فرص عمل بحسب الأعداد الواردة في الأسس وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ولغاية تشجيع الاستثمار في مشروع مدينة عمرة، تضمنت الأسس أن يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمرين فيها بحجم استثمار لا يقل عن 1,500,000 دينار لكل مستثمر، وفي جميع الأنشطة الاقتصادية شريطة توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحيث يمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة 4 شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، على أن يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، وبعد تحقيقه للشروط يمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات. وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وفي إطار تطوير العمل التطوعي وتشجيعه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الحسين للعمل التطوعي لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول. وأقر المجلس نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026، وذلك لغايات تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتمكين الوحدات الإدارية فيها من أداء مهامها على أكمل وجه.
1: التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في العاصمة الأمريكية واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات الشراكة الأردنية الأمريكية إلى جانب مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية شملت التطورات المرتبطة بالهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والموانئ ودول المنطقة. وأكد روبيو خلال استقباله الصفدي إدانته للهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والموانئ ودول المنطقة، بما في ذلك الضربات الإيرانية غير المقبولة على الأراضي الأردنية. وكان الصفدي التقى على هامش الاجتماع مع رئيس الكتلة الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب غريغوري ميكس في واشنطن، كما اجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكية سيناتور جيم ريش، ورئيسة الكتلة الديمقراطية في اللجنة السيناتور جين شاهين. والتقى الصفدي أيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي براين ماست. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وأكد المصدر أن المجال الجوي الأردني جزء لا يتجزأ من سيادة المملكة،

0: وأن عملية الاعتراض والإسقاط نفذت في إطار الإجراءات العملياتية والدفاعية المعتمدة لحماية حدود الوطن وأجوائه وأمن مواطنيه، مشيرا إلى أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، وبيّن أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، وجرى تأمين المواقع واتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات. هذا وأعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع داخل أراضي الأردن والكويت والبحرين، واعتبرتها انتهاكا لسيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا من شأنه تعميق حالة التوتر في المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها. وأكدت في بيان تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، كما جددت رفضها القاطع لجميع الأعمال التي من شأنها توسيع رقعة الصراع أو زعزعة أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام سيادة الدول بما يسهم بالحفاظ على السلم والأمن الإقليميين. ونتابع نشرة الأخبار بآخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث واصلت الولايات المتحدة شن ضربات جديدة على إيران لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز، تزامنا مع استئناف الحصار البحري على موانئها. التفاصيل والزميلة ألف البطوش.
1: شنت واشنطن جولة إضافية من الضربات الجوية ضد إيران، مستهدفة عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. وقالت القيادة المركزية إن الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة والسفن الحربية أطلقت ذخائر دقيقة على مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والقدرات البحرية وأنظمة الدفاع الساحلي خلال موجة استمرت لسبع ساعات بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية وأطقمها المدنية. وأضافت أن هذه الضربات جاءت في اليوم نفسه الذي استأنفت فيه القوات الأمريكية الحصار البحري المفروض على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. وأكدت أن القوات الأمريكية ستبقى متيقظة وقوية وجاهزة لتنفيذ العمليات التي يوجهها القائد الأعلى للقوات المسلحة. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأمريكية على إيران ستستمر إلى أن يقرر أنها بلغت حدها الكافي، مؤكدا أن واشنطن كانت قد حثت طهران على إبرام اتفاق. في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين في محافظة هرمزجان قولهم إن الأصوات التي سمعت في بندر عباس والمناطق الساحلية والجزر الواقعة في الخليج مرتبطة باشتباكات في مضيق هرمز، وحذرت إيران من أن إعلان الولايات المتحدة استئناف الحصار البحري على موانئها قد قوض مذكرة التفاهم مع واشنطن الهادفة إلى وقف الحرب تمهيدا لإجراء محادثات سلام.
0: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم سيدة وطفلتها جراء غارة نفذها طيران الاحتلال المروحي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما تواصلت عمليات القصف والاستهداف في عدة مناطق من القطاع. وفي جنوب القطاع نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس بالتزامن مع إلقاء طائرات إسرائيلية مسيرة قنابل قرب دوار بني سهيلة شرق المدينة، وإطلاق الدبابات الإسرائيلية نيرانا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية. وفي لبنان نفذ

أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت يحون قضاء بنت جبيل، وجرفت الطرق المؤدية من بنت جبيل إلى بلدة مارون الراس الحدودية، ونفذت تفجيرا ضخما في الحي الشرقي من بلدة الخيام جنوب لبنان، وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه عدد من السكان الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصوري. سياسيا، اختتم في لبنان وإسرائيل محادثات في روما بوساطة أمريكية، وقال مسؤول أمريكي إن الجانبين أحرزا تقدما في تنفيذ خطة قد تفضي إلى بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق جنوب لبنان خلال أيام. وعودة إلى محلياتنا، نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 الذي وافق مجلس النواب على إحالته إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية لمناقشته. ويهدف المشروع إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه من خلال اشتراط الحصول على شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني. كما نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، والذي يهدف إلى توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية. هذا وقد أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماعها برئاسة النائب خالد أبو حسان مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026. وقال أبو حسان إن إقرار مشروع القانون جاء بعد دراسة مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية المرتبطة بعملية دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بما ينسجم مع أهداف الإصلاح الإداري ويرفع كفاءة الأداء ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق العاملين ومكتسباتهم ويضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين. أوضحت وزارة الداخلية والعدل أن الجهات الأمنية في المملكة تلقت بلاغا من السلطات الإيرلندية عن حادثة قتل فتاة أمريكية في إيرلندا، إذ تشير التحقيقات الأولية لديهم إلى الاشتباه بارتكاب هذه الجريمة من قبل مواطن أردني. وأضافت في بيان أن الجهات الأمنية تسارعت على الفور بعمليات البحث والتحري وتعقب المشتبه به بعد أن قامت بتحديد مكان سكنه وتواجده، إذ جرى إلقاء القبض عليه وضبط أقواله الشرطية وفق الأصول، ومن ثم توديعه إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الذي باشر في إجراءات التحقيق وقرر توقيف المذكور لمدة 15 يوما لدى مركز الإصلاح والتأهيل لمواصلة التحقيق. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يقدم واجب العزاء إلى سمو أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة والده المغفور له سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. سمو الأمير ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة في الجامعة الأردنية.
مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في المحافظات.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الشراكة بين البلدين والقضايا الإقليمية. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضارتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: وحين يتعب الشعر لا يكون ذلك من الإعياء بل من بلوغ الذروة، فبعض المدائح لا تقال لتسمع بل لتوقف الزمن لحظة وتسأل: أهذا أمير يمدح أم تاريخ يستدعى؟
3: يا مولاي، هل سيكون لنا جولة في هذا المضمار الكبير؟
4: على مهلك يا شيخ حمزة، طالما كان المضمار لك وحدك. أما الليلة فالمضمار للضيف حتى يتعب. هذا إن تعب أبو ريشة.
5: يا لذكرى طافت بنا حرم الدهر وشقت ما طال من أستاره وأعادت لنا خيالا نديا سروات الملوك من سماره، يوم هزت حناجر الوحي غسانا وسالت لحنا على مزماره، فتغنى ما شاء في كل وادي والهدى عن يمينه ويساره. ذاك عهد لولا الأمير لماض ست جرح العلا على تذكاره. هاشمي

0: جاري ما افتر ثغر المجد إلى كريم نجاره. تعبت في مداه أجنحة الشعر إلى أن تعلقت بإزاره.
1: الله الله، لنريحك قليلا يا عمر بيك.

0: في مجلس كهذا لا يترك البيت وحيداً بعد إنشاده، فالشعر هنا لا يصفق له بل يمتحن، وكل بيت يلقى يمر أولاً على ميزان الحكمة قبل أن يستقر في الذاكرة.
1: يا أميري، يا ظل أحمد في الكعبة بين الغزاة من أنصاره، قد عرفنا ختل الزمان، فكم طرف كريم لم يلق في مضماره. إن للبطل جولة يا أميري، ثم يهوي على صخور انتحاره.
2: أجمل ما في هذه القصيدة أنها لم تؤمن الأمير، فحين قال إن للبطل جولة يا أميري، كان يعرف أن البطولة امتحان لا وسام.
3: نعم، وهنا بلغ أبو ريشة ذروته.
4: مدح لا يغري ووفاء لا يطمئن، وقصيدة تحب الأمير بقدر ما تحذره.
3: هكذا يكتب الخلود حين يجرؤ الشاعر أن يكون صادقاً أكثر من كونه جميلاً.
5: صدقت يا شيخ، حين يجرؤ الشاعر أن يكون صادقاً أكثر من كونه جميلاً.
6: هكذا لم يكن الأمير متلقياً للقصيدة، بل شريكاً في معناها، يعرف أن الشاعر الصادق أخطر من الشاعر المطيع، وأن القصيدة التي تحذر أبقى من القصيدة التي تطمئن.
5: وكذا قلت إن للحق يوماً يعتلي فيه مشرفاً في مناره، ويدور الزمان دورة صدق عثر الفاسدون في استظهاره. اذكر الشام، إن للشام حظاً في ربى جلسه وفي أغواره، بكريم يقود خير رجال من خيار وليس من أشراره. فترى الخائنين تحت ظباه بدداً هالكين في إعصاره. أين هاشم وعوده؟ لماذا لا يكون حاضراً؟ ابعثوا وراءه بسرعة ليأتي إلى هنا.
2: أمرك يا مولاي.
1: كم نحن بحاجة لوحدة العرب يا سيد العرب، ولكن هيهات.
0: وحين ذكرت الشام لم تذكر كجغرافيا بل كجرح مفتوح، كجرح مفتوح في خاصرة الكلام. وحين ذكرت الوحدة لم تكن أمنية بل واجبا، تأخر كثيرا عن موعده.
5: وحدة العرب حين ذاك تراها بحر عز لسابح في غماره، والحجاز الشهيد أقدس أرض في سماه وفي صفا أحجاره. ينشد العرب نجدة ومضاء، فتجيء الأعداء

0: الأعلام بين غباره، نصر الشام يوم كان جمال يصلب الناس عابثا في دياره، فمن العار أن يرى في امتحان ساكن الجأش كامنا في اصطباره.
1: هنا انتهى الشعر بوصفه فناً وبدأ بوصفه حكماً، فالحياد في زمن الامتحان ليس صبراً بل تأجيل للخسارة، وهكذا قالت القصيدة ما لا تقوله الخطب.
2: تجلى الشعر في هذه الليلة يا سيدي.
3: تجسد قصيدتك هذه يا سمو الأمير موقفاً شعرياً يتجاوز المديح إلى تأسيس خطاب تاريخي وأخلاقي، فهذا النص يا سمو الأمير يعتمد على تشخيص القيم المجردة، فيتحول الحق إلى كيان صاعد والزمن إلى قاض لا يحابي، فيما يدان الفساد باعتباره سقوطا حتميا في دورة التاريخ.
4: دلالات عظيمة عبر استدعاء الشام والحجاز بوصفهما ذاكرة مقدسة ومجالا للشرعية النضالية لتغدو وحدة العرب أفقا قدريا لا شعارا،
2: كعادة صاحب السمو حين يتجلى، فهو هنا يعيد تعريف البطولة باعتبارها موقفا فاعلا في زمن المحنة.
5: الجميل أن الحياد عار، فالعربي يجب ألا يكون محايدا.
0: أحسنتم جميعا، فأحيانا يكون النقد والتحليل نصا على نص.

0: حين فرغ الإنشاد لم يفرغ المعنى. جلس الشعراء لا ليشرحوا القصيدة بل ليعترفوا أن النص سبقهم خطوة، وأن بعض الشعر يحتاج شجاعة لقراءته كما يحتاج موهبة لكتابته.
1: لقد قلت ذات مرة في مقالة نشرتها جريدة الجزيرة إن من أهم الأسباب والعوامل التي عجلت في إعلان الثورة العربية الكبرى إقدام جمال السفاح على إعدام 6 من رجالات الأمة العربية في سوريا. وقد أخذنا نشعر في الآونة الأخيرة في ذلك الوقت أن هناك مؤامرات تدبر في جنح الظلام لإبادة جميع أحرار العرب من رجال الساعة الأولى.
2: رحم الله والدكم الشريف الحسين بن علي، لقد كان أصدق العرب.
1: لقد أسعدتنا يا عمر بيك، هذه ليلة ليلاء من ليالي العمر.
2: أكرر اعتذاري مرة أخرى يا سمو الأمير، فمثلي ما كان أن يتأخر عن مجالسك، دمت ذخرا للأمة.
3: الآن أستودعكم الله، تصبحون على خير، فقد طالني بعض التعب.

في تلك الليلة كان المركى منصة عالية الجناب، لم تحسم المناظرة،

0: فالقصيدة التي بدأت مدحاً فتحت باب السؤال، والسؤال لا يغلق في مجلس واحد.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: وأما بنعمة ربك فحدث. قال الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم. وردت كلمة نعمة ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 138 مرة. جاءت بصيغة الفعل: صراط الذين أنعمت عليهم، وبصيغة الاسم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وارتبطت النعمة بفضل الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وبتمام الهداية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وبالتحذير من الجحود

0: من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. كما ارتبطت النعمة بالوجود الإنساني، وما بكم من نعمة فمن الله، وبالتلازم مع المسؤولية، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفي القرآن الكريم تعددت أنواع النعم. أعظم نعمة هي تأليف القلوب والاجتماع على المحبة في الله. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ونعم الدنيا المادية على اختلافها، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة الأمن ودفع المكاره والنجاة من الأضرار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم فكف أيديهم عنكم. ونعمة الفوز يوم القيامة، فلولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وحذر القرآن الكريم من جحود النعمة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. كما حذر من تبديل النعمة إلى نقمة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ونبه الله تعالى الإنسان إلى حفظ النعمة وشكر الله عليها. وإذا نعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. وثم ركائز اقترنت في القرآن الكريم بحفظ النعمة: الشكر والثناء. لئن شكرتم لأزيدنكم. إظهار النعمة والاعتراف بها. وأما بنعمة ربك فحدث. طاعة الله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اليقين الدائم بأن النعمة من الله تعالى وحده لا من أحد غيره. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والنعمة في الإسلام ليست مجرد هبة للإنسان، وإنما اختبار إلهي ووسيلة للتعمير في الأرض. تتحرك في حياة الإنسان لتضبط سلوكه على مسطرة سنن الله وقوانينه في الكون. تحفظ وتزيد بالعمل والشكر والمسؤولية، وتزول بالغرور والجحود، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. في هذه الحلقة نستعرض قيمة النعمة ودلالاتها في القرآن الكريم والسنة الشريفة. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، المتقين فيها وجهك يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي في هذه الحلقة التي نحاول أن نجيب فيها على سؤال النعمة، هذا الذي يغيب عن أذهاننا أحيانا. أرجو أن نستحضره اليوم لنسأل أنفسنا ونحاسبها، نحاسبها باللين وبالهدى عن النعمة، كيف ننظر إليها وكيف نتعامل معها. أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الجداية، أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر، وفضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. أهلا ومرحبا بك أستاذنا العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الجداية.
1: حياكم الله أخي الكريم، حياكم الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: الله وبركاته، وحياك الله معنا، نتشرف بك في هذه الحلقة دكتور نبيل.
1: ونحن كذلك.
0: ما المقصود بالنعمة يا دكتور؟ كيف نفهمها في سياق وجودنا في هذا الكون؟
1: بداية، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه.
0: الحمد لله.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه. أبتدي بالشكر لإذاعتكم الكريمة على إتاحة لنا الفرصة للحديث حول موضوع هام من مسائل هذه الأمة الكريمة والكبيرة، التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نجلي فيها بعض المعاني التي يريدها الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل السداد والصواب.
0: اللهم آمين.
1: بداية، النعمة كتعريف من حيث اللغة مادة نعمة، يعني غالبا في معاجم اللغة تدل على معاني الترفه وطيب العيش والصلاح والرخاء. وهناك فرق ما بين النعمة بفتح النون والنعمة بكسرها. النعمة بفتح النون تعني التنعم والرخاء، لكن غالبا تميل إلى المعنى المذموم، وكأن المتنعم ينسى المنعم.
0: أها.
1: أما والدليل على ذلك قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة بفتح النون.
0: نعم.
1: ونعمة كانوا فيها فاكهين. وبالتالي بفتح النون المعنى يذهب إلى المنحى السلبي غير الإيجابي. أما بكسر النون النعمة،
0: نعم،
1: فهي المنة والعطاء، وهي ضد النقمة والبؤس، وبالتالي بالكسر تعني العطاء والإحسان.
0: تمام.
1: نعم أخي الكريم، هذا كتعريف من حيث اللغة.
0: نعم.
1: أما من حيث المعنى الاصطلاحي، يستطيع أي مسلم أن يعرف النعمة لأنه يستشعرها ويعيشها في صحته، في عياله، في عقيدته، مع جيرانه، مع أرحامه. لكن كمعنى منضبط أنا أقول أن النعمة كل ما يقصد به الإحسان والنفع بلا غرض ولا عوض. وبالتالي في ذلك إشارة إلى كثير المواهب والمنح الإلهية للعبد، سواء كانت هذه العطايا والمنح مادية أو معنوية.
0: تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره هو المنعم.
1: وما بكم من نعمة
0: فمن الله.
1: فمن الله، لا يمكن أن تصرف النعمة لمخلوق، لأن موضوع قضية الإيجاد من الله عز وجل، وبالتالي الله أتانا من كل ما سألناه، وبالتالي لا يمكن أن يكون مخلوق منعم على مخلوق، لا يمكن إلا في سياق الإحسان إن كان يفهم النص القرآني، لكن المنعم الأول المتفضل الموجد هو الله عز وجل.
0: وأنعم علينا وأعطانا كل ما سألناه، ما المقصود هنا؟ هل الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى فيعطى النعمة؟
1: بداية، إذا بدنا نتحدث في هذا المنحة نذهب إلى الآية الكريمة.
0: نعم.
1: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. على ضوء هذه الآية تتحرر المفاهيم، وتظهر أنواع وألوان وأصناف ومراتب النعم بشكل عام.
0: نعم.
1: وبالتالي النعمة المقصودة في هذه الآية هي نعمة التوحيد، نعمة هذا الإيمان وهذا الإسلام، ونعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام.
1: وبالتالي ما بعد ذلك هو تفريع، وبالتالي نستطيع أن نقول، إذا أردنا أن نقسم النعم، نستطيع أن نقول ابتداء نعم دنيوية مادية، زي مثلا الصحة، المال، الأمن،
0: نعم،
1: الستر، وهلما جرى، أو نعم دينية وأخروية، مثل نعمة العقل، نعمة الهداية، نعمة التوحيد، نعمة الإسلام. أو ممكن ننحى منحى آخر، نقول نعم ظاهرة
0: وباطنة
1: ونعم باطنة.
0: نعم.
1: ونستطيع أيضا أن نؤصل تأصيل آخر، نقول هناك نعمة تسمى نعمة الإيجاد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله أوجدنا من عدم. ثم نعمة أخرى تسمى نعمة الإمداد، وأتاكم من كل ما سألتموه، فهذا إمداد رباني بعد أن أوجدنا، يعني أوجد الإنسان وتكفل له بأسباب بقائه وأسباب استمراريته في العيش، وبالتالي أمده من النعم الظاهرة والباطنة ليحفظ له هذا الإمداد بعد الإيجاد. ثم الأجل من ذلك والأعظم نعمة الهداية إلى سبيل الحق والرشاد، نعمة إرسال الرسل والختم برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة هذا العقل الذي يفهم عن الله وعن رسوله يعني المقصد من هذا الخلق. وبالتالي يعني تستطيع أن تقسم النعم باعتبار الإيجاد هي كلها من الله، لكن كتفريعات يستطيع الإنسان أن يستخلص من هذه الدنيا يعني نعم دنيوية، لكن يستدل بها على المنعم الأول والمتفضل الأول وهو الله عز وجل. نعم.
0: هذه أنواع النعم، كيف تمنح للإنسان، بمقدار ولا في معادلة للنعمة في الإسلام؟ يعني النعمة في الآيات القرآنية اقترنت أحيانا بالفضل، اقترنت أحيانا بالشكر، اقترنت أحيانا بالجحود، يعني كيف نفهم هذه الاقترانات؟ هل هنالك معادلة للنعمة؟
1: حتى لا تحصل على هذه النعم وحتى تثبت هذه النعم وتزيد هذه النعم، لابد أن نفهم أن النعم ابتداء كما قلنا هي من الله عز وجل.
0: نعم.
1: وبالتالي في الآية اللي أنا استدلت فيها قبل قليل، اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل لا يقبل زيادة ولا يعتري نقص. لكن لاحظ في قضية النعمة قال وأتممت عليكم
0: نعمتي،
1: فالدين بالكمال والنعمة بالتمام. وبالتالي على هذا المفهوم النعمة تقبل الزيادة وتقبل النقصان.
0: وما الفرق هنا بين الإكمال والإتمام يا دكتور؟ ولماذا تعلق الإكمال هنا بالدين وتعلق الإتمام بالنعمة؟
1: أول شيء الدين، من الذي يشرع هذا الدين؟ من أين يأتي هذا الدين؟
0: من الله.
1: الدين وضع إلهي كتعريف، الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم.
0: نعم.
1: إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. إذن الدين بالتعريف الدقيق، أنا أتكلم عن الدين السماوي، لأنه في أديان وضعية الآن حدث ولا حرج، لكنها أديان كلها باطلة. لكن باعتبار أن الدين السماوي فهو وضع إلهي، يعني لا دخل لمخلوق حتى لو كان نبي.
0: نعم.
1: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فلما كان الدين من الله عز وجل وليس من وضع البشر، هذا يقتضي أن الدين كامل، أن من صفات الله الجلال والكمال والجمال، وبالتالي دين الله كامل. ومعنى الكمال في هذا الدين لا يقبل زيادة ولا يعتريه نقص.
0: تمام.
1: ولا بحال من الأحوال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
0: نعم.
1: أما النعمة لاحظ الآن، وهذا من كلام الدكتور سامي سابقا بعض الاقتباسات، أنه أول فعل أضيف إلى الله في القرآن قوله تعالى في سورة البقرة ومما رزقناهم
0: ينفقون.
1: لكن أول فعل أضيف إلى العبد في كتاب الله تعالى قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد
0: وإياك
1: نستعين. وكأن الله عز وجل أراد أن يقول لهذا المخلوق أنه كلما جاء الدين بالكمال كلما جاءت النعمة والأرزاق بالتمام. وبالتالي موضوع الزيادة والنقصان متعلقها الصلة بالله عز وجل والفهم عن الله عز وجل مراده، وكلا المعنيين الله جمعهما، يعني جمعهما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما خلق

0: وبالتالي كمال العبادة يأتي بكمال الرزق. لكن على الإنسان أن يسعى بفهمه لهذه النصوص، كيف يحرك لسانه دائما بالشكر لله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب الثناء، وبالتالي بالثناء على الله وبشكر النعم تزيد هذه النعم وتثبت في حياة المسلم، والعكس صحيح. نعم أخي.
1: في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
0: نعم.
1: هنا ذكر النعمة مفردة يا دكتور وليس جمعا، وأردف ذلك الله سبحانه وتعالى: لا تحصوها. هل النعمة هنا

0: يختزل فيها كل أصناف النعم، كل ما وهب الله وما منح الله وما أعطى الله للإنسان. وهل تقتصر هذه النعم أو النعمة على الإنسان فقط أم على ما حوله أيضا من الموجودات؟ وواجب الإنسان أن يفكر فيها باعتبارها جزءا مما منحه الله له.
1: تمام. لا، احنا بنلاحظ ان القرآن الكريم غالبا يعني يقول وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
0: نعم،
1: الغالب الافراد. تمام، فيقول الله ما يقول وان تعدوا نعم الله، وانما يقول وان تعدوا نعمة الله. الان نعم. في سر بياني في هذا اللفظ بالافراد، قال ان النعمة الواحدة لا يمكن احصاؤها، النعمة الواحدة
0: لا يمكن
1: احصاؤها، فكيف بالنعم كلها؟ وبالتالي يعني قضية النعمة جاء الخبر فيها بالإفراد. تمام، وبالتالي وراء كل نعمة واحدة، يعني مثلا رغيف الخبز هذا أو حبة القمح، وراءها الشمس، وراءها المطر، وراءها التربة، وراءها المزارع، وراءها يعني الذي يحصد والذي يطحن، وكذلك الذي يعني الخابز في المخابز. لاحظ الآن نعمة واحدة لكن ترى من خلف سلسلة لا تنتهي.
0: صحيح.
1: لأن رغيف الخبز هذا حتى يوصلنا صدقا ملايين الناس بشرق، ملايين وليسوا مئات وألوف. الآن مثلا لما يأتينا من الغرب الطائرة اللي نقلت كم مصنع ساهم يعني في صناعتها، المدرج اللي تسير عليه الطائرة، البلدية التي جهزت، الطيار كم يعني إنسان خلفه علمه، لما تهبط في الأردن في مطار الأردن نفس الترتيب، يعني السيارة اللي تنقل وحتى يصل إلى المخبز. إذن هي سلسلة معقدة لا تنتهي في رغيف الخبز الواحد.
0: وكيف خرجت الحبة من الأرض؟ المسألة يعني أعمق بكثير أيضا. فعلا صحيح
1: أعمق. وحتى نتم سيدي في نفس السياق هذا أنه لماذا جاءت الإفراد، نجد أنه هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تكررت يعني مرتين، لكن العجيب أخي الكريم دكتورنا الحبيب أنه تكررت لكن بخاتمتين مختلفتين.
0: نعم.
1: الأولى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الآية الثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
0: يا سلام.
1: فلماذا مرة تختم بقوله إن الإنسان لظلوم كفار، ومرة بقول الله تعالى إن الله لغفور رحيم؟ الآن العلماء لهم ملحظ دقيق في فهم هذه النصوص. الآن ألا ترى أنك إذا نظرت إلى تقصير العبد في حق الله عز وجل من حيث أنه يتلذذ بنعم ثم ينسى المنعم، ألا يعد بذلك ظلوم كفار جاحد نعم الله تعالى؟
0: صحيح.
1: فلذلك ختمت الآية إن الإنسان لظلوم كفار. لكن على المعنى المقابل في الآية الثانية إذا نظرنا إلى فضل الرب رب العالمين، والرب هو يعني الذي يربي خلقه تدرجا نحو الكمال، إذا نظرنا إلى فضل الله عز وجل فهو غفور رحيم، بمعنى أنه يغفر لنا تقصيرنا. تمام، في قضية يعني عدم يعني التفطن لعظيم نعم الله تعالى وبالتالي عدم الشكر، أو قد يشكر لكن ليس بما يوازي هذه النعم الظاهرة، يعني وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وبالتالي الله عز وجل يقبل الشكر القليل، ولكن هذا الإنسان إذا جحد نعمة الله تعالى فهو ظلوم وكفار، لكنه غفور رحيم، يعني يجبر هذا الخلل وهذا التقصير للعبد، يستدرك مرة ينسى مرة يتفطن مرة، وهذا مجرى. لذلك جاءت الختمتين مختلفتين.
0: نعم. لماذا خص الله بعض العباد بأنه أنعم عليهم؟ من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هل هنالك أصناف من البشر؟ هل هنالك مثلا الأنبياء؟ هل هنالك أصناف أنعم الله أو خصهم بنعمة محددة؟ أم أن البشر كلهم سواسية في موضوع النعمة؟
1: قطعا البشر ليسوا سواسية في موضوع النعمة، لكن فرق شاسع بين أنواع النعم، وقلنا قبل قليل قد تكون دينية وقد تكون دنيوية، ظاهرة وباطنة، إيجاد، إمداد، هداية لسبيل الحق والرشاد، هذا في موضوع التقسيم كأنواع. لكن إذا أردنا أن نقول مراتب النعم وأصناف المنعم عليهم هذا موضوع آخر أدق.
0: نعم.
1: فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

0: الذي يعني يعرف نعمة الله ثم ينكرها هذا ليس صديق. الذي ينسب النعم لنفسه كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، هذا ليس مع الصديقين بل مع الكذبة والفجرة. والذي يعني لا يحدث نفسه أن يكون صادقا في العطاء لله تعالى برد يعني هذا الجميل بأن يجود الإنسان حتى بنفسه في سبيل نصرة هذا الدين وهذا التوحيد، وهذه مرتبة الشهداء بلغوا في الصدق أن شكروا نعم الله تعالى فجادوا بدمائهم. ثم لا أقل حتى يكون الإنسان مع المنعم عليهم أن يكون مع الصالحين أو من الصالحين، وبالتالي غير الصالح هذا ليس منعم عليه، أو أنه أنعم عليه فجحد وبالتالي اختار يعني سبيل أهل الفساد عياذا بالله تعالى. إذا رحت أنا وياك سيدي يعني دكتورنا وجمهورنا أو عفوا يعني المشاهدين والسامعين الكرام، يعني سورة الفاتحة تؤسس لهذا المعنى.
1: صحيح،
0: الفاتحة يعني نسبت النعمة إلى الله تعالى بضمير الخطاب المباشر، صراط الذين أنعمت
1: عليهم
0: أنعمت عليهم، فالمنعم هون يعني بصراحة الضمير الخطاب المباشر أعيدت ونسبت إلى الله. لكن من رحمة الله تعالى موضوع الغضب جاء مبنيا لما لم يسمى فاعله، فقال غير المغضوب عليهم، وبالتالي هذا أدب قرآني. الله بيعلمنا كيف ننسب النعمة له، وينبغي أن ننسبها صريحة إلى الله تعالى كما نسبها إلى نفسه، صراط الذين أنعمت عليهم، فالمنعم هو الله. لكن تأدبا مع الله عز وجل لا يمكن أن ينسب الشر إلى الله تعالى تأدبا. وسيدنا إبراهيم أسس لهذا المعنى، قال الذي خلقني فهو يهدين، لكن في سياق المرض قال وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني أو إذا أمرضني الله فهو يشفين، بل قال وإذا مرضت يعني فهو يشفين، فنسب يعني المرض لنفسه والشفاء لربه،
1: لأن الخير من الله والشر من أنفسكم. نعم،
0: وعلى ضوء ذلك بهذه المفاهيم الله عز وجل أمرنا أخي الكريم أن نتحدث بالنعمة، وأما بنعمة ربك تحدث.
1: أنا كنت بدي أسأل والله يا دكتور نبيل، كيف نتحدث؟ ما المقصود هنا نتحدث؟ يعني يطلع الواحد ويذكر ما أعطاه الله من نعم أمام الملأ، ولا الحديث في السلوك؟
0: جميل. الآن في قول الله تعالى في سورة الضحى وأما بنعمة ربك تحدث، هذا المخاطب وهذا المأمور يعني أن يحدث بنعمة الله تعالى فهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وبالتالي أعظم نعمة على رسول الله أن الله اختاره لأن يكون يعني سيد العالمين، ختمت به الرسالات ولسوف يعطيك ربك فترضى، فهي نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة أنارت الوجود. وبالتالي النبي مأمور أن يحدث بنعمة الله تعالى عليه عقيدة توحيدا رحمة وهلم جرى في سياق هذا المعنى اللي لا يمكن حصره. لكن العجيب أخي الدكتور أنه الله عز وجل يعني في سياق الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث بعد ذكر يتم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح.
0: وفقر النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فكيف الله عز وجل يأمر أن يحدث بهذه النعم في سياق تذكير أنك كنت يتيما وكنت ضالا عن الحق أو عن التوحيد وكنت فقيرا فأغناك الله. في ذلك ملحظ بنظري يعني دقيق أنه القضية اللي مقصودة في موضوع التحدث بالنعمة ليس التحدث من باب التفاخر والتعالي على الناس، بل المراد بالتحدث في النعم في باب استحضار ضعف الإنسان واستذكار حاله القديم من خلال الضلال مثلا أو من خلال الفقر أو عدم الفهم ولما جرى، ثم يستحضر بعد أنه يعني يتذكر ضعفه القديم يستذكر عطاء الله عز وجل له الجديد. وبالتالي التحدث بالنعمة ليس من باب التفاخر ولا من باب التعالي، وإنما من باب نسب الفضل إلى صاحبه وهو الله عز وجل.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني النمرود قلنا قبل قليل قال إنما أوتيته على علم عندي، لكن الله عز وجل يقول مذكر كل البشرية وما بكم من نعمة فمن الله. فبالتالي موضوع التحدث بالنعمة في أحاديث، نعم. دقيق يعني إذا سمحت لي،
1: تفضل سيدي.
0: في حديث

0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحيانا بعدم يعني كثرة إظهار النعم، خصوصا الآن في زمن السوشيال ميديا وهذه الفضائيات اللي نعرض فيها طعامنا وشرابنا ولباسنا وشركاتنا وسياراتنا. هذه المسائل قد تجلب على الإنسان العين وقد تجلب عليه الحسد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها. فكل ذو نعمة محسود. القضية لما صار النشر من باب التفاخر عرض العضلات وأنه أنا معاي وفلان ما معاه وفلان بسوى وفلان لا يسوى، الآن هذا يستجلب نقمة الله تعالى ووقوع الشر عليه يعني من خلال يعني نظرة الحسد أو قضية يعني تمني زوال النعمة عنه بسبب أنه يظهرها تفاخرا. أما إظهار النعمة من باب شكر النعمة من باب نسب الفضل إلى الله عز وجل، هذا حدث به يعني بحول الله وقوته ولا حرج.
1: هل يمكن يعني أيضا أن نفهم حدث به التي أشرت إليها في سياق فعل العطاء؟ ما دام الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك أيها الإنسان فلا تبخل على من حولك بالعطاء.
0: نعم. الآن موضوع أما بنعمة ربك فحدث، قضية إظهار النعمة وتأدية يعني حق هذه النعمة بشكرها الله عز وجل وعدنا بالمزيد لئن شكرتم لأزيدنكم، وبالتالي قضية العطاء تستجلب المزيد مباشرة، وبالتالي الذي يريد أن يستجلب المزيد في قواعد تفهم في هذا السياق، ينبغي الإنسان أن يحرك لسانه دائما بشكر الله تعالى. وقلت قبل قليل أن الله عز وجل يحب المدح، وبالتالي لاحظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. الآن النبي يقول قال فقد أدى شكر نعمة يومه ذاك، وكذا إذا قال هذا الدعاء في المساء. وبالتالي لا ينبغي الإنسان في باب أن الله أعطاك هذه الصحة وأعطاك هذه النعم أن تلهج بهذا اللسان بشكر الله تعالى وبذكره. ثم أمر آخر أنه على هذا الإنسان أن يتعلم أن الشكر يثبت هذه النعمة. الآن أنا إذا بدي أعطي ينبغي أن أحافظ على هذه النعمة أن تثبت أو أن تزيد، وبالتالي إذا شكر الإنسان نعم الله تعالى فإما أن تثبت هذه النعمة أو إما الله عز وجل يعني يعطيه من العطاء ما الله بعليم، وهو القائل لأن شكرتم لأزيدنكم.
1: وهل تزول النعمة؟
0: والله إن لم تشكر يعني تزول، وهذا ظاهر يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأم المؤمنين عائشة البتول الزهراء التقية النقية في قضية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حجرتها فنظر وإذا بناحية الحجرة يعني كسرة من خبز فأخذها النبي وقبلها ثم أكلها، ثم قال يعني يا عائشة يعني أحسني يعني شكر هذه النعم فإنها إذا فضت قل ما تعود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع كثرة خبز في ناحية الحجرة النبي يقبلها هذا إعلان شكر لله عز وجل فعلي، ثم يأكلها لا يجحد يعني سبحان الله عز وجل هذه النعمة على صغرها. لاحظ على كثير من يعني على قارعة الطريق أو سامحني للتعبير بجانب الحاويات يعني تجد يعني أكياس من الخبز سليمة لم تؤكل يعني نسيت، وبالتالي هذه النعم إذا فرت والله قلما تعود. وبالتالي إذا أردنا قرار النعمة ينبغي أن تشكر هذه النعم، وإذا أردنا فرارها نسينا شكرها أو تنسينا شكرها.
1: كفروا بأنعم الله.
0: أين
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير فضيلة الأستاذ الدكتور النبيل الجداي أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر. شكرا جزيلا لك دكتورنا على هذه الإضافات الوافية وبارك الله فيك.
0: وبكم بارك، نسأل الله لنا ولك وللسامعين الكرام العطاء غير المحظور، ونسأل الله أن نؤدي شكر النعم وأن ينعم علينا برؤيته يوم القيامة.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
0: وبكم بارك.
1: الأستاذ الدكتور نبيل الجداي أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر وأجيال فرسان القيم، شكرا جزيلا لك. ورحب أيضا بضيفي العزيز أستاذنا الفاضل الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. يا مرحبا بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور حسين والإخوة المستمعين في بلدنا الحبيب الأردن الطيب المبارك، يا أهلا وسهلا بكم في خدمتكم.
1: يا مرحبا بك، ونحن سعيدون بك دائما دكتور سامي. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا ارتبطت النعمة بالصراط يا دكتور؟ ولماذا نكررها في كل صلواتنا، نفتتح بها صلواتنا في اليوم 5 مرات وأكثر؟
2: الحمد لله رب العالمين. دكتور حسين، الله سبحانه وتعالى، الله المسبح بحمده المقدس له، الله الحي القيوم، إله واحد أحد، له الأسماء الحسنى، له المثل الأعلى، له الحكم، له الملك، له الخلق والأمر، له الحمد، له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، الأول والآخر والظاهر والباطن، الخالق البارئ المصور، الملك الحق الصمد، الرحمن رب كل شيء، له كل شيء، خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، سريع الحساب، أسرع الحاسبين، أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، أحسن الخالقين، وضع للإنسان منهج. هذا المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للإنسان تكريما له، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا الإنسان المكرم لم يأذن الله عز وجل لمخلوق أن يضع له منهج ونهج، إنما جعل النهج والمنهج منه سبحانه وتعالى. لذلك لما خلق هذا الإنسان واختصه وميزه من بين الخلائق بأن اختصه وحده أن لا يكون عبدا إلا له هو والجان، وبالتالي لما عز وجل أمرنا بقراءة الفاتحة في الصلاة، وهي ركن عندنا في المذهب الشافعي، قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم في صلاة الفريضة وصلاة السنة، فلا تصح صلاة الفريضة ولا صلاة السنة إلا بقراءة الفاتحة. أما في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فما هو المستقيم أصلا؟ وما هو الصراط؟ وما هو اهدنا؟ لما نقول أنا وأنت مسلم واحد على الأرض دكتورنا، مسلم وجود واحد مسلم على الأرض، حماية للبشرية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فإذا اختفى وجود مسلم واحد على الأرض الله سبحانه وتعالى أذن بإقامة الساعة. فلما بيقول المسلم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، نسأل السائل في الصلاة، عندما تقول أنت يا دكتور حسين اهدنا، من تقصد باهدنا؟ رب العالمين يقول لك، أنت تقول اهدنا، طلبت مني وسعوتني أن اهدنا، النا هذه نون العالمين تعود المفعول به النا، لمن تريد الهداية أنت؟
1: نعم،
2: اهدنا هذه تعود تقريبا على 14 مخصص، فكأن القائل بقوله اهدنا، اهدنا هنا أنا أو أنت أو أي مسلم عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاة، فهو نيابة عن الخلائق المكلفين بالإجماع من الجن والإنس في تلك اللحظة لقوله وأنا أول المسلمين. فأنت تقول اهدنا كأنك تسأل الله عز وجل الهدى للإنس والجن الموجودين الآن إلى يوم الدين، نفترض عددهم 100 مليار، فأنت تسأل الله الهدى للإنس والجن الموجودين الآن إلى يوم الدين، من قدر الله في علمي أن سيكون مهديا.
1: أنت تتحدث باسم هؤلاء كلهم؟
2: كلهم بلا استثناء. لذلك شوف الله الأكرم الذي قال اقرأ وربك الأكرم، لما تقول اهدنا أنت لا تعلم عدد الخلائق الذين دعوت لهم من الإنس والجن.
1: طبعا.
2: وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر غيب، بمعنى الحديث، قيد الله له ملكا وقال له بمثل. فمجرد أن تقول اهدنا وأنت تقصد جميع الخلائق من الجن والإنس من الآن إلى يوم الدين، تسأل الله لهم الهدى، إما إن كان من غير المسلمين فالهدى للإسلام، وإما إن كان من المسلمين فزيادة في الهدى، فقيد الله لك ملكا عن كل من دعوت له، لأن الله يعلم عز وجل عدد المدعو لهم. فلو نفترض أنهم 100 مليار، نفترض 100 مليار، قيد الله لك 100 مليار يدعو لك بمثل.
1: يا سلام،
2: هذا الله الأكرم. نعم يا سلام يا شيخ. لذلك لما جعل قراءة الفاتحة في كل صلاة،
1: يعني
2: كأنك أنت تدعو لنفسك، كأنك تدعو لنفسك.
1: يعني هذا العداد يعني لا يمكن لبشر أن يتصوره.
0: لذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الزنا الأولى. أما الزنا الثانية المستوى الثاني أن تسأل الله الهدى لمن كان حيا من الإنس والجن من قدر الله في علمه وعلم الدين. ثم تنزل في المرتبة الثالثة الهدى للإنسان. ثم تنزل في الهدى في المرتبة الرابعة على سمثال للعرب. ثم تنزل في المرتبة الخامسة لأهل مدينة بلاد الشام. ثم في السادسة لأهل الأردن. ثم في السابعة لأهل مدينة الزرقاء مثلا. ثم في الثامنة لعشيرتك وأهلك. ثم في التاسعة للمقربين منك. ثم في العاشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده وقدمه التي يبطش بها. فكأنك تسأل الله سبحانه وتعالى في الختام الهدى للآلات، هدى لآلة البصر، فلا تنظر إلا لما يحب الله. وتسأل الهدى لآية النظر، آلة الاستماع، فلا تسمع إلا ما يحب الله. وتسأل الله الهدى لآية اليد، فلا تبطش ولا تتقرب على معصية الله. وتسأل الله الهدى لآلة القدم الممشاة، فكأنك لا تتحرك إلا بطاعة الله. وكل هذه مصب إلى القلب، فكأنك تسأل الله أن يهدي قلبك. هذه مراتب الهدى. ذلك مباشرة قال اهدنا الصراط. الصراط ما هو؟ ماذا يختلف عن الطريق؟ الصراط هو الطريق الذي لا يوصل دائما إلا إلى الحق، لكن الطريق قد يوصل إلى الحق وإلى الباطل. وميز الصراط أيضا أنه مستخدم وأنه يتسع للجميع، لا ضيق فيه. وأيضا في الصراط، هذا الصراط المستقيم. لماذا قال المستقيم؟ ما هو المستقيم؟ المستقيم القرآن العظيم الحكيم المجيد يقوم على دلالات المستقيم المنطقية. المستقيم تعاريفه لأهل الرياضيات وأهل العلم، كل من يستمع، كل من يستمع الآن للبرنامج هو دارس على الأقل الرياضيات في مستوى السادس أو السابع أو الثامن أو الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي. ما هو المستقيم؟ المستقيم يا دكتور حسين له تعاريف: بدايته غير محددة ونهايته غير محددة، وطوله غير محدد، وعدد نقاطه غير محدد، وعدد نقاط منتصفه غير محدد، وعدد القطع المستقيمة غير محدد، وعدد النقاط في كل قطعة مستقيمة غير محدد. ولو سار الإنسان عليه بسرعة الضوء ما وصل. فكان المستقيم في 10 معادلات لا نهائية لا يعلمها إلا الله. فكأنك تقول في صلاتك: أنا والخلائق أجمعين عاجزين عن تحديد المستقيم الذي نريد، فكلنا حاجة، وأنا أول الناس حاجة إليك أن تعرف لي الصراط المستقيم فأسير عليه ثم توفقني إليه. لذلك قال: صراط الذين أنعمت عليهم. ثم جاء بالبدل، جاء الصراط المستقيم، ثم جاء بالبدلي المحدد اللي هو المستقيم، قال: صراط الذين أنعمت عليهم. قال: أنعمت فعل ماضي، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلينظر كل رجل في الأرض إلى نفسه: النبيين انتهى، الصديقين قائم، الصالحين قائم، الشهداء قائم. فالله سبحانه وتعالى ذكر صفات أهل الصراط المستقيم ولم يذكر أسماءهم. فكان الله فتح لك الباب وفتح لي الباب وفتح لكل مسلم أن يتقرب، ولكل إنسان أن يتقرب إليه بالصراط المستقيم الذي بينه الله. من صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما خاطب الله الإنسان ماذا قال في هذا الموضوع؟ قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طيب، ولكن البر المشرق والمغرب، لماذا المشرق والمغرب؟ لأن في دين الله، دين الإسلام، النصارى كانوا يتوجهون إلى المشرق، واليهود يتوجهون إلى بيت المقدس، والمسلمين إلى مكة. فأنتم المكلفين أسياد الأرض، أسياد الأرض هم النصارى والمسلمين واليهود في البداية، بغض النظر عن أحوالنا الحالية الآن. لأنه لا يكون قيادة في الأرض إلا لأهل الكتاب في زمان أو في مكان. فهؤلاء الثلاث اللي هم اليهود والنصارى والمسلمين الذين هم واحد بدأس يهودية للإسلام، قال لهم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أعطانا المستقيم. شو المستقيم؟ ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه، على علاقات اجتماعية، على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم جاء بالعبادات وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم بالمعاملات والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم بالصبر، قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. هذا هو المستقيم المعرف الذي نقرأه بالفاتحة.
1: يعني سؤالي فيما يتعلق

0: تتعلق بالنعمة. وقد سألت للدكتور نبيل من قبل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الله سبحانه وتعالى نسب الدين هنا لنا: اليوم أكملت لكم دينكم، دينكم الذي يتعلق بكم، لكنه أبقى نسبة النعمة له تعالى فقط. ثم وصف الدين بالإكمال والنعمة بالإتمام.
1: أين جاءت هذه الآية؟ قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله اليوم. ماذا اليوم؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم. لماذا أكمل؟ لماذا قال أكمل الدين؟ هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، فهو دين الله. ولكن الله لما نسبنا إلى هذا الدين رفع قيمة لنا نحن، قال اليوم أكملت لكم دينكم، هو دين الله. فكأن الله لما نسب الدين إلينا وهو دين أصل إليه رفع من قيمة المنسوب إليه، فرفع قيمتنا بنسبنا إلى هذا الدين، فجعلنا نحن منتمين إلى هذا الدين اللي هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دين فلا يقبل منه. فلما قال اليوم أكملت لكم دينكم، أي نسبنا ورفع قيمتنا بإكمال هذا الدين الذي هو دين الله، فنسبنا الله إليه في الإكمال. وأما بالتمام وأتممت عليكم نعمتي، فلما الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأقام الإسلام الصحيح الناضج الواضح فيه وفي أصحابه صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما معنى رحماء بينهم؟ ما معنى أشداء على الكفار؟ هذا ديننا. كيف؟ ما معنى رحماء بينهم؟ هل أنت إذا كنت رحيما بين أولادك تسمى رحيم؟ هل أنت إذا كنت كريم على أولادك تسمى كريم؟ الرحيم من رحم غير المقربين، والكريم من أكرم غير المحتاجين من أهلي وبيتي. لذلك ما هي صفات أهل الإسلام الأساسية الأولى؟ أنهم رحماء بين الكفار إذا عاشوا بينهم. لما كنت في أوروبا، في أمريكا، في النمسا، في السويد، في الأردن، فإذا كنت بين الكافرين ترحمهم بدعوتهم إلى الإسلام. وأشداء، رحماء بينهم أشداء، متى تكون شديد؟ في حال الحرب معهم، تكون شديد عليهم لإدخالهم في رحمة الله، في الرحمة، وليس لقتلهم.
0: نعم،
1: هذا معنى ديننا نحن الإسلام.
0: صحيح. في أسماء الله تعالى دكتور سامي، في القرآن الكريم أسماء تصب في معادلة يعني المنعم، لكن المنعم لم يرد من أسماء الله تعالى، ورد الوهاب، ورد الرزاق، ورد الكريم، ورد المنان.
1: نعم، شوف، هو لم يرد في أسماء الله حسنى المنعم، ولكن الله عز وجل ذكر التاء، قال في أنعمت.
0: نعم،
1: أنعمت، فهذه التاء عند أهل اللسان العربي هذا الضمير الذي يعود على الله سبحانه وتعالى. من الذي أنعم؟ التاء هذه تعود على كل أسماء الله الحسنى.
0: صحيح.
1: فكأن الإنعام بالذات، الإنعام بالذات مختص بجميع أسماء الله الحسنى. فالرحمن له الإنعام في باب الرحمة، والقوي له الإنعام في باب القوة، والجبار له الإنعام في باب الجبروت. لذلك كل حياة الإنسان قائمة على حرف التاء هذا اللي هو الضمير، قال صراط الذين أنعمت.
0: نعم،
1: فكل أسماء الله الحسنى فيها اسم المنعم متضمن، لأنها اتصلت. أنت لما تقرأ الفاتحة ماذا تقول؟ الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، أثنيت على الله باسم الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، من الحمد لله رب العالمين، أو بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم، الله رب العالمين، مالك يوم الدين. ما المالك يوم الدين؟
0: الله،
1: الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، فالله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله رب العالمين، هو مالك يوم الدين. فلما كان الله هو مالك يوم الدين توجهنا إليه بقولنا إياك. فهذه الكاف في إياك تعود على من؟ الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا يا صاحب هذه الأسماء السابقة. تذهبنا إلى ماذا؟ إلى أنعمت. لذلك لاحظ أنعمت يا دكتور جاءت بالفعل الماضي أنعمت، أما الموضوع عليهم والضالين فجاءت بالأسماء المغضوب.
0: ولماذا جاءت بالماضي؟
1: هل لماذا جاءت الماضي؟
0: معناها تفيد السيرورة أيضا. الله ينعم علينا.
1: تفيد، نعم صحيح تفيد، ولكنك عندما تقول صراط الذين أنعمت تقر أنت وتشهد، نحن نؤمن بالغيب أليس كذلك؟
0: نعم.
1: فأنت تقر وتشهد وتقر أن الله قد أنعم على غيرك وسواك فيما مضى، فأنت كقول لك طمع بالله عز وجل الذي تقر له بالإنعام كما أنعم على غيرك أنه ينعم عليك، فكما أنك تشهد له بالإنعام على من سبق فكلك رجاء أن ينعم الله عليك بما هو فيه لأنه المستقبل. لذلك قال عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقسمت هذه السورة وهذه الآية الناس إلى ثلاث أصناف.
0: نعم.
1: الذين أنعم الله عليهم في الماضي كالأنبياء والصديقين والشهداء الصالحين، ثم المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم لقضيتهم الذين وقع عليهم الذين غضب عليهم والعياذ بالله، لذلك أصعب شيء أن يكون إنسان مغضوب عليه لأن الغضب وقع عليه من الضال من الله، أما الضال فهو فعل النفس. فاجتمعت في البشرية صنفين ثلاث أصناف، الصنف الأول الذين أنعم الله عليهم، نسأل الله أن ينعم علينا، ثم الصنف الثاني المغضوب عليهم والضالين، ثم الصنف الثالث أسأل الله أن نكون وإياكم وأهل بلدنا
0: الحبيب،
1: الصنف الثالث هم الذين أنعم الله عليهم بأن أعطاهم صفات ومعارف للذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم التزموا بمغايرة صفات المغضوب عليهم والضالين.
0: نعم.
1: لذلك لا يكفي للإنسان أن يكون صالحا في حق نفسه، إنما أن يكون صالحا داعيا إلى الإصلاح.
0: نعم. السؤال يا دكتور اليوم، لأي إنسان يعني بده الله سبحانه وتعالى يرضى عليه، بده الله سبحانه وتعالى يمد له في رزقه ويستر ويلطب به، كيف يتعامل مع هذه النعمة؟ شو الطريق الأفضل إنه الإنسان كيف يذكر النعمة؟ كيف يشكر النعمة؟ هل مجرد أن يقول الحمد لله شكر لله؟
1: نعم، الشكر والحمد نسبي يا دكتور.
0: نعم.
1: كالناجح في الثانوية العامة، الناجح في الثانوية العامة عندما يعود إلى بيته ويقول نجحت فهو ماخذ معدل من 50 إلى 100، فكل مسلم في الأصل مؤمن، كل مسلم هو شاكر لله ابتداء لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذلك هذه المراتب متعددة كالولاية، الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، كل مسلم هو ولي من أولياء الله ولكن بنسبية. فشكر الله عز وجل كما قال الله اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا بطاعة الله عز وجل تشكروه، وقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم
0: لأزيدنكم.
1: فشكر النعم الله سبحانه، أولا الإقرار لله عز وجل بالإنعام، اثنين إفراده سبحانه وتعالى بأنه لا ينعم إلا هو، ثلاثة صرف هذه الطاعة في مرضاة الله عز وجل، رابعا محاولة عدم صرف ما أنعم الله عليه في المعصية.
0: نعم.
1: لذلك لما مدح إبراهيم قال شاكرا لأنعمه، لكن لا نطلب أخي الكريم في مثل هذا الزمان حقيقة يجب أن نخطب الناس على ما تحتمل، لا نطلب من الناس المثالية المطلقة.
0: طب شو نطلب منهم يا دكتور؟ أو شو نطلب؟ إحنا شو نطلب من أنفسنا يعني؟
1: أن نحاول أن يتطلبوا، نحاول نقول له صلي يا شيخ، صوم يا شيخ، لا تكذب يا شيخ، لا تفعل كذا، نبين لهم الطاعات، نعرفهم على الله حتى يحبوه، فإذا أحبت الناس الله عز وجل تقربوا إليه بالطاعة. هذا الزمان زمان صعب يا دكتور على الناس، لا نطلب من الناس
0: صحيح لا نطلب، الإنسان مش مثال، الإنسان يخطئ والإنسان لكنه في يعني في إطار النعمة يعني استذكار النعمة التدقيق فيها، يعني اللطيف اللي ذكرته في قوله اهدنا وهو دعاء لمليارات الإنسان، هذه يعني تثير في النفس الإنسانية، تحفز النفس الإنسانية إلى مزيد من الطاعات. أنا توقفت أيضا عند قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: في هذه الآية بالذات يا دكتور، هذه الآية بالذات بيقول الله عز وجل قبل هذه الآية، ترى أكثر الناس بيقضوها على غير معناها التي وضعت فيه له.
0: نعم.
1: لاحظ الله سبحانه وتعالى بيقول ألم ترى إلى الذين استغفر الله العظيم، بيقول الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمتها أنعمها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم
0: حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم.
0: نعم.
1: أي النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان نعمتين، هناك نعمة الإيجاد والخلق والأشياء المتكررة من رزق وما شابه، وهذه نعمة. أما النعمة الأساس التي أنعم الله بها علينا نحن، فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن عرفنا إلى الدين، ثم أنعمنا علينا بأن هدانا إليه ووفقنا. فهذه النعمة، لذلك لاحظ القرآن ماذا يقول الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الآية تتكلم عن الآيات السابقة، الله الذي خلق وسخر وفعل. ذلك جاءت هنا التاء، نعمة التاء هنا مفتوحة غير مربوطة. لماذا؟ كأن الله يقول هذا الإنسان الظلوم الكفار الذي لم يلتزم لأوامر الله ولم يتقرب إلى الله عز وجل أو لم يحاول، فهو ظلوم لنفسه كفار لنعمة الله. فجاءت التاء مفتوحة أي معرضة للزوال. أما في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، جاءت التاء مربوطة، كأن الذي أنعم الله عليه بالتوحيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله وقبل الهدى، فهذه النعمة لا تزول على الإطلاق، فاستمرت فجاءت التاء مغلقة. لذلك هذه النعم التي نعيش بها نحن، الله سبحانه وتعالى يقول لم يكن الله مغيرا نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا الإنسان لم يشكر هذه النعمة، أولا نعمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو في خطر. ثم لم يشكر الله على النعم التي أعطاه إياها من نعمة الخلق والإيجاد والرزق والصحة وما شابه، فهو معرض لزوال هذه النعمة. لكن مرة أخرى برجع بكرر دكتور حسين وللجميع، يجب أن لا نحمل الناس في هذا الزمان فوق طاقتهم. يجب أن نبين للناس ونحكي للناس كيف يتقربوا إلى الله، كيف يحبوا الله، كيف يقبلوا على الله، ولا نطلق الأحكام على الناس جزافا. الناس تعيش في ضغط كبير في العالم كله، ليس في بلادنا فقط. ولذلك نرحم على الناس، نحن أمة الرحمة، أمة الرحمن الرحيم.
0: حسنت، بارك الله فيك، فعلا والله إنك صادق. والله إحنا نحمل أحيانا أنفسنا ونحمل الناس أكثر مما يحتملون،
1: ونفترض
0: نعم فوق طاقاتهم. صحيح. لكن إحنا يعني في هذه الحلقة نحاول يعني أن نبصر أنفسنا وإخواننا المستمعين في هذه النعم الكبيرة التي يعني أنعم الله علينا، في وقت يشعر فيه الناس باليأس والإحباط، ويشعروا أنه يعني ما عندهم إشي خير، ما في نعمة منهم. بدنا نقول لهم إحنا رغم هذه المصائب ورغم هذه الأحوال الصعبة التي يعيشها الإنسان، هنالك نعم.
1: الأحوال الصعبة التي نعيش،
0: نعم.
1: الأحوال الصعبة، نقص في المال، نقص في الصحة،
0: صحيح،
1: مريض لا قدر الله، هذه تسمى أحوال. يا شيخ الفقير ينتهي فقره بموته، والمريض ينتهي مرضه بموته، والمصاب لا قدر الله بالسرطان ينتهي سرطانه بموته. القضية إذا كانت الإصابة بالدين، لأنه لا تنتهي بالموت،
0: لا تنتهي بالموت. نعم.
1: الذي لا ينتهي بالموت هو المشكلة يا دكتور حسين. أما الذي الحال الذي ينتهي بموت صاحبه، هذه يعني وإن كانت مشكلة حقيقية، لكن معظم ما نعانيه نحن في مجتمعاتنا في العالم كله أننا نعاني ما ينتهي بالموت، ولا نهتم لما لا ينتهي بالموت.
0: اللهم اجبر مصابنا يا دكتور في هذه الدنيا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، وجزاك الله كل خير دكتور سامي. دائما يعني تعيد إلينا الاعتبار بالمعادلات التي ننساها. والله شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. انتهى وقت هذه الحلقة، فينا تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل جداي، أستاذ الشريعة نائب المدير العام في مدارس مانشستر وأجيال فرسان القيم، وفضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني الباحث في التنمية البشرية وتنمية العقل. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. ما رأيت وما سمعت من دمشق إلى مكة. خير الدين الزركلي.

0: نحن اليوم مع رحلة جديدة ومع صاحبها الباحث الكبير خير الدين الزركلي. على غرار الأسلوب المتبع أيضا في تأليف كتب الرحلة، يفتتح المؤلف كتابه بأبيات من الشعر، باعتبار الشعر يمثل مرجعية لا غنى عنها للمؤلف والقارئ والمستمع. وتعبر تلك الأبيات المختارة عن الحال التي كانت تعيشها بلاد العرب في تلك الفترة الخطرة من حياتها، فيقول:
1: إنما لأشكو وبي في أمتي وبقومي كان إدلال الفخور، إنما توشك أن تبكيني غفلة القادة فينا والصدور.

0: اكتسبت حياة الباحث والشاعر والسياسي والصحفي خير الدين الزركلي غناها وأهميتها من خلال تعدد مصادر ثقافته واهتمامه وتنوع الأعمال والمهام التي قام بها، سواء في حقل الأدب والتأليف الموسوعي أو في مجال العمل والدفاع عن قضايا العرب القومية. ولد من أبوين دمشقيين يعملان في التجارة، حيث ظهر ولعه بقراءة الأدب وكتب الشعر، واختير عام 1930 عضوا في المجمع العلمي العربي في دمشق.
1: كان أحد الموقعين على ميثاق الجامعة العربية.
0: ألف موسوعة الأعلام التي تعد من الأعمال الموسوعية المميزة، وقد اشتملت على تراجم لأشهر رجالات العرب والمستشرقين والمستعربين ونسائهم.
1: ألف الزركلي في أدب الرحلات كتاب عامان في عمان، دون فيه مشاهداته والأحداث التي جرت أثناء إقامته هناك،
0: وله كتاب ما رأيت وما سمعت عن رحلته إلى الحجاز، وهي موضوع حديثنا لهذا اليوم.

0: يلاحظ القارئ منذ البداية أن الزركلي لا يولي اهتماما بوصف الأماكن والمدن التي يمر بها أو يقيم فيها لبعض الوقت، بل يكتفي بسرد الوقائع والأحداث التي جرت معه وانطباعاته عن تلك المدن والمحطات. فقد كشف الزركلي عن منهجه في تدوين رحلته وعن بحثه عن كل مستطرف وغريب، ونراه مثلا يصرح مبررا عدم انشغاله بالحديث عن مدينة القاهرة ووصفها والإشادة بذكرها، إذ إنه لم يرى فيها مثلا ما هو طريف، وقد قال:
1: ليس في القاهرة ما يستطرفه القارئ، فأفرد له جانبا من هذا الكتاب، وله أن يطلع إن شاء على ألوف المصنفات في لغة العرب وغيرها مما أشبع القول فيه بحثا وتحقيقا في تاريخ القاهرة ووصفها والتغني بجمالها والإشادة بذكرها. أما أنا فما يعنيني إلا أن أنقل عن مفكرتي بعض ما اشتملت عليه مما يلذ غيري وقد يفيده.

0: عندما بدأ خير الدين الزركلي رحلته إلى الحجاز تبدل كل شيء، فقد وجد في تلك البلاد كل ما هو جميل وقيم، ووصف جغرافية الحجاز وطبيعتها وحياة الناس فيها وعمرانها.
1: لم يكتف الزركلي بما ذكرت يا شيماء، بل عمد إلى التقصي عن تاريخ الحجاز ماضيا وحاضرا، وعن أهم معالمها ومعالم حياة ساكنيها ونشاطهم، إضافة إلى أدبهم وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم. ولم يتوانى عن إعداد عشرات التراجم والتي قدمها لأهم الشخصيات المعروفة فيها من رجال قبيلة ثقيف ونسائهم.
0: يذكر خير الدين الزركلي في كتابه ما رأيت وما سمعت أن القاهرة كانت في البداية هدفه.
1: صحيح، إلا أن زيارة معتمد الحجاز في القاهرة له وتبليغه بدعوة ملكية لضيافته في الحجاز جعلته يقرر اغتنام الفرصة لمشاهدة الأماكن المقدسة وزيارتها. وقد كشف كما هي عادة كتاب الرحلات عن سبب الرحلة والحوافز التي دفعته للقيام بها، متحملا مشقات السفر ومخاطره.
0: من خلال قراءة المتعددة لكتابه وجدت أن الزركلي يتبع مسار رحلته راويا أحداثها والانطباعات التي تولدت في مشاهداته في بعض المناطق، وقد استخدم السرد والوصف وفي بعض الأحيان مدونات من سبقه من الرحالة والباحثين.
1: أحسنت في تحليلك يا شيماء، فمواضيع الزركلي قد اتسمت بالغنى والتفصيل، كونه قد حرص على تقديم معرفة وافية بطبيعة المكان وتاريخه وأسمائه وساكنيه. وبحكم ثقافته الأدبية وكونه شاعرا، يفرد مساحة واسعة للحديث عن أدب الحضر والبادية.
0: بل إنه يذهب في مقارنته بعيدا عندما يقارن بين حاله وعلاقة سكان هذه البلاد به وحاله في بلاد الشام التي تراجع فيها الاهتمام بالشعر، ولم يعد الكثير من الناس يهتم بحفظه، على عكس الحجاز التي يتوفر فيها إقبال على حفظ الشعر وارتجاله والتغني به في المناسبات.
1: كل ذلك صحيح، والزركلي لم يتوقف عند حدود المقارنة، بل كان يعمل بعين الباحث المدقق والمؤلف الموسوعي على تقصي الاختلاف بين شعر الحضر وشعر البادية وأسبابها، ثم يذهب إلى عقد مقارنة بينها وبين الشعر الأوروبي من حيث الأوزان الشعرية من جهة، وبينها وبين الشعر في بلاد الشام وبادية الحجاز واليمن والعراق.

0: مع قراءة كل فصل من فصول رحلة خير الدين الزركلي تشعر أكثر وأكثر بأهمية هذه الرحلة، والتي كتبت بعد المدونات الكثيرة التي سبقتها، ويتجلى ذلك في سعيها إلى التوثيق للعديد من الآثار الدارسة أو التي تكاد والتي شاهدها الرحالة أثناء تجواله في الأماكن الصعبة المسالك والطبيعة الوعرة.
1: كان مثلا يدرك تماما الأهمية الخاصة التي تمثلها على صعيد الكشف عن حقب معينة من تاريخ المكان والإنسان فيه، وما تشكل تلك الكتابات المحفورة في الصخور والتي تعرض بعضها للاندثار والمحو بفعل عوامل الطبيعة والإهمال. ولم يعبر الزركلي عن أهمية تلك الآثار من خلال تدوينها فقط، وإنما تحدث صراحة عن قيمتها في الكشف عن تاريخ البلاد القديم، وقدم صورة واسعة عن تقاليد العرب القديمة عند سكان البادية باعتبارها تمثل الجانب الأكثر أصالة واتصالا مع الماضي.

0: وننتقل الآن مع الزركلي بعد أن أصبح في القطار يوم 26 من يوليو عام 1929 مع بدء انطلاقه، فقال:
1: أصبحت متهيئا للسفر، أخشى أن تقع علي عين واش فيصدني عن سبيلي، فبعثت بحقيبتي إلى القطار وأقبلت وهو على وشك السير، فلم يكد يهتز اهتزازة الانطلاق حتى كنت فيه، وفي الصدر وساوس وفي النفس اضطراب، لولا أن هون علي علمي بأن يد المحتل لم تزل بعيدة عن إدارة تلك السكة، سكة الحجاز، وأن المحطة لم تبرح في مأمن من سيطرته حتى تلك الساعة.

الوقت لن يسعفنا على ما يبدو في متابعة الحديث عن رحلة خير الدين الزركلي. إلى اللقاء في الغد مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.